كلامهم غير صحيح. الله يتجسد كيف ما تجسد ملاك الله السيدنا موسى عارفينها في الشجرة وظهر على روح على أساس النور، هذا كان من روح الله. بعث ملاك اللي هو واقف قدام الله من المقربين وظهر لموسى وكلم موسى. موسى ما شافش الله، شاف نور ملاك الله. ففي آخر المطاف الله بين نفسه للناس في التجسد في سيدنا عيسى المسيح. ليش أو لماذا نقوله؟ هنا السؤال، ليش الله يتجسد؟ لأن عشان تم النبوات اللي في العهد القديم، كلها الأنبياء اللي حكوا في العهد القديم وتكلموا على موضوع التجسد تحقق بالتفصيل سيدنا عيسى عليه السلام. في نفس الإطار وفي نفس الموضوع لما نقوله ليش، من نسل إبراهيم، سيدنا إبراهيم عليه السلام اللي هو أب شعب الله المختار، اللي هو الجد الأكبر للعرب واليهود. اليهود لما اختارهم الله عشان يعبدوه من دون سائر الناس كلها اللي كانت تكفر بالله وما تؤمنش بوجوده. من نسل هذا، من سيدنا إبراهيم يجي ابن الله الوحيد اللي هو كلمته اللي قالها عن طريق سيدنا جبريل اللي هو ملاك للسيدة مريم عليه السلام، لما جاها وبشرها بميلاد أنها حتحبل بسيدنا المسيح حتولده، قال لها يا عذرة مريم أنت حتحبل بالروح القدس وجيبي ولد وتسميه يسوع اللي هو عيسى بالعربي، ويكون عظيم ولهشان وعالي ويعطيه الله مجد والعرش بتاع سيدنا داود اللي هو واحد من أجداده للأبد للأخير. يعني ليش السؤال هنا، ليش الله يعطي إنسان أو يتجسد في إنسان يكون ابنه ويختاره عشان يتم الخلاص أو الفداء؟ إحنا حكينا أو نتكلموا على العلاقة المقطوعة اللي بين الله والإنسان لما سيدنا آدم ارتكب الخطية في الجنة والله طرده من الجنة. العلاقة هذه الله عنده خطة إلهية كاملة وصريحة وواضحة عشان يعيد العلاقة، لأن الله هو العظيم، الإنسان هو الأدنى مستوى منه، فالله يبني العلاقة منه، هو محبة في الإنسان اللي خلقه. والعلاقة هذه طبعا ما تبتناش في كيف ما نقوله في يوم وليلة والله في حاجة واحدة، لا، بتجي عن طريق ترتيبات ويعني والموضوع يعني ياخذ مراحله كيف ما نقوله. بدأت باختيار الشعب عشان الشعب هذا يعبد الله، والشعب هذا لما يعبد الله منهم يطلع سيدنا المسيح اللي هو يكون ابن الله عشان يرجع العلاقة مع الله اللي انقطعت بسبب الشيطان. وسيدنا المسيح عليه السلام تجسد، اللي هو بنقول انه تجسد الله في الجسد، جاء الله على هيئة انسان. هنا هو التجسد. الانسان هذا ما يكونش طبعا، لازم يكون من الله نفسه، من نفس ذات الله، لأن لو من إنسان بشري حيكون غالط وحيكون خطاي وحيدير ذنوب وحيكون يعني غير أو مش جاهز إنه يدير القصد متاع الله اللي من الأول مذكور أو من الأول كان مخطط لله للخلاص أو للفداء الناس. أخوتي وخواتي، ناخدكم في استراحة قصيرة وبعدين نكملوا موضوعنا.

سيدنا آدم انقطعت علاقته مع الله المباشرة، وترتب عليها بعدين حتى الإنسان نفسه، بعد الأولاد وأحفاد وأحفاد أحفاد والناس تكاثروا، انقطعت علاقتهم مع الله لأنهم خاطئين أو مذنبين. فالله دار خطة الخلاص أو الفداء عشان يرجع العلاقة المباشرة مع الناس، يعبدوه مباشرة وما يكونش للشيطان الرجيم عليهم سيطرة بالمرة. فالله تجسد في شخص سيدنا عيسى اللي هو كلمة الله. وطبعا هذا في يعني في موضوع ثاني اللي هو نسمونه احنا الثالوث الأقدس، هذا بيفسر ووضح بالتفصيل كيف ان الله وروحه والكلمة. لكن في المسيح ابن الله، لما جينا نحكي على الموضوع هذا، فعلا المسيح هو ابن الله. ليش؟ لأن المسيح أولا لما تولد إنسان ذكي، كما نقول إنسان نظيف، ما عندهش أخطاء، ما عندهش ذنوب، ما تولدش من أب بشري، لأنه ولد بالروح القدس، أمه حبلت به بالروح القدس. هو يكون من نسل إبراهيم، فعلا هو كان من نسل إبراهيم، يعني يهودي، أمه يهودية. وحتى أن يعني الملاك لما جبريل، سيدنا جبريل لما جاء الأمة سألتها، قالت لها كيف أنا نحبل ونجيب عيل وأنا ما تجوزتش، قال لها هذه قدرة الله تحل عليك، الله يرسل روح القدس، الروح القدس خليك تحبلي وتجيبي عيل، وهذا هو يكون اسمه يسوع، أو نحن نسميه بالعربي عيسى، ويكون عظيم وابن الله يدعى، ويعطى له العرش أو ملك سيدنا داود للأبد. ما عادش في ملك في إسرائيل أو في على عرش داود بعد سيدنا المسيح. وفعلا حتى تاريخيا بعد سيدنا المسيح تفرق اليهود، تفرقوا والحروب اللي صارت و و و وللآن حتى يعني نشوف لا يوجد ملك لليهود، لأن آخر ملك اللي هو يبقى للأبد اللي هو سيدنا المسيح. هذه كلها من خطة الله سبحانه وتعالى عشان يرجع العلاقة اللي انقطعت مع الإنسان، واللي بدت بسيدنا آدم في الجنة وارتكابه للخطيئة الكبرى. الموضوع أنا عارف إن الموضوع طويل ويمكن صعب الفهم على ناس، لكن إذا عندك منتو أي استفسارات ثانية وعندكم أي أسئلة أو معلومات أخرى تحبوا تعرفوها أو تفهموا أكثر، نحن مش أنا ولكن أنا شخصيا وكل زملائي وكل الناس اللي تحب الله وتحب مجد الله وتعبد الله جاهزين في كل لحظة للرد على أسئلتكم وللرد على استفساراتكم، وبصراحة بكل أمانة، لأن نحن نتعامل مع كلمة الله ولازم نعطي كلمة الله بكل إخلاص وأمانة. أخوتي وخواتي، الاستقبال منكم أي استفسارات على العنوان اللي حندعوه لكم في آخر الحلقة هذه. السلام عليكم.

info@loveliby.com. الرقم مرة ثانية، البريد الإلكتروني info@loveliby.com. info@loveliby.com.

0: الثالث.
1: هذه رسالة ثانية أكتب بها إليكم أيها الأحباء لأذكركم فيهما بهذه الأمور، فأثير الأفكار النقية في عقولكم، فتذكروا الأقوال التي جاءت على ألسنة الأنبياء القديسين وما أبلغكم رسلكم من وصايا ربنا ومخلصنا. فقبل كل شيء يجب أن تعلموا أنه سيجيء في آخر الأيام قوم مستهزئون تقودهم أهواؤهم فيقولون: وعد بالمجيء فأين هو؟ آباؤنا ماتوا وبقي كل شيء منذ بدء الخليقة على حاله. فهم يتجاهلون عن قصد أن الله بكلمة منه خلق السماوات وأرضا تكونت من الماء وبالماء، وبها غرق العالم القديم في الماء فهلك. أما السماوات والأرض في أيامنا هذه فبقيت للنار بكلمة الله ذاتها إلى يوم الحساب وهلاك الأشرار. وهناك أمر يجب أن لا تجهلوه أيها الأحباء، وهو أن يوما واحدا عند الرب كألف سنة، وأن ألف سنة كيوم واحد. والرب لا يؤخر إتمام وعده كما يتهمه بعضهم، ولكنه يصبر عليكم لأنه لا يريد أن يهلك أحد بل أن يتوب الجميع. ولكن يوم الرب سيجيء مثل ما يجيء السارق، فتزول السماوات في ذلك اليوم بدوي صاعق، وتنحل العناصر بالنار، وتحاكم الأرض والأعمال التي فيها. فإذا كانت هذه الأشياء كلها ستنحل، فكيف يجب عليكم أن تكونوا؟ أما يجب أن تسلكوا طريق القداسة والتقوى، تنتظرون وتستعجلون مجيء يوم الله حين تلتهب السماوات وتنحل وتذوب العناصر بالنار؟ ولكننا ننتظر كما وعد الله سماوات جديدة وأرضا جديدة يسكن فيها العدل. فابذلوا جهدكم أيها الأحباء وأنتم تنتظرون هذا اليوم أن يجدكم الله بسلام لا عيب فيكم ولا لوم عليكم، واحسبوا صبر ربنا فرصة لخلاصكم كما كتب إليكم بذلك أخونا الحبيب بولس على قدر ما منحه الله من الحكمة، كما هي الحال في جميع رسائله التي تكلم فيها على هذه المسائل. فوردت فيها أمور غامضة يحرفها الجهال وضعفاء النفوس كما يفعلون في سائر الكتب المقدسة لهلاك نفوسهم. أما أنتم أيها الأحباء فأخبرناكم بهذا، فتنبهوا لئلا تضللكم أخطاء المرتدين فتفقدوا ثباتكم. وانموا في النعمة وفي معرفة ربنا ومخلصنا يسوع المسيح، له المجد الآن وإلى الأبد. آمين.
2: غني بالتسبيح والحمد على راديو صمت.

0: بطرس الأولى الأصحاح الأول.
1: من بطرس رسول يسوع المسيح إلى المختارين المتغربين المشتتين في بنتس وغلاطية وكبدوكية وآسية وبيثينية، إلى الذين اختارهم الله الآب بسابق علمه وقدسهم بالروح ليطيعوا يسوع المسيح ويتطهروا برش دمه، عليكم وافر النعمة والسلام. تبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح لأنه شملنا بفائق رحمته، فولدنا بقيامة يسوع المسيح من بين الأموات ولادة ثانية لرجاء حي ولميراث لا يفسد ولا يتدنس ولا يضمحل، محفوظ لكم في السماوات أنتم الذين بالإيمان تحرسكم قدرة الله لخلاص سينكشف في اليوم الأخير، به تبتهجون مع أنكم لابد أن تحزنوا حينا بما يصيبكم الآن من أنواع المحن التي تمتحن إيمانكم كما تمتحن النار الذهب، وهو أثمن من الذهب الفاني، فيكون أهلا للمديح والمجد والإكرام يوم ظهور يسوع المسيح. أنتم تحبونه وما رأيتموه وتؤمنون به ولا ترونه الآن، فتفرحون فرحا مجيدا لا يوصف، واثقين ببلوغ غاية إيمانكم وهي خلاص نفوسكم. عن هذا الخلاص فتش الأنبياء وبحثوا فأنبأوا بالنعمة التي نلتموها، وحاولوا أن يعرفوا الوقت وكيف تجيء هذه النعمة التي دل عليها روح المسيح فيهم حين شهد من قبل بآلام المسيح وما يتلوها من مجد، وانكشف لهم أنهم كانوا يعملون لا من أجلهم بل من أجلكم لهذه الأمور التي أعلنها الآن لكم الذين بشروكم بها، يؤيدهم الروح القدس المرسل من السماء والملائكة يتمنون أن ينظروا إليها. لذلك هيئوا عقولكم وتنبهوا واجعلوا كل رجائكم في النعمة التي تجيئكم عند ظهور يسوع المسيح، وكأبناء طائعين لا تتبعوا شهواتكم ذاتها التي تبعتموها في أيام جهالتكم، بل كونوا قديسين في كل ما تعملون لأن الله الذي دعاكم قدوس، فالكتاب يقول:
2: كونوا قديسين لأني أنا قدوس.
1: وإذا كنتم تدعون الله أبا وهو الذي يدين من غير محاباة كل واحد على قدر أعماله، فعيشوا مدة غربتكم في مخافته، عارفين أنه افتداكم من سيرتكم الباطلة التي ورثتموها عن آبائكم، لا بالفاني من الفضة أو الذهب، بل بدم كريم، دم الحمل الذي لا عيب فيه ولا دنس، دم المسيح. وكان الله اختاره قبل إنشاء العالم ثم تجلى من أجلكم في الأزمنة الأخيرة، وهو الذي جعلكم تؤمنون بالله الذي أقامه من بين الأموات ووهبه المجد، فأصبح الله غاية إيمانكم ورجائكم. والآن بعدما طهرتم نفوسكم بإطاعة الحق وصرتم تحبون إخوتكم حبا صادقا، أحبوا بعضكم بعضا حبا طاهرا من صميم القلب، فأنتم ولدتم ولادة ثانية لا من زرع يفنى بل من زرع لا يفنى، وهو كلمة الله الحية الباقية. فالكتاب يقول: كل بشر كالعشب وكل مجده كزهر العشب، العشب ييبس وزهره يسقط وكلام الله يبقى إلى الأبد. هذا هو الكلام الذي بشرناكم به.

0: يعقوب الأصحاح الأول.
1: من يعقوب عبد الله والرب يسوع المسيح إلى المؤمنين المشتتين من عشائر بني إسرائيل الاثنتي عشرة سلام. افرحوا كل الفرح يا إخوتي حينما تقعون في مختلف أنواع المحن، فأنتم تعرفون أن امتحان إيمانكم فيها يلد الصبر، فليكن الصبر حافزا لكم على العمل الكامل حتى تصيروا كاملين من جميع الوجوه غير ناقصين في شيء. وإذا كان أحد منكم تنقصه الحكمة فليطلبها من الله ينلها، لأن الله يعطي بسخاء ولا يلوم، وليطلبها بإيمان لا ارتياب فيه، لأن الذي يرتاب يشبه موج البحر إذا لعبت به الريح فهيجته. ولا يظن أحد كهذا أنه ينال من الرب شيئا، لأنه إنسان منقسم الرأي متردد في جميع طرقه. ليفتخر الأخ المسكين برفعته والغني بمذلته، لأن الغني كزهر العشب يزول. تشرق الشمس بحرارتها فتيبس العشب فيتساقط زهره ويفنى جماله، كذلك يذبل الغني وهو منهمك في أعماله. هنيئا لمن يصبر على المحنة، لأنه إذا امتحن ينال إكليل الحياة الذي وعد الرب به من يحبونه. وإذا وقع أحد في محنة فلا يقل هذه محنة من الله، لأن الله لا يمتحنه الشر ولا يمتحن أحدا بالشر، بل الشهوة تمتحن الإنسان حين تغويه وتغريه، والشهوة إذا حبلت ولدت الخطيئة، والخطيئة إذا نضجت ولدت الموت. لا تضلوا يا إخوتي الأحباء، فكل عطية صالحة وكل هبة كاملة تنزل من فوق من عند أبي الأنوار، وهو الذي لا يتغير ولا يدور فيرمي ظلا، شاء فولدنا بكلمة الحق لنكون باكورة لخلائقه. واعلموا هذا يا إخوتي الأحباء، ليكن كل واحد منكم سريعا إلى الاستماع، بطيئا عن الكلام، بطيئا عن الغضب، لأن غضب الإنسان لا يعمل للحق عند الله. فانبذوا كل دنس وكل بقية من شر، وتقبلوا بوداعة ما يغرس الله فيكم من الكلام القادر أن يخلص نفوسكم. ولكن لا تكتفوا بسماع كلام الله من دون العمل به فتخدعوا أنفسكم، فمن يسمع الكلام ولا يعمل به يكون كالناظر في المرآة صورة وجهه، فهو ينظر نفسه ويمضي ثم ينسى في الحال كيف كان. وأما الذي ينظر في الشريعة الكاملة، شريعة الحرية، ويداوم عليها لا سامعا ناسيا بل عاملا بها، فهنيئا له فيما يعمل. ومن ظن أنه متدين وهو لا يحفظ لسانه خدع نفسه وكانت ديانته باطلة، فالديانة الطاهرة النقية عند الله أبينا هي أن يعتني الإنسان بالأيتام والأرامل في ضيقتهم، وأن يصون نفسه من دنس العالم.
2: غني بالتسبيح والحمد على راديو صمت.

يا رب خيرك عليا ملهوش حدود، عطاياك يا ربي لا تعد ولا تحصى. قبل ما بطلب انت بتديني لنفسي فيه واكتر. استجيب يا رب لطلبتي ودعائي، غير حالي ونور قلبي. يا إلهي انت السميع العليم.

يا فرحتي يا بسمتي أقدمه تسبيحتي تسبيح خالص.

0: ليك لازم أرنم على راديو سما.
1: الثامن.
2: وخلاصة القول هي أن لنا رئيس كهنة هذه عظمته، جلس عن يمين عرش الجلال في السماوات، خادما لقدس الأقداس والخيمة الحقيقية التي نصبها الرب لا الإنسان. ويقام كل رئيس كهنة ليقدم القرابين والذبائح، فلابد أن يكون لرئيس كهنتنا شيء يقدمه. فلو كان يسوع في الأرض لما أقيم كاهنا، لأن هناك من يقدم القرابين وفقا للشريعة. هؤلاء يخدمون صورة وظلا لما في السماوات. فحين أراد موسى أن ينصب الخيمة أوحى إليه الله قال:
3: انظر واعمل كل شيء على المثال الذي أريتك إياه على الجبل.
2: ولكن المسيح نال خدمة أفضل من التي قبلها، بمقدار ما هو وسيط لعهد أفضل من العهد الأول، لأنه قام على أساس وعود أفضل من تلك. فلو كان العهد الأول لا عيب فيه لما دعت الحاجة إلى عهد آخر. والله يلوم شعبه بقوله:
3: يقول الرب، ها هي أيام تجيء أقطع فيها لبني إسرائيل ولبني يهوذا عهدا جديدا، لا كالعهد الذي جعلته لآبائهم يوم أخذت بيدهم لأخرجهم من أرض مصر، فما ثبتوا على عهدي، لذلك أهملتهم أنا الرب. وهذا هو العهد الذي أعاهد عليه بني إسرائيل في الأيام الآتية، يقول الرب، سأجعل شرائعي في عقولهم وأكتبها في قلوبهم، فأكون لهم إلها ويكونون لي شعبا. فلا أحد يعلم ابن شعبه ولا أخاه فيقول له اعرف الرب، لأنهم سيعرفوني كلهم من صغيرهم إلى كبيرهم، فأصفحوا عن ذنوبهم ولن أذكر خطاياهم من بعد.
2: والله بكلامه على عهد جديد جعل العهد الأول قديما، وكل شيء عتق وشاخ يقترب من الزوال.

حول نظري عن كل شيء سواك، فكل ما حولي مختلط بالتراب، وكل ما في داخلي مختلط بالنجاسة والشهوة، وكل النماذج البشرية تسقط، وكل الأمثلة تتراجع، وما لي سواك. يا الله، اسند ضعفي، طهر قلبي، اكشف لي فساد طبيعتي، جدد قلبي وأنر عقلي وضميري، واجعلني إنسانا جديدا، إنسانا سمويا يرتبط بقدسك ومجدك يا رب. آمين.

0: الإصحاح الخامس.
1: فلما رأى يسوع الجموع صعد إلى الجبل وجلس، فدنا إليه تلاميذه فأخذ يعلمهم. قال:
2: هنيئا للمساكين في الروح، لأن لهم ملكوت السماوات. هنيئا للمحزونين، لأنهم يعزون. هنيئا للودعاء، لأنهم يرثون الأرض. هنيئا للجياع والعطاش إلى الحق، لأنهم يشبعون. هنيئا للرحماء، لأنهم يرحمون. هنيئا لأنقياء القلوب، لأنهم يشاهدون الله. هنيئا لصانعي السلام، لأنهم أبناء الله يدعون. هنيئا للمضطهدين من أجل الحق، لأن لهم ملكوت السماوات. هنيئا لكم إذا عيروكم واضطهدوكم وقالوا عليكم كذبا كل كلمة سوء من أجلي. افرحوا وابتهجوا، لأن أجركم في السماوات عظيم. هكذا اضطهدوا الأنبياء قبلكم. أنتم ملح الأرض، فإذا فسد الملح فماذا يملحه؟ لا يصلح إلا لأن يرمى في الخارج فيدوسه الناس. أنتم نور العالم، لا تخفى مدينة على جبل، ولا يوقد سراج ويوضع تحت المكيال، ولكن على مكان مرتفع حتى يضيء لجميع الذين هم في البيت. فليضئ نوركم هكذا قدام الناس، ليشاهدوا أعمالكم الصالحة ويمجدوا آباكم الذي في السماوات. لا تظن أني جئت لأبطل الشريعة وتعاليم الأنبياء، ما جئت لأبطل بل لأكمل. الحق أقول لكم، إلى أن تزول السماء والأرض لا يزول حرف واحد أو نقطة واحدة من الشريعة حتى يتم كل شيء. فمن خالف وصية من أصغر هذه الوصايا وعلم الناس أن يعملوا مثله عد صغيرا في ملكوت السماوات، وأما من عمل بها وعلمها فهو يعد عظيما في ملكوت السماوات. أقول لكم، إن كانت تقواكم لا تفوق تقوى معلمي الشريعة والفريسيين، لن تدخلوا ملكوت السماوات. سمعتم أنه قيل لآبائكم: لا تقتل، فمن يقتل يستوجب حكم القاضي. أما أنا فأقول لكم: من غضب على أخيه استوجب حكم القاضي، ومن قال لأخيه يا جاهل استوجب حكم المجلس، ومن قال له يا أحمق استوجب نار جهنم. وإذا كنت تقدم قربانك إلى المذبح وتذكرت هناك أن لأخيك شيئا عليك، فاترك قربانك عند المذبح هناك، واذهب أولا وصالح أخاك، ثم تعال وقدم قربانك. وإذا خاصمك أحد فسارع إلى إرضائه ما دمت معه في الطريق، لئلا يسلمك الخصم إلى القاضي والقاضي إلى الشرطي فتلقى في السجن. الحق أقول لك، لن تخرج من هناك حتى توفي آخر درهم. وسمعتم أنه قيل: لا تزني. أما أنا فأقول لكم: من نظر إلى امرأة ليشتهيها زن بها في قلبه. فإذا جعلتك عينك اليمنى تخطأ فاقلعها وألقها عنك، لأنه خير لك أن تفقد عضوا من أعضائك ولا يلقى جسدك كله في جهنم. وإذا جعلتك يدك اليمنى تخطأ فاقطعها وألقها عنك، لأنه خير لك أن تفقد عضوا من أعضائك ولا يذهب جسدك كله إلى جهنم. وقيل أيضا: من طلق امرأته فليعطها كتاب طلاق. أما أنا فأقول لكم: من طلق امرأته إلا في حالة الزنا يجعلها تزني، ومن تزوج مطلقة زنى. وسمعتم أنه قيل لآبائكم: لا تحلف بل أوفي للرب نذورك. أما أنا فأقول لكم لا تحلفوا مطلقا لا بالسماء لأنها عرش الله، ولا بالأرض لأنها موطئ قدميه، ولا بأورشليم لأنها مدينة الملك العظيم، ولا تحلف برأسك لأنك لا تقدر أن تجعل شعرة واحدة منه بيضاء أو سوداء، فليكن كلامكم نعم أو لا، وما زاد على ذلك فهو من الشرير. سمعتم أنه قيل عين بعين وسن بسن، أما أنا فأقول لكم لا تقاوموا من يسيء إليكم، من لطمك على خدك الأيمن فحول له الآخر، ومن أراد أن يخاصمك ليأخذ ثوبك فاترك له رداءك أيضا، ومن سخرك أن تمشي معه ميلا واحدا فامشي معه ميلين، من طلب منك شيئا فأعطه، ومن أراد أن يستعير منك شيئا فلا ترده خائبا. سمعتم أنه قيل أحب قريبك وأبغض عدوك، أما أنا فأقول لكم أحب أعداءكم وصلوا لأجل الذين يضطهدونكم، فتكونوا أبناء أبيكم الذي في السماوات، فهو يطلع شمسه على الأشرار والصالحين ويمطر على الأبرار والظالمين، فإن كنتم تحبون الذين يحبونكم فأي أجر لكم؟ أما يعمل جبات الضرائب هذا؟ وإن كنتم لا تسلمون إلا على إخوتكم فماذا عملتم أكثر من غيركم؟ أما يعمل الوثنيون هذا؟ فكونوا أنتم كاملين كما أن أباكم السماوي كامل.

يا ترى ليه بنخاف نكشف حقيقتنا قدام الناس؟ ممكن يكون لأسباب كتير. ممكن نكون بنخجل من نفسنا، بنكره نفسنا، خايفين من رفض الناس، خايفين لنخسر اللي بنحبهم. بنخبي أخطائنا وضعفاتنا، بندعي بطولات مزيفة علشان نكسب حب واستحسان الناس. عارف يا صديقي اللي بيحصل ده اسمه ايه؟ ازدواجية، وبمعنى تاني الظهور بوشين. يعني لو بنخفي كل اللي في الباطن وبنحاول نظهر عكسه تماما، او بنغير مبادئنا وفقا للظروف علشان نحقق مكسب سواء مادي او معنوي، ببساطة احنا كده بنكون بنكذب وننافق ونخدع نفسنا قبل ما نكون بنخدع الناس. النهاردة يا صديقي جاي أدعوك علشان نهزم الإزدواجية في حياتنا. لو مشكلتك إنك شايف إن فيك عيوب ومليان عيوب وبتحاول تغير الواقع بتاعك بس ببطولات مزيفة، عايز أقولك إنه كل الناس فيها عيوب. مين كامل؟ مين مفهوش عيوب؟ دعوة ليك علشان تشوف قيمتك الحقيقية في نظر الله، اللي حبك، اللي ادالك قيمة كبيرة جداً، اللي جه وقرر إنه يفديك على عود الصليب، قرر إنه ياخد جرم مش بتاعه، قرر إنه يرفعك من طين حمقة الخطية ويجلسك مع أشراف شعبه، قرر إنه يدعوك بدل عبد ابن. شايف قيمتك غالية قد إيه عند الله؟ يا ترى ساعتها هتكون منتظر استحسان من الناس أو بتدور على قيمتك في عيونهم؟ متهيألي لما تنظر وترى قيمتك في عينين الله، ساعتها احتياجك الشديد للإحساس بالقيمة هيكون مستمد من سيد الكون. ساعتها هتستغنى عن نظرة الناس ليك، مش هيفرق معاك، هيكون لسان حالك أنا سعيد الحظ، أنا اللي الله حبه وقدره برغم كل عيوبه. ساعتها مفيش حاجة هتجبرك إنك تتغير أو تتلون بحسب الظروف. ساعتها هتقدر تغلب الإزدواجية.

العواصف تهب يا صديقي، ولكنها لا تعصف بكل شيء، فلا تجعل الأخبار تهزك ولا الأحداث تزعجك أكثر من اللازم. كن أكبر منها ودعها تعبر وتمر وأنت حيثما أنت. ثق أن سلام النفس لا يعتمد على العوامل الخارجية، إنما الحياة تعتمد في سلامها على الإيمان وعلى جوهر القلب من الداخل. وثق أيضا أن القلب القوي بالله هو حصن لا يقهر.

0: السادس.
1: على جميع الذين تحت نير العبودية أن يحسبوا سادتهم أهلاً لكل احترام، لئلا يجدف أحد على اسم الله وعلى التعاليم. وإذا كان سادتهم من المؤمنين فلا يستخف بهم لأنهم إخوة، بل عليهم أن يزيدوهم خدمة، لأن الذين يستفيدون من خدمتهم هم مؤمنون وأحباء. علم هذا وعظ به، فإن علم أحد غير ذلك وخالف الأقوال الصحيحة، أقوال ربنا يسوع المسيح والتعليم الموافق للتقوى، فهو رجل أعمته الكبرياء ولا يفهم شيئا، به هوس بالمناقشات والمماحكات التي يصدر عنها الحسد والشقاق والشتائم والظنون السيئة والمنازعات بين قوم فسدت عقولهم وأضاعوا الحق وحسبوا التقوى سبيلا إلى الربح. نعم، في التقوى ربح عظيم إذا اقترنت بالقناعة، فما جئنا العالم ومعنا شيء، ولا نقدر أن نخرج منه ومعنا شيء، يكفينا القوت والكسوة. أما الذين يطلبون الغنى فيقعون في التجربة والفخ وفي كثير من الشهوات العمياء المضرة التي تغرق الناس في الدمار والهلاك، فحب المال أصل كل شر، وبعض الناس استسلموا إليه فضلوا عن الإيمان وأصابوا أنفسهم بأوجاع كثيرة. أما أنت يا رجل الله فتجنب هذا كله، واطلب البر والتقوى والإيمان والمحبة والصبر والوداعة، وجاهد في الإيمان جهادا حسنا، وفز بالحياة الأبدية التي دعاك الله إليها وشهدت لها شهادة حسنة بحضور شهود كثيرين. وأوصيك أمام الله الذي يحيي كل شيء، وأمام المسيح يسوع الذي شهد أحسن شهادة لدى بيلاطس البنطي، أن تحفظ الوصية منزها عن العيب واللوم إلى يوم ظهور ربنا يسوع المسيح، فسيظهر في حينه ذلك السيد المبارك وحده، ملك الملوك ورب الأرباب، له وحده الخلود، مسكنه نور لا يقترب منه، ما رآه إنسان ولن يراه، له الإكرام والعزة الأبدية. آمين. وعليك أن توصي أغنياء هذه الدنيا بأن لا يتكبروا ولا يتكلوا على الغنى الزائل، بل على الله الذي يفيض علينا بكل ما ننعم به، وأن يعملوا الخير ويكونوا أغنياء بالأعمال الصالحة، وأن يحسنوا بسخاء ويشاركوا غيرهم في خيراتهم، وهكذا يخزنون لأنفسهم كنزاً يكون أساساً جيداً للمستقبل، فينالون الحياة الحقيقية. يا تيموثاوس، احفظ الوديعة وتجنب الكلام الفارغ والجدل الباطل الذي يحسبه الناس معرفة، وحين اتخذه بعضهم زاغوا عن الإيمان، لتكن النعمة معكم.
2: راديو سما، معنى وهدف كل يوم.

إن بكاء الطفل هو لغة تعبر عن شيء ما، قد لا يكون بالضرورة ضيقاً أو ألماً في المعدة أو في البطن أو حتى صرخة جوع، لكن مجرد الرغبة في الاحتماء في حضن الأم. ففي تلك الأحضان يشعر الطفل بالأمان والطمأنينة. تذكر صديقي أن الأذرع المفتوحة على عود الصليب والذراعين الممدودتين اللتين تحملان قوة حب هائلة لا بد أن يعقبها حركة احتضان تماما كما تفعل الأم برضيعها.

0: الثامنة عشر.
1: ورأيت بعد ذلك ملاكا آخر نازلا من السماء، له سلطان عظيم، فاستنارت الأرض من بهائه، وصاح بأعلى صوته:
2: سقطت بابل العظيمة، صارت مسكنا للشياطين ومأوى لجميع الأرواح النجسة وجميع الطيور النجسة البغيضة، لأن الأمم كلها شربت من فورة خمر زناها، وملوك الأرض زنوا بها، وتجار العالم اغتنوا من كثرة نعيمها.
1: وسمعت صوتا آخر من السماء يقول:
3: اخرج منها يا شعبي، لئلا تشارك في خطاياها فتصيبك نكباتها. خطاياها تكدست إلى السماء، والله تذكر شرورها. عاملوها بمثل ما عاملتكم، وضاعفوا لها جزاء أعمالها، وضاعفوا المزج في الكأس التي مزجتها. عذبوها واجعلوا حزنها على قدر ما تمجدت وتنعمت. تقول في قلبها:
4: أجلس هنا كملكة، ما أنا أرملة ولن أعرف الحزن.
3: لذلك تنزل بها النكبات في يوم واحد، وباء وحزن وجوع، وتحترق بالنار، لأن الذي يدينها هو الرب الإله القدير.
5: سيبكي عليها ملوك الأرض الذين زنوا بها وتنعموا معها، وينوحون حين يشاهدون دخان لهيبها، ويقفون على بعد منها خوفا من عذابها، وهم يقولون:
6: الويل الويل أيتها المدينة العظيمة، يا بابل المدينة الجبارة، في ساعة واحدة جاءت دينونتك.
5: وسيبكي عليها تجار الأرض ويندبونها، لأن بضاعتهم لن تجد من يشتريها.
7: بضاعة من ذهب وفضة وحجر كريم ولؤلؤ، وكتان وأرجوان وحرير وقرمز، وأنواع الطيوب ومصنوعات العاج والخشب الثمين، ونحاس وحديد ورخام، وقرفة وبخور وعطر، ومر ولبان وخمر، وزيت ودقيق وحنطة، وبهائم وغنم وخيل، وعربات وأجساد عبيد ونفوس بشر.
5: يقول التجار:
8: الثمر الذي اشتهته نفسك ذهب عنك، وزال الترف والبهاء جميعا، ولن تجديه.
5: هؤلاء التجار الذين اغتنوا بتجارتهم من تلك المدينة سيقفون على بعد منها خوفا من عذابها، فيبكون وينوحون ويقولون:
8: الويل الويل.
9: ودلوقتي لإعادة برنامج صباح سمع، لو حابب تتابعنا وقت الهواء تقدر تتابعنا كل يوم من الحد للخميس.

0: دبل اسبريسو. لما بتهتم بموضوع بيهمك بتبحث وتقرأ كل حاجة عنه وتسمع لخبرات الآخرين الشخصية وتتأكد من مجربين، ولما نطبق ده على القهوة مثلا هتكتشف انك بقيت تعرف معلومات جغرافية وزراعية وطبية وحتى تكنولوجية عن القهوة. طب لو طبقنا ده على معرفتنا بالآخرين وممارسة إنسانيتنا معاهم في الظروف الطارئة أو الصعبة هنكتشف إيه؟ هنكتشف إننا بحثنا وكوننا معلومات وتأكدنا من صحتها عشان نبتدي نساعد كل اللي محتاج مساعدة. بص يا سيدي، أنا رأيي إن جه الوقت اللي تبص فيه على الآخرين وتمد إيدك بحماس وإنسانية ومرعاة لشعورهم علشان تساعدهم. تساعدهم فعليا، تساعدهم ماديا، تساعدهم بطرق كتيرة قوي. شوف إيه اللي يناسبك في الوقت والجهد. لو قدمت بإيدك حب طول عمرك دايما تتحب، وربنا سندك وفي ظهرك.
1: بتسمع صباح سما مع ليليان.
2: يا صباح الخير وصباح البركة والنشاط على كل اللي بيسمعونا دلوقتي. معاكم ليليان عاطف من 8:30 ل10 بتوقيت القاهرة، ودي حلقة جديدة من برنامجكم صباح سما. وحشتوني جدا من الأسبوع اللي فات، وكالعادة متحمسة أكون ببتدي معاكم يوم جديد بصباح جديد نحكي وندردش ونفضفض ونتفق ونختلف، مين عارف، مع بعض. فمتحمسة جدا أبتدي معاكم اليوم النهاردة. في البداية بصبح عليكم من كل مكان بتسمعونا من خلاله، سواء بتابعونا من على الويب سايت او من على الابليكيشن او بتشوفونا دلوقتي صوت وصورة على صفحتنا على الفيسبوك. اهلا بيكم معانا في حلقة جديدة. النهاردة متحمسة جدا اكون بحكي معاكم في موضوعنا النهاردة، لان موضوعنا النهاردة عنوانه موضوع تقليدي وحكينا فيه كتير جدا، لكن مضمونه احنا هنحكي في تفاصيل اول مرة ننتبه ليها. النهاردة كده عايزين نحكي مع بعض عن فكرة العطاء. لو جيت النهاردة كده قلت لك ايه رأيك في موضوع العطاء، هل انت شخص معطي؟ يمكن تقول لي انا شخص معطي وبحب الشخص المعطاء وانا بقدم للمحتاج وبساعد وبدعم. بس النهاردة كده احنا جايين نحكي عن انواع غير مألوفة من العطاء. النهاردة كده عايزين ندعبس في علاقتنا وفي سلوكياتنا ونشوف كده ايه الحاجات اللي محتاجين فعلا نتعلم فيها العطاء، مش مجرد ان انا هديك فلوس او مجرد ان انا هعمل لك خدمة فانا كده بقيت شخص معطاء او شخص مساعد. لا، انا النهاردة كده عايز اتعلم انواع جديدة او انواع مختلفة من العطاء. متحمسة جدا ان اكون بحكي معاكم في الفكرة دي النهاردة، ونشوف كده مين اكتر حد كرياتيف او مين اكتر حد كده هيعرف يطلع بفكرة بره الصندوق كده ويقول دي حاجة او دي تفصيلة في العلاقة او دي تفصيلة في تعاملاتنا مع بعض العطاء مهم فيها. متحمسة جدا اسمع ارائكم، زي ما تعودنا كده بنلعب مع بعض في الصندوق من 1 لـ50، اختار رقمك المفضل كده ونشوف هيطلع لك ايه النهاردة. سؤال، لعبة، تحدي، وطبعا اول فقرة معانا بتبقى فقرة كده فيها اخبار ومنوعات ومعلومات. والحقيقة فقرتنا النهاردة مش عارفه اقول عليها ايه، بس حاسه كده ان هي فيها نوع من انواع العطاء المحتفظ بالتحدي، بروح التحدي بتاعته. متحمسه جدا اكون بحكي لكم على الاخبار اللي معانا النهارده، لكن بعد الفاصل. متحمسه اكتر تجاوبوني كده على سؤال النهارده، هخلينا نسميه كده سؤال وجودي، سؤال كده من الاسئله اللي يمكن ما نلاقيلهوش اجابه. سؤالنا النهارده بيقول ليه اللي بيدي بيفضل مليان، ليه اللي بيستمر في العطاء بيفضل عنده؟ معروف ان انت لما بتيجي تاخد من حاجة الحاجة دي بتقل، لكن النهاردة كده عايزين نتأمل مع بعض واحنا في السكة كده، ليه اللي بيعطي بيفضل مليان، اللي بيحاول ان هو يقدم ويخدم ويساعد ويدي من اعوازه كمان بيفضل مليان؟ وهل سبق وديت من اعوازك فعلا؟ ايا كان ايه الاعواز ديت، ايا كان ايه الاحتياج دوت، هل سبق وديت من اعوازك؟ هل اديت من الحاجه اللي انت محتاجها؟ ولا انا بدي، يعني لما بيتفضل مني حاجه بدي بواقي الاكل، بدي بواقي اللبس، بدي بواقي ايا كان، بدي بواقي. فهل بتدي وانت محتاج ولا بدي بس من الفائض؟ يمكن ده اللي احنا عايزين نحكي فيه النهاردة، عايزين نتعلم العطاء بفيض مش من الفائض. ده موضوعنا النهاردة اللي متحمسة حكي معاكم فيه أشكال وأنواع، يمكن خلينا نقول ايه غير معتادة من العطاء عايزين نتعلمها مع بعض النهاردة. لكن قبل ما اطلع اول فاصل عايزة اصبح كده على النشيطة الجميلة اول واحدة معانا النهاردة يا نانا صباح الجمال. نانا بتصبح علينا بتقول صباح الخير يا يا وردة الجمال صباح الجمال يا نانا وده انت اللي وردة جميلة صدقيني. نانا بتقول في الشغل اليوم لكن للأسف نسيت سماعاتي. اي لا هنسمع بعض ازاي كده يا نانا؟ يعني يا رب طيب ما نكونش عاملين لك ازعاج في الشغل لان اكيد نحب ان انت تكوني معانا النهارده ونحكي ونعرف كده اشكال وانواع غير مألوفه من العطاء تشاركينا بيها. حاجه كده غير اللي احنا متعودين عليه. اول ما بنسمع كده كلمه عطاء بيجي في بالنا العطاء، الفلوس اللي بقدمها في عشوري او في زكاتي. يعني لو انا جامد قوي هيجي على بالي مثلا بقى العطاء في الوقت، ان انا اكون بدي وقتي للمحتاجين. فالنهارده كده عايزين نفكر في انواع غير مألوفه من العطاء، مش لانها ما بتتعملش لكن لان احنا ما بننتبهش ان دي ممكن تكون انواع واشكال من العطاء، فاحنا محتاجين نركز فيها شويه نهتم بيها شويه. فاستناكي كده تشاركينا يا نانا وتقضي معانا اليوم وتلعبي معانا في الصندوق. طبعا خلونا نطلع مع بعض اول فاصل في يومنا وحلقتنا النهارده ونرجع بعد الفاصل نبتدي موضوعنا ونبتدي كده اولى فقراتنا مع بعض، فخليكم معانا ما تروحوش في اي حته.
3: انت

0: عندنا فيسبوك وكلنا بنهتم نغير الستيتس بتاعتنا. يا ترى الستيتس بتاعتك النهاردة بتقول ايه؟ احنا الستيتس بتاعتنا النهاردة بتقول:
1: تخيل معايا مجتمع في اغلب الناس بتقول كل حاجة نسبية، كلنا واحد، كلنا بنكمل بعض، كل الطرق تؤدي إلى الله، ربنا هيحاسب كل واحد بحسب دينه ومعتقده، أي حد في أي حتة بيؤمن بأي حاجة أو حتى لا يؤمن بحاجة ممكن يروح السماء. محدش يعرف ربنا هيحاسب الناس إزاي، محدش يبشر أو يدعو لدينه عشان الفتنة. كل واحد يعبد إلهه في بيته لكن ما يطلعش بره وينادي بمعتقده. تخيل معايا مجتمع زي ده، يجي فيه شخص بسيط فقير نجار، مش بيقول انه عارف الحق او عارف الصح او عارف الطريق، لكن ده بيقول انا هو الطريق والحق. يا ترى ممكن الناس تعمل فيه ايه وتقول عليه ايه؟ طيب لو ناس صدقته ومشيت وراه، بقيت الناس هتقول عليهم ايه؟ ويفضل الحال زي ما هو من 2000 سنة ولحد دلوقتي. زمان اتهموا الرب يسوع لما قال عن نفسه أنا هو الطريق والحق بالجنون والكذب، واتهموا أتباعه بإثارة الفتنة، لكن الحقيقة أن الرب يسوع المسيح هو الوحيد اللي جرؤ أن يقول عن نفسه أن هو الحق. ومين غير الله يقدر يقول عن نفسه أن هو الحق؟ بدعوك النهاردة أنك تتخلى عن كل اللي بتسمعه في المجتمع. لو كل حاجة نسبية يبقى حتى اللي أنا بقوله لك ده حاجة نسبية، يبقى ما تصدقوش. لكن لو في شخص قال عن نفسه الحق، هتبذل مجهود شوية عشان تعرفه، لكن بأكد لك المجهود ده يستحق أنك تعرفه لأنه الله.
0: لو فرقت معاك الستيتس بتاعتنا النهاردة، اعمل لها شير مع أصدقائك. غني بالتسبيح والحمد على راديو سم.
2: رجعنا ليكو مرة كمان، لسه بنبتدي مع بعض يومنا في صباح سما، والنهاردة كده جايين نحكي عن مبدئيا كده محتاجين نفهم ونحس مع بعض ليه اللي بيدي هو اللي بيفضل مليان. ازاي لما اكون باخد من حاجة عشان املى حاجة تانية، الحاجة اللي انا باخد منها دي بتفضل مليانة؟ يمكن سمعت تشبيهات حلوة قوي بتشرح الموضوع دوت، لكن شاركوني كده بوجهة نظركم الاول. وهل عمرك اديت من احتياجك؟ عمرك اديت من اعوازك؟ عمرك اديت حاجة انت فأمس الحاجة ليها؟ عارفين كده في بعض الاوقات اللي بيقولك ايه، فقد الشيء لا يعطي، لكن هل عمرك اديت حاجة انت مفتقدها؟ فكر معايا كده، يمكن ده كده يفتح في ذهنك كده أنواع من العطاء، ويبقى هو ده نوع عطاء كده محتاج ان انت تنتبه ليه النهاردة. ففكر كده، هل سبق وقدمت من اعوازك او من احتياجاتك، او قدمت حاجة انت محتاج ان انت تكون بتاخدها؟ فكروا معايا، استناكم تشاركونا ونحكي مع بعض. لكن الاول كده خليني احكي لكم على اول اخبار معانا في فقرتنا المفتوحه النهارده. والخبر اللي معانا النهارده، بصوا انا بعد كثيرا من التفكير حسيت انه انا لا، مش لازم اقول اسامي ابطال الاخبار ديت، لان انا كل ما كنت بدور كنت بلاقي نفس الخبر متكرر باسم مختلف في مدينه مختلفه، لكن الحدث الاساسي او البطل الاساسي كده للخبر تقريبا هو. ف مش هقول أسامي، مش هقول أماكن، لكن يكفي أن أنا مثلا أقول إيه، أعمار أو ولد أو بنت، يعني نبقى بس متخيلين الشخص. فأول خبر معنا النهاردة عن شخص هو مواطن في الدولة بتاعته، مواطن ملتزم وجميل، وكان محارب في مرحلة من حياته. وقت حدوث الخبر دوت في 2014 كان عنده 90 سنة. طيب ايه الحدث؟ الحدث ان الشخص ده اتقبض عليه. طيب ليه اتقبض عليه؟ ايه الجريمة اللي عملها؟ الجريمة اللي عملها ان الشخص دوت اللي عنده 90 سنة تم القبض عليه بسبب تهمة غريبة جدا، اطعام المشردين في الحدائق العامة.

0: تهمة يعني، حاسه انها ما تعبنيش في اي حاجه، لو جم كده فحصوا السجل الجنائي ولا مش عارفه ايه بتاعي كده ولقوا ان دي التهمه بتاعتي، حاسه ان دي ما مش تهمه تعبني في اي حاجه. لكن ده الخبر انه الشخص دوت اتقبض عليه بالتهمه دي، وفعلا كانت تهمه موجهه اطعام المشردين في الحدائق العامه، وهو اللي اعتبرته السلطات في المدينه ديت وفقا لقانون جديد كان لسه تم اصداره يعني في نفس السنه، بيمنع توزيع الطعام في الأماكن العامة بدون تصريح أو شروط معينة وتحت إشراف جهات معينة. اللي خلى الخبر دوت تبروز أو خلى الخبر دوت يمكن الصحافة تتداوله لبعض الوقت، إنه الواقعة نفسها ما كانتش فريندلي أو ما كانتش ودودة، عارف كده، حتى لو في قانون بينص على إنك تمنع حدث زي دوت أو حاجة زي دوت، بس يعني الشخص ده بيقدم حاجة كويسة يعني أو بيعمل حاجة كويسة، ما بيعملش حاجة شريرة، ما بيعملش حاجة تضر أو يعني جناية. فاللي خلى الخبر ده يتبروز إنه الشرطة اللي كان بتوقف الشخص دوت كانوا بيتعاملوا معاه بمنتهى الحدية، و هددوه بأن هو ممكن يكون بيواجه الحبس لمدة 60 يوم أو غرامة 500 دولار. والشرطي اللي كان بيتكلم معاه كان بيكلمه بحدية جدا وبيقول له سيب الوجبات ديت بانفعال، ويمكن زي ما كان كده الخبر بيقول وكأنه ماسك سلاح مهدد للحياة، مش مجرد وجبات مجانية بيوزعها للمحتاجين أو بيوزعها للفقراء. الشخص دوت يعني ما تهددش أو ما خدش التهديد دوت على محمل الجد، وبالفعل رجع في الأسبوع اللي بعد منه بوجبات تاني لإطعام مشردين تاني، وكان وفقا لكلامه يعني ان هو بيشوف ان ده واجب انساني وواجب ديني، مش مفروض ان هو يكون بيخلي قانون بشري يكون بيوقفه او يكون بيمنعه. وزي ما كنت بقول لكم انه الخبر دوت ما هوش الاول وما هوش خبر فريد من نوعه، لان في مدينه تانية سيده تانية سنه 2022 عندها حوالي 78 سنه، يعني برضو سيده كبيره. انا الغرض من ان انا اقول الاسامي ان انا اقول ان هم شخصيات مسالمه او شخصيات ما فيش منهم قلق، او يعني اللي هو مش اللي هو بقى ايه قاتل متسلسل بيخدر المتشردين عشان يخطفهم بقى وجو الافلام الاجنبي دوت، لا يعني شخص كبير وشخص مفيش منه تهديد مفيش منه خطر. لكن السيده ديت برضو اتقبض عليها في مدينه تانية وواجهت نفس التهمه لنفس السبب، انها بتقدم وجبات مصنوعه منزليا، يعني وجبات هي اللي عاملاها في البيت للفقراء و المشردين في الحدائق العامة، برضو قابلت نفس التهم. والحقيقة كل ما كنت بدور على خبر مشابه كنت بلاقي شخصية تاني في مدينة تانية بتفاصيل تانية، لكن نفس الخبر نفس الحدث. معرفش ايه الجريمة في اننا ممكن نكون بنوزع وجبات طعام، لكن طالما ده قانون المدينة يبقى لازم يكون بيحترم. لكن اللي شدني قوي للخبر دوت وحبيت كده اننا نكون بنتشارك معاه بنشركه معانا في الحلقة، انه دي ناس صممت على العطاء، دي ناس صممت انه لا انا عندي حاجة لازم ان انا اكون بقدمها، انا عندي حاجة لازم ان انا اكون بساعد بيها، اكون بخدم بيها. فالنهاردة كده فكروا معايا وقولوا لي ايه الحاجة اللي انت عايز تكون بتقدمها النهاردة وهنعتبرها نوع من انواع العطاء الغير مألوف، يعني مش عطاء فلوس، مش عطاء حاجات مادية، ومش مجرد وقت انا بدي لك من وقتي. فكر معايا كده في انواع مختلفة من العطاء. وزي ما كنت بقول من شوية كده، يمكن اللي يساعدنا اننا نميز الحاجات ديت اني اشوف انا محتاج لايه، وانا محتاج لايه يمكن وكنت محتاج حد يقدمهولي او محتاج ان حد يساعدني بيه. فكر كده في احتياجاتك، ايه اكتر حاجة انت محتاجها؟ هل انت محتاج لي عطاء مادي؟ يبقى الجانب المادي ده عطاء. انا محتاج وقت حد يقعد معايا، يبقى الوقت ده ممكن يكون عطاء. انا محتاج حد يحتويني، فالاحتواء ده ممكن يكون نوع من العطاء. انا محتاج حد يسمعني، فاني اكون بسمع حد ده ممكن يكون نوع من العطاء. فكروا معايا كده، خلينا نبص لاحتياجاتنا الاول، ايه الحاجة اللي انا محتاجها فممكن تفتح نظري كده او تلفت انتباهي لنوع من العطاء انا ممكن اتعلم ان انا اكون بقدمه. ده اللي احنا عايزين نكون بنتعلمه وبنكتشفه مع بعض النهاردة. خلوني كده ارجع لي التعليقات قبل ما نطلع مع بعض الفاصل اللي جاي ومكملين مع نانا وألوانها وقلوبها الجميلة. لكن نانا بتختار معانا كده رقم 6 واول رقم من الصندوق النهاردة. خلينا كده نشوف رقم 6. رقم 6 النهاردة رسالة يا نانا بتقول: الكوباية الفاضية عمرها ما هتروي عطشان، دلع نفسك الأول عشان تعرف تدلع اللي حواليك. رسالتك النهاردة كده يا نانا، شوفي ايه أكتر حاجة انتي محتاجاها، أكتر حاجة يمكن نفسك يتقدم لك عطاء فيها، اشبعي منها وحاولي كده ان انتي ترتوي منها عشان تعرفي تقدميها كمان للي حواليكي. ولو ان انا بحس ان دي بتتعارض مع مبدا كده، ان انا عارفين المبدا اللي بيقول فقد الشيء لا يعطي، انا من المؤيدين الفريق اللي بيقول ان فقد الشيء هو احسن حد يعطي. فبحس انه لا، حتى لو انا عندي افتقاد للحاجه بس لان انا عارفه قيمتها فانا هكون بعرف اديها. لكن في حاجات تانية لو انا مفتقدها مش هعرف اقدمها، لو انا مفتقده للراحه مش هعرف اريحك، لو انا مفتقده للسلام مش هعرف ادي لك سلام. ودي أنواع من العطاء بالمناسبة. فكروا معايا كده إيه أنواع من العطاء محتاجين ننتبه ليها ونميزها علشان نعرف نديها، وابقى مركز كده إن دي مش مجرد حاجة عابرة أنا بقدمها، لأ ده نوع من العطاء محتاج أركز فيه وأقدمه بمحبة وأقدمه بإخلاص. كمان نانا بتقول: يا ريت برنامج صباح سما يبدأ في الساعة 9. ده طلب جميل يعني، أنا صدقيني وكلنا هننبسط يعني، فيها نص ساعة زيادة نوم الصبح، فيعني كلنا أكيد هننبسط. بس إحنا ده إحنا كده بقينا كويسين يا نانا، ده إحنا الأول كنا بنبدأ الساعة 8 بقينا دلوقتي 8:30 عشان نرضي جميع الآراء. فيعني حاسة إن إحنا 9 دي هتبقى بعيدة شوية، فيعني معلش يعني هنصحى بدري النص ساعة ديت ونحاول نبدأ مع بعض 8:30 يعني. أنا بس إنتي ملتزمة وشطورة يعني، موجودة معانا من أول الحلقة. كمان نانا بتقول: إذا لم أفهم غلط عن موضوعك، العطاء غير المألوف هو عطاء حياتك للآخرين. حلو دوت ده دي، بس دي عامة قوي، هو ده اللي احنا نقصده. ايه الحاجة الغير مألوفة اللي انا محتاجة اكون بركز ان انا اقدمها؟ طيب لو هنقول ان انا نوع العطاء اللي انا عايز اقدمه ان انا اكون بقدم حياتي للآخرين، هتكون يعني ايه؟ ايه التفاصيل اللي في حياتي اللي انا اكون بقدمها للآخرين؟ لان انا مش عارف اقدم لهم حياتي فعليا يعني، مش هقدر كده ان انا اروح اموت عن الناس كلها، خلاص المسيح قام بالمهمه ديت ومش محتاجين حد تاني يجي يقوم بيها بالنيابه عننا. فايه تاني ممكن يبقى من خلاله انا بقدم حياتي للاخرين؟ برافو عليك يعني، انت فاهم الموضوع صح، استناكي كده تحكي وتشاركينا. لكن هي بتكمل وبتقول: شخص يساعد الاخرين بشكل كبير او يقدم شيئا ثمينا دون مقابل. حلو قوي. طيب خلينا نفصص اكتر شيء ثمين ديت. شيء ثمين دي يعني ايه؟ لان شيء ثمين او شيء غالي ديت مفهومها بيختلف من شخص للتاني. ممكن اكون انا الحاجه الغاليه بالنسبه لي هي وقتي، فانا هدي لك الحاجه الثمينه اللي عندي اللي هي وقتي. حد تاني بالنسبه له الحاجه الثمينه ديت هي الفلوس، فأنا هدي لك الحاجة الثمينة ديت. حد تالت الحاجة الثمينة بالنسبة له هي يمكن زي ما كنا بنقول من شوية الاحتواء، فأنا فكرة ان يكون في حد بيحتويني بالنسبة لي دي حاجة غالية جدا، فأنا هقدم لك احتواء. ففكري معايا كده حاجة ثمينة دي ممكن نفصصها لإيه. انت بدأ بداية قوية جدا يا نانا، برافو عليكي. طيب هستناكم تشاركونا أكتر في الفكرة ديت، لأنه عايزين نحكي مع بعض في العطاء بصيد، مش من الفائض، مش من البوائي، مش هدي من البوائي، لكن انا عايز ادي كده من الحاجه المليانه، من الملء، انا عايز ادي بصيد. النهارده عايزين نفكر مع بعض كده ليه اللي بيدي هو اللي بيفضل مليان، وهل اديت قبل كده من اعوازك، اديت من احتياجاتك؟ خلونا نفكر في الفكره دي، هي اللي هتخلينا كده نفتح افكار لانواع واشكال غير مالوفه من العطاء. النهارده مش جايين نتكلم عن العطاء بالمعنى اللي تعودنا عليه، مش جايين نقول ادي تبرعات، مش جايين نقول طلع للمحتاجين. النهارده حلقتنا عايزين نفك فيها شفره ليه اللي بيدي هو اللي بيفضل مليان، ليه اللي بيدي هو اللي بيفضل مروي، هو اللي بيفضل مشبع، وليه اللي بيتمسك بالحاجة اللي معاه، اللي بيتمسك بالحاجة اللي في ايده هو اللي بعد كده بيفضى، بيحس بالفراغ وبيحس بالوحدة. النهاردة عايزين نتعلم مع بعض ونحكي عن أنواع جديدة من العطاء وإزاي نعيش بالفيض، يعني ندي من اللي ربنا بيدهولنا عشان نفضل إحنا كمان دايما متجددين. تفاصيل كتيرة قوي عايزة أحكي معاكم فيها في موضوعنا النهاردة، لكن بعد الفاصل خليكم معانا، نطلع مع بعض فاصل ونرجع بعد الفاصل نبتدي نحكي أكتر في موضوعنا، فما تروحوش في أي حتة.
1: انت دلوقتي بتتابع اعاده برنامج صباح صح.

0: وبقيت. أنا كنت بخاف أجرب أي حاجة جديدة لحسن أفشل فيها، لأن كنت بسمع الكلمة دي كتير، بقيت مصدقة أني فشل، فما بقيتش أجرب أي حاجة من بدايتها. بقيت دلوقتي ما عنديش مشكلة أجرب أي حاجة مختلفة، بالعكس لو فشلت في حاجة بيبقى عندي تحدي إن أعملها، ومش معنى إني فشلت في حاجة يبقى أنا فشلة. في حاجات مش هبقى شاطرة فيها وفي حاجات تانية هبقى شاطرة فيها، فما بقيتش أخاف من فشل.
1: راديو سما مزيكا وهوا.
2: ليه اللي بيدي هو اللي بيفضل مليان؟ هل لانه متجدد مثلا؟ فانا زي ما كنت مثلا بفضي دولابي كده فبنزل اجيب جديد، فهو انا اديت فدولابي اتملى بعد ما فضي، فهل مثلا ده السبب؟ ليه اللي بيدي بيفضل مليان؟ النهاردة كده قبل ما نكون بنحكي في أنواع غير تقليدية أو أنواع مش أقول غير معروفة، لأنها أنواع إحنا بنعيشها بس إحنا مش مدركين إنها ممكن تكون عطاء، أو مش مدرك إن أنا ممكن أكون في حد محتاج للنوع ده من العطاء. عارف كده زي بالظبط لما حد يجي يقولك أنا مش محتاج منك فلوس، أنا محتاج بس وقتك، أنا محتاجك بس تسمعني. أصلا فكرة تسمعني يا جماعة في زمن الموبايل والإنترنت والزحمة والتكنولوجيا، إنك تدي حد ودنك، إنك تدي حد كده ذهنك، إنك قاعد بتسمعه من غير ما تقطعه، دي أعظم أنواع العطاء. المسيح مع السامرية، فاكرين قصة السامرية اللي المسيح راح لها على أطراف السامرة واستناها عند البير؟ هو ما راحش عشان يديها معجزة مادية، هو راح عشان يديها كيانه، هو راح يديها ودنه اللي هتسمعها وتسمع مشكلتها، هو راح يديها احترامه ويحس وجعها، راح يديها قيمة. انتوا واخدين بالكم في كام نوع عطاء هو راح يقدمه؟ هو ما راحش يديها فلوس، ما راحش يديها حاجة مادية، ما راحش يديها يمكن ماسورة كده ممدودة من البير ترويها مية في البيت بدل ما تضطر انها تخرج في التوقيت دوت اللي الناس ما بتخرجش فيه، الدنيا حر وشمس وعز الحر، ما راحش يعمل لها حاجة تريق. هو راح يديها من وقته، راح يديها من كيانه، راح يديها من قلبه. كل دي انواع عطاء. أنا عايش مع ناس النهاردة محتاجة مني أنواع العطاء دي، أديها ودني إن أنا أسمعها من غير ما أقطعها، أديها قلبي إن أنا أحس بيها، أديها يمكن قيمة، أديها تقدير، أديها احترام. كل دي أنواع من العطاء. أنا محتاج النهاردة إيه الهدف من حلقتنا؟ مش مجرد إن أنا أتعرف على أنواع من العطاء أو إن أنا أقول إن ده ممكن يكون عطاء، أنا محتاج أدرك إن ده عطاء علشان أدرك إن ممكن يكون في احتياج لي عند حد تاني، في حد محتاج الحاجة اللي أنا ممكن أقدمها ديت أو الحاجة اللي أنا هعرف أقدمها دي. بفكروا معايا كده إيه الأنواع الغير نقول إيه مش واخدة حقها إنها إننا نكون بنميزها كنوع من أنواع العطاء. بس خلينا كده قبل ما نحكي في أنواع من العطاء أو أشكال من العطاء، إحنا محتاجين ندرك كده إنه العطاء اللي احنا عايزين نبروزه النهاردة ده هنسميه كده عطاء غير تقليدي. قبل ما نتكلم كده عن أنواع وأشكال العطاء، محتاجين برضو ندرك انه العطاء مش من الفائض، مش من البواقي. عارف كده بيقولك مش من الفيض لكن بالتكلفة. انا العطاء اللي انا بقدمه ده انا حاجة بقدمها من احتياجاتي، بقدمها من أعوازي، بقدمها من حاجة أنا لما أقدمها يمكن هي هتاخد من عندي حاجة، لكن مش من البواقي. لما أكون بدي من البواقي، بدي من الفائض عندي، فاللي أنا بقدمه دوت وجوده أو غيابه هو مش مؤثر معايا، فأنا بدي من الفائض من الباقي عندي. لكن النهاردة أنا عايز أتعلم أدي من التكلفة، عايز أقدم من الحاجة اللي غيابها هيأثر علي، أو لما أقدم منها هي هتاخد مني. كتير بننسى أنه أنا محتاج أقدم من الأعواز أو من الاحتياجات، بنستنى لما يفيض علشان أقدم، بستنى لما يفيد فلوس عشان أقدم تبرعات، بستنى لما يفيد مني وقت عشان أتكلم مثلا مع حد تعبان أو حد محتاج للسؤال، بستنى يفيد مني حب عشان أسامح وأغفر وألتمس الأعذار. بس الحقيقة إن العطاء اللي بيغيرنا من جوه فعلا هو العطاء اللي بنقدمه وإحنا محتاجين. فاكرين قصة كده أرملة الفلسين المسيح كده لما دخل الهيكل في يوم من الأيام وحوالين من الناس كتيرة وجموع وتلاميذ مستنين بقى يسمعوا التعاليم اللي المسيح هيتكلم بيها المرة دي. في الوقت دوت دخل ناس بيحطوا تبرعاتهم ودخل الغني اللي معاه كفة يمين وكفة شمال وتفرجوا وشوفوا أنا بدي قد إيه، والناس كلها مبهورة بكم العطاء اللي هو بيقدمه. ودخلت ست غلبانة أرملة بسيطة يدوبك كل اللي حلتها في السين قدمتهم قدمت من أعوازها قدمت من احتياجها. والمسيح ما بصش للي حط كفة يمين وكفة شمال، لكن بص للفلسين. هو ما بصش لصغر المبلغ، لكن هو شايف القلب الكبير اللي أعطى من أعوازه، اللي أعطى من، هي أعطت كل ما عندها رغم احتياجها. هل هي مش محتاجة للفلسين؟ محتاجاهم، لكن هي واثقة انه يا رب انت امين هتكون بتسد اي احتياج، ويمكن الفلسين دولت هيسدوا احتياج عند حد تاني. فالسؤال النهاردة، هل جربت تدي كده من احتياجك فعلا؟ هل جربت تدي كلمة تشجيع لحد محتاج للتشجيع وانت محبط ما لقيتش اللي يشجعك؟ والتشجيع ده نوع من انواع العطاء، انا هقدم تشجيع. هل جربت تدي فرصة تانية لحد مثلا جرحك او وجعك؟ ما الفرصة التانية دي نوع من أنواع العطاء. هو ده العطاء اللي بيقرب المسافة كده ما بيننا وما بين الله، وبيوصلنا كده للسماء. يمكن النهاردة كده محتاجين نتعالج من إدمان التخزين، وإن أنا أبطل أدي من الفائض. إحنا ساعات بنخاف ندي لننقص، بخاف أدي من اللي عندي للي عندي يقل، بخاف أدي مشاعر لحسن مشاعري تخلص أو أتجرح، أي مش عارف تخلص أو ممكن تخلص، أتجرح ممكن أتجرح، بخاف أدي وقت لوقتي يخلص أو ملحقش أعمل الحاجة اللي تخصني أو ملحقش أخلص مصلحتي. في حين أن السيد المسيح علمنا أنه مغبوط هو العطاء أكثر من الأخذ. إدي فرحة العطاء أجمل من فرحة الأخذ. فرحة الشخص اللي بياخد من وقته بياخد من طاقته بياخد من الحاجة اللي تخصه علشان يدي، فرحته أكبر فرحته أجمل. سمعت تشبيه حلو قوي بيقول إنه ربنا لما جه يخلقنا ما خلقناش خزانات مية تتملي وتفضل مقفولة، لكن خلقنا كمواسير، والمصورة قيمتها مش في اللي شايلاه جواها لكن قيمتها في اللي بتوصله. عارف كده المصورة لما تكون محشورة فالحاجة اللي جواها ما بتوصلش ملهاش قيمة، لكن بيقولك المصورة قيمتها في اللي بتوصله، فهي مش قيمتها هي شايلة ايه. والحقيقة ان الحياة بالظبط عاملة زي التشبيه ده، والحياة عاملة زي البير، طول ما هو مفيش حد بياخد منه فالمية بتاعته هتفضل ثابتة وراكدة، محدش هيعرف يستخدمها بعد كده لأنها هتبقى غير صالحة. لكن طول ما هو متجدد وبيطلع مية باستمرار هيفضل عذب وهيفضل نقي، حتى لو يمكن هو حس ان هو بينقص لكن هيفضل متجدد. عشان كده العطاء الحقيقي مش ان انا ادي من اللي زيادة عندي من الفائض من الفضلات، العطاء هو ان انا ادي حتى لو أنا ناقص، حتى لو أنا محتاج أدي حب وأنا قلبي محتاج للحب، أدي طبطبة وأنا محتاج للطبطبة، أدي سندة وأنا محتاج للسندة، أدي أمل وأنا في عز الضلمة في عز الاحتياج، لأن أنا ببساطة مش خزان، أنا مجرد ماسورة بتوصل الخير أو عايزة توصل بركات من عند الله. طول ما إيدي مفتوحة وبتحاول تسند غيري، أنا هكون متأكدة أن برضو ربنا هتفضل إيده ممدودة وسنداني. مش مقياس، مش معنى كده أن أنا لو بطلت أسند مش هتسند، لكن لأني عملت دوت فأنا واثق بقى 1000000% فوق 1000000% اللي أنا كنت مقتنع بيهم من الأول أن يا رب كده كده أنت معايا أنت سندني. فأعتقد إحنا النهاردة محتاجين نبطل نخزن ونتعلم كده نكون بندي بفيض مش من الفائض. فالنهاردة كده فكر معايا ايه اللي انا محتاج كده اتعلم او ادرك انه هو نوع من انواع العطاء. انا محتاج اتعلم كده ادي، اتعلم كده ان انا اكون ببارك بيه اللي حواليا، لانهم ببساطة ممكن يكونوا محتاجين للحاجة دي او للشيء دوت. هستناكم كده تشاركونا وتفكروا معانا، لكن خلوني كده ارجع تاني نانا، وكنا وصلنا لحد بتقول ترنيمة حلوة أعتقد الفصل اللي فات، لكن لم أسمعه جيدا بسبب سماعاتي. طب بصي هقولك على حاجة يا نانا، أنت عندك أكتر من أوبشن تقدري تسمعي بيه الترنيمة. ممكن بعد كده في الإعادة تتابعينا سواء على الويب سايت أو على الابليكيشن، أو تقدري حتى تكوني بتشغلي اللايف بعد الحلقة كده لما تروحي وتشغلي الترانيم براحتك. كمان خلونا كده نفكركم أنه كل ترانيم راديو سما اللي من إنتاج راديو سما تقدروا تكونوا بتلاقوها موجودة على قناتنا على اليوتيوب، في منها تكون موجودة على صفحتنا على الفيسبوك، ومنها ابتدى بالفعل يكون بينزل على الساوند كلاود، فتقدروا تكونوا بتسمعوا الترانيم ديت في أي وقت زي ما أنتوا عايزين. لكن مبسوطة أن هي عجبتك يا نانا. كمان نانا بتقول قدم الطبيب علاجا مجانيا للمرضى المحتاجين فكان عضاؤه غير مألوف. حلو قوي. طيب خلينا كده نفصص المشهد دوت. نانا كده بتدينا زي مشهد تخيلي لنوع غير مألوف من العطاء. طيب الدكتور اللي قدم علاج مجاني ده قدم ايه؟ هل مجرد ان هو قدم علاج مجاني بس؟ هو قدم علاج مجاني ما اخدش مقابل مادي، لكن هو ادى من وقته، ادى من خبرته، ادى من محبته، ادى من احساسه، ادى من عطفه. هو مش مجرد ان هو ما اخدش مقابل مادي، لكن هو ادى حاجات تانية كتير. فخلينا كده ايه نحاول نبروز شوية حاجات من العطاء محتاجين نكون بننتبه ان انا محتاج اديها اللي حواليا النهاردة، ان ممكن يكون في احتياج ليها. كمان انا بتكمل وبتقول ليس كل عطاء يقاس بالاشياء، احيانا يكفي حضورك. بالضبط يا نانا، احيانا الحضور بيبقى وحده كفاية، بيبقى هو ده العطاء. انا محتاج حد يكون، حد يسمعني، حد يحتويني. يا جماعة انا مش عايز فلوسكو، انا مش عايز مكالمة كده تقولي فيها كلمتين وتقفل. انا محتاج اني احس ان انت جنبي. ده زي ما كنا بنقول كده مع المسيح لما ادى السامرية، هو اداها كيانه، هو اداها حضوره، مش مجرد اداها حاجة مادية. برافو عليك يا نانا. طيب نانا كمان بتختار معانا رقم 19 صح كده؟ 19. طيب خلينا نشوف رقم 19 النهاردة بتقول ايه. رقم 19 النهاردة سؤال حلو قوي، وجاوبينا كده يا نانا. من هو قدوتك؟ مين هو الشخص كده اللي بتعتبريه قدوتك او مثلك الاعلى؟ سواء حد في دايرة علاقاتك، قولي لنا كده ايه علاقتك بيه، مش حتى لو مش هتقولي اسامي، او مثلا شخصية عامة او شخصية مشهورة او معروفة، فقولي لي كده من هو قدوتك. كمان نانا بتقول فين الاخرين؟ انا اليوم وحيدة. انت جميلة وكفاية يا نانا، بس يعني اهو ابتدى اصدقائنا ان هم يكونوا بينورونا متأخرين، بس يعني هم جم ولا تزعلي. طيب خليني كمان اصبح حلقة الجميلة مريم سمير. يا مرمر صباح الجمال عليكي. مرمر النهاردة بتصبح علينا بصباح المحبة الجميلة بتاعتها، وبتختار رقم 6 ورقم 10 ليا. طيب خلينا كده نشوف رقم 6 النهاردة. ورقم 6 النهاردة كانت رسالة حلوة قوي، بتقول الكوباية الفاضية عمرها ما هتروي العطشان، دلع نفسك الأول عشان تعرف تدلع اللي حواليك. فالنهاردة كده يا مريم رسالتك بتقولك انتبهي لنفسك شوية، انتبهي لتفاصيلك. مش غلط ان انت تهتمي بنفسك، مش غلط ان انت تكوني بتحطي نفسك أولوية في بعض الأوقات عشان تعرفي تجددي طاقتك، تجددي محبتك، تجددي روحك عشان تعرفي تروي اللي حواليكي. دي كانت رقم 6. كمان رقم 10. طيب بصي رقم 10 لعبة، وانا معايا الاجابة بتاعتها، فمش هعرف اجاوب لان هتبقى كده يعني انا غشيت الاجابة. فانا اقولك رقم 10 وجاوبيها انتي، ايه رأيك؟ رقم 10 النهاردة بتقول رتب الحروف دي عشان تطلع كلمة بنحتاجها لما نكون تعبانين ومش طايقين كلمة من حد. مش لو تعبانين جسديا، لكن عارفة كده ان هو ايه، حاس ان انا تعبان ومستنزف وعايز ايه بقى. خليني اقولك الحروف، الحروف دي ملخبطة، رتبيها عشان تطلعي الكلمة ديت. الحروف دي بتقول فيه صاد لام ألف نون. لا هي يعني مترتبة، كانت محتاجة تتلخبط اللعبة العبيطة دي. طيب حاولي كده انتي تطلعي لي بقى ايه الكلمة اللي مش متلخبطة دي، وديني معنى تاني يناسب الحالة دي. يلا انا افتكست لك لعبة، او انا اخترعت لك لعبة جديدة. يلا قولي لي كده ايه المرادف اللي ممكن يكون للكلمة دي، او الاحساس اللي ممكن يعبر برضو عن الموضوع دوت. استنيكي كده تلعبي معي معايا يا مريم وتشاركينا في موضوعنا وتقولي لي كده انواع غير مألوفة من العطاء. كمان ماجدة، يا ماجدة صباح الجمال، متأخرة يا ماجدة، لأن كانت بتدور عليك من شوية. ماجدة متحمسة اسمع رأيك كده في موضوعنا النهاردة، وقولي لي انواع غير مألوفة من العطاء، او مش مألوفة بمعنى ان هي غريبة او محدش بيعملها، لكن هي ممكن تكون تفاصيل ما بننتبهش ان هي احتياجات محتاجين نتعلم اننا نكون بنديها. فكري معايا كده، وهستناكي طبعا نلعب في الصندوق. لكن ماجدة بتشاركنا بتقول كان في مشكلة في التليفون، بتسمعنا من خلال الموبايل، فيعني بس الحمد لله مشكلة اتصلحت ووصلتي معانا بالسلامة يا ماجدة، يعني أن تأتي متأخرا خيرا أن لا تأتي أبدا. فيعني شكرا أن أنت معانا النهاردة يا ماجدة. كمان نانا بتقول قدوتي هو المسيح حبيبي الأول والآخر. طيب قوليلي كده، إيه أكتر حاجة بتتعلميها، أو إيه أكتر حاجة بتفرق معاكي في شخصية المسيح؟ لو هنقول كده انه دايما لما يكون عندي قدوة، انا في حاجات معينة كده ببقى يا سلام لو عايز اتعلم الحاجة دي، حتى لو هاخدها مراحل. انا دلوقتي عايز اتعلم الحاجة دي، وبعد ما اتعلمها عايز اتعلم الحاجة ديت. فقوليلي كده ايه اكتر حاجة انت مشغولة بيها الوقت دوت، وحابة ان انت كده تكوني بتتعلميها من قدوتك. لكن ماجدة بتتشارك معانا من الصندوق برقم 9 ورقم 18، ورقم 9 النهاردة بتقول تعويضات ربنا بتيجي في الوقت المناسب، فبلاش تكئب نفسك، كده كده هيعوضك. النهارده كده رسالتك يا ماجده بتقول لك ما تكتئبيش، ما تزعليش، تخليش اي حاجه كده تحز في نفسيتك. ربنا كده دايما امين على مشاعرك، وامين ان هو يكون بيفرحك، وامين ان هو يكون بيعوضك. كمان رقم 18 النهارده، ده ايه سؤال ثاني، خلينا نقراه. سؤال رقم 18 النهارده بيقول لو في ايدك تخفي صفة واحدة من صفات الناس اللي بنقابلها في الشارع والمواصلات الصبح، هتختار تخفي ايه؟ عارفة كده احيانا لما بنتقابل مع الناس الصبح في شوية علامات مميزة كده بنشوفها. العلامات دي بيقولك ايه؟ تكشيرة، الزق، الصوت العالي. ايه اكتر صفة نفسك الناس تبطل تعملها خصوصا في بداية اليوم، اللي هو يعني احنا لسه صباح الخير، لسه مفيش اي حاجة تدعو لاي حاجة، فيعني هتكوني ايه الصفة اللي بتختاري ان انت تكوني بتلغيها يا ماجدة؟ يلا دي سلطة في ايدك النهاردة، والغي حاجة، الغي صفة، الغي حاجة كده تحسي انه الصبح يا سلام لو الحاجة دي ما تبقاش موجودة. كمان مريم بتقول الكلمة هي فصلان، صح، برافو عليك يا مريم. قوليلي بقى كلمة تانية، لانه يعني الحروف كانت مترتبة مش متلخبطة، فقوليلي بقى كلمة تانية تكون بتدي نفس المعنى كده، اللي هو يا سلام انا محتاج دلوقتي افصل، حاجة تدي نفس المعنى. كمان ماجدة بتقول يا ماجدة رحت فين؟ ماجدة بتقول العطاء اننا نعطي كلمة حلوة وسؤال على مريض او رسالة، وطبعا تقدمات مادية. حلو، دي انواع من العطاء محتاجين ننتبه ليها، بالاضافة للتقدمات المادية، اني اسأل على اللي محتاج للسؤال، ده نوع من انواع العطاء، اني اسأل على المريض، اني اطبطب، اني احتوي، كل دي انواع واشكال من العطاء. فكروا معايا كده، ايه تاني ممكن نعتبره او نصنفه نوع من انواع العطاء اللي محتاجين اننا نكون بنتعلم نقدمه لبعض. بمناسبة اللي انتوا بتقولوه دوت، مش حاسين انه التشجيع والكلمة الحلوة في المطلق ينفعوا يبقى انواع من العطاء؟ المبادرة كمان في التشجيع، واعتقد ان ده نوع حلو قوي من العطاء، ما بيحتاجش اي مجهود مادي، يعني انا مش محتاجة اطلع احط ايدي في جيبي واطلع اي حاجة، هو مجرد كلمة بقولها لكن ليها مفعول السحر، عطاء التشجيع، عطاء الكلمة الحلوة، عطاء المبادرة. في قاعدة حلوة قوي بتقول لك الكلمة الحلوة اللي تقدر تقولها دلوقتي ما تأجلهاش لبكرة. الإحسان إنك ما تستناش إن الشخص يطلب منك الدعم، العطاء إنك ما تستناش إن الشخص يطلب منك إن أنت تكون بتديه، أو يجي لك وهو مكسور، أو يجي لك وهو زعلان، أو يجي لك وهو حزين، عشان تبتدي تدرك إنه محتاج اللي يسأل عليه، أو محتاج اللي يطيب خطره، أو محتاج اللي يبتدي إنه يكون بيحتويه. المبادرة هي إن أنا عارف إن الشخص دوت مثلا تعبان ومحتاج اللي يسأل عليه، فهبتدي إن أنا أبادر وابعت له مثلا ولو كلمات بسيطة، أقول له مثلا ربنا معاك، أنا حاسس بألمك، أو أبعت رسالة تشجيع لحد أنا فخور بيك، أو أرفع سماعة التليفون كده على حد أقول له شكرا إن أنت في حياتي. الأنواع والأشكال دي من العطاء بيقولك إنها قادرة تغير كيمياء اليوم للشخص دوت، للشخص اللي أنا كلمته دوت أو الشخص اللي أنا اديت له الكلمة دي، وده هيرجع لي أنا بفيض من السكينة، هيرجع لي أنا بفيض من الطاقة الإيجابية، من الراحة، لأن أنا بقيت مصدر ليها، أنا اديت للي قدامي طاقة فأنا كمان بقيت مشبع بالطاقة. فالنهاردة كده خلينا نتعلم كنوع من أنواع العطاء إننا نبادر بالكلمة الحلوة، نبادر بالمساعدة، نبادر بالخدمة. فشاركوني كده مين أكتر حد حاسس كده إن أنت محتاج تكون بتديله النوع ده من العطاء النهاردة؟ مين أكتر حد حاسس إن هو محتاج يسمع منك كلمة حلوة؟ هل مثلا موظف عندك، زميل ليك، حد من أولادك محتاج إن أنت تشجعه لأنك على طول بتزعق له مثلا التقصير في المذاكرة أو تقصير في الرياضة أو تقصير في أي حاجة، فحاسس النهاردة كده إن أنت ممكن تديله كلمة تشجيع. يا جماعة فكرة كلمة التشجيع دي من أنواع العطاء المهدور حقها، فكرة أن أنا أبادر كمان بأن أنا أسأل أو أتكلم دي من حاجات المهدور حقها، بس فكرة المبادرة دي محتاج أخلي بالي أنه لو حسيت أن اللي قدامي مش متقبل انسحب فورا. المبادرة أصلا المبادرة دي مش بس في الكلمة، المبادرة دي ممكن تكون في المساعدة، في السندة، في العضاء، في الاحتواء، وأنا بمحبة أنا عايز أبادر وأساعد، لكن لو حسيت أن الشخص اللي أنا هبادر ليه بالمساعدة ده هو مش مستعد أنه يتقبل المساعدة دلوقتي، انسحب انسحب، ما تقولش ده انا كنت جاية ساعد، ده انا كنت جاية اخدم، ده انا كتر خيري ان انا خدت من وقتي ومن المخزون اللي عندي عشان اجي اديلك. لا، ممكن يكون ببساطة الشخص اللي قدامي هو مش محتاج دلوقتي للعطاء، فما تفرضش عطائك، دي نقطة مهمة قوي، ما تفرضش عطائك على اللي ما عندوش استعداد ان هو يكون بيقبله دلوقتي. انت قدم اللي في ايدك من غير ما هستنى مقابل، من غير ما هستنى شكر، من غير ما هستنى تقدير، ومن غير ما هفرض عليه ان هو يقبل عطائي، من غير ما هجبره ان هو يكون بيقبل عطائي. وحاسة فكرة ان انا اسيب له الحرية ديت في ان هو يقبل او ما يقبلش العطاء دي في حد ذاتها نوع من انواع العطاء. فإيه تاني ممكن نعتبره نوع من أنواع العطاء؟ طيب خلينا كده نكمل، وصلنا لحد فين؟ نانا بتقول ليس لأحد محبة أعظم من هذه أن يبذل أحد حياته فداء أحبائه، من يوحنا 15-13، وده أعظم عطاء المسيح قدمه لنا، أجمل محبة وأجمل قصة حب المسيح قدمها لنا. كمان ماجدة بتجاوب على السؤال بتاعها بقى إيه الصفة اللي نفسها تلغيها من الناس خصوصا الصبح، فبتقول هلغي صفة التذمر أو الشكوى، اللي هو نبقى احنا لسه صباح الخير، لسه اليوم ما بدأش، وتلاقي الناس كده في المواصلات أو زمايلك في الشغل بادين اليوم بكمية طاقة سلبية وتكشيرة وتذمر وشكوى وصوت عالي، فاللي هو يعني فيه شوية صفات كده يا سلام لو نلغيها من حياتنا، ويبقى الأجمل كمان لو عرفنا نكنسلها الصبح اللي هي في بداية اليوم، يعني اليوم لسه ما بدأش يا جماعة، خلونا كده إيه، يلا الحمد لله. طيب كمان مريم بتقول العطاء هي طبطبة على حد موجوع، كمان الدعم والتشجيع كمان من العطاء، الافتقاد وتقديم المساعدة. الطبطبة عجبني قوي، الطبطبة الطبطبة يا جماعة عطاء، ما تستهونش بالتفاصيل الصغيرة. احنا ليه بنستهون بالتفاصيل الصغيرة دي يا جماعة؟ انتوا عارفين انه من ضمن الحاجات اللي انا بحس اننا بنستهون بيها برضو، مش بس يعني مريم هنا بتقول يا مريم رحت فين؟ استني انا لمحتك. مريم هنا كانت بتقول حد موجوع، الطبطبة على حد موجوع، وكمان الدعم والتشجيع. انا بحس ان بالاضافة للدعم والتشجيع والطبطبة خصوصا على الموجوع، ان انا اكون بديله كده ايه شوية امل من اللي عندي. هو موجوع دلوقتي، هو قاعد في حتة وحشة قوي، هو قاعد في حتة ظلمة، هو قاعد في حتة مستنزف فيها، لكن ان انا اديله شوية نور وامل من عندي، عارفين كده، انا بحس ان ده نوع سحري من العطاء، ان انا اديله من رؤيتي الايجابية، اديله من توقعي الايجابي، اديله من تفاؤلي، اديله من رجائي. يعني يديله من رجائي، يعني حاول انقله الصورة اللي عندي. ساعات بنقابل ناس روحهم مطفية، ظروفهم صعبة، شايفين نفسهم فاشلين، محبطين، ملهمش قيمة، ملهمش لازمة، ملهمش مكانة. العطاء الحقيقي هنا اني مش بس اطبطب، ومش بس ان انا اقوله معلش، لكن ان انا اكون امبارح اندرو كان بيحكي عن المراية والشباك، أنا النهاردة كده يمكن محتاجة أكون مراية نظيفة، مش بس أشوف فيها نفسي، لكن كمان أوريهم فيها صورتهم الحقيقية، من غير ما تكون مهزوزة، من غير ما تكون مشوهة زي ما هم شايفينها، أو هم رسمينها لنفسهم، فأنا هختار إن أنا أوريهم الصورة الحلوة أو البطل اللي جواهم واتكلم عنه اللي هم يمكن مش شايفينه. حد فكر إن ده ممكن يكون نوع من أنواع العطاء؟ إنك تزرع أمل جوه حد مطفي. لما تقعد مع حد كده وتقوله أنا شايف فيك بذرة حاجة حلوة، أنا شايف فيك فنان عظيم، أنا متأكد إن أنت عندك حكمة مش عند حد، أنا واثق فيك، أنت هنا مش مجرد كلمات بتقولها، أنت هنا بتديله روح جديدة يعيش بيها، أنت بتديله أمل، أنت بتديله رؤية إيجابية جديدة يعيش بيها، أنت بتتبرع لي برؤيتك، أنت بتعطيله من رجائك، أنت بتعطيله من أملك، أنت بتعطيله من مرايتك النظيفة اللي أنت قادر فيها تشوف فيها صورتك على حقيقتها. فأنت كأنك كده بتتبرع انك تلفله المراية دي عشان يعرف يشوف نفسه هو كمان بصورته الحقيقية الغالية القيمة اللي الله خلقه عليها، لحد ما هو يقدر يشوف نفسه بالشكل الصح او يشوف نفسه بالصورة الصح. فهل فيه في حياتك النهاردة حد كان بيشوف فيك حاجة حلوة وشجعك عليها اللي خليتك النهاردة ممكن متبارك بالحاجة دي؟ عارف كده زي ما واحنا صغيرين مثلا مدرس عندك يقولك انت شاطر قوي في المادة، انت شاطر قوي في الحسابات والرياضه والارقام، فده شجعك ان انت النهارده كبرت بقيت مهندس، دخلت هندسه وبقيت مهندس، او دخلت تجاره مثلا وبقيت محاسب قد الدنيا وبقيت الارقام دي لعبتك. فكروا معايا كده وشاركوني ازاي النظره اللي يمكن حد ساعدك ان انت تشوف نفسك بيها ممكن تكون غيرت مسار حياتك. وده اللي انا محتاجه ادركه، اولا ادرك ان ده نوع من انواع العطاء النهارده علشان أدرك قد إيه مهم إن أنا أعمله لحد تاني. أصل أنا لو مش منتبه إنه الرؤية الإيجابية لنفسي دي نوع من أنواع العطاء، هنتبه إن أنا أديها لحد تاني؟ النهاردة عايزين ننتبه للأشكال دي من العطاء عشان ننتبه إننا نقدمها للي حوالينا. العطاء مش بس مادي، العطاء مش بس فلوس، العطاء مش بس لبس، العطاء مش بس أكل، العطاء مش بس حتى وقت من غير قلب. لا، انا هدي لك قلبي، انا هدي لك عيني، انا هدي لك رؤيتي، انا هدي لك كلماتي، انا هدي لك المبادرة اللي انت يمكن ما طلبتهاش، بس انا هقدم لك، انا هدي لك. فكروا معايا كده ايه تاني ممكن يكون نوع من انواع العطاء. طيب احنا بقالنا كتير بنرغي، طب خليني كده ارجع ليه التعليقات قبل الفاصل. و تمام، نانا مكملة معانا في بوكيه الورد والألوان الجميلة الحقيقي كده بيعمل لي بهجة وسط التعليقات وبتأكد على الفكرة. تمام، يعني أنا مش عارفة أنهي فكرة اللي بتأكد عليها، بس يعني طالما احنا متفقين فإحنا تمام يا نانا. طيب خلينا نطلع مع بعض فاصل سريع ونرجع بعد الفاصل نكمل مع بعض إيه تاني ممكن يكون أنواع من العطاء، لأن كل ما هنفكر أكتر هنلاقي فيه أنواع جديدة مختلفة من العطاء. أنا محتاج أتعلم إن هي أنواع عطاء عشان أتعلم أبارك بيها اللي حواليا. وعشان نسهل على نفسنا الفكرة، فكر في نفسك في احتياجاتك في مواقف مختلفة، إيه الحاجات اللي كنت محتاجها من اللي حواليك وأخدتها أو ما أخدتهاش، بس النهاردة كده هبروز الحاجة دي إنها كنوع من إنها نوع من أنواع العطاء، أنا محتاج أتعلم أدي للي حواليا. فاصل ونرجع نكمل كلامنا مع بعض، فخليكم معانا ما تروحوش في أي حتة.
3: انت دلوقتي بتتابع اعاده برنامج صباح سمع.

0: عدد أفلام 24 ساعة. أحياناً أفتح التلفزيون على فيلم بيخلص وحس إن نهايته سعيدة، بس واضح كده إنه كانت أحداثه صعبة. مش هستمتع في الحياة بالفيلم حتى لو نهايته سعيدة، غير لو عشت كل تفاصيل أحداثه الصعبة بكل مشاعري. أنا بتكلم عن فيلم الحياة، مش هستمتع بالنهايات السعيدة غير لو كان في مواقف صعبة، مع العلم إن المخرج شاطر قوي. دي بس مجرد
1: طول اليوم هفضل أغني لك على راديو صن.
2: رجعنا ليكم مرة كمان، لسه مكملين وقتنا مع بعض في صباح سمع، لسه بندور كده على أنواع غير مقدرة من العطاء، أنواع محتاجين كده ندرك إنها ممكن تكون نوع من أنواع العطاء عشان محتاج أتعلم أعطيها. العطاء النهاردة مش من الفائض، العطاء النهاردة بفيض. النهاردة العطاء عايزين نكون بنتعلم كده نديه من الاحتياجات، من الأعواز. ايه أكتر حاجة انت محتاج حد يقدمها لك؟ وفكر النهاردة كده انها ممكن تكون نوع من أنواع العطاء اللي انت ممكن تكون بتبارك بيه حد تاني. لسه مكملين كلامنا مع بعض، لسه مستنياك وتلعبوا معانا في الصندوق من 1 لـ50، اختار رقمك المفضل ونشوف هيطلع لك ايه النهاردة. سؤال، لعبة، تحدي، فزورة، يعني انت وحظك. لكن برجع لي التعليقات. يا بهاء صباح الخير والبركة، داخل كده على طول من غير صباح الخير ولا سلام ولا كلام. ماشي مسامحينك يا بهاء، وده نوع من انواع العطاء. بهاء بيقول لنا كده افضل عطية ممكن يعطيها ربنا للانسان هي البركة والقبول. طيب خلينا كده نفكر شوية بهاء، انه ده اكيد ما فيهاش نقاش اجمل عطايا الله لينا هي القبول والمحبة الغير مشروطة. لكن ايه رأيك كده نجرب نكون احنا كمان بندي لبعض النوع ده من العطاء، القبول. مش هقول لك زي ما ربنا كده بيدينا قبول ويسامحنا ويغفر لنا وغفر لنا خطايانا، لكن بمناسبة الغفران يا جماعة، هل ممكن يكون الغفران نوع من أنواع العطاء؟ إني أغفر لحد ده نوع من أنواع العطاء؟ إني أسامح حد ده نوع من أنواع العطاء؟ أنا كل ما اتسعت مساحة المسامحة والتماس الأعذار للناس اللي حوالين مني، بيقولوا كده ان ده كل ما يساعدني ان انا اقلل سقف توقعاتي منهم، وده هيحمي قلبي من الخزلان، وانه دوت مش هيخليني اكون بلومهم على توقعاتي اللي انا توقعاتي العالية اللي انا حطيتها فيهم. وكل ما قدرت ان انا اكون بزود رحمة في قلبي، كل ما قدرت ان انا اكون بسامحهم اكتر، وان الرحمة مش ضعف، وان الرحمة ما هياش تنازل مني عن قوتي او تنازل مني عن حقي، لكن هي اختيار واعي مني هيديني سلام داخلي يحمي علاقاتي من انها تكون بتتكسر بسرعة. ايه رأيكم في الفكرة دي؟ الفكرة دي انا لسه قرياها من يومين وعجبتني قوي، لكن حاسة انه بعيدا عن الفكرة ديت انا ممكن اقول كده انه مش بس ان انا سامحهم وان اني اقلل سقف توقعاتي منهم، لكن فكرة ان انا اكون بسامح او التمس العذر، او عارف كده كان فيها تشبيه حلو قوي، اعطاء براءة، اني ادي الشخص اللي قدامي براءة، براءة من توقعاتي، براءة من احكامي، براءة من ظنوني اللي انا توقعت او ظنيت فيه الحاجة ديت، اني ادي الشخص اللي قدامي عذر بدل ما ادي له حكم انا بحكم عليه، لا هدي له عذر، هلتمس له العذر. المسيح وهو على الصليب التمس العذر لصالبيه اللي كانوا بيصلبوه، قال يا ابي سامحهم، اغفر لهم، هم لا يعلمون ماذا يفعلون. فإني أكون بلتمس العذر، التمس الـ الـ الـ الـ الـ المغفرة، أو أدي المغفرة للي قدامي، ده نوع من أنواع العطاء. العطاء مش بس فعل إيد أو حاجة بديها بإيدي، العطاء ممكن يكون نظرة قلب، مش بس نظرة عين لكن نظرة قلب، أشوف بيها اللي ورا تصرفات الشخص، أشوف اللي يمكن احنا كنا بنقول انه التماس العذر ان انا هديله عذر مش هديله حكم، فانا هشوف بيها اللي ورا سبب انفعاله عليا، هشوف بيها السبب اللي ورا تأخيره، هشوف بيها السبب اللي ورا تقصيره في حاجة معينة، فانا بديله عذر مش بديله حكم. فده نوع حلو قوي من العطاء يا جماعة. احنا ليه ما بنديش لبعض العطاء دوت؟ احنا شاطرين قوي اننا نقعد كده نحط رجل على رجل ونحكم على بعض وندي بعض. احنا كرمة قوي في اعطاء الاحكام لبعض. ده وحش، ده حلو، ده هادي، ده عصبي، ده اجتماعي، ده انطوائي، ده انفعالي، ده. لكن ليه ما بنديش لبعض اعذار؟ هو منفعل النهاردة لأنه ابنه سخن في البيت وهو مش قادر يقعد جنبه وينزل دلوقتي يوديه للدكتور لأن في شغل محتاج يتسلم، فهو غصب عنه هو عصبي دلوقتي. أنا الراجل اللي ورا مني عمال بيديني كلاكسات بالعربية عشان أطلع أجري، هو ليه مستعجل؟ بس أنا مش عارف إن هو عنده حالة مريضة محتاج بسرعة يلحق يطمن عليها أو محتاج يزورها أو محتاج يروح بيها المستشفى. ليه بدي حكم مش بدي عذر؟ إعطاء الأعذار أو التماس الأعذار ده نوع جميل قوي يا جماعة من العطاء، محتاجين نعممه النهاردة. احنا محتاجين النهاردة كده نتعلم ندي بعض أعذار، ندي بعض كده ندي بعض قلب، ندي بعض قلب كده، مش قلوب كده هنمشي نوزع قلوب في الشارع، لكن ندي بعض كده قلب بيحس، قلب بيلتمس العذر، قلب بيدور كده على النية الحلوة، مش ان انا اطلق احكام في المطلق كده وخلاص. فحسن التماس الاعذار واعطاء براءة للاخرين ده نوع حلو من العطاء يا جماعة، محتاجين اننا نكون بنعممه. فكر معايا تاني كده، ايه تاني ممكن يكون نوع من انواع العطاء انا محتاجه؟ محتاج الناس تشوفني بيه، محتاج الناس تقدمهولي. فالنهاردة كده انتبه ان ده نوع من العطاء انا محتاج ان انا اكون بقدمه. بس انا مش هفضل اخد بس، يعني ده مغبوط هو العطاء اكثر من الاخذ، دي كلمات المسيح. محتاجين نتعلم ندي يا جماعة، مش بس نكون بناخد. طيب وصلنا لحد فين في التعليقات؟ نانا بتقول هناك من يعطي من الفائض وهناك من يعطي من القلب. احنا عايزين نتعلم بقى ندي من القلب مش من الفائض. العطاء بفيض مش من الفائض، العطاء من انا هدي بشبع، على انه انا مش خايف انه انا لما اديك اقل، لا انا واثق اني لما اديك انا هبقى كمان متجدد من عند الله. زي البير كده، البير اللي كل ما نزل جردل كده اطلع منه جردل مية هو بيرجع يتملي تاني، لكن البير لو اتغطى ومحدش استخدمه فضل محفظ

شبهك. بعد ايه يا بهاء؟ بعد ايه؟ بعد ما كسرت قلبي كده في الاول ودخلت من غير ما تصبح، بس يعني يلا ماشي، سامح، خلاص سامح المره دي، سامحتك يا بهاء. بهاء مستنياك كده تلعب معانا في الصندوق وتختار رقم من 1 لـ50 ونشوف كده هيطلع لك ايه من الصندوق النهارده. لكن نانا بتكمل لعب معانا برقم 29، يا رب يكون سؤال كده او لا. ايوه بقى، سؤال او لعبه يعني، هنقرا ونشوف. طيب رقم 29 النهارده بيقول: لو قدامك مشوار مهم وحد طلب منك توصيله في سكتك وانت مهدود وتعبان، هل هتوافق وتتحامل على نفسك يعني وتيجي على نفسك، ولا بتقول مش قادر من غير كسوف؟ حلو قوي السؤال دوت. وبحس ان السؤال ده ما فيهوش اجابه صح واجابه غلط، دي فروق شخصيه وادراك لامكانياتي وادراك لطاقتي ولعلاقاتي بالناس اللي حواليا وللشخص اللي انا بيطلب مني. فقولي لي كده هتعملي ايه لو اتحطيتي في الموقف دوت او السيتويشن دوت يا نانا. انت تعبانه ومهدوده ولسه قدامك مشوار طويل وجي حد قالك خديني في سكتك، هتيجي على نفسك وتاخديه، ولا هتقولي له لا مش هقدر من غير كسوف من غير احراج، انا مش قادره ان انا اكون اجي معاك او بوصلك دلوقتي؟ قولي لي كده هتكوني بتعملي ايه بكل صراحه من غير كسوف. كمان نانا كانت بتقول موضوع يا نانا ده علشان انتوا معايا النهاردة بس يا نانا، ومنتشارك مع بعض فانتوا المحليين الموضوع. لكن مبسوطة جدا الموضوع عجبك، وامين كده ربنا يكون من خلاله بيفتح عينينا على انواع من الاحتياجات اللي عندنا اللي من خلالها ندرك انها ممكن تكون انواع عطاء ابارك بيها اللي حواليا. كمان بهاء بيقول ما كانش اتعذر ولا باع جزر. مين اللي ما كانش اتعذر ولا باع جزر؟ اللي هيعطي. لا ما هو اللي هيعطي مش هيتزنق للدرجات دي يعني يا بهاء، ما تقلقش. يعني امين ربنا يكون بيجدد دايما الحاجه اللي عندي علشان تكون باستمرار كده بعرف ادي منها، فما تقلقش. بعدين الجزر جميل يا بهاء، انا بحب الجزر، وليه مواسم كده بيبقى مسكر فيها. فينك يا بسمه كده؟ انا وبسمه كده بنقعد ننقي في الفاكهه، هي تبعت لي افوكادو وانا اديها بطيخ، يعني بنفتقد كل حد فيكم صدقوني يا جماعه. ماشي يلا. طيب بعيدا بقى عن الجزر بتاع بهاء، يا مريم، مريم بتقول أعظم عطاء اللي هو اللي بيدي من احتياجه الشخصي كمان، وأجمل في العطاء اللي بيدي محبة حقيقية زي اللي فقد شيء زي الحنان والرحمة في حياته وقلب نظيف رغم كده بيدي. مش عارفة كنت معانا من شوية ولا لأ يا مريم، بس أنا كنت بقول إن أنا مع الفريق اللي بيقول إنه فقد الشيء هو أشطر حد يدي. في المثل بيقول كده أو الحكمة الدارجة بتقول إن فقد الشيء لا يعطي. أنا بحس إن فقد الشيء يا جماعة هو أكتر حد حاسس بوجع افتقاده، فهو أكتر حد هيعرف يديه. فأنا معاكي جدا يا مريم. بهاء بيقول محتاج الناس تشوفني طبيعي مش تعبان في دماغي. مين قال انت تعبان في دماغك بهاء؟ انا حاسة انت شخصية لذيذة ومسلية جدا، يعني مين قال انت تعبان في دماغك؟ بس هقولك على حاجة يا بهاء، ده احتياج عندك صح؟ فايه رأيك ان ده كمان يكون نوع من انواع العطاء اللي انت تتعلم تديه للناس النهاردة، ان انت تحاول تشوفهم على حقيقتهم زي ما هم شايفين نفسهم، مش الصورة اللي الناس بتقولها عليهم او الناس بتحاول تقنعهم هم نفسهم بيها. ان الناس عايزه تقنعني ان انا ان انا حد مروش. لا انا مش حد مروش، او انا مش حد مش طايق، او انا مش حد تعبان في دماغي، انا بس عندي رؤيه مختلفه للامور. فانت نفسك حد يديلك مثلا مرايه نظيفه جميله تشوف فيها نفسك على حقيقتها، فادي انت كمان المرايه دي للناس. فيعني انا حاسه انه دي خطوه حلوه قوي، ادراكك لاحتياج معين يا بهاء ده هيساعدك ان انت تكون بتساعد اللي قدامك وتديله نفس الاحتياج دوت. طيب بهاء بيختار معانا رقم 30، ورقم 30 النهارده دي لعبه او تحدي، نقرا ونحكم. رقم 30 النهارده بتقول: قول 3 حاجات بتعملها لما تعوز تخلع من قعده دمها تقيل في 5 ثواني. حلو السؤال دوت. لما تكون قاعد كده في قاعدة دمها تقيل يا بهاء وعايز تزوغ من القعدة ديت، يعني قاعدة مع أصدقاء حسيت كده ان هي بقى دمها تقيل، تجمع عائلي مش على هواك، مع ان انا بحس التجمعات العائلية دي بتبقى مسلية قوي، فيعني قولي كده هتعمل ايه. قولي كده 3 حاجات هتعملهم او هتقولهم لما تعوز تخلع من قعدة دمها تقيل في 5
ثواني يلا دي رقم 30 النهار.

بهاء كمان بيقول يعني اديلي فتره كل ما حد يقول لي مالك اتغيرت. لا اتغيرت ليه يا بهاء؟ مالك اتغيرت ليه يا بهاء؟ احنا ما تقلقناش عليك، مالك اتغيرت ليه؟ احنا كمان دلوقتي عايزين نسالك مالك اتغيرت ليه، او ايه الحاجه اللي بيقولوا لك ان انت اتغيرت فيها؟ هل في سلوك معين؟ هل في طباع معينه؟ فقول لي كده ايه الحاجه اللي حاسس ان حصل فيها تغيير، وانت من وجهه نظرك حاسس ان التغيير دوت اريح بالنسبه لك؟ مش هقولك احسن ولا اوحش، لان احسن او اوحش دي من وجهة نظر مين، لكن اريح بالنسبة لك، وهل هو مناسب؟ بدل ما اقول ناس بتقولي ان انا اتغيرت وخلاص فبقى متضايق ان الناس بتقولي انا اتغيرت، لأ الموضوع برضو محتاج تفكير، ونفكر مع بعض اكتر كده ايه تاني انواع واشكال من العطاء محتاجين اننا نكون بنتعلمها مع بعض. في نوع حلو قوي من العطاء هو معروف لكن مش مدرك برضو، عطاء الخبرات يا جماعة، ان انا اكون بدي كده من خبراتي، بدي من الوزنات اللي ربنا باركني بيها. في نوع حلو قوي من العطاء محتاج كده ان انا اقلل فيه الايجو والغرور بتاع الانا بتاعي شوية كده، وهو عطاء نسميه كده ايه، عطاء فتح الطريق، تخلية الطريق، ان انا افتح الطريق للشخص اللي ورايا. ساعات حبنا للنجاح وحبنا كده للظهور بيخلينا عايزين احنا دايما اللي نفضل متصدرين المشهد، احنا اللي في الصورة، احنا اللي بنقول احسن الافكار، احنا اللي بنخلص الشغل كله. لكن العطاء الحقيقي هو ان انت تدي المنصة لغيرك في بعض الاوقات، انك تشوف حد لسه بيبتدي مثلا طريقه وتساعده، تديله فرصة انه يظهر ويلمع، وتكون انت السند اللي وراه في الخلفية في الكواليس اللي يمكن محدش يحس بيه، لكن بتديله ثقة. ده عطاء ثقة، ده عطاء من خبرة، ده عطاء من مكانة. انت بتدي غيرك ثقته في نفسه، مش بس بتديله ثقتك ان انت انا واثق فيك ان انت هتعرف تعملها، لكن انت بتقدم له ثقته في نفسه ان هو يقدر ينجح، ان هو يقدر يوصل، ان هو يقدر يحقق الحاجة دي. وده مش بس هيسعد اللي قدامك، ده هيخليك انت كمان قائد حقيقي، ان انت بقيت معلم حقيقي، انت بقيت مصدر الهام ما بيخلصش. ده غير مثلا لو جالك زميل جديد مثلا لسه بيبتدي مشواره في نفس المجال بتاعك، وانت بقالك سنين خبرة، فانت تديله من معلوماتك، اديله من معلوماتي، يعني انا بعد ما قعدت وذاكرت واشتغلت واجتهدت وخدت كورسات وسافرت بره وجوه. الحقيقة لو جينا دورنا كده على ابرز العلامات المميزة في اي مجال هتلاقيهم هم اللي دايما بيرجعوا خطوة لورا عشان يطلعوا تلاميذهم لقدام. هم دايما اللي عندهم استعداد ان هم ما يظهروش في المشهد ويدوا كل معلوماتهم وخبراتهم للتلاميذ والزملاء والاولاد الجداد اللي طالعين من تحت ايديهم، لان هم عارفين انه ده مش هيقلل منهم اي في اي حاجه، بالعكس ده هيزودهم. طلع لي كده اي شخصيه سويه مشهوره في مجالها ايه لو كانت بتعمل الموضوع ده، بتدي الصف التاني الثقه في نفسه، انت قدها، انت تقدر. امانتك النهاردة ان انت تدي المعلومة كاملة، مش بس مجرد ان ده نوع من انواع العطاء، لكن انا بوجه شخص يمكن يتوه في الطريق من غير التوجيه دوت، وده عطاء. ده مش بس هيساعده، لكن ده هينقيني انا من جوه وهيقلل غروري واعتزازي بنفسي، وكأن انا بشطارتي اللي اخدت انا كل حاجة عندي هي من عند الله. الكتاب بيقول كده، انت كل حاجة عندك هي من عنده، ولو انت اوريدي اخدت من عنده ليه بتفتخر بنفسك كأنك ما اخدتش، وان انا اللي وصلت لكل دوت بخبراتي وبمعلوماتي وبمعرفتي. لا، الكتاب قال ان كل اللي في ايدك دوت عطايا وبركات، فما تفتخرش بيها كانك ما اخدتش بركات من عند الله، فقدمها زي ما انت اتباركت بيها، قدمها، ساعد بيها، اخلي الطريق للي وراك انه يظهر، انه يطلع، انه يبان. كل ده عطاء، كل دي انواع من العطاء مش منتبهين ليها، مش مدركين انها اشكال من العطاء. فكروا معايا تاني كده، ايه تاني ممكن يعتبر نوع من انواع العطاء؟ ان يخلي الصغير اللي حس نفسه قليل يحس بقيمته ويحس انه لا ممكن يظهر ويبقى مؤثر. ده نوع من انواع العطاء يا جماعة، نوع حلو قوي من العطاء. طيب وصلنا لحد فين؟
نرجع كده للتعليقات. ونانا نانا بتجاوب على 29. 29 كانت السؤال بتاع لو قدامك مشوار طويل وحد طلب منك توصيلة هتيجي على نفسك ولا هتعمل ايه، فهي بتجاوب ثانية انا شفتك يا نانا رحت فين، فنانا بتقول نعم انا اتوافق وهتحمل لان مرات ومرات هذا الشيء اتى قدامي وانا مستعدة من اجل ربنا وربنا سيكافئني. فهي بتقول انه ده بالفعل حصل اكتر من مرة وهي واثقة ان ربنا اللي هيدي المعونة والسندة، وامين يا رب دايما كده استخدمنا اننا نكون بنسند بعض. كمان بهاء بيقول اتغيرت وبقيت مش مهتم غير بنفسي وسلامي وبقى عندي لا مبالاة، الحاجة الوحيدة اللي متغيرتش التنمر على نفسي وعلى الناس. طب ما التنمر ده مشكلة في حد ذاته يعني يا بهاء، يعني بص احيانا بنخفف الموضوع كده نقول احنا بنهزر دي دعابة، بس مجرد ما الموضوع وصل ان وجع الشخص اللي قدامي لا انا محتاج ان انا احط خط مع نفسي. عايز ارجع للجملة اللي قبل منها، انت بتقول اتغيرت وبقيت بهتم بس بنفسي وسلامي، مش هقولك ان ده غلط ان انا اهتم بنفسي واني في بعض الاوقات محتاجة احط نفسي اولوية، لكن هل ده ان انا هبطل ان انا اكون مراعي للي حواليا احس بيهم التمس لهم الاعذار؟ في حاجات كتيرة قوي برضو بعملها مع الاخر مش لازم تفقدني سلامي، بس يعني ده موضوع كبير يا بهاء، حاسه ان احنا محتاجين كده ايه قاعده او حلقه منفصله نقعد نحكي فيه. لكن فكر معايا تاني، طيب كده في انواع تانية من العطاء انا محتاجه اقدمها، هقدم لهم طولة بال عشان ما همش اتخانق معاهم، هقدم لهم غفران، هقدم لهم تسامح، هقدم لهم ايه؟ فكر معايا كده. نانا كمان بتقول الحمد لله اليوم غرفة الشغل كانت فارغة، أنا نسيت السماعات لكن ربنا أعطاني غرفة خالية من الناس حتى أسمع برنامج، هذا عطاء كبير من ربنا. أنا بحب قوي التفاصيل دي، يعني أنا بحس قوي أنه ربنا مركز مع كل حد فينا في تفاصيله الخاصة الصغيرة، اللي حتى لو أنا حسيت أن أنا مشكلتي التفاهة دي التفاهة دي، يعني أنا هبقى مثلا بقول يا رب يا رب أنا نسيت سماعتي يا رب، طب أعمل إيه؟ هسمع اللي أنا عايز أسمعه دلوقتي زي. ربنا مهتم بكل تفاصيل حياتنا يا جماعة، حتى التفاصيل الصغيرة، وقادر يحلها بطريقة بره المنطق وبره المألوف وبره العقل. فدايما بقول في مثل هذه المواقف يا نانا الفرحة الاستجابة ما ينفعش تكون أكبر من فرحة إن أنا مسموع. ففكرة مجرد يا رب إن أنت سامع كلماتي البسيطة دي وحدها تفرحني أكتر بكتير من إنه الحاجة اللي أنا كنت مستنياها إنها تكون بتحصل. لكن في جميع الأحوال أمين ربنا دايما يكون بيفرحك كده وبيباركك بالتفاصيل الحلوة الجميلة اللي على مدار اليوم اللي بتحسسنا كده يا رب قد إيه أنت قريب مننا. الوقت معاكم بيجري بطريقة مش طبيعية يا جماعة، لكن خلونا كده قبل ما وقتنا يخلص نحكي في نوع تاني مهم قوي، بحس إن نوع يعني قوي جدا من أنواع العطاء اللي محتاجين نتعلم إننا نكون بنديه لبعض، وهو عطاء القبول. عطاء القبول، أنا هدي لك قبول. النوع ده من العطاء هو أغلى حاجة أنا ممكن أكون بقدمها للناس اللي أنا بحبهم، للناس اللي أنا عايش وسطيهم، لحبايبي، لأهلي، لأننا اتعودنا أننا بنستهلك طاقتنا في محاولتنا أننا ننحت أو نعيد تشكيل أو نغير الناس اللي بنحبهم بحيث أن هم يبقوا مناسبين لينا ومناسبين لأفكارنا ومناسبين لتوجهاتنا، أو عشان يبقوا شبهنا، أو علشان يبقوا بيكملون، أو عشان يمشوا على مزاجنا. وبنفتكر ان ده نوع من انواع الاهتمام، ده انا عايز اغيرك، انا عايز اشكلك، انا عايز اخليك احسن في الشكل ده، في الحتة دي، في التفصيلة دي. بس الحقيقة ان ده مش حب، ده استنزاف ليهم ولينا احنا الاتنين، بيتم استنزافنا في العملية دي. القبول الذكي معناه ان انا ادي اللي قدامي تصريح انه يكون نفسه، مش انه يكون الصورة اللي انا عايزها، لا انا بديله قبول انه يكون على طبيعته، انه يكون حر معايا، انه ما يكونش بيحاول انه هو يكون بيتجمل او ينافق نفسه او ينافقني. انا بديله ببساطة تصريح انه هو يكون نفسه، كون انت. ادي لزوجتي، لابني، لصديقي، لزميلي، للموظف اللي عندي المساحة انه هو يغلط ويجرب ويتعلم ويتشكل ويعرف نفسه بنفسه ويكون له عيوبه الخاصة،
ويكون ليه مميزاته الخاصة من غير ما يحس ان هو طول الوقت تحت ميكروسكوب نقدي. هو الآن طول الوقت انا امتى هنقده، انا امتى هقول له لا انت المفروض تعمل ومش المفروض تعمل، انت كان المفروض تقولي ومش المفروض تقولي. انا هنا بعطي بهدي امان، العطاء هنا ان انا بديله امان، بديله قبول، وانا بحس ان ده اجمل اشكال العطاء، ارقى اشكال العطاء. فهل فكرت قبل كده ان قبولك لعيوب الطرف التاني هو اعظم هدية ممكن تقدمها له، هو اعظم سكينة ممكن تقدمها له؟ ولو جيت فكرت النهاردة كده، ايه الصفة اللي انت هتقدمها او هتقدم ليها قبول لحبايبك؟ انا النهاردة كده هروح لحبايبي وقول لهم انا هقدم لكم قبول في الصفة ديت. هو شخص عشوائي، انا هقدم له قبول في الصفة ديت لانه مش هيعرف يغيرها. هو شاطر وناجح ومنجز بس هو مش هيعرف يغير الحاجة ديت. فعطاء القبول يا جماعة، عطاء القبول اعظم هدية ممكن نبارك بيها بعض ونهدي بيها بعض، لان انا محتاج اللي يقبلني زي ما انا، من غير ما تشكل على هواه، من غير ما تغير على هواه، زي ما الله قابلني بصورتي لغاية ما اتغير انا وبيحبني زي ما انا، انا محتاج برضو الناس اللي حواليا يدوني القبول دوت. فعطاء القبول من اجمل انواع العطاء اللي ممكن نكون بنقدمها لبعض. ايه رأيكم في الفكرة دي؟ ايه تاني؟ فكروا معايا، احنا وقتنا بيجري بسرعة. طب خليني كده ارجع لي التعليقات. وين انا بتقول نشكر ربنا من كل تفاصيل حياتنا هو موجود. كمان بهاء بيقول هو عموما طول ما انا عندي سلام اللي حواليا كلهم هيبقى عندهم سلام. علاقة طردية في علاقتك معاهم قصدك يا بهاء، صح كده؟ لو انا فهمك صح، لان انا طول ما انا شخص هادي فانا مش هكون بسير اللي حواليا، او من غير مش هكون بضايقهم او بسبب لهم مشاكل، فهتفضل علاقتنا علاقة طردية فعلا. انا هادي فالعلاقة هادية فمفيش مشاكل فماشي، بس دوت مش قاعدة عامة لان الحياة مش على رتم واحد طول الوقت، لكن ماشي. طيب بما ان وقتنا بيخلص، خلونا كده ايه ناخد مع بعض تمرين سريع نتعلم بيه مبدأ العطاء ايا كان شكله. خلينا نقول عليه كده ايه روشتة العطاء السريع والابدي. النهاردة كده أنا محتاج أنتبه لكلماتي. كلماتك ممكن تكون تشجيع، ممكن تكون مبادرة، ممكن تكون كلمة حلوة، ممكن تكون احتواء، ممكن تكون أشكال كتيرة من العطاء، لكن كلمة. فالنهاردة كده جرب ابعت رسالة لحد قوله فيها الكلمة اللي هو محتاج إن هو يكون بيسمعها. أنا حاسس بيك، أنا قابلك، أنا فخور بيك، أنا مصدق في إمكانياتك، أنت جواك حاجة حلوة. كل الحاجات اللي فيها نوع من أنواع العطاء ليها علاقة بالكلمة. اعمل كده النهاردة. استغنى النهاردة لو حد ضايقك، استفزك، أصر غيظك بأي حاجة، اديله غفرانك. تنازل كده عن ان انت، او استغنى عن ان انت تكون بتبقى عايز اخد حقي، عايز استرد حقي. ده عطاء لنفسك كمان قبل ما يكون لي. انت بتدي نفسك السلام والهدوء وراحة البال قبل ما تكون بتديه للشخص اللي قدامك. كمان بص حواليك النهاردة كده، زي ما نانا كانت بتشاركنا على التفاصيل، النهاردة كده بص على كل التفاصيل اللي ربنا أعطاها لك، باركك بيها. استجابة لطلبة صغيرة، الطريق اللي كان فاضي مش زحمة، كوباية الشاي المظبوطة، نسمة الهواء اللي ترد الروح. أشكر ربنا النهاردة كده على كل العطايا دي، وقوله يا رب خليني دايما في حالة استقبال لعطاياك عشان أعرف أفيد لغيري أنا كمان بعطايا. يمكن وقتنا خلص بس الفيض ما بيخلصش. افتكروا دايما كده ان ربنا مش بياخد مننا لما بنعطي، اللي عندنا مش بيقل لما بندي، لكن هو خلينا نقول كده ايه بيطهر المصورة بتاعتي، او بيطهر قنواتي اللي الله هيكون بيملاها من جديد عشان تستمر في الفيض، تستمر في العطاء. فخليك النهاردة كده نسخة فريدة في عطائك، ما تبقاش نسخة بتقلد انواع تانية من العطاء. العطاء بكل اشكاله حلوة، لكن خليك كده مميز في عطائك، كون انت القناة او المصورة اللي بتوصل حب ربنا للأرض. بحس ان ده نوع مهم قوي من العطاء. وقتنا خلص. يمكن للأسف بهاء بيقول في واحد مستني اقول له عربيتك لك، ده موضوع كبير يا بهاء، كان نفسي نحكي فيه. ده انا بتقول سلام المسيح معاك يا ليليان، يومك مليان بفرح وسعادة. وقتنا خلص، هتوحشوني جدا لحد ما اشوفكم يوم الاربع اللي جاي على خير. ودلوقتي اقول لكم الى اللقاء.

0: الإنجيل، الأخبار السارة. عزيزنا المستمع العربي، نقدم لك في الدقائق القادمة قراءات من الإنجيل، كتاب الله المقدس لكل الشعوب ولكل العصور.
1: كتاب الخروج، الأصحاح السادس.

فقال الله لموسى: قريبا سترى ما سأفعله بفرعون، فإني بيدي القديرة أجبره أن يطلقهم، بل ويطردهم من بلاده. ثم قال الله لموسى: أنا الله، وأنا ظهرت لإبراهيم وإسحاق ويعقوب بأني أنا الإله القدير، أما اسمي الله الدائم فلم أعلنه لهم، وأيضا عملت معهم عهدي لأعطيهم أرض كنعان التي عاشوا فيها كغرباء. ثم إني سمعت أنين بني إسرائيل الذين يستعبدهم المصريون، وسأفي بعهدي. لذلك قل لبني إسرائيل: أنا الله، وأنا أخرجكم من تحت نير المصريين، وأحرركم من العبودية لهم، وأنقذكم بذراع قديرة، وأنزل بهم أحكاما رهيبة، وأجعلكم شعبي، وأكون إلهكم، فتعلمون أني أنا المولى إلهكم الذي أخرجكم من تحت نير المصريين، وأدخلكم إلى الأرض التي حلفت يمينا أن أعطيها لإبراهيم وإسحاق ويعقوب، فأعطيها لكم ملكا. أنا هو الله. فأخبر موسى بني إسرائيل بهذا الكلام فلم يسمعوا له، لأنهم كانوا يائسين بسبب العبودية القاسية. وقال الله لموسى: اذهب إلى فرعون وقل له أن يطلق بني إسرائيل من بلاده. فقال موسى لله: إن كان بنو إسرائيل لم يسمعوا لي، فكيف يسمع لي فرعون وأنا فقيل اللسان؟ فكلم الله موسى وهارون بشأن بني إسرائيل وفرعون ملك مصر، وأوصاهما أن يخرجا بني إسرائيل من مصر. هؤلاء هم رؤساء العشائر: بنو رؤوبين بكر إسرائيل، حنوك وفلو وحاصر وكرمي. هذه عشائر رؤوبين. وبنو شمعون: يموئيل ويامين وأوهد وياكين وصوحر وشاؤول بن الكنعانية. هذه عشائر شمعون. وهذه أسماء بني لاوي ونسلهم: جرشون وقهات ومراري. وعاش لاوي 137 سنة. ابنا جرشون حسب عشائرهما هما لبني والشمعي. وبنو قهات هم عمرام ويصهار وحبرون وعزيل. وعاش قهات 133 سنة. وابنا مراري هما محلي وموشي. فهذه هي عشائر لاوي حسب نسلهم. وتزوج عمرام عمته يوكابد، فولدت له هارون وموسى. وعاش عمرام 137 سنة. وبنو يصهار هم قورح ونافج وذكري. وبنو عزيل ميشائيل وألصافان وستري. وتزوج هارون أليشبع بنت عمينداب
أخت ناحش، فولدت له ناداب وأبيه وأليعازار وإيثامار. وبنو قورح السير وألقانة وأبي أساف، هذه عشائر القرحيين. وتزوج أليعازار بن هارون من إحدى بنات فوطيل، فولدت له فنحاس. هؤلاء هم رؤساء عشائر اللاويين حسب أقسامهم. هذان هما هارون وموسى اللذان قال الله لهما: أخرجا بني إسرائيل من مصر بكل فرقهم. وهما هارون وموسى نفسهما اللذان كلما فرعون ملك مصر ليطلق بني إسرائيل من مصر. فلما كلم الله موسى في مصر قال له: أنا الله، بلغ فرعون ملك مصر كل ما أقوله لك. لكن موسى قال: كيف يسمع لي فرعون وأنا ثقيل اللسان؟

0: انت دلوقتي بتسمع
1: صباح سما مع فينا. يا صباح سما، صباحكم زي الفل، نعمه وبركه ليكم في يوم جديد بفقرات جديده ومتنوعه معاكم فينا من 8:30 ل 10 بتوقيت القاهره، وهنكون بنتكلم وندردش فيه حاجات كتيره قوي. والنهارده موضوع الحلقه موضوع لذيذ جميل، يعني كلنا يمكن بنمر بيه وكلنا بنتعامل معاه. هنتكلم عن وهم التواصل، اللي هو فكرة ان احنا بنبقى اونلاين طول الوقت بس اوفلاين في حاجات كتيرة قوي في حياتنا. فيا ترى الاوفلاين بنبقى اوفلاين في ايه؟ يا ترى امتى نقول على البيت ده انه مش بيت وشبه الكافيه؟ دلوقتي بقى في كتير قوي من البيوت شبه الكافيهات، شبه المطاعم، شبه الفنادق، اللي هي فكرة ان انت بتاكل وتمشي، فكرة انه مفيش تواصل، فكرة. فهالنهاردة هنتكلم عن التواصل ما بيننا وما بين افراد البيت، التواصل ما بيننا وما بين يعني اكتر دوائر بنحبهم. هنتكلم وندردش كتير قوي ايه اللي مخلينا من رغم ان احنا متاحين على الموبايل طول الوقت واونلاين طول الوقت، لكن تخيلوا كده انه احنا صحيح مكتوب علينا اونلاين بس احنا اوفلاين في حاجات كتير قوي. انت اوفلاين في ايه؟ يعني انت مقفول من ناحية ايه؟ انت متاح لايه ومقفول من ناحية ايه؟ تخيلوا كده لو صحينا وقالوا لنا الموبايلات موقوفة، مفيش موبايلات لمدة يوم مثلا، يا ترى هيبقى ايه رد الفعل؟ يا ترى هتنمسك الموبايل؟ احنا متعودين نمسك الموبايل نسكرول على طول، انستجرام بقى، فيسبوك، اي حاجة، تيك توك، اي حاجة من الحاجات بتاعت التواصل الاجتماعي، مفيش بقى كولز، مفيش هتشوف لاست سين مين اللي كان اخر مرة فاتح، مفيش اي حاجة من الحاجات دي. تخيلوا لو اكتشفت انه مفيش موبايلات، مين اول شخص هتفكر ان انت تحاول تروح له؟ او مين اول شخص هتفكر ان انت تبص له وتتكلم معاه وتحكي له مشكلة انه مفيش موبايلات ويا خبر وهنعمل ايه؟ البيت هيبقى شكله ايه؟ هنرجع نتعامل ازاي؟ طب لما نيجي نرجع نتعامل مع بعض هنحس ان احنا بنفس الكواليتي ونفس الحاجة كده لما كنا زمان ولا لا؟ هنعرف نتكلم مع بعض ولا هنرجع نتكسف بقى وما نبقاش عارفين نعبر؟ اصلي ناس كتير قوي يا جماعة اتعودت انها تعبر بالكتابة، فمعرفش بقى لو مفيش موبايلات ومفيش كتابة يا ترى هنعبر ازاي؟ يعني احنا تقريبا الاجيال الموجودة دلوقتي في منها كتير قوي اجيال ما كان لهاش فرصة انها تبقى، يعني او نقدر نقول كده انه احنا الاجيال الموجودة دلوقتي في اجيال فعلا هي طلعت سنة مع التكنولوجيا. يعني زمان ايام ما كان التلفزيون فيه قناتين ثلاثة، في ناس من اللي بتسمعني حضرة الايام دي، وبعدين بعد كده بقوا كذا قناة، وبعدين بعد كده ابتدى بس كل الناس كانت بتتفرج على حاجة في نفس الوقت، وبعدين بعد كده ابتدينا ان احنا نسمع ان في وسائل ترفيه، بعدين نسمع انه هيدخلوا موبايل الدقيقة ما عرفش بكام، وبعدين ده ينفع تبعت مسج. فالتطور كده، احكوا لي عن تطور زي ما بنعمل كده ايه تاريخ الديناصورات، هنعمل تاريخ الموبايلات، تاريخ الموبايلات في حياتنا. فيا ترى ايه تاريخ الموبايلات؟ تعالوا كده نصبح على كل اللي بيسمعونا وبيشوفونا على لايف الفيسبوك. نانا بتقول صباح لذيذ وحلو لفينا الحلوه، صباح الفل عليك يا نانا، دايما كده يا رب جاهزه ودايما وقتك جميل ومليان بالبركه. وجرجس بيقول يا صباح الفل، يا صباح الفل يا جرجس، عامل ايه يا جرجس؟ معنا طبعا لعبه الشهور التي لا تنتهي، فقول شهر ميلادك وتعالى نلعب مع بعض. هي بتبقى اللعبة لطيفة قوي النهاردة بتاعت لعبة الشهور. وكمان احكولي كده يا جماعة لو مفيش موبايلات هيبقى ايه رد الفعل؟ ايه اللي بيخلي البيوت تتحول لفنادق؟ يا ترى انت اونلاين في ايه واوفلاين في ايه؟ انت متاح لايه ومقفول من ناحية ايه؟ انت اوفلاين مثلا، في ناس تقولك انا اوفلاين في العلاقات، انا دلوقتي بقيت في العلاقات ما بعرفش اعمل علاقات خالص، اتعودت انه كل حاجة بنبعت مسجات بنعمل اي حاجة. لكن في ناس اصبحت بتعاني من فكرة العلاقات اللي بقت وجه لوجه، هي اتعودت ان العلاقات من خلال الموبايلات. خلينا نحكي في ده. وكمان نانا، ميرسي يا نانا على الالوان الحلوه، لبني وابيض زي ما انا لابسه. بعتلي قلب، يعني لبني قلب ابيض، قلب لبني قلب ابيض منسق كده. تصدقي لونين عجبوني قوي مع بعض لما انتي حطيتيهم قلوب. وكمان رانيا بتقول صباح الخير، صباح الفل عليكي يا رانيا، يومك نشيط ومليان بالحماس والبركه والطاقه. وقولولي كده، يا ترى ايه اللي ممكن يخلي البيت يتحول لفندق؟ يا ترى لو قلنا انه مفيش موبايلات، يا ترى ايه اول رد فعل هتعمله؟ هتروح لمين اول شخص تتكلم معاه؟ هتحكي لمين؟ هتبقى عايز تقابل مين؟ مين اللي فرق معاك قوي في حياتك، سواء من البيت او من بره البيت؟ يا ترى الحياة هتبقى مملة من غير موبايل ولا هنعرف نستغلها؟ يا جماعة لما الانترنت بيقطع ولا حاجة، الناس بتبقى ملولة، يعني بتبقى ملانة جدا وحاسة ان الوقت تقيل على قلبها، وامتى بقى النت هيرجع تاني وامتى؟ فتحسوا كده انه لا، في حاجة غلط. ما ينفعش الحياة من غير انترنت، ما ينفعش الحياة من غير موبايل، لا صعب ومستحيل. في ناس ما تتخيلش الفكرة اصلا. يعني لما كنت بسأل السؤال ده للناس، في ناس تقولي لا ما تفكريش اصلا يوم من غير موبايل ولا انترنت، ده مش متاح، احنا ممكن نتجنن او نموت. تخيلوا لما يبقى ده حد اجابته بالشكل ده، فايه الوضع يعني؟ فتعالوا نتكلم كده في الحلقة النهاردة ونحكي مع بعض. بقينا يعني يمكن احنا من الاجيال اللي متصلة دلوقتي قوي ومفتوحة على العالم قوي، لكن في نفس الوقت احنا من الاجيال اللي نسبة الوحدة فيها عليت قوي، نسبة الاكتئاب عليت فيها قوي، نسبة التوحد كمان عليت قوي. بقينا يمكن نعرف اخبار الناس في كل حتة في العالم، واوقات كتير قوي اخبار الناس اللي معانا في البيت ما نعرفش عنهم حاجة. وده يعني الحاجات الغريبة، حاجة وعكسها. انت عارف اخبار صاحبك اللي في امريكا، انت عارف اخبار صاحبك اللي في كل حتة في العالم، لكن مش عارف اخبار اللي عايشين معاك في البيت. فتحس ان الشبكة حلوة جدا في الموبايل، بس تحس ان العلاقات في البيوت بقت علاقات ضعيفة قوي. فتعالوا نشوف احنا بقينا نقيس الحب ازاي ما بيننا وما بين بعض. بقينا ايه اللي بيزعلنا قوي، وايه الحاجات الطبيعية انها تزعلنا وما بقتش بتفرق معانا. يعني تحس انه في حتى الطبيعة البشرية كده تحس انها اختلفت دلوقتي، الموبايلات غيرتها. فتعالوا كده نطلع فاصل، وبعد الفاصل بس ايه ده في تعليقات، تعالوا ناخد التعليقات وبعدين نطلع فاصل، وبعد الفاصل بقى نرجع نكمل الحلقة. نانا بتقول الامر ليس ممتعا لاننا سننفصل عن الكثير من احبابنا خاصة البعيدين، لذا يزداد مشاكل اكتر. يعني لو الموبايلات اتقطعت، ان انا حاسه انها مش هتبقى مبسوطه، حاسه لا هيبقى في مشاكل، هيبقى مفيش احسن حاجه. طب مين يعني انا اول شخص لو الموبايل اتقطع عنك هتفكري فيه؟ مين اول شخص حاسه انه لو قعدتي تتكلمي معاه وتضيعي معاه وقت زي الوقت اللي بنعمله على الموبايل، لا انت حاسه انه الشخص ده موجود عادي؟ ممكن لو مفيش الموبايل في الشخص ده، هل في حاجة كده ولا ده خلاص بقى خيال في حياتنا؟ رانيا بتقول الروتين خلانا في فندق، العلاقات الناس بقت موبايلات فقط، التواصل الحقيقي قل جدا بدون ما نشوف ردود الأفعال. وبتقول الحقيقية مش موجودة، الاكسبريشنز الحقيقية مش موجودة. يعني هي بتقول ان التواصل الحقيقي قل جدا وما بقيناش نشوف ردود الأفعال. دي نقطة مهمة قوي، احنا بقينا نعمل المصيبة حتى ونبعتها على واتساب، انستجرام، يعني اي حاجة، نعمل اي مصيبة، تليجرام، اي حاجة من الطريقة اللي بنتواصل بيها مع بعض، وما بقيناش نشوف مردود ده على الناس ايه. هي لفتت نظري نقطة مهمة بجد، ان احنا لما انت توجع الشخص اللي قدامك انت بتوجعه وبتشوف رد الفعل لحظي. يعني بيقولك انا زعلت، انا تعبت، لكن لما بقينا في السوشيال ميديا ما بقيناش بنعرف الاكسبريشنز عند الناس اللي حوالينا ايه، ما بقيناش نعرف الناس اللي قدامنا حاسه بايه. فتحسوا فعلا ان بقت كل حاجه فيك، كل حاجه مش باينه قوي. رانيا بتقول العالم الافتراضي بقى اسهل جدا. لا اسهل صحي ولا اسهل مخلينا احنا مش كويسين؟ يعني انهي نوع من السهولة، في حاجة تسهلك الدنيا فتبقى حاسس ان انت مبسوط ومرتاح، وفي حاجة تانية لا انت حاسس انك تعبان، مقدراك اكتر، حتى انها سهلة بس مقدراك بالرغم من ان الدنيا سهلة بس انا مش مبسوط، انا حاسس في حاجة ناقصة. فيا ترى العالم الافتراضي اللي بقى سهل ده بقى يعني لطيف حلو ولا مؤذي؟ كمان ميرو بتقول صباح الفل يا فينا، تقريبا لو الموبايل اختفى والانترنت. صباح الفل عليك الاول يا ميرو، يومك مليان بالبركة والنعمة والطاقة والنشاط، يا رب كده دايما ودايما في احسن حال. فبتقول لو الموبايلات اختفت والانترنت هنشعر باعراض انسحاب زي المدمنين. ده حقيقي. تعرفين ان في بعض البلاد دلوقتي بقت بتفتح مدارس ادمان من الموبايل، متخيلين احنا وصلنا لايه؟ فهي مع حق فعلا في الجملة بتاعت ان احنا هنشعر باعراض انسحاب زي المدمنين وهنتعافى. تفتكري بقى هنتعافى؟ عارفة لما عملت يعني زي تستمونيا كده او زي حاجة كده بشوف رد فعل الناس على الحلقة دي، لقيت ان في، لا في ناس هي مش عايزة اصلا الفكرة وشايفة انه ده هيبقى النهاية وانه مفيش مراحل تعافي اصلا، ونرجع نفكر يلا نطلع رحلة، يلا نزور بعض حتى لو من غير ميعاد. يا فاكرين لما كنا بنعدي على بعض في البيوت كده، هنشوف ألبومات الصور ونفتكر بعض الذكريات، هنكتب لبعض في النوت ذكريات، هيكون كل واحد كل ده وجها لوجه، فهنشعر وهنلمس المحبة الحقيقية. يعني معنى كده تحسوا انه الموبايلات والانترنت نقدر نقول ان معاها ما بقاش في محبة حقيقية، يعني المحبة الحقيقية اتأثرت بالتكنولوجيا. طب ليه؟ ليه المحبة الحقيقية؟ لو على الكلام اللي بيتقال في الكومنتات احنا بنقول انه المحبة قلت بسبب التكنولوجيا. ليه المحبة قلت بسبب التكنولوجيا؟ المفروض ان انا عندي حاجة حلوة اللي هي المحبة، وانت عندك حاجة حلوة اللي هي المحبة، المفروض لما تيجي التكنولوجيا ترفع المحبة، انه لما حاجة حلوة تدخل الحاجات الحلوة اللي جنبها تكتر. ليه حصل العكس؟ مش مفروض ان احنا بنقول ان التكنولوجيا دي حاجة حلوة؟ ليه بقى لما الحاجة الحلوة دي يعني دخلت المحبة قلت ومعدلاتها قلت؟ ليه؟ ليه حصل ده؟ ليه ما يبقاش فيه تكنولوجيا وفيه محبة؟ ليه دلوقتي؟ يعني ايه اللي خلانا نوصل للمرحلة دي؟ ليه ما كانش فيه تعادل؟ ليه ما كانش فيه تكنولوجيا ومعاها محبة ومعاها علاقات سوية ومعاها اونلاين مع بعض؟ ليه بقى فيه تكنولوجيا واحنا كل حاجة قلت بعد كده؟ بقينا اوفلاين في البيت الواحد، يعني بقى اكتر حاجة نعرفها في البيت الباسورد بتاعت الواي فاي، بجد اكتر حاجة بنتخانق عليها باسورد الواي فاي اكتر من اي حاجة تانية. انت ممكن ما تبقاش عارف اللي معاك في البيت هو حاسس بايه، بس انت حافظ كويس قوي باسورد الواي فاي. فتحسوا برضو انه في يعني حاجة غريبة. على فكرة كان يوم 15 اليوم العالمي للأسرة، ودي الحتة الحلوة دي اتعملت من ناحية الأمم المتحدة علشان يلفت الانتباه ان في أسرة وليها أهمية، وان المجتمع هينهار لو الأسرة دي ابتدت تنهار، وركزت قوي في الأمم المتحدة على فكرة إنه يا جماعة لأ، لازم نرجع نهتم بالصحة النفسية وصحة أولادنا، لازم يبقى في تواصل، لازم إنه حتى في معدلات التكنولوجيا السريعة اللي بتحصل دي لسه في بيت، لازم نقعد ونتكلم، لازم يكون لينا الوقت بتاعنا. على فكرة هم ما زالوا إلى الآن كل يوم بيدعوا بفكرة إنه ما ينفعش البيت يعدي من غير ما يكون ليه الوقت بتاعه، نقفل الموبايلات نبطل صور ويبقى ليه الوقت بتاعه. ولذلك أنا موضوع الحلقة ده كل فترة والتانية أغيب أغيب وأرجع برضو من الحلقات اللي أنا بصر إنها تتعمل، لأن إحنا خلاص في شوية حاجات كده بجد من أكتر الجمل اللي بتتقال أنا البيت بالنسبة لي شبه الفندق، فإيه اللي خلى البيوت شبه الفندق برضو؟ دي من ضمن الحاجات اللي هنتكلم فيها. ميرو بتقول في محبة بس في تطبيل ونفاق أكتر، لأن ناس كتيرة بتمشي حالها بالصور وبالكلام. موضوع تمشية الصور والكلام ده متعب قوي، فكرة أني لازم أخد اللقطة، لازم أخد الشو، انا هعمل بصرف النظر عن الناس اللي قدامي. تعرفين في ناس بتوصل لمرحلة انها عشان الصورة تطلع حلوة والمشهد يطلع واو واعمل دعاية ادوس على الناس اللي حواليا، اقفوا اعملوا كده، هتتصرفوا كذا، هتبصوا للكاميرا بالشكل كذا، اضحكوا، لازم الضحكة تبان يا جماعة. واصلا الناس اللي انا عماله اكلمهم ده في بينهم خناقات وفي بينهم تحزبات وفي بينهم حاجات كتيره قوي. ف حقيقي انه زي ما ميرو كده بتقول، في محبه بس في تطبيل ونفاق اكتر، لاني ناس كتيره بتمشي حالها بصور وكلام شكله محبه وانت من وراه متضايق منه، بتخلي الشخص اوقات خلاص مش عايز يعيش حقيقته لان الطريقه دي هي اللي بتفتح سكك. صح، شكرا شكرا على جملة بتفتح سكك. التكنولوجيا دلوقتي بتفتح سكك، السوشيال ميديا بتفتح سكك، وانا مهتمة قوي بالسكة دي، فيلا بينا نخلينا في السكة بصرف النظر على مين معايا في السكة. لا، اللي معايا في السكة ممكن ادوس عليه عادي، او اللي معايا في السكة اتعطل، طب اركن انت على جنب بقى لو سمحت، انا مكمل في سكتي. فشكرا يا ميرو على النقط الحلوة اللي انت قلتيها. تعالوا نطلع اول فاصل معانا في الحلقة النهاردة، وهنرجع نكمل ونحكي وندردش في حاجات كتيرة قوي ولطيفة النهاردة.

0: غني معانا من قلبك على راديو سما.
1: ليه البيوت اتحولت لفنادق؟ ليه بقينا مش عارفين تفاصيل كتير عن بعض؟ ليه بقينا اونلاين على الشبكات لكن اوفلاين مع حاجات كتير قوي؟ يا ترى الزمن ده بقى اوفلاين في ايه؟ احنا بقينا اوفلاين في ايه؟ ممكن نكون بقينا اوفلاين في المشاعر. ازاي بقينا اوفلاين في المشاعر؟ قولولي كده كل واحد فينا حاسس هو اوفلاين في ايه، او الاوفلاين العام دلوقتي بقى في ايه، ودوني مثال. يعني ما نتكلمش في المطلق كده، لا احنا عايزين مثال. تعالوا ناخد التعليقات ونرجع نكمل. نانا شهر 4، يلا بينا يا نانا نشوف شهر 4 بيقولك ايه. شهر 4 بيقول: مين اكتر حد ممكن ياكل اكلك من التلاجة؟ مين اكتر حد؟ يعني انت مثلا حط اكلة معينة في التلاجة وبتحبيها. بصوا الاسئلة النهاردة دي بقى كلها اونلاين، يعني اسئلة هنشوف انتوا عارفين عن بعض ايه في البيوت. مين اكتر حد يا نانا ممكن تكوني مثلا حط اكلة حلوة قوي وحباها قوي في التلاجة وعمل حسابك هتاكليها بكرة وتلاقيها اتاكلت؟ ده سؤال فنفنة كده، فردي عليا. وين انا شهر 12، يلا ربنا يستر لما اشوف شهر 12 ايه. ده شهر 12 ده ليا. طيب شهر 12 مين اكتر حد في البيت بيقول سيبوا الموبايلات وتعالوا نقعد شويه؟ انا بجد انا اللي كل شويه يعني مضايقاهم بالكلمه دي. فاميلي تايم يا جماعه، هنسيب الموبايلات ونقعد مع بعض شويه. هو حقيقي لو في حد مزهق حد في البيت من الجمله دي فده انا، وكتير بعملها مع صحابي برضو كتير قوي. منبقى قاعدين برضو لما نبقى كده يلا يا جماعة نقعد نلعب نعمل اي حاجة ونسيب الموبايلات، فده انا يعني اقولك. مايكل شهر 6، تعالى مايكل نشوف شهر 6 بيقولك ايه. شهر 6 بيقول: مين اكتر حد بيختفي اول ما يبقى فيه شغل في البيت؟ مين اكتر حد بيختفي اول ما يبقى فيه شغل في البيت؟ يعني لو في حاجه مطلوبه في البيت وكلكم مفروض تتكاتفوا وتتعاونوا. وبصوا يا جماعه النهارده اللعبه اسئله عائليه جدا، وفكره ان احنا نركز مع بعض ونضحك ونفتكر ان في حاجات حلوه وذكريات ما بيننا قوي. فقولي كده يا مايكل، مين في البيت عندكم بيختفي كده ويعمل نفسه مش واخد باله ومش سامع والحواس كلها اتطفت عنده، يبقى اوفلاين فعلا لو طلب منه حاجه في البيت. مايكل بيقول: اعتقد المشكله مش في الموبايل، افتكر من 20 سنه ايام الكليه كان معانا. انت عايز تفهمنا ان انت كبير؟ مش مشكله يعني. افتكر من 20 سنه ايام الكليه كان معانا موبايلات بس كنا اجتماعيين جدا وكنا بنعمل انشطه كتير وبنخرج وبنتفسح. بس انا عايزه اقول لك على حاجه، من 20 سنه ما كانتش الموبايلات بالمنظر ده، ما كانش طرق التواصل الاجتماعي بالمنظر ده، ما كانش فيه الفيسبوك، ما كانش فيه التيك توك، ما كانش فيه الانستجرام، ما كانش فيه كل الطرق اللي موجوده دلوقتي، ما كانش فيه العدد المهول على السوشيال ميديا زي دلوقتي. فلو انا هقارن ما بين 20 سنه، من 20 سنه كان الانترنت غالي جدا، عشان تدخل على الانترنت اصلا بتدفع فلوس كتير، ويعني من رحم ربه اللي كان بيقدر يدخل على الانترنت. دلوقتي الانترنت بقى متاح مع كل الناس واي حد بيقدر يدخل. فلو انا هقول انه من 20 سنه مش المشكله في الموبايلات، انا شايفه انه في فرق كبير جدا ما بين الشخص من 20 سنه والموبايل وقدرته على انه يستخدم الموبايل، وما بين دلوقتي وقدرتنا على ان احنا نستخدم الموبايل. بيقول: كنا اجتماعيين جدا وبنعمل انشطه كتير وبنخرج ونتفسح وبنعمل علاقات اجتماعيه اكتر من دلوقتي، اعتقد المشكله في الانفتاح الزياده وانتشار الانترنت فعلا. وبيقول: والسوشيال ميديا مش في الموبايل نفسه. ما المشكله ان الموبايل ده هو اللي بيورينا كل ده، يعني انت هتشوف ازاي الا من كل ده. احنا يا جماعه ايدينا، انا حاسه انه بقت احنا يعني حاسه انه لما نيجي نكبر في السن الايدين بقت فيها تانية كده من كتر بقى ان احنا طول الوقت ماسكين الموبايل وتانيين ايدينا. يعني بجد الهيكل العظمي بتاعنا ابتدى ياخد شكل التكنولوجيا اللي موجوده دلوقتي، حاجه فظيعه قوي. فانا معاك جدا يا مايكل في اللي بتقوله ده. نانا بتقول بابا نانا السؤال بتاعها لطيف قوي، مين اللي ممكن لما تشيلي اكل في التلاجة، لو حد يحب يجاوب على السؤال ده كمان مع نانا يجاوب، مين اكتر حد في البيت لما بتشيل الاكل في التلاجة وتبقى حبه قوي، يعني معاك شوكولاتاية مثلا، معاك حاجة كريم كراميل حاجة كده، وتقول انا هاكله بكرة بقى، انا هقفله وهاكله بكرة، ويجي بكرة ما تلاقيش الحاجة، مين اكتر حد بيحط مناخيره في اكلك وياكله وبقه في اكلك وياكله؟ فنانة بتقول بابا. طبعا بتبقي موقفك صعب قوي يعني، انا ما بتقدريش تعملي حاجة ولا تعترضي، بالهنا والشفا يا بابا حبيبي، بالهنا والشفا، اموت انا واولع انا عشانك يا بابا، مش مشكلة يعني، بس هات بقى البدل اللي انت كلته ده يعني. دنيا بتقول صباح الخير والمحبة شهر سبعة، يلا بينا يا دنيا نشوف شهر سبعة النهاردة، اللعبة لطيفة قوي، كلها أسئلة ألعاب يعني. فبتقول السؤال بتاعك، امتى آخر مرة قعدتوا كلكم سوا بدون موبايلات؟ امتى في البيت، او هل عندكم طقوس معينة في البيت ان انتوا تقعدوا مع بعض وتقولوا وان انتوا تقعدوا من غير موبايلات؟ طب قولي لي ان انا يا دنيا امتى اتجمعتوا في البيت مع بعض، امتى اخر مرة قعدتوا فيها واتكلمتوا مع بعض وكنتوا قافلين الموبايلات ومركزين مع بعض؟ قولي لي كده حصل ده امتى، يا ريت كل واحد يشاركني بالسؤال ده، امتى اخر مرة في بيتك قعدتوا مع بعض من غير موبايلات؟ وبهاء بيقول صباح الخير، صباح الفل عليك يا بهاء، يومك مليان بالبركة والنعمة، حاسة بإحساسك يعني، أنا من الضحك اللي بتضحكي، بابا يعمل اللي هو عايزه على فكرة، ما نقدرش نقول له حاجة، بالهنا والشفا يا بابا، حتى لو أنا عيني هتطلع عليها بس بالهنا والشفا يا بابا. تعالوا كده نتكلم وندردش، ومعانا لعبة الشهور، لعبة جميلة قوي. انتوا عارفين في اليابان في عادة جميلة قوي في الشعب الياباني، يا بختهم بيها، مش عارفة الشعب ده ازاي بجد بيقدر يعمل العادات الحلوة دي، بيبقى قبل النوم او وقت العشاء، هما طبعا عندهم العشاء ده اساسي، فوقت النوم او وقت العشاء قبل النوم يعني، او وقت العشاء لازم بيتجمعوا مع بعض كأسرة، ده طقس. هل احنا نقدر نعمل كده؟ نفسي بجد. كل واحد يسأل يعني يجاوب على الاسئلة دي، ايه اكتر حاجة حصلت لك النهاردة حبيتها وكانت بسطاك، ايه اصعب او اسوأ لحظة مريت بيها النهاردة؟ دولت سؤالين اساسيين في البيت الياباني دايما بعد الـ قبل النوم او وقت العشاء، لازم كل واحد يجاوب على السؤالين دول، ايه الحاجة الجميلة او افضل لحظة مريت بيها النهاردة، وايه اسوأ لحظة انت عديت بيها النهاردة او اصعب موقف عدى عليك. يعني سؤالين بساط جدا، بس هما بقوا حافظين ان كل يوم في قاعدة ما بينهم وكل واحد هيجاوب على السؤالين دول. بيتعودوا ان هما يسمعوا بعض، بيتعودوا ان هما يحسوا بمشاعر بعض، بيتعودوا انه يومهم متشارك مع بعض، وانه انا يومي مهم. تخيل كده لو في راجل كبير، اب كبير والطفل، فالطفل بيحكي عن يومه انه اسوأ لحظة لما اللعبة اللي أنا بحبها اتكسرت، والأب بيحكي إنه أسوأ لحظة لما المدير في الشغل أهانه قدام الموظفين، وهما الاتنين قاعدين بيتكلموا بيسمعوا بعض، فالطفل بيسمع بابا بيقول إيه وحاسس بالمشكلة، والأب حاسس قد إيه بمشاعر ابنه إن لعبته اتكسرت. قد إيه اللقطة دي جميلة جدا في الشعب الياباني، يمكن عشان كده هما الأسر عندهم متصلة أكتر أو فيها ترابط أكتر، لأن هما لغاية دلوقتي محافظين على العادة دي، عادة جميلة بصراحة. كام فينا حد في البيت بيعمل كده، إنه تقعدوا مع بعض ربع ساعة نحكي كده إيه أسوأ لحظة في يومك حصلت النهاردة، وإيه أكتر لحظة لطيفة جميلة في يومك مريت بيها النهاردة؟ سؤالين بساط جدا، لو كل يوم جاوبنا عليهم في البيت وسألناهم لبعض في البيت، يمكن الحياة يبقى فيها لطافة أكتر، الحياة فيها مشاعر، نسترجع المشاعر. تعالوا نشوف التعليقات ونرجع نكمل. بهاء شهر 11، يلا بينا يا بهاء نشوف شهر 11 بيقولك إيه. شهر 11 بيقول إيه أكتر لحظة بتحس فيها ان البيت دافي؟ بهاء السؤال ليك، بيقول ايه اكتر لحظة بتحس فيها ان البيت دافي؟ ده السؤال بتاع الشهر بتاعك، قولي كده امتى بتحس ان الله في دفى كده. انا النهارده حسيت باحساس مختلف في البيت. فيا ترى امتى، ايه اكتر لحظه بتحس فيها ان بيتك دافي؟ كمان نينا بتقول درجه اشتياقي كثيرا اذا اختفت موبايل ساشعر بالملل. مين معنانا يا جماعه؟ لو الموبايل اختفى هحس بالملل، هحس ان انا مش مبسوطه، هحس ان انا مش قادره ابسط نفسي. طب هقول لك على حاجه، تعالي كده نفكر ايه البدائل اللي ممكن نعملها لو الموبايلات اختفت. بس كل واحد يحكم بحسب حياته، يعني كل واحد عايش حياة، واحنا هم بنتكلم من كذا بلد مختلفة، تمام؟ فانا بتكلمنا من العراق، احكي لي كده وانت حد عايش في العراق واكتشفتوا انه خلاص الموبايلات وقفت عندكم لمدة يوم تماما تماما، لا اتصال ولا نت ولا اي حاجة خلاص، قولي لي شكل اليوم هتمري بيه ازاي، او قولي لي ايه البدايل اللي هتحطيها عشان ما تصابيش بلحظة الملل. ولو طب هسألك السؤال ده بس بعد ما تجاوبيني على ده. بهاء، الحاجة الكويسة مراحم ربنا واليوم الجديد، لكن أسوأ حاجة صوت الليل وأفكاره. صوت الليل وأفكاره، طيب إيه يعني ليه بتقول صوت الليل وأفكاره؟ أنت شخص لما بيحط رأسه على المخدة بيفكر كتير، بيسترجع كل حاجة في دماغه، فعشان كده أنت بتقول أنه. طب أنا هقول لك على حاجة، لو أنا شخص حاسس أنه في مراحم ربنا كتير وأنه ربنا كان سندني طول اليوم، هاجي بالليل لما اكون بفكر وقلقان هطمن نفسي انه يا رب انت وقفت معايا اليوم كله ومراحمك كتيرة قوي، فانا حتى لو قلقان من ده انا بحطه بين ايدك. لو ربطنا الصبح بالليل وربطنا مراحم ربنا بتاعت الصبح باللحظات بتاعت بالليل اللي انا بقلق فيها، مش يمكن الدنيا تبقى اهدى شوية؟ احنا مشكلتنا ان احنا نبقى يعني ايجابيين جدا طول اليوم ونيجي بالليل نصاب بحالة من السلبية واليأس غريبة، وده اللي يمكن بيخلي ناس كتيرة ما تعرفش تنام وتفكر كتير قوي. دنيا بتقول طول اليوم مع بعض وعادي من غير الفون أو بي، هايل هايل يا دنيا. طيب انت ايه رأيك؟ هل دي حاجة سايدة في معظم البيوت؟ ولا اللي سايد دلوقتي ان بقت البيوت شبه الفنادق؟ وإيه رأيك في موضوع أن البيت، إيه السبب اللي يخلي البيت شبه الفندق؟ ليه بقينا بنوصل لكده؟ وسامي بيقول صباح الخير. صباح الفل عليك يا سامي، يومك مليان بالبركة والنعمة. يا ترى إيه أول رد فعل لو قالوا لك أن مفيش موبايلات يا سامي؟ ويقول لي كده ليه البيوت اتحولت لفنادق اللي هو بتاكل وتشرب وتنام وصباح الخير يا جماعة، مساء الخير يا جماعة، طب أشوف وشكم بخير يا جماعة وخلاص على كده. دلوقتي بقى كل واحد ليه شاشة التلفزيون في اوضته ونته على الموبايل بتاعه، وانا قافل على نفسي وفي حالي وكافي خير شر يا جماعة، ما بأذيكمش، انا في حالي اهو، انا مالي بقى. فالحياة دلوقتي بقت مختلفة فعليا عن زمان. طيب تعالوا كده، في ايطاليا برضه، انا قلت لكم في اليابان، في ايطاليا عندهم عادة كده ظريفة قوي ان هم بيتكلموا على الاكل. هو انا اقول لكم ان دي عاده ظريفه، يعني طول عمرنا بنقول ان الاتيكيت مفيش كلام على الاكل، انا بقى دلوقتي بقول لكم انه من اجمل الحاجات ان احنا نتكلم على الاكل، ان احنا واحنا بناكل نقعد نرغي مع بعض. في ايطاليا في بعض العائلات اللي لسه محافظه على الموضوع ده في طقس عائلي انه مهما الناس كانت مشغوله في وجبه من الوجبات، وغالبا بتبقى وجبه اللي هي العشاء، بس هي وجبه العشاء بتبقى بدري شويه، لازم يقعدوا مع بعض، لازم يحكوا عن يومهم، لازم يتحكوا، لازم يتناقشوا، لازم يتكلموا مع بعض. ولما في دراسات كتيرة اتعملت على الحتة دي لقوا انه في علاقة نفسية قوية جدا يا جماعة بين الاكل الجماعي داخل الاسرة والترابط النفسي للاسرة دي. يعني الدكاترة النفسيين كده بيقولوا ان كل ما قعدنا ناكل مع بعض واحنا بناكل بنتكلم وكل واحد بيحكي وجهة نظره وعمل ايه في يومه واحداث اليوم كانت عاملة ازاي، ده بيعمل ترابط نفسي رهيب ما بين الاسرة. وغالبا يمكن دي بقت مشكلة ان احنا عندنا كل واحد بقى بياكل في ميعاد، ودي بقت مشكلة في اغلب البيوت، انه اللي راجع من مدرسته بيتغدى، الاب راجع متأخر قوي من الشغل بياكل لوحده، الام لقطت لها حاجه طول اليوم كده فاوريدي هي كلت وهي واقفه، الطفل الصغير بيلعب فبياكل في اوقات مختلفة، فتحس انه بقى طب احنا بنقعد امتى ناكل؟ لا مش كتير، ما بقاش ينفع حد، ما بقيناش ننفع ناكل مع بعض دلوقتي، كل واحد بياكل مع نفسه. يمكن ده جزء من اسباب ان الترابط الاسري قل، لانه فعلا الاكل ان احنا نقعد مع بعض على وجبة واحدة على السفرة ونقعد ناكل مع بعض ونرغي مع بعض من اكتر الحاجات اللي بتزود الترابط الاسري، فيمكن عشان كده الترابط الاسري قل شوية. فاكرين ما قلت لكم في اول اللينك خالص انه في بعض البلاد عملوا مدارس لادمان الموبايل؟ في كوريا الجنوبية بقت دلوقتي فاتحة مراكز رئيسية ومرخصة اسمها مراكز علاج الادمان الانترنت، وقريبا المراكز دي هتبقى في العالم كله، مراكز لعلاج ادمان الانترنت، لانه بقى من ابتداء من الاطفال، ودي بيدخلها اطفال كتيره، اطفال صغيرين جدا عندهم تعلق قوي جدا بالشاشات. ولذلك كل ام عندك بيبي صغير عايزه تقومي تعملي حاجه فبتدي له الموبايل وتلهيه علشان تقومي بتعملي حاجه، او عايزاه ياكل كويس فتديله موبايل علشان ياكل كويس وتشغليه وياكل، لانه ما بياكلش غير قدام الشاشه سواء موبايل او تلفزيون، ارجوكي انت كده بتاذي ابنك جامد، انت كده بجد بتدمريه. لانه سبب انتشار مراكز ادمان الانترنت هو اللي احنا بنعمله ده، ان انا عايزه اسكت ابني فاروح مدياله شاشه عشان يسكت، مدياله موبايل عشان يسكت. النتيجه انه الطفل من هو صغير اصبح انه ده الحاجة اللي بتخليه مبسوط، ان ده الحاجة اللي بتخليه يعمل الحاجة وهو مش واخد باله يتلهي.

تروح تقعد لوحدك من غير ما يكون معاك حد، معاك الموبايل بس. وانه يعني عاده مثلا انت ممكن تدخل كافيه تلاقي اتنين قاعدين على ترابيزه، واحد لوحده مش عارف ايه. وصلنا لمرحله دلوقتي ان في بعض الناس اللي زادت تعلقها قوي بنفس اليابان اللي احنا قلنا ان فيها الاسره القويه، هي فيها نماذج برضو، ان في ناس من كتر ادمانها وتعلقها هي حتى عايزه لما تخرج تروح كافيهات مش عايزه يبقى معاها حد على الترابيزه. الترابيزه عباره عن كرسي وحيد، ما قداموش حد تاني، عشان انت تقعد مع نفسك ومع الموبايل بتاعك، ما تقعدش مع حد تاني. فخلينا نقول انه طول عمرنا عارفين ان الترابيزة ترابيزة واتنين كرسي، لكن لما يتحول الكافيهات لترابيزة وكرسي فده كارثة. ده معناه ان انا خلاص وصلت لمرحلة ان انا بقيت مكتفي بالموبايل اللي معايا وبالسوشيال ميديا اللي معايا ومش محتاج حاجة تانية. تعالوا نشوف التعليقات وبعدين نرجع نكمل. بهاء: لما كنا موجودين في البيت وبناكل على سفرة واحدة، لكن لو في فرد غاب بحس ان في حاجة ناقصة. حلو قوي. يعني بهاء بيقول ان هو لغاية دلوقتي سنة 2026 متعودين ان هم ياكلوا على سفرة واحدة، ولما في فرد فيهم ما يبقاش موجود بيحسوا انه في حاجه ناقصه. حلو ان في الاحساس ده لغايه دلوقتي، حلو انه لسه في المشاعر اللي هو لا لازم نقعد ناكل على سفره واحده. كم حد يا جماعه بياكل على سفره واحده؟ يعني بجد ممكن كل حد. لسه العائلات لو في عائله بتسمعني دلوقتي لسه بيقعدوا مع بعض وبياكلوا على سفره واحده، قولوا لي انا بناكل على سفره واحده، اكتبوا لي كده كومنت احنا بناكل على سفره واحده، احنا بناكل على سفره واحده. حتى لو هقول لكم على حاجه، الاسبوع 7 ايام، خلينا نقول ان احنا بناكل، لو وصلت المرحله ان انت بتاكل على سفره واحده لاربع ايام في الاسبوع، يعني قول انا باكل على سفره واحده، مش مهم الثلاث ايام. ميرات بتقول بونجور فون فونتي، بونجور يا ميرات، عامله ايه؟ ايه رايك يا ميرات، ايه رد فعلك لو الموبايلات اختفت؟ قالوا لك الموبايلات خلاص هتنقرض ومش هيبقى فيه نت ومش هيبقى فيه موبايل، هتبقي من الناس اللي رد فعلها ايه؟ ميرات بتقول اكتوبر، يلا بينا نشوف اكتوبر بيقول ايه. لو النت فصل مين اول حد هينهار في البيت يا ميرات؟ انا تقريبا عارفة الاجابة. السؤال بتاعك غريب جدا، بيقولك لو النت فصل مين اول حد هينهار في البيت، مين اول حد مش هيستحمل ويقول لا يا جماعة ويدبدب في الارض كده زي العيال الصغيرة، انا عايزة الانترنت بقى. بهاء بيقول طب انا لما اعيط الموبايل مش بيسكتني ليه؟ لما هعيط الموبايل مش بيسكتني ليه؟ الموبايل عمره ما هيسكتك. الموبايل اخده بالنسبه لي انا لو في حاله نفسيه سيئه، لو دخلت على السوشيال ميديا وانا في حاله نفسيه سيئه الموضوع هيزداد اصلا. فانا بالنسبه لي الموبايل ما بيهديش المشاعر، انما ممكن مثلا تسمع كلمه روحيه عليه، تسمع ايه، تسمع حاجه فتهديك، لكن هو مينلي عمره ما هيسكتك، عمره ما هيهديك. ماجدة: صباح الخير، صباح الفل عليكي يا ماجدة، يومك مليان والبركة. ليه البيوت اتحولت لفنادق يا ماجدة؟ ليه بقينا دلوقتي عايشين في معظم البيوت شبه الفنادق؟ احنا هاي باي. كلت اقصى علاقات بينا كلت ولا سخن لك الاكل؟ يعني بس نعرف حاجة عن ايام بعض، نعرف حاجة، احنا نعرف باسورد الواي فاي لكن ما نعرفش قوي حاجات كتير عن بعض. بهاء: انا مدمن سماع فيروز. طب حلو، مالها فيروز؟ الست جميلة واغانيها حلوة وعندها ترانيم وعندها حاجات حلوة كتير قوي، مالها فيروز؟ ست كمل كده. لا حلو، ده مش ادمان، ده فن يا راجل. نانا بتقول حتى الاسبوع عادي اذا لم اعلم اخبار الباعدين، حتى الأسبوع عادي إذا لم أعلم أخبار البعيدين. يعني إيه؟ يعني الأسبوع عادي لو أنت ما تطمنتيش على حد تقصدي. ميرات بتقول ساعات بناكل على سفرة واحدة، كم مرة في الأسبوع يعني يا ميرات؟ بجد كم مرة؟ ميرات بتقول هنهار لو ما فيش موبايل. ليه يا ميرات هتنهاري لو ما فيش موبايل؟ بجد؟ طب خلاص هو ما فيش موبايل بجد، خلاص بقى هنعتبر ان هو مفيش موبايل، وجدي بدايل، خلي عقلك يوجد بدايل انه مفيش موبايل. هتعملي ايه؟ ما عندكيش موبايل وخدوا الموبايل من ايدك، نفسي اشوف هتعملي ايه بجد. وبتقول مين اكتر حد هينهار في البيت لو النت اتقطع؟ فبتقول انا شخصيا هنهار. وهي ده كلامها فعلا طول الحلقه. ماجده بتقول لو الموبايل

اختفى هتضايق جدا لانه اصبح رفيقي في كل الاوقات. طب ايه البديل لو اختفى؟ هتعملي ايه يعني لو مفيش انترنت ولا موبايل في يوم؟ احكي لي كده عن شكل اليوم هيبقى عامل ازاي. علشان بتقول كل واحد ليه مواعيد، مش كل البيت بيرجع في نفس الوقت. انت بتقولي احنا ما بناكلش على سفرة واحدة، وان البيت بقى فيه بقى شبه الفندق علشان كل واحد بيرجع في مواعيد. طب ايه الحل يا جماعة؟ انا معاكم جدا في فكرة، وانا حتى من البيوت اللي كل واحد بيرجع في ميعاد شكل وما فيش ميعاد ثابت، وممكن في الاخر نلتقي ليلا فعلا يعني. طب ايه الحل من وجهة نظركم؟ هل نستسلم لفكرة انه احنا رجعنا تعبانين وقرفانين؟ فايه الحل؟ يعني ناخد حلول بقى، لانه لو فضلنا طول الوقت على فكرة انه البيت فندق وانا بخلص وبرجع متأخر وما عنديش طقطان لحد، طب ما ده مش منظر حياة. هل دي شكل الأسرة اللي الله خلقها؟ تعالوا ندخل في حتة كده جميلة قوي. هو الله خلق الأسرة شكلها عامل ازاي؟ وكان ايه الهدف منها؟ وهل الأسرة اللي الله أوجدها في الأول هي نفس شكل الأسرة دلوقتي، بنفس الطريقة بتاعتها، بنفس الخامة الحلوة والمعدن الحلو اللي فيها؟ نانا، شكرا يا نانا على كلامك الحلو. وبهاء بيقول هو حقيقي الموبايل بيعود ناس كتير وأحسن من ناس كتير. كارثة كارثة ان الموبايل احسن من ناس كتير، بس الموبايل ده كهربا بشاحن. الموبايل ده انا اللي بحطه في الشاحن وبيفصل عادي يعني. على فكرة الموبايل خاين، لانه انا ممكن اكون جايبه بفلوس كتيرة قوي وبطاريته بتبوظ بسرعة، وممكن اكون في عز ما اكتر وقت انا محتاجه فيه فهو يتخلى عني ويفصل شحن. ما هو عادي يعني، ما هو زي البني ادمين يعني، نفس صفات البني ادمين. الفرق بس ان هو بيخضع لأوامري. البني ادمين مش هيخضعوا لأوامري، هيبقى ليهم رأي وبياخدوا ويدوا معايا في الكلام. بس حتى الموبايل احيانا بيهنج ويقرر انه مش هيشتغل في اكتر وقت انت محتاجه ان هو يشتغل، فيعني عادي يعني. ما هو الموبايل برضو لو جينا قلنا عليه، لا هو مش افضل من ناس كتير، هو شبه الناس كتير على فكرة يعني. ماجدة بتقول هو انا معاكي انه بياخد مني وقت كتير وبيسليني. طيب لو مفيش الموبايل يا جماعة، حد يرد عليا ايه البدايل بالنسبة لحياة كل واحد فينا؟ ما هو ما ينفعش انا ما بقاش متخيل الفكرة، لازم اوجد بديل. عشان احنا محتاجين انه في اوقات كتيرة نقعد من غير الموبايل، لانه خلاص الموضوع بقى داخل في حتة غامقة كده، ان انا والموبايل بقى اصبحنا توينز لا نفترق، احنا توأم من بطن امنا. فالموضوع بقى صعب قوي، كل واحد بقى التوأم بتاعه هو الموبايل، الرفيق بتاعه هو الموبايل. ده مش أصح حاجة، مش أصح حاجة نفسيا، ومش أصح حاجة. كل حاجة بتقول ان احنا داخلين في اطار كده مش صح. فنعمل ايه؟ نعمل ايه عشان ما ندخلش في الحتة دي؟ بهاء، انا نجحت ان انا اعمل خلوة روحية هادئة. اوه، اول الطرق للحلول خلوة. قعدت قد ايه من غير الموبايل في الخلوة دي بجد؟ وكان ينفع تقول لنا شكل الخلوة كان عامل ايه من غير الموبايل؟ يعني عملت ايه؟ اخدت فترة ترانيم مثلا، تسبيح، مش يعني احكي لنا كده الشكل بتاع الخلوة عامل ازاي. يمكن الجماعة الخلوة هي قاعدة كده مع نفسي ومع ربنا، بصلي فيها، بسبح فيها، بعمل فيها حاجات كتيرة قوي، بقرا فيها الكتاب المقدس، بعمل اي حاجة يعني، بقرا فيها كلمات روحية. فقول لنا شكل الخلوة اللي انت عملتها ازاي. حلوة الفكرة بتاعت الخلوة، ممكن يبقى في وقت من الموبايل اللي انا هاخده من الموبايل اقعد فيه قاعدة مع ربنا. الوقت بيجري واحنا ما بنحسش. تعالوا كده نطلع فاصل عشان انا طولت قوي، وبعد الفاصل نرجع نكمل كده ونقول البيوت دلوقتي شكلها عامل ازاي يا جماعة. بيوت في الموبايل شكلها عامل ازاي؟ شكلنا كده واحنا قاعدين على الموبايل في البيوت بيبقى شكلنا عامل ازاي؟ وهنتكلم عن أشكال الأوفلاين في حياتنا. بقينا عاملين عندنا أوفلاين في إيه؟ عندنا أوفلاين في مشاعر، عندنا أوفلاين إيه تاني؟ عندنا يمكن شكل الأوفلاين في البيت بيبقى عامل إزاي؟ كل واحد بيبقى قاعد عامل إزاي في البيت؟

0: كلنا عندنا فيسبوك وكلنا بنهتم نغير الستيتس بتاعتنا. يا ترى الستيتس بتاعتك النهاردة بتقول إيه؟ إحنا الستيتس بتاعتنا النهاردة بتقول
1: من السهل أن يخترق الحق العقول، لكنه لن يغير إلا حينما تفتح له القلوب. المشكلة في الحق مش إنه العقل يقتنع بيه أو ما يقتنعش بيه، لأنه في حقائق كتير حوالينا مقتنعين بيها بس مش بتغيرنا. لكن في الواقع إنه الحق هيغير مش لما العقل يقتنع، لكن لما القلب يتفتح. مش لما العقل يفهم، لكن لما القلب يخضع.
0: لو فرقت معاك الستيتس بتاعتنا النهاردة، اعمل لها شير مع أصدقائك.
2: راديو سما، مزيكا وهوا.
3: ماجدة بتقول في التعليقات كل واحد بياكل ويرتاح حسب وقته، وأكيد ده مش حلو، بس للأسف ده حال كل البيوت في العصر الحديث. يمكن عشان كده زادت معدلات الاكتئاب، زادت العلاقات الوحشة كتير، زادت التعب، زادت الحزن، قلت المبادئ قوي. أصل المبادئ إحنا نعرفها منين غير في الأسرة؟ فمعنى أن كل واحد بقى في حاله أنه مفيش مبادئ بتتغرز، مفيش تعليم بتتغرز. يمكن ده السبب. لو أنا بحس أن إحنا لو رجعنا لفينا وشفنا السبب في أنه ليه بقى فيه جرائم كتير، ليه بقى فيه حاجات كتير قوي، نرجع للبيت. دايما بنرجع للبيت، نلاقي البيت مفهوش محبة، مفهوش قاعدة مع بعض، مفهوش حاجات كتير قوي، فتحس أن دي النتيجة الطبيعية. فما نلومش بقى على الوضع اللي احنا بقينا فيه فعلا دلوقتي. بهاء بيقول تخلى عني صديق لعهد صان ولا صداقة. تخلى عني صديق لعهد صان ولا صداقة. عادي دلوقتي في الزمن ده بقى الموضوع ده، حتى ده عادي. متعب ومؤلم ان انت تبقى حطت كل مشاعرك في انسان بتحبه ومقدره، وبعدين فجأة تلاقي خان العيش والملح اللي ما بينكم، وخان العشرة، وخان حاجات كتير قوي. بس زمان كان يمكن الحركة دي يعني ممكن تسيب ذهول. الزمن ده بقى فيه كل حاجة يعني وارد انه يحصل، وارد انه يحصل. بس انا عايزة اقولك على حاجة، لو يعني وقفنا عند حتة ليه وده حصل وانا ما استاهلش وانا صعبان عليا نفسي وانا هفضل طول الوقت حاسس انه انا متضايق وانا مخنوق، هتعلم ايه اللي خلاه يوصل للمرحله دي، العلاقه بينك كانت شكلها عامل ازاي، انا محتاج بعد كده اختار الدوائر الاقرب مني بشكل افضل يعني. فحتى دي وردة قوي. ماجدة بتقول البني ادمين بقوا مش متاحين في كل وقت، وبعدين دي نافذه عن العالم، بنعرف اللي بيحدث في العالم. وهو يعني العالم مفرح قوي يا ماجدة، ما العالم بيجيب اكتئاب. يعني لما تدخلي على الاخبار تسمعي حروب، تسمعي جرائم، تسمعي حاجات كتير قوي، تحسي انه ايه ده، في ايه العالم ده. فيعني حتى الوسيله اللي بقت في ايدينا مش بتطمننا، هي طول الوقت بتقلقنا، طول الوقت تعبانه. فيعني حاسه انه حتى ده مش دايما صح ان احنا نعمله. ماجدة بتقول حتى قراءه الكتاب المقدس بقت في الموبايل. بصوا انا دي من اسوأ الحاجات اللي انا بكرهها وانا بحاربها، وفي الخدمات انا بحاربها. شوفوا احنا دلوقتي لما بقينا بنقعد مع طفل ونقول له حبيبي لوقا، عهد قديم ولا جديد؟ هبص ويطلع سكرول. يا جماعة كارثي، أرجوكو. كل الخدمات اللي بتعتمد على فكرة انه ابليكيشن الكتاب المقدس يبقى موجود على الموبايل ونقرأ من ده لطيف لو انت مسافر، لطيف لو انت مثلا ما عندكش وزن في السفر بتاعك تشيل الكتاب المقدس مثلا. لكن خلينا نتكلم انه بجد لما تيجي تعلم، لما تيجي تأسس في البيت، وانت قاعد في البيت ارجوك ما تفتحش الابليكيشن بتاعه الموبايل عشان تقرا الكتاب المقدس. دي كارثه. الكتاب ابو ورق اللي بتقعد تقلب، اللي بيخليك تعرف ان في عهد قديم وعهد جديد، انه الاصحاح ده موجود في أنهي صفر في العهد القديم والعهد الجديد، العدد، فكرة أنك تطلع العدد رقم كام، كل ده لازم بالورق، ما ينفعش بالموبايل. فأنا مرسي مجدة أن أنت رفضتي نظري لحاجة زي كده، نفسي أقولها طول الوقت، أن لو أنت خادم بتخدم في مدارس أحد مع أطفال صغيرة، لو أنت حد في البيت بتعلمي أولادك لسه، بلاش أبليكيشن الكتاب المقدس اللي على الموبايل، بلاش الأبليكيشن ده. لازم التعليم في الأول يبقى من خلال الكتاب الورقي، أنه يتعلم يقرأ، يفتح مخه، يعرف أنه الورق فيه عهد قديم وعهد جديد، هيحس بالكتاب من خلال الورق. بعدين لما بقى يبقى كبير وفاهم وعارف وبتاع، اوكي نرجع نروح للابليكيشن. بعد كده الابليكيشن بتسهل حاجات كتيرة قوي، بتسهل القرايات في اي وقت طبعا، لكن لو انت لسه في مرحلة التأسيس والتعليم، انت ما ينفعش تعتمد على الابليكيشن نهائي، خليك في الكتاب المطبوع الورقي، علشان يحسوا بحلاوة الورق وحلاوة الانجيل وحلاوة الكلام، ويعرفوا يطلعوا العدد، يعرفوا يطلعوا الشاهد، يعرفوا ده عهد قديم ولا عهد جديد. لان الحال دلوقتي بصراحة بقى، يعني لما بنتكلم مع الاطفال الصغيرة حاجة تحزن يعني بجد. شهر 11، يلا بينا مجدة النهاردة، الاسئلة اصلا كوميدية قوي. ايه اكتر لحظة يا مجدة بتحسي فيها ان البيت دافي؟ ايه اكتر لحظة بتحسي فيها ان البيت دافي؟ في هدوء، في سلام، في دفى، يعني بمعنى كلمة دفى بقى في كل حاجة. نانا بتقول إذا استخدمت الموبايل لأمور مفيدة فستشعر بالحزن. ليه؟ إذا استخدمت الموبايل لأمور مفيدة فستشعر بالحزن، لأن تلك الأمور المفيدة ستختفي أيضا. أنا بقرأ الكتاب في الموبايل والخدمات ودرس الكتاب. أوقات بيبقى ده الطريقة الوحيدة إن أنا أعرف أستخدمه بيها، لكن لو أنا عندي متاح إن أنا يبقى فيه الكتاب وعلم واكتب، يا جماعة أكتر حاجة في الدراسة الكتابية الحلوة إن يبقى معاك ورقة، معاك ماركر، تعلم العدد ده، تكتب كده، تطلع منه سهم، يا رب انت تعاملت معايا في الموقف ده، يا رب الآية دي جات لي في اليوم الفلاني وانا كنت حاسس بكذا كذا، فلما تيجي بعد كده تقرأ والآية دي تقع في ايدك، تشوف مراحم ربنا كانت عاملة. ما يبقاش مجرد انه الابليكيشن هي يعني انا بقرأ وبس. فايدة الكتاب كمان انك بتعلم، بيبقى فيه تأملات، بيبقى في لحظات دفى كده مع ربنا، بتعرف تكتب، بتعرف دي حاجة مهمة عندك، بتعلم على الجمل اللي انت محتاجها. يعني ده هيحصل ازاي في الابليكيشن؟ فلو انت متاح ليك القراية الكتابية، لا اقرأ كتاب، اقرأ، لكن لو ظروف اضطرتك على الابليكيشن اتس اوكي. بس حتى في الابليكيشن يعني تفتح النوت بوك على الاقل، تعلم تعمل اي حاجة بالطرق اللي هي اللي موجودة دلوقتي. ما بقاش الموضوع، لاني الموبايل بيخليك اتعود. وبعدين من اسوأ الامور اللي بتخليك برضو الابليكيشن وحشة في قراية الكتاب المقدس، انه لو جالك نوتيفيكيشن والنوتيفيكيشن دي مثلا طلعت قدامك وفيها حاجة فيها فضولية، بتضطر تسيب القراية وتروح للنوتيفيكيشن غصبا عنك، ما هي حاجة لفتت نظرك او حاجة اكتشفت انك لازم ترد عليها دلوقتي، فبتضطر تعمل كده، فدي سيئة جدا. فدي انا شايفها من ضمن مساوئ الموبايل في قراية الكتاب المقدس، ما تبقاش قراية عميقة. في ناس طبعا بتقدر تخليها عميقة وبتقدر تزبط امورها، لان ده المتاح بالنسبة لها، دي خليها زي ما هي مدام ده مريحها وواصلة بيه لدرجة كويسة. يعني بهاء بيقول الخلوة ساعة ربنا يوميا تحتوي على قراءة إصحاح بتأمل مع الرجوع للتفسير، وعندما أنتهي أتكلم مع ربنا. يا بختك، حلوة قوي، حلوة قوي، حلوة قوي، ونتيجتها مؤثرة نفسيا أروع من 3-4 ساعات أنا قضيتهم بسكرول على الموبايل، فده حلو قوي. مجدة بتقول طبعا لازم نقعد مع ربنا الأول، بس دلوقتي بنحضر سباح سما الأول. يا سيدي أيوة، لقد أخجلتم وكده، هو خليتيني كده لبست البتاع. ماشي مش هقدر أتكلم بقى مجدة دلوقتي. كمان بتقول للأسف مش كل العلاقات بتمشي بسلاسة، لازم هتتصدمي من سخافات بعض الناس. ده كلام ده البهاء كمان، اللي كان بيتكلم على الصديق اللي خانه. اسمع بقى مجدل قالت لك الخلاصة. هنتصدم من سخافات الناس عادي جدا وهنتعامل معاها وهنقدر نقف على رجلينا تاني. بهاء بيقول اتفق معاك بشدة ان قراءة الكتاب من الكتاب الورقي افضل. طبعا طبعا طبعا. ونفسي اروح في كل مكان في حد تعليم اقوله بلاش بلاش موضوع الابليكيشن ده اللي بقينا بنشوفه في كل حتة. ماجدة بتقول لا ما احنا كبار بس برضو الصغيرين عشان ما بيقولش عنده عذر لان الموبايل متواجد معاه في كل الوقت. مش عارفة ده كان رد على ايه مش فاكرة. عنده عذر لان الموبايل متواجد معاه كل الوقت. هو عامة الموبايل ده سهل قوي ان انت نكذب عليك كلنا, يعني سهل قوي ان احنا نبعت حاجة نصور حاجة وهي مش حقيقية. بحس انه من ضمن العيوب بتاعت الموبايل ان هو وسيلة للكذب شوية. نانا بتقول حبيبتي انا لا اقدر استخدم الكتاب الاوراق. انا بقولك ده انا بتكلم على الناس اللي ظروفهم متاحة. ما ده انا قلت الناس اللي ظروفها متاحة وتقدر تعمل ده افضل. لكن الناس اللي ظروفها مش متاحة ومجبرة على ده لا طبعا تخليها في ده كويس قوي. في ناس حتى ظروفها متاحة بس بتعرف تتعامل مع الابليكيشن كويس قوي وبتعرف تاخد منها المنفعة قوي, فبرضو دولت زي ما هم كويس يعني ما يعني خلاص يخليهم في اللي هم بيعملوه. اهم حاجة ان البني ادم يكون بيعمل الحاجة يعني بضمير بأمانة بتركيز بس. ماجدة كمان بتقول اكتر وقت بحس فيه بدفء لما نكون متجمعين مع اللي بنحبهم. الله, لما بقى تخيلي بقى اللي بتحبيهم وانتوا بتاكلوا وبتشربوا وبتجهزوا اكله مع بعض. انا بالنسبه لي بحب قوي نتجمع واحس بدفء قوي واحنا قاعدين نتغدى مع بعض وبعدين مثلا نقعد نهزر ونضحك ونقعد لما كده قاعدين على شكل دايره ونقعد نناكف في بعض بقى وكل واحد يقول اراءه. دي بالنسبه لي اكتر وقت بحس فيه بالدفى بصراحه. ماجده بتقول الموبايل مش محتاج نظاره. من ضمن عيوب الورق ان الخط فيه صغير قوي, فالناس اللي بتبقى عايزه تشوف القرايه فبتضطر تلبس نظاره فعلا. اما الموبايل بينفع نزوم فالموضوع بيبقى سهل جدا. ماجده كمان بتقول زمان كنا بنقرا الكتاب الورقي وبنكتب بس في الهوامش وبنخطط بس دلوقتي خلاص حفظنا. حفظنا ايه؟ عايزه اقول لك يا ماجده انا من ضمن الحاجات اللي اكتشفتها مسيره حياتي اني ممكن اقرا مثلا عدد, العدد ده انا قريته 9000 مره. كل مره بقراه بشكل مختلف وبيوصل لي بمعنى مختلف وإحساسه في الوقت اللي أنا بقرأ فيه بيبقى مختلف. بحس إنه ما بيتحفظ, بحس إن هي مشاعر بنتعامل معاها كل مرة بتتحط قدامي كل مرة بحس فيها فعلا بكلام مختلف من ربنا. يعني إيه العلامات بقى اللي بتقول إن البيوت بقت فنادق؟ إيه العلامة اللي بتقول إن أنت بيتك اتحول لفندق؟ فالحق نفسك. الاكل ان كل واحد ياكل لوحده من علامات ان بيوتنا بقت فندق. مفيش قاعده مشتركه ما بيننا وما بين بعض, كل واحد بيجي من بره مساء الخير صباح الخير تصبحوا على خير وكل واحد على اوضته. علامات ان البيت فندق. مفيش حكايات. انا معرفش اللي عايش معايا في البيت ده بيمر بايه, تعبان من ايه, مبسوط من ايه, يومه كان عامل ايه. مفيش حكايات. معناها ان البيت بقى شبه الفندق. انا اعرف اكتر حاجة في البيت الباسورد بتاع الواي فاي. محدش يعرف اليوم بتاع التاني ماشي ازاي, انا رايح فين جاي منين ما عرفش, فلان فين اخوكي فين ما عرفش, هو خرج طب فين عمل ايه. لما تلاقي ان كل واحد بيخرج وما يقولش للتاني خط سيره, احنا ما بنقولش خط السير علشان مراقبه, احنا بنقول خط السير علشان نبقى عندنا علم ببعض عشان نبقى فاهمين بعض. في ناس تقولك ايه انا ما احبش اقول انا رايح فين. ليه يا حبيبي ما تحبش تروح رايح ليه ما تحبش تقول انا رايح فين لاهل بيتك؟ ما هو طبيعي ان انت تقول لاهل بيتك انت رايح فين, مش عشان هيراقبوك, علشان يبقوا مطمنين عليك, علشان يبقوا احنا دورنا في البيت ان احنا نعرف التفاصيل عن بعض. ايه الفرق ما بيننا وما بين الغريب؟ ما هو معلش حارس العمارة ما بيبقاش عارف انت رايح فين. ايه الفرق ما بين حارس العمارة وما بين اللي عايش معاك في البيت؟ اللي في البيت طبيعي انه يبقى عارف انت رايح وجاي منين. فبستغرب قوي الناس اللي وهي نازلة ما تقولش هي رايحة فين في البيت. لا طبيعي، اساس الاسرة ان كل واحد يبقى عارف التاني فين. مش انا ما اعرفش افراد الاسرة اللي معايا في البيت هما فين، في اي حتة خارجين، ايوه فين. فخلينا نسترجع ده، خلينا نبقى عارفين عن بعض التفاصيل. من علامات ان البيت بقى فندق انه لما بتتضايق بتدخل قطك وتقفل عليك وتمر بأزمتك النفسية لوحدك، وبعد كده تطلع كأنه ما كانش فيه حاجة. ده من علامات البيت، انه ده من علامات ان البيت بقى فندق. والأصعب كمان ان الناس اللي في البيت ما تحسش بالتغير اللي بيحصل فيك. ده من علامات ان البيت بقى فندق. فانتوا مستنيين من الفندق ايه؟ دفعوا أغراب وناس داخلة وناس طالعة، هيبقى نفس الموضوع في البيت. من علامات إنه البيت بقى فندق إنه كل واحد عايش بالهيدفون والسماعات في ودانه ومحدش سمع حد، محدش بيتكلم حد، ماشيين كده في البيت بسماعات، رايحين نعمل النسكافيه بسماعات، داخلين المطبخ بنعمل الفطار بسماعات. أنا حتى مش مدي فرصة إن أنا أسمع صوت حد. من أخطر العلامات اللي بتقول إن البيت بقى فندق إن البيت هادي. حد يقول لي الله ماله الهدوء ده، الهدوء جميل. لا، مصيبة لو البيت هادي، مش بسبب الراحة، مش بسبب الاحترام، مش بسبب حاجات كتيرة قوي، لكن الهدوء لأنه التواصل مات، لأنه بقى كل واحد في حاله، لأنه ما بقاش فارق لي ان انت تزعل، او ما بقاش فارق لي اعمل لك الحاجة اللي انت بتحبها. ان انت لما تتضايق اتضايق وعلي صوتك براحتك عادي، يعني انا مش سامعك، فبتقطم الحديث علشان انت مش فارق لك اللي قدامك متضايق ولا لا. فلما البيت يكون هادي نتيجة تجنب، نتيجة اهمال في العلاقات، دي كارثة، دي كارثة. يبقى البيت فعلا فندق. عارف اللي هو لما يبقى الراجل في واقف على الكاونتر بتاع الفندق فبيغلس عليك، فتمام تمام ورحت ماشي، ما اصلا في الاول في الاخر ايه، بتقابله كل فين وفين، هو واقف على الكاونتر. في نفس الكلام في البيت، ماما قالت كذا، تمام تمام ماما، اللي يريحك يا حبيبتي، اللي انت شايفاه، وامشي. ايه ده، ايه ده بجد. فدي يعني من الحاجات الخطيره قوي اللي بتقول ان البيت بقى فندق. خلينا كده نتكلم، نقول انه الكتاب المقدس او الله اوجد الاسرة ازاي، بس خلينا ناخد التعليقات وبعدين نرجع نكمل. نانا بتقول اذا اختفى موبايلي ستختفي حروف الاسماء MTSG، مش عارفة ايه MTSG، مش فاهمة حاجة MTSG، بس انت اكيد فاهمة. ماشي. المهم يعني ربنا ما يخفي اي حد بتحبيه من حياتك، وربنا يبسط قلبك دايما. بس انا حاسه ان التي دي فيها مني ولا حاجه ولا ايه. بهاء بيقول المشكله ان كل شخص مشغول، مسحول بمشغولياته، هو ده اللي العالم بيصدره. خلى البيت شركه قايمه على انه في ضغوطات، في حاجات كتيره قوي، فانا في الشركه فلازم اعمل اللي عليا. ماجدة بتقول حفظنا الآيات والأصفار والترانيم وأصوات المرنمين من غير ما نشوفهم والمتكلمين، صح، كل مرة بنسمعهم بنحس بمعنى مختلف. بهاء بيقول أي بيت لازم يكون فيه هدوء واستقرار. هدوء واستقرار بناء على محبة، بناء على تفاهم، ولا هدوء واستقرار بناء على تجاهل وإهمال؟ أوقات أنا مستقر في شغلي، أنا مستقر في دخلي المادي، وعندي سريري في البيت، وعندي فطي وبشكيري ومبسوط ومرتاح، لكن أنا منهار في حاجات تانية كتير قوي، لكن أنا معرفش حد من أفراد البيت، لكن أنا متجاهل أفراد البيت. فإذا أنهي هدوء واستقرار بنتكلم عنه؟ مش كل هدوء واستقرار معناه أن الموضوع صح. أنا ممكن أكون هادي في شغلي وهادي في بيتي وهادي في كل حاجة، بس أنا محطم في علاقاتي في البيت. فالهدوء والاستقرار اللي هم أساسهم المحبة. تعالوا كده نتكلم على أول أسرة في الكتاب المقدس، آدم وحواء. طبعا البداية كان في شراكة وكان في مسؤولية وكان في حب وكان في حاجات كتير قوي. بعدين ابتدى يبقى في أفكار وحشة، ابتدى يبقى في سقوط، ابتدى يبقى فيه ألم، وبالألم هتأكلون وتشربون وهتلدين بالوجع وحاجات كتيرة قوي. بس الحياة كملت والحياة استمرت، وأنا موجودة وحضرتك موجود وكلنا موجودين. كأن الرسالة اللي كان الله عايز يوصلها إن الأسرة مش معناها الكمال، مش معناها إن الناس ما تغلطش، مش معناها إنه كل حاجة تبقى صح 100%، لكن معناها إن إحنا نكمل الطريق مع بعض، معناها إن إحنا نحاول، معناها إن إحنا نسند على بعض علشان نكمل. يوسف وإخواته أسرة جميلة، 12 طفل وأب، يعني أسرة حلوة بصراحة. حصل فيها إيه؟ حصل فيها تفرقة، حصل فيها غيرة، حصل فيها خيانة، حصل فيها بيع، حصل فيها ألم كتير قوي، والأب كان تعبان. لكن بعد سنين إيه اللي حصل؟ الله لم الشمل الأسرة تاني، نتيجة الغفران، نتيجة إنه في حد بيحب أسرته ومصر على إنه يغفر لها، ومصر على إنها تكمل، مصر على إنها تعيش حياة حلوة. دايما لو في حد في البيت بيصلي من أجل البيت، بيصلي من أجل إنه سلامة البيت، بيصلي من أجل إنه الله تكون دايما عينه مفتوحة على البيت، إنه إحنا دايما يبقى الله هو مركز اهتمامنا، حتى لو في حد شارد في البيت، هتلاقي إنه رفع صلوات من أجل الأسرة دايما يخلي الأسرة ماشية في اتجاه صح أو اتجاه ربنا. فحتى لو الأسر مكسورة، حتى لو العلاقات مكسورة في البيت، حتى لو حاجات كتير قوي، الله قادر على الترميم. فقد لما أنا أريد أن أنا أرمم وأكمل الأسرة وأكمل الاتجاه وكل حاجة، فالله قادر على الترميم، مفيش حاجة ملهاش نهاية. فلو في مشاكل كتيرة في البيت، ما تقولش هي دي أسرة، هو ده بيت، هي دي عيشة تتعاش، لا خالص، ده اللي عايزه إبليس. لكن الحقيقة أنه في طول الوقت رجع، طول ما ان احنا بنصلي عشان خاطر بيوتنا. تعالوا كده نشوف التعليقات ونرجع نكمل. بهاء بيقول لا انا دي قريتها، اللي هو مفيش استقرار. لا هو بيقول مفيش استقرار دائم، واي بيت بيحصل فيه مشاكل احيانا ده على يعني الاغلبية العظمى في البيوت المشاكل. بس مش معنى المشاكل في البيت معنى كده ان الاسرة تقف، معنى كده ان الاسرة تنهار، معنى كده انه هي كده انتهت. عشان كده دايما بنقول يا جماعة اني لما نصلي عشان خاطر بعض في البيت، لما اصلي عشان جوزي، عشان ولادي، عشان اخويا، عشان ابويا، عشان امي، علشان يعني اي حاجة، طول ما انا بقدم اسرتي في الصلوات قدام ربنا، طول ما الاسرة دي محمية، حتى لو فيها ضيقات، حتى لو فيها كتير قوي، طول ما انا بحاول انه اوقات لما اخويا يعمل مشكله مثلا او اختي تعمل مشكله في البيت، اقول هي القطيعه هي الحل، انا مش هكلمهم، خلاص هم قرروا ان هم يبعدوا. لو انا اخدت اسهل خطوه البعد، وان انا اكسر العلاقه، وانه خلاص اخويا مفيش، اخوك ده اللي هو انت، اللي هو يعني يحمل صفاتك الوراثيه، فمفيش حد اقرب ليك من اخوك وابوك وامك. فلو حصل خلافات، اوعى تستسهل في الخلافات انه نقطع، انه خلاص كل واحد في حاله، انه اخد فلوسي وامشي. اوعى تستسهل الكلام ده، لانه لو استسهلت ده انت هتعيش مبسوط بعد كده؟ صعب. خليك دايما بتحاول تكافح عشان خاطر بيتك، خليك دايما بتحاول تكافح عشان اخواتك. طب لو هو ما قدموش قصاد اللي انت بتقدمه قدام ربنا، على الاقل بتمشي للميل التاني طول الوقت، ان رب انا بحاول، انت قادر على التغيير، انت قادر على ان تساعدني ان انا الاسرة دي تبقى احسن وانها افضل، ان اخواتي يحسوا بيا، ان مبقاش فيه القطيع. يا رب انا مش مبسوط بالقطيع، حتى لو هم اصروا على القطيع، بس انت مسلم الموضوع لايد ربنا، ان رب انا رافض ده، بس انا مش عارف اتصرف، فانا بحاول اتصرف على قد معرفتي، وكمل انت. فكرة ان انت بتصلي قدام ربنا عشان بيتك ومحاولاتك بتقدمها لربنا، دي كبيرة قوي عند ربنا، حتى لو ما كانش مردودها انت شايفه دلوقتي، بس هي مردودها عند ربنا كبير قوي. تعالوا ناخد التعليقات ونرجع نكمل. نانا بتقول بديل من الموبايل اذا اختفى شيء اخر في هذا الزمن القديم، لكن لا اعرف شو تختفي. هي بتقول أي حاجة يختفي في هذا الزمن في القديم، لكن ما لا أعرف شو تختفي. يعني تقريبا هي تقصد أن أي حاجة تختفي، لكن الموبايل هي مش عارفة لو اختفى إيه البديل. مش عارفة، مش فاهمة قوي السؤال الكلام. ماجدة بتقول طبعا أحلى حاجة اتعودنا عليها من الصغر المسبح العائلي، وكنا بنتجمع في بيت جدي وتيتا ونقرأ الكتاب ونرنم على البيانو. الله، إيه ده، أنت من الناس اللي بترنم على البيانو؟ ده حلو قوي. طول عمري كان نفسي في موضوع البيانو ونرنم ده بجد، يعني بس ما عندناش حد بيعرف يعزف. وبعدها لما بعدنا ورحنا بلد تانية استمر بينا كده، وده اكتر حاجة صحية طبعا. اللي اتعود في البيت انه في صلاة، اللي اتعود في البيت انه في دايما ربنا بنصدره في كل حاجة في حياتنا، مهما لف في الدنيا هو هيفضل التعود ده في حياته. فعلشان كده لما تضغط على اولادك انه يلا بينا نصلي، يلا بينا نعمل، يلا بينا، ما حدش يقول انه لا احنا ما نضغطش على الاولاد. لا، في مرحله معينه لازم نضغط عشان يتعودوا، يتعودوا انه لو انت وانت طفل صغير مش عارف تدوق ربنا، احنا هندوقه لك بالمعلقه لغايه ما انت تتعلم تدوقه. لانه لو انا سبت الموضوع كده هم هيستسهلوا، هيروحوا للحاجات الاسهل، للموبايل والحاجات الكتير. صباح الفل عليك يا طه، يومك مليان بالبركه والنعمه. بهاء بيقول اكتشفت ان مفيش حد هيحبني قد ابويا وامي، وهو ده الحب الغير مشروط. اه طبعا، الاسره ربنا خلقها كده انه الاب والام بيعملوا مستحيل عشان خاطر عيالهم، شئنا ام ابينا ده الشكل اللي الله اوجده. عارفين انتوا رعوس ونعمة، انا بحبها قوي. يعني فكرة انه نعمة فقدت جوزها، فقدت عيالها، وبعدين قالت وراحت بيت، يعني وراحت بلد مش بلدها، وبعدين قالت لمراتات ولادها بقى خلاص كل واحدة حرة تروح لبيت اهلها تاني. يعني رعوس قالت لها لا انا مش هسيبك، بيتك بيتك، بيتك بيتي، والهك الهي، وشعبك شعبي. المحبة بينا قوية جدا، لما بيبقى فيه محبة بيبقى فيه التضحيات سهلة، لكن لما ما بيبقاش فيه محبة قوية بيبقى صعب قوي علينا نضحي. هضحي ليه؟ والمحبة دايما بتبقى أخد وعطا، يعني أنا بحب وبقدم وانت بتحب وبتقدم. تعالوا كده نروح لحتة تانية كده. بيعجبني قوي قصة الابن الضال، من ضمن الأمثلة اللي في الأسرة. الابن الضال واحد رفض أسرته، قال لك أنا عايز مراسي بدري، فموت أبوه بالحياة، قال له أنت عايش اديني مراسي، مشي وقرر أنه يبعد، راح عاش علاقات وحشة، عاش علاقات سيئة جدا، ومشي وساب البيت. كام من البيوت اللي في الحياة اللي فيها ابن الضال، يعني طفل صغير أو شاب قرر أنه يسيب البيت ويمشي، وراح اتجاه غلط أو أخذ قرار غلط. رد فعل الأب والأم ليه؟ أنت إيه؟ لا ابننا ولا نعرفك، الطريق اللي أنت جاي منه مش عايزين نشوف وشك تاني، ارجع له ونقفل في وش ولادنا الأبواب. كام أب وأم قفل في وش ابنه الباب، مع أنه لو إحنا رجعنا للصورة للأسرة النمطية اللي الله حكى عنها زي الابن الضال، رغم كل اللي عمله الابن الضال، الابن الضال ما عملش اي حاجه مظبوطه، كل حاجه مؤلمه عملها للاب، لكن الاب كان كل يوم بيستناه. الابن الضال لما رجع الاب كان اول واحد فتح الباب وقال له ادخل يا حبيبي، انا سامعك، انا مستنيك، حضني جاهز لك. ودي من اكتر الحاجات المؤذيه اللي احنا بنعملها دلوقتي، وما بنمشيش حسب الكلام الكتابي ده، انه بقفل في وش ولادي الباب. ارجوك مهما ابنك مهما بنتك غلطوا عملوا اي حاجه، ما تبقاش انت البيت اللي بيقفل في وش عياله، ما يبقاش انت الاب اللي بيقفل في وش عياله. مهما وصل بيهم الدرجه انت لازم تفضل الملجأ ليهم، انت لازم تفضل الاحتواء ليهم. العالم كله هيقفل في وشهم، الدنيا كلهم هتيجي ضدهم، لكن مش انت اللي هتيجي ضد عيالك، لانه مش الله عمل كده. الله ادانا صوره حيه انه ابو الابن الضال لما رجع له فتح له حضنه. يعني الله عايزك دايما تفتح لعيالك حضنهم، ما تقولش دولت عيال عاق، دولت عيال عملوا، دولت ما يستاهلوش النعمة، أنا هحرمهم من الميراث، أنا إيه ده؟ إيه ده؟ طب أنت عايز إزاي تفتح في وشك الباب وأنت قفلت في وش عيالك الباب؟ برضو دي من ضمن الحاجات المشوهة قوي اللي يعني يمكن يعني مفهوم غلط عن الأسرة، وبقى فاكرها نوع من التربية، وبقى فاكرها نوع من الجدعانة مني ان انا بعمل كده، ان انا بتقول انت اليوم لا تفهميني وانا ساسكت وساسمعك فقط. اوعي تسكتي خالص، اديني فرصة، ما تقفليش في وشي الباب. انا دلوقتي لو ما فهمتكيش انت اشرحي تاني وانا هفهم المرة الجاية، هفهم. لا هو انا هقولك على حاجة، انا تقريبا مش نايمة تقريبا، انا اصلا يعني عارفه بقرا الكلام كده غلاوش كده، بس لا احكي تاني، انا بحب كلامك قوي وكلامك بيبقى جميل. فعادي انا بصي، انا عشان التعليقات كتيره وبتبقى في كذا حاجه مفتوحه قدامي فممكن اتشتت، بس لا عادي انت اقري وانا هحاول يعني افهم على طول. حسب التعود، ايه اللي حسب التعود؟ مش فاكره ايه اللي حسب التعود. يمكن لو رجعنا كل صور الأسر في الكتاب المقدس، الكتاب المقدس ما قدمش علاقات بيرفكت على فكرة، وما قدمش أسر بيرفكت، لكن علمنا أنه في ترابط، وأنه لازم يبقى في ترابط، وأنه الترابط مش معناه أنه ما فيش مشاكل، أو مش معناه أنه الحب ضعيف. أما أنا وبيتي فنعبد الرب، باختصار كده، أما أنا وبيتي فنعبد الرب، اللي هي فكرة أنه أنا وأهل بيتي قدامك يا رب بنقدم لك كل السجود، بنقدم لك كل الإعلان، بنقدم لك حاجات كتيرة قوي، كل عايزين يا رب ان احنا دايما نبقى تحت طوعك ومشيئتك. هي باختصار اما انا وبيتي فنعبد الرب. كل واحد حطها قدامه انه في موبايلات، في تكنولوجيا، في حاجات كتيرة قوي، بس انا وبيتي هنعبد ربنا، هنعبد ربنا وهنستخدم الموبايل عادي، هنعبد ربنا وهنتعامل مع العالم، هنعبد ربنا واحنا في ضغوطاتنا، واحنا في كل اتجاهات حياتنا. اتنين خير من واحد، لان لو ان وقع احد يقيم رفيقه، او يعني فكرة الاسرة نفسها اتنين خير من واحد، انك انت تبقى مع حد في البيت ده ربنا مرتبها، يعني ربنا مرتب ان الاسرة تبقى كده، الحياة تبقى كده كلها، انه محدش يبقى لوحده. فما ينفعش تقول انا لوحدي في البيت، لا انت فور الله اوجد لك اسرة تواجد فيها، حاول تشترك فيها، مفيش تقول انا لوحدي. طب لو حاسس ان انت لوحدك، دور على الحاجات اللي مخليك لوحدك، شوف انت ليه لوحدك، شوف الاحساس ده عندك. طب لو الناس اللي حواليك دي اذياك، قدم محبة وتجنب الاذية وسلم الاذية كلها لايد ربنا، قول يا رب انا مش عارف اعمل معهم ايه، هم بجد بيؤذوني، هم بجد بيأثروا على مستقبلي، لانه في ناس حقيقي بتعمل كده. وإن كان أحد، أنا بدي بقى بحبها جدا، وإن كان أحد لا يعتني بخصته ولا سيما أهل بيته فقد أنكر الإيمان، هو شر من غير المؤمن. يعني فكرة إن أنا خيري يبقى الغيري مش لأهل بيتي، دي كارثة كارثة. كم من الناس اللي تروح تخدم أسر الناس كلها وأسرتها محتاجة خدمة وما بتقدم لهاش الخدمة دي؟ طب إيه؟ أنا عملت إيه؟ أنا رحت خدمت غيري، ورحت قدمت المحبة، ورحت قدمت الحاجات الجميلة لكل الأسر، بس أنا أسرتي عطشانة وجعانة وعايزة محبة، عايزة احتواء، عايزة رعاية، عايزة ربع اللي أنا بقدمه برا، فأنا مستني بركة. هي الآية كده، إن كان لأحد لا يعتني بخصته، خصته دي يعني اللي منك، يعني أهل بيتك. فلو انت شخص مهتم قوي بالخروجات والفسح وصحابك، وتروح وتيجي وتقدم لده وتعمل لده، وابوك وامك في البيت محتاجين خدمتك ورعايتك، هي الآية واضحة، ان كان لا احد يعتني بخصته ولا سيما اهل بيته فقد انكر الايمان. يعني شوف انت عامل ايه لدرجة ايه، الآية واضحة وصريحة يعني. فالآيات الكتابية واضحة جدا، وياما كم من الآيات اللي كانت بتقول الأسرة، وكانت بتقول الاهتمام، وكانت بتقول الكيان الواحد جوه الأسرة، وإحنا بنبقى مشتتين ما بين شغل، ما بين حاجة كتير قوي، ركنين الأسرة على الرف. فبعد كده نرجع نقول فين البركة، فين حاجات كتير قوي في حياتنا. بهاء بيقول الخوف من الحرمان من الميراث، يعني الموضوع قوي كده يعني. بص يعني هو الميراث من اكتر الحاجات اللي بتعمل مشاكل في الاسر. انا ده شيطان، ده لوحده، ده شيطان، ده بحتاج حلقه لوحده. بتقول المذبح العائلي حسب التعود، فكره الصلاه ان احنا نصلي، يبقى لينا صلوه مشتركه. يعني بجد دعوه النهارده في الحلقه لاي حد سامعني، انه لو انت بقالك فتره ما بتصليش مع اهل بيتك، لو بقالك فتره ما بتاكلش مع اهل بيتك، لو بقالك فتره مهمل اهل بيتك وخدماتك متقدمها لحد تاني غير اهل بيتك، فيمكن دي تذكره لينا كلنا ان احنا نرجع لاهل بيتنا، ان احنا نرجع للترابط ما بيتنا ما بين اهل بيتنا، ان احنا نحاول نعمل حاجه حلوه، علشان دي وصيه ربنا الاولى، وصيه ربنا الاولى لينا انه دي خاصتنا، دي اللي لينا، فلازم اللي لينا ده نهتم بيه ما نرميهوش. اشوفكم يوم الخميس الجاي في حلقه جديده وموضوع جديد. ميرسي على حلقه النهارده، ربنا يدينا كلنا روح محبه، و يا رب كده دايما نكون بنعرف نوجد علاقات حلوه مع اهالينا.

أهلا بيك في إنبوكس من السماء. ربنا بيحبك وعاوز يتكلم لحياتك. ربنا بيحبك وعنده رسالة شخصية ليكي. الطمع، الطمع صفة وحشة جدا جدا، وعدم النزاهة في الأمور المادية تحديدا الحقيقة صفة صعبة جدا أنه يتوصف بيها شخص. أوقات كتيرة ممكن نضطر أن احنا نسيب أمانة مع شخص معين، ونتيجة أن احنا واثقين فيه فاحنا بنسيب الأمانة دي، قد تكون أموال، قد تكون جهاز معين أو أي شيء. أنت بتعمل كده لأنك وثقت في هذا الشخص. الأمانة والنزاهة أنه هذا الشخص يحافظ على حاجتك لغاية لما تيجي، لغاية لما تستلمها. الحقيقة عايز أفكر معاك النهاردة في واحد من رجال الله اللي حكى عنهم الكتاب المقدس، اللي كان بيتمتع بنزاهة في الأمور المادية بشكل غير عادي. ولما الوحي الإلهي يشهد عنه أنه كان شخص نزيه ومش طماع، ده يبقى يعني واخد كده علامة الجودة زي ما بيقولوا. خليني أقرأ معاك آية جت في رسالة كورنثوس الثانية أصحاح 12 والآية رقم 17 و18. بيقول الرسول بولس: هل طمعت فيكم بأحد من الذين أرسلتهم إليكم؟ طلبت إلى تيتوس وأرسلت معه الأخ، هل طمع فيكم تيتوس؟ أما سلكنا بذات الروح الواحد؟ أما بذات الخطوات الواحدة؟ بولس بيقول: أنا ما طمعتش فيكم من خلال الناس اللي أنا بعتهم، أنا ما استغلتش أموالكم، ما استغلتش ثرواتكم، وبعت ناس خدوا منكم أموال تحت مسمى الخدمة. وبيقول كده: أنا طلبت إلى تيتوس، هل طمع فيكم تيتوس؟ تيتوس بيقول لهم كده: هل تيتوس ده طمع فيكم؟ هل تيتوس خد فلوس منكم؟ الحقيقة بولس بيقول إحنا سلكنا بذات الروح الواحد. الحقيقة اللي ربنا عاوز يقوله هنا هو الكلمات اللي قالها بولس، إن إحنا سلكنا بذات الروح الواحد، يقصد الأمانة. سلوك بولس بالأمانة هو نفس سلوك تيتوس بالأمانة. أما سلكنا بذات الروح الواحد، أما بذات الخطوات الواحدة، يعني كأنه بولس عاوز يقول زي ما أنا كنت أمين، تيتوس أيضا كان أمين. زي ما أنا لم أطمع فيكم، تيتوس أيضا لم يطمع فيكم. حبائي، النزاهة في الأمور المالية ممكن تكون مسؤول عن صندوق الخدمة، ممكن تكون مسؤول عن أموال الرب في الخدمة. الحقيقة أموال الله لا تمس، أموال الله دي حاجة ربنا. ممكن يكون دي أمانة الرب حطها بين إيدك علشان تكون بتحفظها وتوجهها، وممكن تكون بتقول أنا مش ماسك حاجة، لكن الحقيقة أنا عندي فلوس ربنا في بيتي، أنا عندي عشور، فالعشور دي بتاعت ربنا، بس الحقيقة أنا بتزنق فباخد فلوس ربنا وبحس إنه عادي. طب ما أنا محتاج، طب ما أنا عندي احتياجات، يعني أودي بيت ربنا وأنا بيتي محتاج. الحقيقة خلي بالك دي حاجة الرب، دي أموال الله. حتى لو عندي احتياج أنا محتاج أقول له: يا رب دي فلوسك، دي أمانة عندي من يدك وأعطيناك، أنا بديلك لأنه ده حقك عليا يا رب، أنت اللي بتكرمني وأنت اللي بترعاني وأنت اللي بتملك كل احتياجاتي، لكن أنا أثق فيك أنك هتدبر، فأنا هطلع اللي عندي برغم من احتياجي. أنا مش هطمع في فلوس ربنا، أنا مش هطمع في العشور، أنا مش هطمع في مبلغ ممكن أكون قررت أني أساعد بيه حد مثلا، ده بره العشور مثلا، ممكن أكون قررت أني أساعد حد في أني أجيب له حاجة أو أجهز عروسة تكون غير مقتدرة، لكن لقيت نفسي محتاج شوية حاجات ليا فأتراجع عن القرار ده وأخد الفلوس ليا. تيتوس بيقدم لنا درس في الأمانة وعدم الطمع. تخيل معايا أنه بولس بنفسه بيتكلم عن نزاهة هذا الشخص. هل طمع فيكم تيتوس؟ هل تيتوس استغل سلطته؟ هل تيتوس استغل وجوده وانه جاي من طرف الرسول بولس في انه ياخد منكم فلوس؟ الحقيقة لا. وانا بصلي النهاردة من كل قلبي انه كل حد فينا يتمتع بهذه الصفة، الامانة والنزاهة. الامانة والنزاهة بالمناسبة مش بس في الامور المادية، الامانة والنزاهة ممكن تكون في العلاقات، فانا لا اطمع في زوجة صديقي،
أو لا تطمع الأخت في زوج صديقها، أو لا أطمع في زميلتي في العمل أو زميلتي في الجامعة أو زميلي. الحقيقة النزاهة وعدم الطمع مرتبطين بالاستقامة وحياة القداسة، وأنا بصلي إنه الرب يملانا بالأمانة ويملانا بعدم الطمع ويملانا بمخافة الرب في كل دوائر حياتنا. يا رب بنشكرك لأنك أنت موجود وبتعمل في قلوبنا يا رب. يا رب بصلي ليا ولإخواتي إنك تيجي النهاردة بنعمة غير عادية، تعالى واملأ قلوبنا بالمخافة، تعالى واملأ قلوبنا بالاستقامة، تعالى ودينا حياة النزاهة وعدم الطمع، احفظنا وساعدنا نكون زي تيتوس مليانين بالأمانة ومليانين بالمخافة. شكرا يا رب لأنك سامع الصلاة، وليك كل المجد. آمين.

تأمل جديد وترانيم جديدة هتكون في فقراتنا اليومية مع فريق الخبر الصار في برنامج آية وترنيمة. في كل يوم هنتأمل في آية من الكتاب المقدس وهنتعرف مع بعض على التطبيق العملي للآية دي في حياتنا اليومية. ومش بس كده، كمان هنرنم مع بعض ترانيم متنوعة ومختلفة. تعالوا مع بعض نسمع ونستمتع ببرنامجنا آية وترنيمة على راديو سما.

صباح الفل. ساعات كتيرة قوي الواحد بيصحى الصبح كده بإحساس بالذنب، بتأنيب الضمير، لأنه حاسس إنه يومه مبارح مخلصش أحسن حاجة، أو عارف إنه لخبط حبتين تلاتة، فهو ولا مبسوط من نفسه ولا حاسس إنه ربنا مبسوط منه. بس أنا نفسي أكلم كل واحد عنده إحساس بالذنب كده النهاردة الصبح يفتكر معايا حكاية الابن الضال، الابن اللي وهو راجع كان أبوه مستنيه من بدري، ومن قبل ما هو يوصل لأبوه، أبوه اللي أخذ الخطوات الأولانية علشان يجري عليه وياخده في حضنه. ولما الابن حتى حاول يتكلم مع الأب علشان يقوله سامحني وأنا راجع لك، ما احتاجش يكمل كلامه، والأب كان بياخده في حضنه وبيضمه بيوريله قبوله ليه وبينده كل اللي حواليه علشان يرجعه لمكانه كابن، كابن للملك، ويحتفل بيه، وقال قدام الناس: ابني كان ميتا فعاش وكان ضلا فوجد. عايز أشجع كل واحد صاحي النهاردة بإحساس تأنيب، بتقل، بإحساس بالذنب، افتكر كويس قوي إنه ربنا مش محبط منك، افتكر كويس قوي إنه هو مش بيديلك ظهره، افتكر كويس قوي إنه هو بيحتفل برجوعك على أي حال. بصلي إنه كل واحد فينا شاعر حقيقي بالذنب من أول ما صحي من النوم يستقبل في بداية يوم جديد نعمة، قبول، غفران، حب عظيم ما بيتغيرش قدام غلطاتك. تعالوا نصلي مع بعض. يا رب أنا جاي لك بكل إحساس جوايا بالإحباط من نفسي، بكل إحساس جوايا بالذنب، أنا بجي لك

عارف ان انت مستني رجوعي، انا بجي لك وانا عارف ان انت مليان ليا بالقبول، بالنعمة، بالرحمة، بالغفران، بحب عظيم مش بيتغير ولا بيتأثر بغلطاتي. شكرا ليك لانه في بداية يوم جديد انت قابلني، شكرا ليك لانه في بداية يوم جديد انت مش محبط مني، شكرا ليك لانك في بداية يوم جديد ايا كانت غلطاتي اللي قبل كده بكل فخر وبكل سعادة وبكل امان مختار تمسك ايدي وتبتدي معايا يوم جديد نعيشه مع بعض احسن من اللي فات. امين.

نعم شكرا يا رب لأنك تعود ترحمنا يا رب وتدوس أثمنا. شكرك يا رب لأنه يا رب قبولك لينا قبول مطلق. شكرك يا رب لأنه مهما كان فينا إثم، مهما كان فينا خطية يا رب لازلت تقبلنا يا رب، يا رب بتحبنا يا رب، وقابلنا في المصلوب يسوع يا رب. بشكرك لأنه يا رب بتعود ترحمنا يا رب برغم كل ضعفات فينا يا رب،

أهلا وسهلا بكم أحبائي المستمعين والمتابعين لبرنامج نهاركم سعيد، معكم على الهواء مباشرة حنين عبيد. أرحب أجمل وأطيب ترحيب بكل المستمعين والمستمعات من مختلف بلدان الشرق الأوسط، بلدان أوروبا، كندا، أمريكا، أستراليا وشمال أفريقيا. موضوع حلقتنا لهذا اليوم: لا تدع إبليس يعطل صلاتك. أهلا بكم جميعا مرة أخرى في هذا اللقاء الجديد. الشيطان ورؤساء وسلاطين مملكة الظلمة لن يستسلموا بسهولة، بل سيفعلوا كل ما في استطاعتهم لمنع تحقيق ما طلبته في صلواتك. سيقيموا العوائق، سيبدأوا المعارك. لكن عزيزي المستمع، استمر مصليا، لا لكي يستجيب الله لطلباتك لأنه قد استجابها بالفعل، بل لتمنع إبليس من إعاقة تحقيقها. فلم يحتاج دانيال النبي إلى وقت طويل كي يسمع منه الله ويستجيب له، سمعه من اليوم الأول. ولكن مع هذا احتاج النبي إلى 3 أسابيع كاملة لكي ينهي إعاقة مملكة الظلمة. نعم، هنالك علاقة بين صلواتنا وبين تقييد عمل مملكة الظلمة، وبقدر ما نصلي بإيمان وتمتزج صلواتنا بأصوام تعبر عن إحساسنا بالضعف وإنكارنا لذواتنا، بقدر ما نبطل عمل مملكة الظلمة ونتمتع عمليا باستجابة صلواتنا. هذا درس هام مقدم لنا، فقد استجاب الرب في القديم لاشتياقات شعبه وأتى بهم إلى حدود أرض كنعان التي تفيض لبنا وعسلا، وقال ليشوع: قم أعبر هذا الأردن أنت وكل هذا الشعب إلى الأرض التي أنا معطيها لهم. لكن هل امتلك الشعب أرض كنعان بدون معارك؟ كلا، لقد حاولت قوى الظلمة بكل طاقاتها أن تعوقهم، وكان عليهم أن يقاتلوها حتى يتمتعوا بوعد الله لهم. وهنا نرى أهمية المثابرة في الصلاة. المثابرة في الصلاة تزيل العوائق التي يعطل بها إبليس إتمام مشيئة الله. الصلاة ليست أن تحث الله على فعل أمور لا يريدها، بل أن تعرف أولا مشيئته ثم تطلب منه أن يحققها. فإرادة الله تبقى معطلة على الأرض إلى أن ترفع صلاة تسأله أن يتممها. ما أعظم هذه الحقيقة! الله لن ينفذ وعوده، لن يتمم مشيئته إلا إذا رفعت صلوات مؤمنين تسأله من أجلها. لذلك استمر بالصلاة، واستمري بالصلاة، وهذه الصلاة ممزوجة بالصوم والثقة في الله والاعتراف بالضعف، وأن تستمروا في تضرع للرب. آمين آمين. هنالك آية رائعة في سفر الرؤيا الأصحاح الأول: الذي أحبنا وقد غسلنا من خطايانا بدمه وجعلنا ملوكا وكهنة لله أبيه. أراد الله أن نكون ملوكا. لماذا أعطى الله لأولاده هذه المسؤولية أن يتوقف كل شيء يحدث على صلواتهم؟ لأنه جعلهم ملوكا وكهنة. وأيضا آيات المزمور 110 يقول داود النبي: يرسل الرب قضيب عزك من صهيون تسلط في وسط أعدائك. هذه الآية من مزمور يتحدث عن الرب يسوع كملك، وقد استشهد به الرب يسوع ليدلل على ملكه، وذكرت الأناجيل هذا الاستشهاد 3 مرات في إنجيل متى ومرقس ولوقا. هذه الآية تشرح لنا كيف يملك الرب يسوع على أرضنا. هنالك أعداء، نعم، فهم يطرحون، لم يطرحوا بعد في البحيرة المتقدة بالنار والكبريت، إنهم يقومون بدراوة سبل الله المستقيمة. الرب يسوع يريد أن يفرض ملكه عليهم، يريد أن يحرر من سلطانهم الأفراد والأسر والأمم. ولكن كيف؟ نقرأ هذه الآية مرة أخرى، يقول: يرسل الرب قضيب عزك من صهيون تسلط في وسط أعدائك. الله سيفرض ملكه عليهم بقضيب عزه. قضيب العز أو العز رمز إلى سلطان الملك، رمز إلى سلطان الملك. القضيب هذا من صهيون. الرب يسوع يملك ولكن من صهيون. صهيون هي للمؤمنين في العهد الجديد هي أورشليم السماوية،
ربوات محفى الملائكة وكنيسة أبكار مكتوبين في السماوات. صهيون ترمز إلى المؤمنين حين يدركون الامتيازات التي يمتلكونها بسبب حب الرب الشديد لهم. وكيف يملك هؤلاء الملوك؟ بالصلاة. فحين تصلي الكنيسة باسمه، حين أصلي أنا وأنت في اسمه، فنحن نمد قضيب سلطانه من صهيون ليتحرك بحسب مشيئته، فتهرب مملكة الظلمة ويتسع ملكه في وسط أعدائه. هذا هو عمل الكنيسة، أن تصلي فتحرك قضيب عز المسيح في وسط الأعداء. فإذا كنا نريد أن نبهج قلب الرب لنصلي ونطلب أن يحقق مشيئته، فتنهار حصون إبليس ويزداد عدد النفوس المتحررة من سلطانه. الصلاة هي المفتاح، مفتاح هزيمة مملكة الظلمة. والصلاة يجب أن تكون في مشيئة الله. وكيف نعرف مشيئة الله؟ عندما ندرس في كلمته، عندما ندرس في كلمته. آمين. له المجد والكرامة والبركة. ثبت أنظارك في يسوع، ثبت أنظارك به، واستمر مصليا وواثقا أنه حتما سيستجيب، لأنك تطلب بحسب مشيئته وحسب فكره وحسب كلمته. ثبت أنظارك مع فريق الحياة الأفضل، ونعود ونكمل وإياكم في موضوع حديثنا لهذا اليوم.

ما ثبت أنظارك فيه وحمولك سبها عليه. اترك كل أحمالك عليه عند قدميه بالصلاة. نتحدث في هذه الحلقة عن موضوع لا تدع إبليس يعطل صلاتك. الصلاة هي المفتاح لهزيمة إبليس ومملكة الظلمة. الصلاة تحول رغبات الرب يسوع إلى واقع عملي. الصلاة صلاة المؤمنين. يا لفعالية الصلاة، يا لمجد الصلاة. فعندما تفكر أن تصلي مع مجموعة من المؤمنين إخوتك من أجل هدف، من أجل أن تنتصر البشارة بإنجيل الرب يسوع، وأن ينهزم الأعداء، وأن يمتد قضيب عز الرب إلى كل مكان. نعم، أنت قادر أن تفعل الكثير لو صليت بمفردك، لكنك ستكون أقوى إذا صليت أيضا مع إخوتك. يقول في آية رائعة في سفر التثنية الأصحاح 32: واحد يطرد ألفا ويهزم اثنان ربوة، الربوة هي 10,000. فصلاة المؤمن إذا طردت ألفا، فإن صلاة اثنين معا لهما نفس القلب ونفس الطلبات لن تطرد 2,000 بل 10,000 من الأرواح الشريرة. وهكذا نستطيع أن نقول أن الصلاة هي مفتاح هزيمة مملكة الظلمة. وموضوع الصلاة موضوع هام جدا، ويحتاج إلى وقت ويحتاج إلى حلقات لدراسته، لأنه موضوع واسع، موضوع كبير، وموضوع هام. لكن نستطيع أن نقول به بعض النقاط المختصرة والمفيدة. الصلاة يجب أن تكون بحسب مشيئة الله. كما ذكرنا قبل الفاصل، ليست الصلاة أن تطلب من الله أي طلبات تريدها، بل أن تطلب منه شيئا تكون متأكدا أنه ضمن مشيئته. الخطوة الأولى هي أن تعرف مشيئة الله من جهة كل أمر يشغلك. وكيف تعرف مشيئة الله؟ عندما تدرس كلمة الله وتثق أن الروح القدس سيعطيك فهما لكل ما أنت في احتياج له. الرب يريدك أن تعرف مشيئته لكي تتحدث عنها حين تخاطبه في صلاتك. واسمع أيضا إلى صوت الله الذي يكلمك به في قلبك. صوت الله في الداخل يكون مصحوبا دائما بسلامه العميق الذي يؤكد صحته. وعندما تعرف مشيئة الله في أي أمر تفكر فيه، تذكر أن العدو إبليس سيبذل كل جهوده لكي يعوق تنفيذها، وأهم محاولاته ستكون معك. سيحاول أن يمنعك عن الصلاة، فهو يعلم أنه إذا فقدنا مفتاح الصلاة لن تأتي لنا الموارد الإلهية الكافية للإحتياج، ولن نقدر أن نحرك قضيب عز الرب الذي يجبر جنود الظلمة على الهروب. لهذا كن حكيما ولا تدع إبليس يعطل صلاتك. لا تدع إبليس يعطل صلاتك، لأنه قد يعطيك إحساسا كاذبا بتعب الجسد، وقد يهاجم ذهنك بعدم التركيز، وقد يصيبك بالشعور بالملل وعدم الرغبة في أي شيء. لهذا قف راسخا، لا تستسلم له، قاومه، قل له أنت عدو مهزوم، ليس لك سلطان على جسدي، ذهني أو أحاسيسي. ثق عندما تقول له هكذا سيهرب من أمامك، لأن وعد الكتاب صادق، قاوموا إبليس فيهرب منكم. قد يسعى لأن يسرق منك الوقت الذي تحدده كل يوم لصلاتك الخاصة أو لصلاتك مع إخوتك في الكنيسة. انتبه وقاومه، واعلن له أنه لن يقدر أن يسلب منك أثمن أوقاتك. وقت الصلاة هو أهم كل الأوقات، فليس من أمر آخر أهم من الصلاة حتى نترك الصلاة من أجله. مرة أخرى، ليس من أمر آخر أهم من الصلاة حتى نترك الصلاة من أجله. نتذكر كلمات القديس أغسطينوس: الصلاة هي مفتاح السماء، من يصلي حسنا يقضي يومه حسنا. الصلاة هي مفتاح السماء، من يصلي حسنا يقضي يومه حسنا. لهذا لا تدع إبليس يعطل صلاتك، وقاوم الشك في صلاتك. إذا عرفت مشيئة الله في أمر ما، لا تستصعب تحقيقها.
لنفترض أنك تخدم في إحدى القرى وشعرت أن إرادة الله هي رجوع سكانها إلى الرب رجوعا حقيقيا، ثم تطلعت إلى الواقع فوجدتهم غير مكترثين على الإطلاق بالأمور الروحية، ألهتهم أمور الدنيا عن أبديتهم، تحولوا إلى محبة المال وخطايا الجسد. ونظرت إلى المؤمنين الحقيقيين الذين بها فوجدت أن عددهم قليل. لا تشك أبدا، ثق أن الله سيحقق وعده بالكامل. انتهر بشدة كل أفكار الشك، فهي من إبليس ولابد أن تقاومها لكي لا تعود مرة أخرى. سوف نعود لنكمل بعد هذه الترنيمة مع فريق الحياة الأفضل. أنا مش بغامر لما بسلم فكري لي، أنا مش بغامر عندما أسلمه كل أموري بالصلاة وأثق أنه سيستجيب، سواء كان صلاة لخدمتي، لبيتي، لعملي، لأي ناحية في حياتي. فاصل ونعود إليكم.

0: أنتم تستمعون الآن لبرنامج نهاركم سعيد مع حنين عبيد.
1: هو الحلول فوق العقل وفوق إدراكي، وتاريخه معايا بعمري بشهد إنه عجيب. ونتحدث في هذه الحلقة بموضوع لا تدع إبليس يعطل صلاتك. أرحب بكم مرة أخرى أحبائي المستمعين والمتابعين، هنا إذاعة صوت الأمل، ومعكم على الهواء مباشرة حنين عبيد وبرنامج نهاركم سعيد. ذكرنا نقطتين قبل الفاصل: انتهر بشدة كل أفكار الشك، فهي من إبليس، لابد أن تقاومها لكي لا تعود لك مرة أخرى. لا تشك، ثق في أن وعد الرب سيتحقق بالكامل. تحدث مع الرب بإيمان، ولتكن أحاديثك فيما بعد مع الآخرين تعبر عن الإيمان الذي تحدثت به مع الرب. ذات مرة فصل أحدهم عن غير وجه حق من عمله، فذهب إليه أحد الخدام ليشجعه، وفي نهاية الجلسة وقف يصلي معه قائلا: يا رب، أنت تستطيع كل شيء ولا يعسر عليك أمر، أنت إله حق، إنني أثق أنك ستعيده إلى عمله سريعا، إنني أشكرك لأني أثق أنك استجبت. ولكن إذ خرج الخادم من منزل هذا الشخص، بدأ يرثي لحاله ويقول لأحبائه: صلوا له كثيرا، لن يجد عملا آخرا له نفس الراتب، سيقل دخله المالي بدرجة متعبة، صلوا حتى يقدر أن يحتمل. هذه الكلمات كشفت أنه لم يصلي صلاته الأولى وهو يثق أنها ستستجاب. أحبائي، مثل هذه الصلاة لا ينظر لها الرب للأسف. لهذا تقووا في الإيمان وأعطوا مجدا لله. هو يريد أن يسمع منكم طلبات عظيمة تشهد لإيمانكم بالإله العظيم. هو يريد أن يسمع مثل هذه الطلبات، لأنه بالفعل يريد أمورا عظيمة كثيرة لنا. لماذا لا نتمتع بها؟ تكلموا معه وسترون عجبا. قديما قال أليشع النبي للمرأة في سفر ملوك الثاني الأصحاح الرابع: لا تقللي الأواني الفارغة، لأن مشيئة الله أن يعطينا بحسب غناه في المجد. وبالفعل لقد ظل الزيت ينسكب وبغزارة حتى قيل لا يوجد بعد وعاء. أعرف الأمور العظيمة التي يريد الرب أن يقدمها لك، اطلبه واطلبها منه، ثق أنك ستأخذها. لن يقدر إبليس أن يسلبها منك، لن يقدر أن يعطل صلاتك وثمر صلاتك. بعض الأمور العظيمة التي يريد الرب أن يمنحها لك: قوة جبارة للخدمة وربح النفوس، فرح لا ينطق به ومجيد، سلام يفوق كل عقل، محبة للإخوة من قلب طاهر بشدة، قداسة، طهارة في الفكر. اطلب، فإلهك أب محب يريد أن يملأ كل احتياجاتك بحسب غناه. اطلب ولا تشك، سوف تأخذ وتتمتع بالبركة وتتمتع باسم الرب يسوع وأنت تصلي. فقد تعودنا في صلواتنا أن نتحدث مع الرب يسوع عن حبه العجيب، على ما قدمه لنا على الصليب، وعن محبته لنا ومحبته ومحبتنا نحن له. تعودنا أن نمجده ونسبحه ونعلن لنا خضوعنا بالكامل، هذا رائع للغاية. لكن نحتاج أيضا أن نتعود أن نتكلم مع الآب السماوي. نقرأ بتركيز الكلمات التالية التي قالها رب يسوع: الحق الحق أقول لكم، الحق الحق أقول لكم. هذه عبارة تنبه إلى أهمية الكلمات التالية، والتي هي: إن كل ما طلبتم من الآب باسمي يعطيكم. كل ما طلبتم من الآب باسمي يعطيكم. فهل تعودنا أن نطلب من الآب باسم الرب يسوع؟ دعانا الرسول بولس لنشكر الله، وكتب يقول: شاكرين كل حين على كل شيء في اسم ربنا يسوع المسيح، لله والآب. الرسول بولس يدعونا أن نشكر الله الآب في اسم الرب يسوع المسيح. وأيضا عندما قص علينا يوحنا حادثة غسل الرب يسوع لأقدام تلاميذه، سرد لنا في 3 أصحاحات كاملة من إنجيله، 14، 15، و16 حديث الرب الأخير لتلاميذه قبيل الصليب. عندما نقرأ هذه الأصحاحات نجد أن الرب يسوع يركز على تعبير باسمي ويكرره، والتكرار يؤكد أهميته. أعطى الرب يسوع اسمه للتلاميذ ولكل المؤمنين، أعطاهم اسمه لا ليشفوا المرضى أو ليخرجوا به الشياطين فقط، بل أيضا يتقدموا به إلى الآب فتجاب صلواتهم. آمين. عندما نطلب ونصلي إلى الآب مستندين على اسم الرب يسوع، فكأننا نقول له لا تنظر إلينا نحن، إننا نتقدم لك بثقة لأننا نتقدم في اسم الرب يسوع المسيح. آمين. سوف نعود لنكمل بعد هذه الترنيمة أنت لا تهدأ أنت لا تسكت حتى تتمم كل ما وعدت به. فاصل ونعود إليكم.

أنه كما ينزل المطر والثلج من السماء ولا يرجعان إلى هناك، بل يروان الأرض ويجعلانها تلد وتنبت وتعطي زرعا للزارع وخبزا للأكل. هكذا تكون كلمتي التي تخرج من فمي، لا ترجع إلي فارغة، بل تعمل ما سررت به وتنجح فيما أرسلتها لك.

نثق بك وبقدرتك، نثق بك سنرى مجدك. إذا ثابرنا في الصلاة، في هذه الحلقة تحدثنا عن موضوع لا تدع إبليس يعطل صلاتك. اعرف الأمور العظيمة التي يريدها الرب لك واطلبه واطلبها منه، ثق أنك ستأخذها، لن يقدر إبليس أن يسلبها منك. وذكرنا بعضا منها: قوة جبارة للخدمة وربح النفوس، فرح لا ينطق به ومجيد، سلام يفوق كل عقل، محبة للإخوة من قلب طاهر بشدة، قداسة في الفكر. اطلب لأن إلهك أب محب يريد أن يملأ كل احتياجاتك بحسب غناه. اطلب ولا تشك، سوف تأخذ وتتمتع بالبركة وتمتع بسلطان اسم الرب يسوع وأنت تصلي. كما ذكرنا، عندما نتعود أن نطلب من الآب باسم الرب يسوع المسيح كما دعانا الرسول بولس لنشكر الله، كتب يقول: شاكرين كل حين على كل شيء في اسم ربنا يسوع المسيح لله والآب. هنا يدعونا أن نشكر الله الآب في اسم الرب يسوع المسيح. وأيضا بعد أن قص علينا يوحنا حادثة غسل الأرجل، غسل أرجل تلاميذ الرب يسوع، سرد لنا في 3 أصحاحات كاملة من إنجيله حديث الرب الأخير لتلاميذه قبيل الصليب، 14، 15، و16. ونقرأ هذه الأصحاحات ونجد أن الرب يركز على تعبير باسمي ويكرره، والتكرار يؤكد أهميته. أعطى الرب يسوع المسيح اسمه للتلاميذ ولكل المؤمنين، أعطاهم اسمه لا ليشفوا المرضى أو يخرجوا به الشياطين فقط، بل ليتقدموا به إلى الآب فتجاب صلواتهم. فعندما نصلي للآب مستندين على اسم الرب يسوع، فكأننا نقول له: لا تنظر إلينا، نحن لا نستحق أي شيء، إننا نتقدم لك بثقة لأننا نتقدم في اسم الرب يسوع، نتقدم باسمه لا بأسمائنا، نحتمي بدمه لا ببرنا. ونتذكر هذه الآية العظيمة الرائعة التي لا تقدر بثمن: كل ما طلبتم من الآب باسمي يعطيكم. فباسم الرب يسوع نستطيع أن نتقدم إلى الآب بدالة بدون خوف. ترى، هل تمتعت بهذا الاسم وأنت تصلي؟ هذه الكلمات الرائعة التي عبرت بها تسبيح المؤمنين في العصور السابقة، عبرت عن تلذذهم بذكر اسمه المبارك. زينة نفوسنا وفرح قلوبنا هو اسمك القدوس. اسمك حلو ومبارك في أفواه قديسيك، هو لهم ينبوع ماء حياة، حلوا في حناجرهم أكثر من العسل. إذا نطقوا به تستنير عقولهم وتصعد إلى العلو قلوبهم. فإن كانوا معوزين من أموال العالم، فلنا الجوهرة اللؤلؤة الكثيرة الثمن، الاسم الحلو المملوء مجدا الذي لربنا يسوع المسيح. اطلب طلبات محددة بهذا الاسم. تعلم أن تطلب من أبيك السماوي طلبات محددة، لا تتحدث معه بكلام عام، حدد المطلوب. نتحدث معه ونحدد الطلبات ونثق أنها بحسب مشيئته. اطلب منه بالضبط ماذا تريد. عندما سأل الأعمى: ماذا تريد أن أصنع لك؟ سأله بالتحديد: ماذا تريد أن أصنع لك؟ فلا تمل، ثابر في الصلاة، لا تتوقف حتى تزال كل العوائق التي أقامها العدو ليمنع تحقيق مشيئة الله التي تصلي من أجل إتمامها. ولا تنسى أن المعارك مع مملكة الظلمة تتفاوت في عنفها وضراوتها، ويحتاج بعضها إلى صلوات أطول، وربما إلى أصوام، وربما إلى مؤمنين يتكاثفون معا ويصلون بقلب واحد حتى تنهزم قوى الظلمة وتتحقق مشيئة الله. لا تنسى أن الصلاة هي المفتاح الذي أعطاه الرب لنا لكي نفتح به باب السور، السور الذي يمنع تحقيق مشيئة الله على الأرض. نفتحه
فنلمس عمله المجيد معنا. المستحيلات تحدث ووعود الرب تتحقق لنا، والسماء توسع تخومها على الأرض. يا للمجد حين نصلي، ويا لمجد الصلاة، وقتها هو أجمل أوقات حياتنا. نتمتع بالحديث مع الحبيب، نمتلئ فيه بقوة وحكمة ووداعة، ونتعلم سر الحب. وكما ذكرنا، هذه الترنيمة الرائعة والكلمات التي كانوا يرنمونها في العصور الوسطى، زينة نفوسنا وفرح قلوبنا، هو اسمك القدوس، أنت نور الأنوار، أنت بر الأبرار. تعالوا نختتم مع هذه الترنيمة، ولنا لقاء جديد بنعمة الرب يوم غد. نهاركم سعيد.

0: شباب.
1: يا اخونا هيثم
0: اخباركم يا
2: اخي؟ وين هيثم؟ كيف تمام؟
0: محاضرات صعبه جدا الليله.
1: الليله يوم موت كثير يا اخي.
0: هنعمل شنو؟
1: قاعد ما قادر نقعد.
0: نمشي يعني ولا
2: ترى نعمل سري سري كده يعني.
3: ممكن نمشي محل النجيل اللي هناك ده. ممكن نقعد شويه يعني.
0: يعني نعمل دراسات.
1: اي ممكن يا عشان ما نقوم نقطع.
0: خلاص اوكي تعالوا نعملها بعد. شكل النجيل بارد ذات والجو يعني شويه. خلاص حيقرينا من الليل.
1: انا ممكن اقرا لكم ما عندي مشكله.
0: خلاص خلينا نقرا مع اخونا ايمن.
1: انا القرايه حقرا الليله في متى اصحاح 4 من الايه 1 لحد الايه 11 وبتتكلم عن تجربه ابليس او الشيطان للمسيح. ثم صعد يسوع الى البريه من الروح ليجرب من ابليس. فبعدما صام 40 نهارا و40 ليلا جاء اخيرا فتقدم اليه المجرب وقال له ان كنت ابن الله فقل ان تصير هذه الحجاره خبزا. فاجاب وقال مكتوب ليس بالخبز وحده يحيى الانسان بل بكل كلمه تخرج من فم الله. ثم أخذه إبليس إلى المدينة المقدسة وأوقفه على جناح الهيكل وقال له إن كنت ابن الله فأطرح نفسك إلى أسفل لأنه مكتوب إنه يوصي ملائكته بك فعلى أيديهم يحملونك لكي لا تصدم بحجر رجلك. قال له يسوع مكتوب أيضا لا تجرب الرب إلهك. ثم أخذه أيضا إبليس إلى جبل عال جدا وأراه جميع ممالك العالم ومجدها وقال له أعطيك هذه جميعها إن خررت وسجدت لي. حينئذ قال له يسوع اذهب يا شيطان لأنه مكتوب للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد. ثم تركه إبليس وإذا ملائكة قد جاءت فصارت تخدمه.
0: يا سلام يا أخي. مقطع جميل
2: جميل جدا
0: وبسيط الليلة كمان. طيب منو اللي حيحكي لنا كده الليله؟ اخونا سرب ولا نتشارك فيه كلنا بعض؟
2: ممكن نشارك فيه.
3: اي ممكن هو يبدا. احنا
0: خلاص اخونا سرب ابدا لنا كده احكي لنا.
2: طبعا هنا بيتكلم عن المقطع بيتكلم عن تجربه يسوع. يعني الشيطان كان بيجرب يسوع والتجربه دي كان في في في الصحراء وفي البريه. واليسوع صام 40 يوما و40 نهارا 40 ليلا و40 نهارا. وجاء يعني بالتجربة الشيطان قال له إذا كان أنت يعني يا ابن الله ممكن تطلع نفسك عشان ما تصدم بالحجر.
1: لكن هو الأولى كان دي ولا الأولى كان قال له؟
3: الأول قال له يا أخي
0: إن كنت ابن الله فقول
1: للحجار دي يقول خلاه إنه تبقى عيش لأنه عشان هو شاف المسيح كان صايم وجعان له 40 يوم. قال له خلي الحجار دي تبقى عيش. وقام المسيح رد له وقال له ما بالعيش وحده انه الانسان بيحيا لكن بكلمه الله.
2: كلمه الله.
0: بعد ذلك كمان بنشوف ابليس شاله كمان او ساقه لمكان المدينه المقدسه
1: اللي هي دي اورشليم صح.
0: وقفوا على جناح الهيكل وقال له يا اخي لو انت ابن الله اطرح نفسك. واكيد مكتوب في الكتاب. شوف ابليس فكر كده قال له مكتوب
3: يوصي
0: ملائكته.
3: وبرضه بنشوف انه ابليس برضه قام اخده في جبل عالي وقام وراه
1: لا قبل كده صابر سوري معلش. بعد ذاك المسيح قام رد له صح؟ ايوه قام رد له وقال له
0: مكتوب كمان
1: قال له لانه مكتوب
0: لا تجرب الرب
1: اله.
3: ابليس قام اخذ المسيح لحد في جبل عالي وقام وراه الممالك زي ممالك حقته هو كده مهم وقال له يا اخي انا بديك هذا كله انت بس شنو
1: سجدت
3: لي. قام المسيح رد عليه وقال اسحب عني يا شيطان لانه مكتوب للرب الهك تسجد واياه وحده تعبد.
0: وبعد ذاك بنشوف إبليس تركه
1: والملائكة
0: جات الملائكة تخدم فيه. قصة جميلة جدا
1: تمام.
0: يعني واضحة وبسيطة وتقدر يعني الإنسان ممكن يفهم بصورة بسيطة. طيب تعالوا نشوف مع بعض في النقطة الثانية وين الله في المقطع.
2: ممكن أقول الله ظهر في الآية 3 قال قد تم إليه التجربة وقال له إن كنت ابن الله وقل
0: أن تصير هذه,
2: أن تصير هذه
0: الحجارة
2: خبزا.
3: وبرضه في الجزء الأخير من الآية 4 قال بكل كلمة تخرج من فم الله.
1: يعني الإنسان ما بيحب يعيش بس يحيى بكلام الله,
3: بكلمة الله,
1: كلام بيوم الله.
3: أكيد.
0: في 6 برضه بجرب يقول له إن كنت ابن الله فأطرح نفسك إلى الأسفل. يعني إبليس دار يشككوا أنت هل صحيح أنت ابن الله ولا لا. كده جرب لو أنت ابن الله أرمي نفسك من فوق, لو أنت عشان يرسلوا ملائكة والله يرسل ملائكة عشان يحموك.
1: وفي الآية 7 قال له مكتوب, المسيح قال لإبليس قال له مكتوب لا تجرب الرب إلهك.
0: يعني
1: أنت ما تحاول أنك تعمل حاجة عشان أنه تجرب فوق الله.
0: ولو رجعنا برضو في العدد الأول ثم صعد يسوع إلى البرية زي ما هنا بقول فقال له يسوع مكتوب أيضا لا تجرب الرب إلهك. معنى المسيح في النقطة الأولى هو ذاته الله في نفس النقطة ولا شنو. ما هنا بيقول له فقال له يسوع مكتوب أيضا لا تجرب الرب إلهك.
3: وبرضو بنلقى في الجزء الأخير من الآية 10 لأنه مكتوب للرب إلهك تسجد وحده تعبد وإياه وحده تعبد.
1: يعني العبادة والسجود بس
2: للرب فقط. يعني هنا الزول ما يسجد حاجة تانية غير الله.
3: أكيد.
0: جميل. يعني إحنا بنشوف قدر شنو الله حاضر في القصة بكامل الصفات بتاعته والمقدر والقدرة بتاعته حتى رغم إبليس كان بيحاول يجرب. وين الإنسان طيب في النقطة الثانية, النقطة الثالثة؟ هل الإنسان هنا ذكر الإنسان والإنسان موجود هنا في المقطع ولا لا؟
1: وهيثم شوف نحن ممكن نتكلم عن المسيح إنه هنا كإنسان لأنه قال صام وجاع وزي إبليس جابي يجري فوقه. زي بتحس إنه المسيح هنا في الدور كله
0: إنسان.
1: كدور إنسان يعني اللي يجرب أو ماخذ الناسود اللي هو الشكل إنسان. برضو في شخصية تانية في المقطع دي ظهرت لنا اللي هو ظهر لنا مقطع الشيطان صح؟ يعني أنا يا ريت أنا أتمنى إنه ما ننسى برضو الشخصية دي ما بس الله والإنسان لكن برضو إنسان. يعني أنا في رأيي إنه المسيح ظهر يعني إنه
3: فعلا ظهر كإنسان لأنه هنا قال
0: صام
3: وجاع جاء أخيرا. يعني الصيام ما مشكلة لكن إنه في النهاية وجاء في إنسان يعني
0: بالضبط.
1: وفي الردود بتاعته كلها يعني هو رداه المسيح لو أن إحنا أخذناه كإنسان في الردود بتاعته كله إنه لأنه مكتوب لأنه مكتوب لأن اعتماده كله كان في الرد بتاعه على كلمة الله أو متكل على كلمة الله.
0: عظيم. شنو ممكن تكون الشخصية الإضافية اللي فيها الحوار التام؟ يعني أكيد فيه حوار هنا بين المسيح في رده في التجربة بتاعه الشخصية اللي كانت ممثلة الدور الثاني.
2: وهنا ممكن أنا أقول بأنه الإبليس كان عنده دور كبير جدا بالمقطع دي بالذات لأنه يعني هو عمل تجربة ليسوع.
0: هو الساقو.
2: يعني هو الساقو يعني له دور كبير. حتى هنا في الآية 2 يعني لما كان يسوع يصوم هو أقصده شنو جاب له الخبز عشان يجربوا به. يعني هنا هو اللي بدور كبير في المقطع الإبليس.
3: وفعلا ده الشخصية الجديدة بيكون ظاهرة هنا يعني
1: مكار
3: شديد.
1: يعني استغل قمة الجوع اللي هو موجود فوق المسيح يقول لك فجاعة أخيرة. أول تجربة جاءه دار يستغل النقطة بتاعت الضعف. ليه ما تحول الحجارة دي أكل يا عم؟ الرب قام
3: وجاب بحياة بسيطة يعني ما جاب بحياة كبيرة. أيوة يعني بدأ بين بالجوع بتاع حاجة بسيطة
4: بالكبز
3: أقلب الخبز بس.
0: والمكرب بتاعه كمان يعني كان بيستخدم الكلام المكتوب كان بيستخدم إن كنت ابن الله. يعني مكر غير عادي يعني الزول بيمسكك من الحتات اللي بتأكد أنا دي دائما خطة إبليس في إنه يوقع الإنسان أو يغريه.
4: دائما هو بيحاول عشان يوقف الإنسان بعبادة الله يعني بيجيب له قدامه وعشان هو الإنسان ما يغرب للرب.
1: الشيء العجيب بكل صراحة حسن انتبهت له كنت ما يسمى يتكلم يعني أول قال له يا أخي حول الحجارة دي لو أنت فعلا كنت ابن الله أو أنت الله المجسم. قام جاء قال لي شنو؟ قال لي يا أخي لأنه مكتوب. إبليس عين كده قال أيوة قال لي لأنه مكتوب. جاء وقال لي أخي لو أنت فعلا أرمي نفسك لأنه مكتوب. يا بزاعت قال لي جاب بنفس الفكرة
3: بتاعه.
1: قال لي ما مشيت قلت لأنه مكتوب برضو مكتوب قال لي إنه ملائكته يحفظوك ويشيلوك.
0: ليس غريب ليس يعني مكار وفيلسوف يعني بياخدك بيشيل انت بتأكد يعني بيقول يا اخي انا ابن الله. طيب معلوم مجمع زي ما قال ايمن.
1: والتجربة الاخيرة اللي هي التانية دي قال لها ارمي نفسك ابليس قال للمسيح. والتجربة الثالثة قال له حاول معاه انه يشككوا في انه هو الله المتجسد او هو ابن الله اتهزم. حاول بعدك يشككوا في كلمة الله اللي هو بيعتمد عليها اتهزم صح. بعدك قال لي يا خسما انا بديك كل شيء بس ارك علي قال له لانه مكتوب.
0: اخر حاجة ممكن تضعف الانسان الشيء الجسدي او الغنى اللي ممكن كل انسان بيطمع له كل انسان بيتمناه إنه يكون غني ويكون عنده كل شيء.
3: يعني حتى طريقة يسوع هنا في الرد أول ما يعني ما قال له مكتوب طالع قال له اسحب عني عشان يعني الرد كان صعب
0: هو انتحار يعني انتحر فيه
4: لأن طبعا يسوع يعرف يعني هو بيعرف عشان كده يقول له أمشي أنا يعني بيعرف ده إبليس لازم هو يديه يعني كلمة الله قوية عشان هو يمشي منه.
0: إبليس ذكي جدا يعني في خطته بيجيب لك الحاجات وبيأكد لك وبعدك بديك يعني لو ما وصلك للمرحلة الحاجة البسيطة الممكن في أقرب شيء الغنى اللي ممكن كل إنسان بيتمناه
1: أو يستخدم يمكن زي ما تقول إن إبليس يستخدم أنصاف الحقائق هنا. يعني هي عارف إنه ده حقيقة لكن يقوم يلويها بطريقة ما لأنه عشان أنت واثق فيها بس عشان يخدم الفكرة الأساسية بتاعته. مكر فعلا
0: زي ما قال شكك آدم وحواء قال له ما حقا
3: لا يعني تجيب النص الثاني بيكون ما
0: والله. وفعلا الله قال لهم قال لهم اليوم حتاكلوا منها أكلوا من كل شيء رجعنا ما عاد شيء له وجاء مسكوا من الحتة اللي فعلا الله قال لهم قال لهم حقا قال لكم. نقطة مهمة جدا وإضافة جديدة بصراحة في النقاط بتاعت. طيب شنو الحاجة اللي بعديها اللي بتغير نظرتنا على الله في المكتب برغم انه جميل جدا لكن شنو بيعلمنا الله في المكتب؟
3: انا بشوف في المقاطع ده احنا لو بنعرف كلمة الله احنا بنقدر نواجه اي تحدي ابليس بيجينا به. يعني انا ما اجي بقوتي انا يعني انا اجي اقول له لانه مكتوب كده الله قال لي كده يعني وانا ليه لان انا بؤمن بكده بؤمن بكلام الله بؤمن بانه كلامه اقوى من اي حاجه ثانيه كان يعني.
0: الاضافه الجميله صابر كمان ما بتقدر تقول مكتوب من غير ما تكون عندك علاقه وتاكيد بالكلمه بتاعت الله حيمسكك
3: اكيد
0: يعني انت ما ممكن تقول له حاجه وهميه هو ذكي جدا بيعرف
3: اي صح
0: فعشان انت تاكد له لابد تكون عندك علاقه لصيقه مع الكلمه عشان تقول له الكلمه اللي حيقول فهو حيكون ذكي يضربك يعني يلمسك من الحته اللي انت بتاكد فيها لكن عشان تواصلك وعلاقتك به مع الله بيخليك انك تتكلم بثقة، لانك انت عارف الكلمة بتاعتك اللي انت بتنتهره به.
3: اكيد.
4: وانا دار اقول برضو ممكن علمنا عشان يتماسك بكلمة الله، يعني زول يتماسك بكلمة الله قوية ويتلي عليه، يعني عشان لان الشيطان الابليس هو بخش في هتات يعني الفجوات الدايغة، إذا هو لقى الفجوة من الإنسان ما قاعد يتابع كلمة الله، هو بتوالب خش عليه وبدك غيره أفكاره اتجاه الرب
0: بالضبط.
1: أنا لو داري أتكلم عن الله في المقطع ده، بحيث إنه داري زي ما تكلمنا عن المسيح اللي هو الشخصيتين اللي فوقه، فوق الإله الله المجسد وفوق الإنسان، إنه رضا لنفسه إنه يخوض تجربة زي دي أو يكون في تجربة زي دي، عشان داري يوصل لي حاجة واحدة، إنه أنا كإنسان هادخل في تجارب حتى لو كانت علاقتها عميقة جدا مع الله. صام 40 يوما صح؟ صام معناته هو كان في الشركة مع
0: في
1: الله
0: شركة مع
1: صح؟ داري يوريني إنه التجربة أنا أقاومها كيف، يعني ما موضوع زي ما قال صابر، إنه أنا أعتمد على كلمة الله، إنه أنا أكون داري وريني. يمكن لو داري إحنا عدلها وكنت نتكلم على إبليس، لكن النقاط أنا كيف أنا ممكن أنتبه. أنا بحس إنه الله من القصة دي كلها أو من المقطع ده كله داري وريني إنه حتى ولو أنت في العمق الإله، حتى ولو أنت ما في إنسان ما بيجرب، لأنه في بعض الناس المؤمنين يقول لك يا أخي الزول لو مرت هو خاطي، أنت حق إبليس ما يغلبك، أنت حق إبليس ما هنا، أو أنت حق ما تمر بتجارب أيا كان حياة زي دي. لكن لا، هو داري يوري حتى لو أنت هو الله المتجسد، إبليس جحاول إنه يحاول يحارب ويحاول إنه يدخله في التجربة وكذا، لكن هو انتصر لأنه اعتمد على المكتوب على كلمة.
0: هل المقطع ممكن كمان يعلمنا بأنه في تجربة، ودليل على ذلك أن المسيح نفسه إبليس حاول أنه يجرب، يعني من المقطع ده بيأكد لنا أنه في تجارب بنمر بها في حياتنا زي ما قال أيمن، لكن ثقتنا في كلمة الله هي اللي بتأكد أنه
3: هي اللي بتطلعنا منها.
0: جميل، يعني نقاط حلوة وإحنا لخصناها مع بعض. طيب في النقطة الثانية ممكن تكون إضافة جديدة، شنو من المقطع ده ممكن نتعلم عن إبليس؟
3: زي ما احنا قلنا قبل إن إبليس مكار، هو بيجي بطرق مختلفة، يعني ما عنده طريقة معينة بيجيك، يعني زي ما قال أيمن إنه بيجيك في تجربة، يمكن يجيك مرض، فأنت لو ما عندك عمق في كلمة الله، انت بتحس انه لا لا لا ده الله هو اللي بيعمل حاجه، لا ابليس بيجيك برضه كده.
1: والحاجه اللي انا بحس بها من المقطع انه واصلي انه ربنا يحفظني في النقطه دي، انه ابليس بيستخدم العوز بتاعك. يعني المسيح كان في قمه الجوع جاوب شنو في البدايه؟
0: بالاكل.
1: يعني انه ممكن انا يكون محتاج لقروش، ممكن يخطني في تجربة إنه مثلاً في حاجة موجودة معي ما حقتي أسلوبة أو أسروقة أو أنهيبة، يعني ممكن يستخدمني في قمة العوز والاحتياج بتاعي الأرض النطفة، عشان كده إنه ربنا
0: ده أساس الحياة يا إيمان. الغذاء الأكل، لأنه ده مش من أهم حاجة ممكن تكون هي بعد الصيام، يعني أكيد الجسم فاقد ما في أي شيء وكده، لكن مسك من زي ما قال الحاجة المهمة في الحياة أن يفتش على الإنسان اللي يمد الأكل.
4: ودائما طبعا زي ما يعني أنتوا قلتوا، يعني الإبليس هو دائما بيشوف بمسك الإنسان بحتة هو محتاج، فهنا إذا الشخص يعني ثابت بكلمة الله فيبقى هو ممكن يلاحظ يعني بأنه الفكرة دي أنا بكون فكرة بتاعته بتاع إبليس، إذا جاءوا حاجة كده عشان يغير له بطريقه هو ممكن، لكن إذا كان الزول ما ماسك بكلمة الله وما يعني ما يتلي عليه وما عنده كبرة بكلمة الله، معناته هنا هو بمشي مع الإبليس يا يعني مباشر. فنحن ممكن نتماسك الناس يتماسكوا كلمة الله عشان يعرفوا القتت بتاعت إبليس.
1: يلا أنا بس نقطة تانية دار أقولها عن إبليس، أكرر يمكن أو كلام أخوي أرباب إبليس. يعني إبليس جرب المسيح، تخيل في الأسلوب بتاعه ما نقده، يعني إبليس ما نقد المسيح صح؟ قال لي يا أخي يعني زي إنه لا أنت ما ابن الله، وإنت لو كنت ابن الله حسوا هنده كده أعمل كده يعني جاوب بطريقة إن كنت ابن الله أكد لي بس الموضوع ده، أنا الشاك ما أنت الشاك، أنا مش أنا ما مقتنع بك. أمين جابي أسلوب، يعني استخدم طرق استخدم سبل، بس الشيء الأعظم من ده كله نحكي عشان ما دارين نعظم إبليس حسي، مش كده الشيء الأعظم من ده كله إنه المسيح انتصر عليه بكلمة الله أنه مكتوب أنه مكتوب، إنه كان زي إنه بيساعد المسيح إنه يفشل خطة إبليس إنه كان معتمد على كلمة الله.
0: عظيم جميل. طيب شنو ممكن تكون النقطة الخلاصية للقصة كل اللي احنا تعلمناه وقريناه وحكيناه وطلعنا منه عن إبليس وعن الله وكل، شو ممكن تكون خلاصة نقاط تكون بسيطة ومختصرة عن المقطع اللي احنا قريناه؟
3: أنا بشوف إنه يعني إن احنا نشيل كلمة الله كسيف نقدر نحارب به الصعوبات اللي بتواجهنا، المشاكل، العوز اللي فيه وكده، الطريقة اللي إبليس بيه، فهو حيكون سيف أنا أقدر أحارب به عشان أقدر أعيش، أقدر أخذ به أي حاجة يعني بكلمة الله.
0: جميل.
4: وأنا بشوف بأنه كلمة الله هو يعني يعني وش الآخر للرب، إذا زول متماسك بكلمة الله أنا هو ممكن يوقف الإبليس، وده أنا شايفه
0: جميل. عظيم.
1: أنا عن نفسي إن في نقطتين طلعت بها، واحد إنه أنا كإنسان معرض إنه يتجرب في أي لحظة، وأنا كإنسان دائما في قمة العوز بتاعي أعمل حسابي ما أشوف حلول، ما أشوف الحلول السهلة اللي دار يستخدمها إبليس عشان يوقعني في الفخ، دائما كل ما أكون في قمة إنه أنا محتاج لشيء دائما أحاول أختبر الحلول السهلة اللي بتجي قدامي، هل هي فعلا من الله ولا من إبليس.
0: جميل. تكون إضافة يعني هي كأنه بس من نفس الكلام اللي قاله أخوي سرب وأخوي صابر، كلمة الله هي الفاصل في كل التجارب، من غيرها يمكن إحنا معرضين أو بنقع، لكن لما نلتصق بها هي الحل لكل مشاكلنا أو تجاربنا في الحياة.
1: سوري هيثم قبل ما تخطب النقطة دي دار أقول حاجة، مرات أن إحنا عندنا الجزء الرمادي دي ما خطية ودي خطية يعني يمكن دي النقطة الأولى زي إبليس قدر يستخدمها، أنت جعان لو جعان قول لي ده هنا. أنا لو محل المسيح مثلا إنه يا أخي أنا في قمة الجوع، ولو أنا لو قلت لحجر ده أبغى خبز يعني أنا على لقزاته
0: تكون فادة
1: يعني مرات نحترز من ممكن يخدمها ما غلط دي ما في حاجة
0: بنحلل لنفسنا بعد
1: نعمل حسابنا من النقطة دي يعني ما...
0: نقطة مهمة فيها انتباه كده. طيب ترنيمة
3: لا الليلة دائما بس
1: أنا مجهز لكم ليلة ترنيمة كربة كربة
0: كويس نسمعها يا إيمان
1: يلا

0: لا فعلا رايكم شنو في الترنيم
1: زي ما قال الترنيم جميل زي ما هو قال
2: اختيار موفق الله يخليكم المره الجايه ان شاء الله واحد ثاني لا لا ما بنغير يا اخي
0: كويس منو حيصلي الان
2: لا لا انا حصلي لك ما في مشكله
0: وقبل ما نصلي نتذكر كمان انه دائما نشارك الاخرين بالموضوع والنقاط اللي احنا قلناها لانه موضوع الليله كان شيق جدا بيعلمنا عن الحياه كثير والتحديات بتاعتنا فخلينا نصلي مع اخونا الصابر
2: صلي يا رب نشكرك يا رب مجدي كلمتك يا رب اللي هي غنيه يا رب خليها تسكن فينا يا رب غنى وتعمل يا رب
3: راديو سما كلام نقدر نعيشه

0: روما الأصحاح الأول.
1: من بولس عبد المسيح يسوع، دعاه الله ليكون رسولاً واختاره ليعلن بشارته التي سبق أن وعد بها على ألسنة أنبيائه في الكتب المقدسة في شأن ابنه الذي في الجسد جاء من نسل داود، وفي الروح القدس ثبت أنه ابن الله في القدرة بقيامته من بين الأموات، ربنا يسوع المسيح الذي به نلت النعمة لأكون رسولاً من أجل اسمه. فأدعو جميع الأمم إلى الإيمان والطاعة، وأنتم أيضاً منهم دعاكم الله لتكونوا ليسوع المسيح. إلى جميع أحباء الله في روما المدعوين ليكونوا قديسين، عليكم النعمة والسلام من الله أبينا ومن ربنا يسوع المسيح. قبل كل شيء أشكر إلهي بيسوع المسيح لأجلكم جميعاً، لأن إيمانكم ذاع خبره في العالم كله. والله الذي أخدمه بروحي فأبلغ البشارة بابنه يشهد لي أني أذكركم كل حين، وأسأل الله في صلواتي أن يتيسر لي بمشيئته أن أجيء إليكم. فأنا مشتاق أن أراكم لأشارككم في هبة روحية تقويكم، بل ليشجع بعضنا بعضا، وأنا عندكم بالإيمان المشترك بيني وبينكم. ولا أخفي عليكم أيها الإخوة أني عزمت مرات عديدة أن أجيء إليكم ليثمر عملي عندكم كما أثمر عند سائر الأمم، فكان ما يمنعني حتى الآن. فعلي دين لجميع الناس من يونانيين وغير يونانيين ومن حكماء وجهال، ولهذا أرغب أن أبشركم أيضا أنتم الذين في روما، وأنا لا أستحي بإنجيل المسيح، فهو قدرة الله لخلاص كل من آمن لليهودي أولا ثم لليوناني، لأن فيه أعلن الله كيف يبرر الإنسان من إيمان إلى إيمان، كما جاء في الآية
2: البار بالإيمان يحيى.
1: فغضب الله معلن من السماء على كفر البشر وشرهم، يحجبون الحق بمفاسدهم، لأن ما يقدر البشر أن يعرفوه عن الله جعله الله واضحا جليا لهم. فمنذ خلق الله العالم وصفات الله الخفية، أي قدرته الأزلية وألوهيته، واضحة جلية تدركها العقول في مخلوقاته، فلا عذر لهم إذن. عرفوا الله فما مجدوه ولا شكروه كإله، بل زاغت عقولهم وملأ الظلام قلوبهم الغبية، زعموا أنهم حكماء فصاروا حمقى، واستبدلوا بمجد الله الخالد صورا على شاكلة الإنسان الفاني والطيور والدواب والزحافات. لذلك أسلمهم الله بشهوات قلوبهم إلى الفجور يهينون به أجسادهم، اتخذوا الباطل بدلا من الحق الإلهي، وعبدوا المخلوق وخدموه من دون الخالق تبارك إلى الأبد، آمين. ولهذا أسلمهم الله إلى الشهوات الدنيئة، فاستبدلت نساؤهم بالوصال الطبيعي الوصال غير الطبيعي، وكذلك ترك الرجال الوصال الطبيعي للنساء، والتهب بعضهم شهوة لبعض، وفعل الرجال الفحشاء بالرجال، ونالوا في أنفسهم الجزاء العادل لضلالهم. ولأنهم رفضوا أن يحتفظوا بمعرفة الله، أسلمهم الله إلى فساد عقولهم يقودهم إلى كل عمل شائن، وامتلأوا بأنواع الإثم والشر والطمع والفساد، ففاضت نفوسهم حسداً وقتلاً وخصاماً ومكراً وفساداً. هم ثرثارون نمامون أعداء الله، شتامون متكبرون متعجرفون، يخلقون الشر ويتنكرون لوالديهم، هم بلا فهم ولا وفاء ولا حنان ولا رحمة. ومع أنهم يعرفون أن الله حكم بالموت على من يعمل مثل هذه الأعمال، فهم لا يمتنعون عن عملها، بل يرضون عن الذين يعملونها.
3: راديو سما، معنى وهدف كل يوم.

الكذب على صخرة الحقيقة، وعليه ما من كذبة يمكن أن يكتب لها النجاح في النهاية. ويقول المثل العربي: حبل الكذب قصير. أما المثل الألماني فيقول: للكذب ساقان قصيران. وعلى الرغم من معرفتنا لنتائجه المدمرة، مع الأسف لا زال الكثير منا يتخذه نهجا في حياته.

0: راديو سما مزيكا وهوا.
1: الثاني.
2: ولما ولد يسوع في بيت لحم اليهودية على عهد الملك هيرودس، جاء إلى أورشليم مجوس من المشرق وقالوا:
3: أين هو المولود ملك اليهود؟
4: رأينا نجمه في المشرق فجئنا لنسجد له.
2: وسمع الملك هيرودس فاضطرب هو وكل أورشليم، فجمع كل رؤساء الكهنة ومعلمي الشعب وسألهم أين يولد المسيح، فأجابوا:
5: في بيت لحم اليهودية، لأن هذا ما كتب النبي: يا بيت لحم أرض يهوذا، ما أنت الصغرى في مدن يهوذا، لأن منك يخرج رئيس يرعى شعبي إسرائيل.
2: فدعا هيرودس المجوس سرا وتحقق منهم متى ظهر النجم، ثم أرسلهم إلى بيت لحم وقال لهم:
6: اذهبوا وابحثوا جيدا عن الطفل، فإذا وجدتموه فأخبروني حتى أذهب أنا أيضا وأسجد له.
2: فلما سمعوا كلام الملك انصرفوا، وبينما هم في الطريق إذا النجم الذي رأوه في المشرق يتقدمهم حتى بلغ المكان الذي فيه الطفل فوقف فوقه. فلما رأوا النجم فرحوا فرحا عظيما جدا، ودخلوا البيت فوجدوا الطفل مع أمه مريم، فركعوا وسجدوا له، ثم فتحوا أكياسهم وأهدوا إليه ذهبا وبخورا ومرا، وأنذرهم الله في الحلم أن لا يرجعوا إلى هيرودس، فأخذوا طريقا آخر إلى بلادهم. وبعدما انصرف المجوس ظهر ملاك الرب ليوسف في الحلم وقال له:
7: قم خذ الطفل وأمه واهرب إلى مصر وأقم فيها حتى أقول لك متى تعود، لأن هيرودس سيبحث عن الطفل ليقتله.
2: فقام يوسف وأخذ الطفل وأمه ليلا ورحل إلى مصر، فأقام فيها إلى أن مات هيرودس، ليتم ما قال الرب بلسان النبي:
8: من مصر دعوت ابني.
2: فلما رأى هيرودس أن المجوس استهزأ به غضب جدا، وأمر بقتل كل طفل في بيت لحم وجوارها من ابن سنتين فما دون ذلك، حسب الوقت الذي تحققه من المجوس. فتم ما قال النبي إرميا:
8: صراخ سمع في الرامة، بكاء ونحيب كثير، راحيل تبكي على أولادها ولا تريد أن تتعزى، لأنهم زالوا عن الوجود.
2: ولما مات هيرودس ظهر ملاك الرب ليوسف في الحلم وهو في مصر وقال له:
7: قم خذ الطفل وأمه وارجع إلى أرض إسرائيل، لأن الذين أرادوا أن يقتلوه ماتوا.
2: فقام وأخذ الطفل وأمه ورجع إلى أرض إسرائيل، لكنه سمع أن أرخيلاوس يملك على اليهودية خلفا لأبيه هيرودس، فخاف أن يذهب إليها، فأنذره الله في الحلم فلجأ إلى الجليل، وجاء إلى مدينة اسمها الناصرة فسكن فيها، ليتم ما قال الأنبياء:
8: يدعى ناصرياً.

0: الأفكار بلون جديد على راديو سم.
1: ليتك تشق السماوات وتنزل، قد سئم فؤادي غدر الأحباء. ليتك تظهر بالمجد متسربل، وتلمس جروحي لمسة شفاء. ليتك تنفخ في نفسي نسمة حياة، وتعطي لقلبي أمل نجاة، فتكون نهضتي للآخرين بركات. تعال يا رب، دع عيني ترى مجدك، فقد تعبت من النظر للآخرين. تكلم يا رب، ودع أذني تسمع غناءك، فقد كرهت أنشودة لحن حزين. رويني، فجوفي قد جفت فيه المياه. اشبعني، فكل كياني يتوق إليك يا الله.

0: راديو سما معاك طول السنة.
1: الصباح الثاني.
2: وفي اليوم الثالث كان في قانا الجليل عرس، وكانت أم يسوع هناك، فدعي يسوع وتلاميذه إلى العرس، ونفدت الخمر، فقالت له أمه:
3: ما بقي عندهم خمر؟
2: فأجابها:
4: ما لي ولك يا امرأة، ما جاءت ساعتي بعد.
2: فقالت أمه للخدم:
3: اعملوا ما يأمركم به.
2: وكان هناك 6 أجران من حجر يتطهر اليهود بمائها على عادتهم، يسع كل واحد منها مقدار مكيالين أو 3. فقال يسوع للخدم:
4: املأوا الأجران بالماء.
2: فملأوها حتى فاضت. فقال لهم:
4: استقوا الآن وناولوا رئيس الوليمة.
2: فناولوه. فلما ذاق الماء الذي صار خمرا، وكان لا يعرف من أين جاءت الخمر، لكن الخدم الذين استقوا منه كانوا يعرفون، دعا العريس وقال له:
5: جميع الناس يقدمون الخمر الجيدة أولا، حتى إذا سكر الضيوف قدموا الخمر الرديئة، أما أنت فأخرت الخمر الجيدة إلى الآن.
2: هذه أولى آيات يسوع، صنعها في قانا الجليل فأظهر مجده، فآمن به تلاميذه. ونزل يسوع بعد ذلك إلى كفر ناحوم، ومعه أمه وإخوته وتلاميذه، فأقاموا فيها أياما قليلة. واقترب عيد الفصح عند اليهود، فصعد يسوع إلى أورشليم، ورأى في الهيكل باعة البقر والغنم والحمام والصيارفة جالسين إلى مناضدهم، فجدل صوتا من حبال وطردهم كلهم من الهيكل مع الغنم والبقر، وبعثر نقود الصيارفة وقلب مناضدهم، وقال لباعة الحمام:
6: ارفعوا هذا من هنا ولا تجعلوا من بيت أبي بيتا للتجارة.
2: فتذكر تلاميذه هذه الآية:
7: الغيرة على بيتك يا الله ستأكلني.
2: فقال له اليهود:
8: أرنا آية تجيز عملك هذا.
2: فأجابهم يسوع:
4: اهدموا هذا الهيكل وأنا أبنيه في 3 أيام.
2: فقال اليهود:
8: بني هذا الهيكل في 46 سنة، فكيف تبنيه أنت في 3 أيام؟
2: وكان يسوع يعني بالهيكل جسده. فلما قام من بين الأموات تذكر تلاميذه هذا الكلام، فآمنوا بالكتاب والكلام الذي قاله يسوع. ولما كان في أورشليم مدة عيد الفصح، آمن به كثير من الناس حين رأوا الآيات التي صنعها. لكن يسوع ما اطمأن إليهم، لأنه كان يعرفهم كلهم ولا يحتاج إلى من يخبره عن أحد، لأنه كان يعلم ما في قلب الإنسان.

0: الصباح الخامس.
1: ونحن نعرف أنه إذا تهدمت خيمتنا الأرضية التي نحن فيها، فلنا في السماء بيت أبدي من بناء الله غير مصنوع بالأيدي. وكم نتأوه حنينا إلى أن نلبس فوقها بيتنا السماوي، لأننا متى لبسناه لا نكون عراة. وما دمنا في هذه الخيمة الأرضية

0: لنقيم مع الرب. وسواء كنا مقيمين أو مغتربين فغايتنا رضا الرب، لأننا لابد أن نظهر جميعاً لدى محكمة المسيح لينال كل واحد جزاء ما عمله وهو في الجسد، أخيراً كان أم شره. ونحن نقنع الناس لأننا نعرف مخافة الرب. أما الله فيعرفنا تمام المعرفة، وأرجو أن تعرفون أنتم أيضاً في ضمائركم تمام المعرفة. ونحن لا نريد أن نعود إلى تعظيم شأننا، بل نريد أن نعطيكم سبباً للافتخار بنا، فيكون لكم ما تردون به على الذين يفتخرون بظاهر الإنسان لا بما في قلبه. فإن كنا مجانين فلله، وإن كنا عقلاء فلأجلكم.
1: ونحن أسرى محبة المسيح بعدما أدركنا أن واحداً مات من أجل جميع الناس، فجميع الناس شاركوه في موته، وهو مات من أجلهم جميعاً حتى لا يحيا الأحياء من بعد لأنفسهم، بل للذي مات وقام من أجلهم. فنحن لا نعرف أحداً بعد اليوم حسب الجسد، وإذا كنا عرفنا المسيح يوماً حسب الجسد فنحن لا نعرفه الآن هذه المعرفة.
0: وإذا كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة، زال القديم وها هو الجديد. وهذا كله من الله الذي صالحنا بالمسيح وعهد إلينا خدمة المصالحة، أي إن الله صالح العالم مع نفسه في المسيح وما حاسبهم على زلاتهم، وعهد إلينا أن نعلن هذه المصالحة.
1: فنحن سفراء المسيح، وكأن الله نفسه يعظ بألسنتنا، فنناشدكم باسم المسيح أن تتصالحوا مع الله، لأن الذي ما عرف الخطيئة جعله الله خطيئة من أجلنا لنصير به أبرارا عند الله.
2: غني معانا من قلبك على راديو سما

يا رب سامحني، فأنا أخدع شريكتي، أقضي أوقاتا مسلية معها دون أن أخجل من نفسي، أحبس سنيها في قفصي أنانيتي وقلة مسؤوليتي، أقول بأني أحبها بدون التزام، فحبي مزيف وحبي أناني. يا رب سامحني على فتوري وضعفي وعواطفي المقرونة بعدم المسؤولية، سامحني على قلة اهتمامي بمستقبلنا. يا الله سامحني على هفواتي وسقطاتي، سامحني بالأخص على تصرفاتي وكلماتي التي تحرج شريكتي وتزعجها وتجرحها. أتوب أمامك يا الله، فاغفر لي وساعدني على أن ألتزم في حياتي يا رب. آمين.

0: راديو سما لون أيامك. السادس.
1: وإذن ففي عملنا مع الله نطلب أن لا يكون قبولكم نعمة الله لغير فائدة، فهو يقول: في وقت الرضا استجبت لك، وفي يوم الخلاص أعنتك، وها هو الآن وقت رضا الله، وها هو الآن يوم الخلاص. لا نريد أن نكون عائقا لأحد في شيء لئلا ينال خدمتنا لوم، بل نظهر أنفسنا في كل شيء أننا خدام الله بصبرنا في الشدائد والحاجات والمشقات والضرب والسجن والاضطراب والتعب والسهر والصوم، بالنزاهة والمعرفة وطول البال والرفق وروح القداسة والمحبة الخالصة، بالكلام الصادق وقدرة الله وسلاح الحق في الهجوم وفي الدفاع، بالكرامة والمهانة، بسوء السمعة وحسنها. يحسبنا الناس كاذبين ونحن صادقون، مجهولين ونحن معروفون، مائتين وها نحن أحياء، معاقبين ولا نقتل، محزونين ونحن دائما فرحون، فقراء ونغني كثيرا من الناس، لا شيء عندنا ونحن نملك كل شيء. كلمناكم بصراحة يا أهل كورنثوس وفتحنا لكم قلوبنا، نحن لا نضيق بكم وإنما الضيق في قلوبكم. أكلمكم كما لو كنتم أبنائي، عاملونا بمثل ما نعاملكم، وافتحوا أنتم أيضا قلوبكم لنا.
2: لا تقترنوا بغير المؤمنين في نير واحد، أي صلة بين الخير والشر، وأي علاقة للنور بالظلام، وأي تحالف بين المسيح وإبليس، وأي شركة بين المؤمن وغير المؤمن، وأي وفاق بين هيكل الله والأوثان. فنحن هيكل الله الحي، هكذا قال الله: سأسكن بينهم وأسير معهم وأكون إلههم ويكونون شعبي. لذلك أخرج من بينهم واتركوهم، يقول الرب. لا تمسوا ما هو نجس وأنا أتقبلكم، وأكون لكم أبا وتكونون لي بنين وبنات، يقول الرب القدير.

كم نشتاق إلى هذه الأيام عندما كنا نحمل على الأعناق وننظر لكل من يمرون بجانبنا ولبراءتنا نبتسم لهم رغم أننا لا نعرفهم، ولسلامنا الداخلي نذهب في النوم وبعمق، نسافر بأحلامنا ونتأمل في ماذا ستكون قطعة الحلوى القادمة. هذه كانت أعظم أحلامنا حقا. كم كانت أيام جميلة نشتاق إليها ونشتاق لمن كان يحملنا. عزيزي، هذه الأيام لم تنتهي، في يديك أن تعيدها وتحياها، تحيا حياة الفرح والسلام اللانهائي. الدعوة مقدمة من الله شخصيا. يقول الكتاب المقدس عن لسان الله: على الأيدي تحملون وعلى الركبتين تدللون. كإنسان تعزيه أمه هكذا أعزيكم أنا. صديقي، الدعوة مفتوحة للجميع، فقط إن قبلت أن تجعل حياتك في يد من يحبك ليقودها للخير دائما. هذا هو الإله الذي أحبك وأعلن عن حبه بصلبه فداء عنك لدفع كل ديونك. دعوة من هذا الإله، دعوة لك شخصيا أن يحملك فوق ضعفاتك، أن يحملك فوق ظروفك، أن يكون هو المسؤول عن كل تحديات حياتك، أن يقف هو أمامك ليقودك وينير لك الطريق. فهل تقبل؟

0: طول اليوم هفضل أغني لك على راديو سن.
1: الثامن والعشرون.
2: ولما نجونا عرفنا أن الجزيرة تدعى مالطا، وأظهر لنا أهلها البرابرة عطفا نادرا، فرحبوا بنا وأوقدوا نارا لأن الطقس كان ممطرا وباردا. وبينما بولس يجمع حزمة من الحطب ويرميها في النار، خرجت بدافع الحرارة حية وتعلقت بيده. فلما رأى الأهالي الحية عالقة بيد بولس، قال بعضهم لبعض:
3: لابد أن يكون هذا الرجل مجرما، لأن العدل لا يتركه يعيش ولو نجا من البحر.
2: ولكن بولس نفض الحية في النار من غير أن يمسه أذى، وكانوا ينتظرون أن ينتفخ أو يقع ميتا في الحال. فلما انتظروا طويلا ورأوا أنه ما أصيب بضرر، تغير رأيهم فيه وقالوا: هذا إله. وكان بالقرب من ذلك المكان مزرعة لبوبليوس حاكم الجزيرة، فأكرمنا ورحب بنا مدة 3 أيام. وكان والد بوبليوس طريح الفراش بالحمى والإسهال، فدخل بولس إلى غرفته وصلى ووضع يديه عليه فشفاه. فلما حدث هذا جاء إليه سائر المرضى في الجزيرة فشفاهم، فأكرمونا كل الإكرام وزودونا عند رحيلنا بما نحتاج إليه. وبعد 3 أشهر ركبنا سفينة من الإسكندرية عليها رسم الإلهين التوأمين، وكانت تقضي فصل الشتاء في الجزيرة. فنزلنا إلى مدينة سيراكوسا وأقمنا فيها 3 أيام، ثم سرنا منها بمحاذاة الشاطئ إلى مدينة ريغيون. فهبت علينا في اليوم الثاني ريح جنوبية، ووصلنا في اليوم الثالث إلى مدينة بوتيولي، حيث وجدنا بعض الإخوة، فطلبوا إلينا أن نقيم عندهم 7 أيام. وهكذا وصلنا إلى روما، وسمع الإخوة في روما بوصولنا، فخرجوا للقائنا إلى ساحة مدينة أبيوس والحوانيت 3. فلما رآهم بولس شكر الله وتشجع. ولما دخلنا روما أذنت السلطات لبولس أن يسكن وحده مع الجندي الذي يحرسه. وبعد 3 أيام دعا بولس وجهاء اليهود إليه، فلما اجتمعوا قال لهم:
4: أيها الإخوة، أنا ما أسأت بشيء إلى شعبنا وتقاليد آبائنا، مع ذلك اعتقلني اليهود في أورشليم وسلموني إلى أيدي الرومانيين، فنظروا في قضيتي وأرادوا إخلاء سبيلي، لأن لا جرم علي أستوجب به الموت، ولكن اليهود عارضوا، فاضطررت أن أرفع دعواي إلى القيصر، لا لأني أريد أن أتهم شعبي بشيء. لذلك طلبت أن أراكم وأكلمكم، فأنا أحمل هذا القيد من أجل رجاء إسرائيل.
2: فقالوا له:
5: ما تلقينا كتابا في شأنك من اليهودية، ولا جاءنا أحد من الإخوة هناك فأخبرنا شيئا عنك أو تكلم عليك بسوء.
6: ولكننا نود أن نسمع منك رأيك، لأننا نعرف أن الناس في كل مكان تستنكر هذا المذهب.
2: فتواعدوا على يوم جاءوا فيه إلى منزل بولس وهم أكثر عددا، فأخذ بولس يحدثهم من الصباح إلى المساء شاهدا لملكوت الله، محاولا أن يقنعهم برسالة يسوع استنادا إلى شريعة موسى وكتب الأنبياء. فاقتنع بعضهم بكلامه وأنكر البعض الآخر. وقبل أن ينصرفوا من عنده وهم غير متفقين، قال لهم بولس هذه الكلمة:
4: صدق الروح القدس في قوله لآبائكم بلسان النبي إشعيا: اذهب إلى هذا الشعب وقل له: مهما سمعتم لا تفهمون، ومهما نظرتم لا تبصرون، تحجر قلب هذا الشعب، فسدوا آذانهم وأغمضوا عيونهم لئلا يسمعوا بآذانهم ويبصروا بعيونهم ويفهموا بقلوبهم ويتوبوا فأشفيهم.
2: ثم قال لهم:
4: فليكن معلوما عندكم أن الله أرسل خلاصه هذا إلى غير اليهود من الشعوب، وهم سيستمعون إليه.
2: فلما قال هذا الكلام خرج اليهود من عنده وهم في جدال عنيف. وأقام بولس سنتين كاملتين في المنزل الذي استأجره، يرحب بكل من كان يزوره، فيبشر بملكوت الله، معلنا بكل جرأة وحرية تعليمه في الرب يسوع المسيح.

0: الثامن.
1: وخلاصة القول هي أن لنا رئيس كهنة هذه عظمته، جلس عن يمين عرش الجلال في السماوات، خادما لقدس الأقداس والخيمة الحقيقية التي نصبها الرب لا الإنسان. ويقام كل رئيس كهنة ليقدم القرابين والذبائح، فلابد أن يكون لرئيس كهنتنا شيء يقدمه. فلو كان يسوع في الأرض لما أقيم كاهنا، لأن هناك من يقدم القرابين وفقا للشريعة. هؤلاء يخدمون صورة وظلا لما في السماوات. فحين أراد موسى أن ينصب الخيمة، أوحى إليه الله قال:
2: انظر واعمل كل شيء على المثال الذي أريتك إياه على الجبل.
1: ولكن المسيح نال خدمة أفضل من التي قبلها، بمقدار ما هو وسيط لعهد أفضل من العهد الأول، لأنه قام على أساس وعود أفضل من تلك. فلو كان العهد الأول لا عيب فيه، لما دعت الحاجة إلى عهد آخر. والله يلوم شعبه بقوله:
2: يقول الرب: ها هي أيام تجيء أقطع فيها لبني إسرائيل ولبني يهوذا عهدا جديدا، لا كالعهد الذي جعلته لآبائهم يوم أخذت بيدهم لأخرجهم من أرض مصر، فما ثبتوا على عهدي، لذلك أهملتهم أنا الرب. وهذا هو العهد الذي أعاهد عليه بني إسرائيل في الأيام الآتية، يقول الرب: سأجعل شرائعي في عقولهم وأكتبها في قلوبهم، فأكون لهم إلها ويكونون لي شعبا. فلا أحد يعلم ابن شعبه ولا أخاه فيقول له: اعرف الرب، لأنهم سيعرفوني كلهم من صغيرهم إلى كبيرهم، فأصفحوا عن ذنوبهم ولن أذكر خطاياهم من بعد.
1: والله بكلامه على عهد جديد جعل العهد الأول قديما، وكل شيء عتق وشاخ يقترب من الزوال.
3: يوم جديد، فرصة جديدة، وبداية جديدة على راديو سما.
4: أحياناً اللي عملته فينا مواقف الفشل معرفتش تعمله أحداث النجاح، واللي أبدعه فينا الحزن ما قدرتش تعمله الأفراح. اوعى تفشل من محطات الفشل، واوعى تكسرك موجة الأحزان. ده الفشل بيشكل فيك أروع إناء، والحزن ريشة حبرها أسود بس اللي مسكها فنان. فشلك بيوجعك بس بيكسر فيك ذاتك، دمعك بيحرقك لكن بيعلمك تبكي بين إيدين المهموم بنضوجك والخايف على حياتك.

0: راديو سما مزيكا وهوى.
1: الرابع.
2: أيها الأحباء، لا تصدقوا كل روح، بل امتحنوا الأرواح لتروا هل هي من الله، لأن كثيرا من الأنبياء الكذابين جاءوا إلى العالم، وأنتم تعرفون روح الله بهذا. كل روح يعترف بيسوع المسيح أنه جاء في الجسد يكون من الله، وكل روح لا يعترف بيسوع لا يكون من الله، بل يكون روح المسيح الدجال الذي سمعتم أنه سيجيء وهو الآن في العالم. يا أبنائي، أنتم من الله وغلبتم الأنبياء الكذابين، لأن الله الذي فيكم أقوى من إبليس الذي في العالم. هم يتكلمون بكلام العالم فيسمع لهم العالم لأنهم من العالم. نحن من الله، فمن يعرف الله يسمع لنا، ومن لا يكون من الله لا يسمع لنا. بذلك نعرف روح الحق من روح الضلال. فليحب بعضنا بعضا أيها الأحباء، لأن المحبة من الله، وكل محب مولود من الله ويعرف الله. من لا يحب لا يعرف الله، لأن الله محبة، والله أظهر محبته لنا بأن أرسل ابنه الأوحد إلى العالم لنحيا به. تلك هي المحبة، نحن ما أحببنا الله، بل هو الذي أحبنا وأرسل ابنه كفارة لخطايانا. فإذا كان الله أيها الأحباء أحبنا هذا الحب، فعلينا نحن أن يحب بعضنا بعضا. ما من أحد رأى الله. إذا أحب بعضنا بعضا ثبت الله فينا وكملت محبته فينا. ونحن نعرف أننا نثبت في الله وأن الله يثبت فينا، بأنه وهب لنا من روحه. ونحن رأينا ونشهد أن الآب أرسل ابنه مخلصا للعالم. من اعترف بأن يسوع هو ابن الله ثبت الله فيه وثبت هو في الله. نحن نعرف محبة الله لنا ونؤمن بها. الله محبة، من ثبت في المحبة ثبت في الله وثبت الله فيه. واكتمال المحبة فينا أن نكون واثقين يوم الحساب، فنحن في هذا العالم مثلما المسيح في العالم. لا خوف في المحبة، بل المحبة الكاملة تنفي كل خوف، لأن الخوف هو من العقاب، ولا يخاف من كان كاملا في المحبة. فعلينا أن نحب، لأن الله أحبنا أولا. إذا قال أحد أنا أحب الله وهو يكره أخاه كان كاذبا، لأن الذي لا يحب أخاه وهو يراه لا يقدر أن يحب الله وهو لا يراه. وصية المسيح لنا هي: من أحب الله أحب أخاه أيضاً.

عندما نكون في انسجام مع خطة الله لحياتنا نختبر السلام، ولكن عندما نخرج من خطة الله نتعرض للتوتر والحيرة واليأس. لذلك لنحتفظ بعلاقتنا ثابتة مع الله الآب عن طريق الفادي يسوع المسيح الذي بنفسه أعاد هذه العلاقة المقطوعة. ولتكن الصلاة هي التمرين اليومي، لأن الصلاة ستجعلنا في انسجام مع الله.

0: إلى العبرانيين الأصحاح الأول.
1: كلم الله آباءنا من قديم الزمان بلسان الأنبياء مرات كثيرة وبمختلف الوسائل، ولكنه في هذه الأيام الأخيرة كلمنا بابنه الذي جعله وارثا لكل شيء وبه خلق العالم. هو بهاء مجد الله وصورة جوهره، يحفظ الكون بقوة كلمته. ولما طهرنا من خطايانا جلس عن يمين إله المجد في العلا، فكان أعظم من الملائكة بمقدار ما ورث اسما أعظم من أسمائهم. فلمن من الملائكة قال الله يوما:
2: أنت ابني وأنا اليوم ولدتك.
1: وقال أيضا:
2: سأكون له أبا ويكون لي ابنا.
1: وعندما أرسل ابنه البكر إلى العالم قال أيضا:
2: لتسجد له كل ملائكة الله.
1: وفي الملائكة قال الله:
2: جعل من ملائكته رياحا ومن خدمه لهيب نار.
1: أما في الابن فقال:
2: عرشك يا الله ثابت إلى أبد الدهور، وصولجان العدل صولجان ملكك، تحب الحق وتبغض الباطل، لذلك مسحك الله إلهك بزيت البهجة دون رفاقك.
1: وقال أيضا:
2: أنت يا رب أسست الأرض في البدء، وبيديك صنعت السماوات، هي تزول وأنت تبقى، وكلها كالثوب تبلى، تطويها طي الرداء فتتغير، وأنت أنت لا تنتهي أيامك.
1: ولمن من الملائكة قال الله يوما:
2: اجلس عن يميني حتى أجعل أعداءك موطئا لقدميك.
1: أما هم كلهم أرواح في خدمة الله يرسلهم من أجل الذين يرثون الخلاص.

غادة صبية موهوبة، ذكية ومتعلمة وناجحة في عملها، ولكن للأسف مش سعيدة ودايماً حاسة بالنقص، لأنه كل همها بالحياة تتزوج. فلو سألتها شو هدفك بالحياة، ردها بدون تفكير إني أتزوج وأجيب أطفال وبس. سر سعادة غادة مرتبط بزواجها وإنجابها للأطفال، غير هيك بتكون إنسانة تعيسة. على سن 30 تزوجت غادة، شاب متميز متعلم مثقف، وأنجبت منه طفلين بنت وولد. وبهيك غادة حققت كل اللي بتتمناه، وصلت لهدف حياتها. والغريب بقصة غادة إنه رغم تحقيقها لهذا الهدف، كانت كتير أوقات بتحس بالفراغ وفقدان الشغف بالحياة. مرحبا، معكم نانسي أبو غزالة، مرشدة نفسية وتربوية، ورح أحكي معكم اليوم عن موضوع معنى حياتي ووجودي. زي ما سمعنا قصة غادة، كانت شعري بالفراغ وفقدان الشغف رغم تحقيقها لأكبر هدف سعت إله بحياتها، وهو الزواج والإنجاب. والسؤال هون، كيف غادة شعري بالفراغ رغم إنها وصلت لهدف حياتها؟ عشان هيك بحب أبدأ بسؤالين مهمين لكل واحد بسمعني هلأ. السؤال الأول، أنت ليش عايش؟ السؤال الثاني، شو هدفك بالحياة؟ فمهم أعرف أنا ليش عايش وشو هدفي بالحياة، فهناك ارتباط قوي بين أهداف الإنسان واتزانه بالحياة. فبدون وجود هدف ما بيشعر الإنسان بالقيمة في حياته، حتى لو كان الهدف مش صحيح، فالهدف بيساعدني أستمد قيمتي بالحياة. بلا شك الهدف حتى لو كان مش صحيح، ولكن بكرس نفسي عشانه، هالشي بيساعدني أحس إلى حد ما بالقيمة لفترة معينة. فممكن لو حد حيجاوب على السؤالين حيقول لي أنا مش عارف أصلاً أنا ليش عايش وشو هدفي بالحياة، وفي اللي حيقول لي أنا عايش عشان عيلتي وبس، وفي اللي هدفه بالحياة يجمع مصاري ويكون غني وعنده ممتلكات. للأسف كل هاي الإجابات بتقول إنه إحنا مش عارفين إحنا ليش عايشين وشو هدف وجودنا. طبعاً مش غلط يكون عندي أهداف مثل العلم وجمع المال والاهتمام بالعيلة وإلى آخره، ولكن مهم أدرك إنه الله لما خلق الإنسان خلقه على صورته، ولأنه الله نفسه عنده هدف في هاي الحياة وللخليقة كلها، بالتالي أنا كإنسان مخلوق على الأرض لهدف، ووجودي مش صدفة، وكل إنسان على الأرض فعلياً بيدور وبيبحث عن معنى لوجوده. وبسبب غياب معنى وجوده صار الإنسان معرض للاضطرابات النفسية والضغوط والاكتئاب والإحباط. فعدم وجود هدف إله معنى بحياة الإنسان فعلياً بيوصله لمرحلة فقدان التوازن وعدم السعادة، فقدان الشغف والإحساس بالضياع والتوهان. وحتى يكون عندي معنى لوجودي مهم أسأل حالي ثلاث أسئلة. السؤال الأول، أنا من وين إجيت؟ السؤال الثاني، أنا لوين رايح؟ السؤال الثالث، هل الشيء اللي بعمله بيحقق الأهداف المحطوطة لحياتي؟ في ناس كتير حوالينا عايشين حياة بلا هدف، حياة بلا معنى حقيقي، لأنهم من أعماقهم شايفين حالهم مش مهمين وما إلهم أي قيمة وشعرين بالدونية. ومن هون ندرك إنه مش ضروري نعمل أعمال عظيمة حتى نصنع تأثير، فالأعمال الصغيرة بتصنع فرق وبتوصل للتغيير. في مقول الأم تريزا بتقول، ليس في استطاعة الجميع القيام بأعمال عظيمة، ولكن يمكن لكل منا القيام بأعمال صغيرة بحب صادق وعظيم. فلا تستهين بابتسامتك ونظرتك بحب وتقدير للناس أو تشجيعك إلهم، لا تستهين بالكلمة الطيبة لأنه إلها تأثير كبير بنفوس الناس، لا تستهين بإصغائك لكلام ومشاعر الآخرين بحب واهتمام وتفهم. كتير بحطوا أهداف خاطئة لحياتهم بتعبر عن عدم اتزان ومحورية الإنسان. فعلشان أعيش حياة إلها معنى مهم أحط أهداف صحيحة لنفسي. فيا ترى شو هي مواصفات الهدف الصحيح؟ واحد، إن يكون الهدف مش منحصر باحتياجاتي المادية والجسدية فقط، فالأمور المادية وسيلة للحياة مش غاية أسعى إلها،
مش غلط أهتم بأكلي وشربي ولبسي وتأمين مستقبلي وارتباطي، ولكن ما يكون هدفي اللي عايش علشانه. ياما ناس حطوا أهدافهم على الأمور المادية، وهاي الأهداف وصلتهم للشعور بالفراغ النفسي والفكري. يختل توازن الإنسان لما بيحط هدفه على الأمور المادية، لأنه زي ما قلت الأمور المادية الجسدية وسيلة بحياتنا مش هدف نعيش علشانه. وهذا اللي صار مع غادة، ركزت قيمتها بالحياة بتحقيق هدفها وهو الزواج والإنجاب، وطبعاً هدفين مشروعين ومهمين. لكن اللي سبب الفراغ بأعماق غادة هو انحصارها بنفسها واحتياجاتها فقط. فمهم عشان غادة تعيش صح تعيش لهدف خارج غادة، مش بيدور حوالين غادة وبس ومنحصر بغادة وبس، لأنه وقتها بتكون غادة سجينة نفسها وبس. فمهم ما أحط هدف فيه انحصار بنفسي أنا وبس، ومهم أهتم بالناس اللي حوالي وأقدم محبة عملية. فسر السعادة الحقيقي بالعطاء أكتر من الأخذ. مثال على ذلك مادر تريزا، في آية في الكتاب المقدس في رسالة يوحنا الأولى الإصحاح الثالث وعدد 18 بتقول: فلا نحب بالكلام واللسان بل بالعمل والحق. مهم يكون الهدف قابل للتحقيق وواقعي. فلو أنا هدفي مثلا أغير الناس اللي حوالي، أكيد هذا هدف مش واقعي، زي مثلا أحاول أغير زوجي أو أهلي، ما حد بيقدر يغير حدا. ولو هدفي أغير منظومة معينة فهذا كمان هدف مش واقعي، زي مثلاً أني أحاول أغير منظومة التعليم، لأنه هذا الموضوع برا دائرة سيطرتي. ولكن لو كان هدفي أني أغيرني وأني أتعلم أكتر، مثلاً كيف أتعامل مع الشخصيات المختلفة عني، أكيد هذا هدف واقعي. أو مثلاً في موضوع منظومة التعليم، أنه كيف أتكيف مع هاي المنظومة وأتعامل معها، كمان هذا هدف واقعي. فأنا المسؤولة عن تغييري أنا وفقط. مهم كمان نحط خطة واضحة للوصول للهدف، والخطة هون تكون بتشمل أهداف نفسية، جسدية، اجتماعية، فكرية وروحية، مش منحصر بهدف واحد بس. فلو حبينا نجاوب على الثلاث أسئلة اللي قلناها في الأول، اللي هي من وين إجيت؟ لوين رايح؟ هل الشيء اللي بتعمله بيحقق الأهداف المحطوطة لحياتك؟ فلو حبينا نجاوب على ثلاث أسئلة اللي هي من وين إجيت؟ لوين رايح؟ وهل الشيء اللي بتعمله بيحقق الأهداف المحطوطة لحياتك اللي هي سبب وجودك؟ فالإجابة كالتالي: من وين إجيت؟ أنا مخلوق على صورة الله ومثاله، وهذا اللي بستمد قيمتي الحقيقية منه، فأنا جاي من عند الخالق. طيب لوين رايح؟ أنا إجيت من الخالق وراجع لعنده، لأنه عندي علاقة شخصية معه ومصدق برحمته ونعمته. أما السؤال الأخير، هل الشيء اللي بتعمله بيحقق الأهداف المحطوطة لحياتك؟ الإجابة بالتأكيد، لأنه هدفي مش منحصر بذاتي وبفكر بالناس اللي حوالي، وهدفي أني أخدم الله بكل أمانة. في آية في الكتاب المقدس في متى الإصحاح السادس وعدد 33 بتقول: اطلبوا أولاً ملكوت الله وبره وهذه كلها تزاد لكم. فلما بهتم بأمور الله وسبب وجودي، الله بهتم بكل احتياجاتي. اطلبوا أولاً ملكوت الله وبره وهذه كلها تزاد لكم. فلما بهتم بأمور الله وسبب وجودي، الله بهتم بكل احتياجاتي. فلما يكون هدفي مش أناني ويكون لخير البشرية ومساعدتهم، فهذا الهدف بيحقق قصد الله من وجودي، وقتها بيكون لحياتي معنى. رح تعيشها مرة واحدة، فعيشها صح وعيش حياة إلها معنى. عيشها صح وعيش عارف معنى وجودك.

البائسون والمساكين طالبون ماء ولا يوجد، لسانهم من العطش قد يبس. أنا الرب أستجيب لهم، هذا وعدك يا رب، وهذه كلمتك نأتي استنادا عليها. إلى متى يا رب ستظل قلوبنا عطشة نشرب ماء ولا نروى؟ إلى متى ستظل أبارنا ناضبة وأنهارنا جافة؟ إلى متى ستظل الأراضي مشققة والكروم والأغصان يابسة؟

0: خطوط عريضة، مقدمات لأسفار العهد الجديد، من Reach for Life، الإنجيل كما دونه لوقا.
1: رغم أن لوقا ما سمعش الإنجيل من المسيح نفسه على أغلب الظن، هو سمع الإنجيل من ناس تانية، إلا أنه بقى متحمس جدا لرسالة الإنجيل، لدرجة أنه بنعرف من سفر الأعمال أن لوقا كان مصاحب لبولس في بعض الرحلات التبشيرية بتاعته. الإنجيل أثر في حياة لوقا جدا وخلاه يدي كل حياته عشان يعرف المسيح ويجعل المسيح معروف للناس. كاتب بشارة لوقا هو لوقا، ولوقا كتب للعزيز سوفيلوس، ولوقا كتب حوالي سنة 60 ميلادية أو يمكن قبل كده بشوية. وفي مقارنة مهمة بين ميلاد المسيح وميلاد يوحنا المعمدان، من إصحاح 4 عدد 14 لغاية إصحاح 9 عدد 50 بنشوف المسيح بيعمل في الجليل. من 9:51 ل19:27 القصة كلها المسيح إزاي بيوجه وجهه ناحية أورشليم ورايح لطريق الصليب. المسيح بيدخل أورشليم من أول 19:28، وبنشوف الأحداث الأخيرة في حياة المسيح بعد كده، قيامة المسيح وظهوراته لتلميذي عمواس وبعد كده للتلاميذ، الإصحاح الأخير إصحاح 24. زي ما اتفقنا لوقا هو كاتب الإنجيل، واسم لوقا بيتذكر 3 مرات في العهد الجديد، في كلوسي 4 وفي ليمون عدد 24 وفي تيموثاوس الثانية 4:11. وبيتذكر ان لوقا كان طبيب، والحقيقة دي واحدة من الحاجات اللي بتقول لنا ان لوقا كان مهتم جدا جدا بالتفاصيل. طبعا بعض الألفاظ اللي لوقا بيستخدمها في الإنجيل بتاعه بتقول ان هو ملم بالطب، فلما بيتكلم عن أمراض بيستخدم بعض المصطلحات الطبية. لكن كمان لوقا كان مؤرخ شاطر قوي. فنبص مثلا في بداية الإنجيل نلاقي أنه بيقول لنا في عدد 5 في أول إصحاح، كان في زمن يهوذا ملك اليهودية كاهن اسمه زكريا، فمهتم يقول لنا أيام أنهي ملك. في بداية إصحاح 2 يقول لنا، وفي ذلك الزمان أصدر القيصر أغسطس مرسوما يقضي بإحصاء سكان الإمبراطورية، وقد تم هذا الإحصاء الأول عندما كان كيرينيوس حاكما لسوريا، ويقول لنا بعض التفاصيل الجغرافية بعدها. وبداية إصحاح 3، وفي السنة 15 من ملك القيصر تيبريوس، حين كان بيلاطس البنطي حاكما على منطقة اليهودية، وهيرودس حاكم ربع على الجليل، وأخوه فيلبس حاكم ربع على إيتورية، وأقليم تراخونيتس، وليسيانوس حاكم ربع على الأبيلية. وبعد كده يكمل يقول لنا حتى مين الرؤساء الكهنة اللي كانوا موجودين وقتها. فلوقا أكتر من أي إنجيل مهتم جدا بالتاريخ ومهتم جدا بالجغرافيا، وربما ده يبقى واحد من الأسباب اللي الروح القدس خلى لوقا يكتب لنا حوالي 27.5% من كتابات العهد الجديد. فلما نجمع إنجيل لوقا أطول سفر في العهد الجديد وسفر أعمال الرسل تاني أكبر سفر في العهد الجديد، نلاقي الاثنين مع بعض أكتر من ربع العهد الجديد في عدد الكلمات في اللغة اليونانية. تعالوا نكمل كلام عن أدلة من بره إنجيل لوقا إن هو الكاتب. في قائمة اسمها الموريتوريان فراجمنت، أو قائمة الأسفار القانونية اللي اسمها الموريتوريان دي، المؤرخين بيقولوا إن هي كتبت حوالي 100

80 ميلادية بنقرأ فيها الكلمات دي: الكتاب الثالث للإنجيل الذي هو بحسب لوقا كتبه الطبيب المعروف باسمه لوقا، بالإضافة لذلك كتب لوقا أيضا سفر الأعمال مع الإنجيل ككتاب واحد. ففي شهادات من بره لوقا بتأكد إن هو الكاتب. طبعا زي ما قلت لكم إن لوقا كان مهتم في الإرسالية بالتبشير، وبنعرف دوت إنه في سفر الأعمال في النص التاني منه مرات كتير كاتب الأعمال بيقول كلمة نحن أو بيستخدم كلمة نحن، وكأنه بيقول أنا كنت مع بولس في الرحلات بتاعته. طيب مين المرسل إليه؟ بصوا معايا في أول إصحاح خالص، أول أربع أعداد من إنجيل لوقا: لما كان كثيرون قد أقدموا على تدوين قصة في الأحداث التي تمت بيننا، كما سلمها إلينا أولئك الذين كانوا من البداية شهود عيان ثم صاروا خداما للكلمة، رأيت أنا أيضا بعدما تفحصت كل شيء من أول الأمر تفحصا دقيقا أن أكتبها إليك مرتبة يا صاحب السمو ثوفيلوس، لتتأكد لك صحة الكلام الذي تلقيته. فواضح أن لوقا بيقول أنه في مصادر كتبت عن المسيح، وهو بيستخدم المصادر المتاحة دي علشان يكتب وثيقة للعزيز أو صاحب السمو ثوفيلوس. والحقيقة كلمة العزيز أو صاحب السمو بحسب الترجمات هي كلمة استخدمت في أعمال الرسل عن بعض القادة الرومان زي فيستوس أو فيليكس، فعشان كده البعض قال أنه ثوفيلوس كان أممي أو قائد روماني كمان اهتم لوقا أنه يرعاه من خلال كتابة الرسائل دي ليه. لكن كمان لما بندرس البشارة بنعرف أن لوقا كان متوقع أن أمم كتير وكمان يهود هيقروا البشارة بتاعته.

المسيح راح الهيكل علشان يختتن كأي طفل يهودي في اليوم الثامن، هو إنجيل لوقا. وبيقول لنا كمان إن وقت ختان المسيح كان في شخصيتين مهمين، سمعان الشيخ وحنا النبية، وإزاي الاثنين كانوا يهود منتظرين المسيح المخلص، وفرحوا جدا لما شافوا يسوع وأدركوا بإعلان من الروح القدس إن هو ده المسيح المنتظر. بعدها على طول قبل ما يتنقل لخدمة المسيح وخدمة يوحنا وهم كبار، لوقا هو الوحيد اللي بيدون الحدث الوحيد اللي عندنا، والمسيح عنده 12 سنة برضو لما راح الهيكل وأبوه أمه طلبوه، وبعدين قال لهم ينبغي أن أكون في ملأ أبي. بعدها بيبدأ في إصحاح 3 يقول لنا يوحنا في البرية بيعمد، ويورينا أنه يسوع نفسه راح يتعمد من يوحنا المعمدان. وزي ما يوحنا عمد في البرية، المسيح يسوع نفسه بيروح البرية علشان يجرب هناك. وكمان بنشوف تلخيص لخدمة يوحنا وتلخيص لخدمة المسيح في نهاية الجزء الأول من إنجيل لوقا. بعدها على طول بيحصل حدث مهم قوي ومحوري في فهمنا لكل الإنجيل. لو بصيتوا معايا في لوقا 4 هنلاقي من أول عدد 14: وعاد يسوع إلى منطقة الجليل بقدرة الروح. فاكرين قلنا هو مهتم خالص يتكلم عن علاقة المسيح بالروح القدس. وذاع صيته في القرى المجاورة كلها، وكان يعلم في مجامع اليهود والجميع يمجدونه. وجاء إلى الناصرة حيث كان قد نشأ، ودخل المجمع كعادته يوم السبت، فقدم إليه كتاب النبي أشعياء. فلما فتحه وجد المكان الذي كتب فيه: روح الرب علي، لأنه مسحني لأبشر الفقراء، أرسلني لأنادي المأسورين بالإطلاق وللعميان بالبصر، لأطلق المسحوقين أحرارا وأبشر بسنة القبول عند الرب. ثم طوى الكتاب وسلموا إلى الخادم وجلس، وكانت عيون جميع الحاضرين في المجمع شاخصة إليه، فأخذ يخاطبهم قائلا: اليوم تم ما قد سمعتم من آيات. الحدث ده مهم لأنه المسيح بيشرح كل خدمته بحسب لوقا في بداية الخدمة خالص، إن هي إتمام للنبوة بتاعت أشعيا: روح السيد علي لأنه مسحني لأبشر لأشفي لأعز ولأنادي بسنة الرب المقبولة. العهد القديم بيقولنا أنه سنة القبول دي هي سنة اليوبيل، اللي هو احتفال مهم قوي عند اليهود، بيجي كل 50 سنة، في كل حد عنده عبد بيطلقه، كل حد أرضه مرهونة بتسترد. فالمسيح بيشرح أنه وجوده هيبدأ سنة اليوبيل وسنة الاسترداد، والمفروض دي تبقى أخبار مفرحة جدا. لكن الغريب أنه مع بداية خدمة المسيح تبدأ المقاومة. فبعد ما المسيح قال الوعظة دي، وفي نص الوعظة كان بيحكي أنه الرسالة بتاعته هتروح لأمم وشعوب مختلفة، شعب الناصرة يرفض المسيح، وأكنه بيقول له: لو أنت المسيح المفروض تبقى بتاعنا بس، مش بتاع كل الشعوب. المسيح من بداية خدمته عايز يقول لنا أنه هو جه علشان كل الأمم. وإيه أهم حاجة جه علشان كل الأمم بيها؟ هو الخلاص. وده من أهم المواضيع في إنجيل لوقا. فلو هنقول إيه الموضوع الأهم في إنجيل لوقا، هو الخلاص. نقدر نقرأ دوت في لوقا 19 عدد 10. لو فاكرين في مرقس قلنا مرقس 10:45 إنه ابن الإنسان جاء لا ليخدم بل يخدم وليبذل نفسه فدية عن كثيرين. دي آية بتلخص مرقس. فلو هنقول آية بتلخص خدمة المسيح بحسب ذكر لوقا، هتبقى لوقا 19:10. المسيح بيقول إن ابن الإنسان قد جاء ليبحث عن الهالكين ويخلصه. ولو حد شاف لوقا 19 ايه القصة اللي المسيح قال بعدها كده، اللي هي القصة المشهورة قصة زكا. وموضوع الخلاص اللي المسيح بيقول انه ده هدف ارساليتي، ابن الانسان قد جاء ليبحث عن الهالكين ويخلصهم، هو موضوع مهم قوي قوي. لانه متى ومرقس بيستخدموا كلمة الفداء وصف خدمة المسيح، ليبذل نفسه فدية عن كثيرين، تمن اللي بيدفع عشان خطايا كثيرين تغفر. لكن لوقا بيستخدم كلمة الخلاص، بيقول لنا المسيح مش بس استخدم كلمة فداء لكن كمان استخدم كلمة الخلاص. فلوقا بيذكر تعبير يخلص 17 مرة، وبيذكر كلمة مخلص مرتين، وكلمة خلاص بيذكرها 6 مرات. والحقيقة لوقا من بداية الإنجيل بيقول لنا أنه الملائكة كانوا بيعلنوا للرعاة إنه ولد في إصحاح 2 عدد 11 ولد في مدينة داود مخلص هو المسيح الرب.
وفي ترنيم

كلمة زكريا في إصحاح 1 عدد 69، زكريا بيشكر الرب إنه أقام قرن خلاص، بيتكلم عن قوة الخلاص اللي هنراها في شخص المسيح. وزي ما اتفقنا في قصة زكا، المسيح بيقول اليوم حدث خلاص لهذا البيت. وبقيت سفر الأعمال الجزء الثاني من إنجيل لوقا أشهر الآيات فيه إنه ليس بأحد غيره الخلاص، أعمال 4:12. الخلاص في إنجيل لوقا نقدر نقول إن ليه ثلاث أبعاد: الخلاص حصل في الماضي للي قبل المسيح، والخلاص دوت كان من عقوبة الخطية، وبعدين الخلاص بيحصل في الحاضر من قوة الخطية. طبعا في الماضي مش بس من عقوبتها، لكن نقدر نقول كمان من سيادة الخطية. فالمسيح بيخلص الإنسان من عقوبة الخطية ومن سيادة الخطية، وطول الوقت الشخص اللي خلص من العقوبة بتاعتها وسيادتها بيخلص كل يوم من قوة الخطية، وفي يوم من الأيام الخلاص ده هيكمل للمستقبل الخلاص من وجود الخطية. لو عايزنا باستمرار نشوف إنه الشخص اللي خلص هو خلص في الماضي، بيخلص في الحاضر، وهيخلص في المستقبل. هقرأ لكم جملة مهمة قوي قالها شخص هو بيلخص اللي لوقا بيقوله في تعليم المسيح عن الخلاص. إنها كلمة واسعة، بيتكلم عن كلمة الخلاص، تفترض حالة الإنسان المليئة بالخطية والألام، وتؤكد الخلاص والاسترداد من خلال المخلص المسيح. للخلاص في لوقا بعد حاضر، وبيقول لنا أنه دوت مثلا بنشوفه في كلام المسيح للزانية في لوقا 7، هو بيقول لها مغفورة لك خطاياك، إيمانك قد خلصك، اذهبي بسلام. وفي كمان بعد مستقبلي في لوقا 13:23، واحد بيسأل المسيح بيقول له يا سيد أقليل هم الذين يخلصون، بيكلم على البعد المستقبلي. وبيكمل الكاتب ده يقول والخلاص هو خطة الله، وعادة ما يحتوي على إحاءات عهد الله مع داود، لأن الله كان وعد داود أنه هيأتي بالمخلص، كما أن الخلاص هو وعد للجميع بما في ذلك الأمم، الخلاص الذي أعددته قدام وجه جميع الشعوب. الخلاص هو غفران الخطايا، والغفران هو العنصر الأساسي من الخلاص. فبنقرأ في 1:77 لتعطي شعبه معرفة الخلاص بمغفرة خطاياهم. وبنقرأ كمان في إصحاح 18:26-27 فمن يستطيع أن يخلص. وبيأكد المسيح أنه الغير مستطاع عند الناس، لأنه الإنسان ما قدرش يخلص نفسه، مستطاع عند الله. الخلاص كمان بيشمل الشفاء، إخراج الشياطين، تغيير الأوضاع الشخصية والاجتماعية، وبيشمل التقديس الشخصي اللي هو خلاص في الحاضر. وده بنقراه في لوقا 9:24، فإن من أراد أن يخلص نفسه يهلكها، ومن يهلك نفسه، بيتكلم على حاجة بتحصل كل يوم من أجلي، فهذا يخلصها. والخلاص كمان بيأتي بأفراح أبدية، فبنقرأ إنه السماء كلها بتفرح بخاطي واحد بيخلص ويرجع. كل دي أمور تخص الخلاص في إنجيل لوقا. لكن في حاجة مهمة قبل ما أحول عن موضوع الخلاص دوت في إنجيل لوقا، إيه اللي بيخلي الخلاص في الماضي والحاضر والمستقبل حاجة ممكنة؟ لوقا بيأكد إنه الخلاص في الماضي والحاضر والمستقبل ممكن فقط بسبب اللي المسيح عمله على الصليب. فاكرين إيه أول كلمات المسيح قالها في الصليب؟ المسيح صلى وقال يا أبتاه اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون. والحقيقة الجملة دي هي أول حاجة المسيح قالها من 7 جمل المسيح قالهم على الصليب. وكون أنه الجملة دي تبدأ بيا أبتاه، ده بيقول لنا أنه الهدف النهائي من الخلاص هو أن احنا يبقى عندنا العلاقة دي مع الله، اللي كخطاه المفروض علاقتنا بيه يبقى قاضي، لكن المسيح قال أنه ينفع خطاه الله قضيهم يبقوا أبناء لله والله يبقى أبوه. والعلاقة ممكن تتحول من أنه الله يبقى القاضي بتاعك لأنه الله يبقى أبوك، بس لأنه المسيح اتصلب وطلب الطلبة دي أنه يغفر للمذنبين اللي كانوا سبب في صلبه، مش بس الرومان واليهود، لكن إحنا كمان بسبب خطايانا كنا السبب في صلب المسيح. عشان كده المسيح أول كلماته مليانة بتعبير عن إيه هو الخلاص، أنه خطايانا تغفر، وأنه نتحرر من قوة وسلطة الخطية.
واللي خطاياها تغفر ويتحرر من قوة وسلطة الخطية ينفع كمان يسمع الكلمة التانية من فم المسيح على الصليب بحسب لوقا. حد فاكر بعد المسيح قال كده بيقول للمصلوب جنبه اللي آمن إن هو الرب والمخلص يقول له اليوم تكون معي في الفردوس. وأكنه اللص المصلوب دوت اللي بنعرف من متى ومرقص إنه كان بيجدف على المسيح زي اللص التاني بالظبط. أكنه اللص المصلوب ده سمع المسيح وهو بيقول يا أبتاه اغفر لهم، وقال أنا نفسي أنا كمان في دوت، أنا ما استحقش ده، لكن أنا نفسي كمان خطيتي تغفر. ويقول للمسيح اذكرني متى جئت في ملكوتك، فينال الخلاص المستقبلي، ينال الخلاص من وجود الخطية، وكمان ينال المعية مع المسيح. فكيف المسيح قال اليوم؟ ما قالوش تكون في الفردوس، قال تكون إيه؟ معي، لأنه دي أعظم حاجة في السماء، دي أعظم حاجة في الخلاص، إن احنا نبقى مع المسيح، إنه الله يبقى أبونا ونبقى مع المسيح للأبد. هختم معاكم بنقطتين مهمين في إنجيل لوقا. النقطة الأولى هو اهتمام لوقا الملحوظ جدا بالفقرة. فالمسيح في إنجيل لوقا كتير جدا بيتكلم على الغنى وعن الفقر. فأمثال كتير من أمثال المسيح بيتكلم إنه الإنسان بيميل إنه يتكل على المال ويخلي المال إله ليه. وفي المقابل المسيح بيقول طوبى للمساكين. ففي إصحاح 6 عدد 20 و24 و25 بنشوف في مقابلة بين المساكين الفقراء وبين الأغنياء. والمسيح وهو بيتكلم عن الفقر مش بس بيذكر الفقر المادي، لكن بيتكلم يا بخت الناس اللي شافوا أرواحهم فقيرة وما تقدرش تخلص نفسهم. فلما المسيح بيقول طوبى للمساكين هو مش بس يقصد طوبى للي معهمش فلوس، لكن طوبى للي شافوا عجزهم الروحي وهيتكلوا على المسيح إن هو نفسه اللي يبقى مخلص ليهم. وفي المقابل لما بيتكلم على الأغنياء مش بس بيتكلم على الأغنياء إنه ممكن يبقى عندهم تجربة كبيرة بسبب غناهم، لكن بيتكلم على التجربة الأعظم إنه الإنسان يتكل على غناه دوت، إن الإنسان بسبب اتكاله ومحبته للمال يقهر كمان الفقراء. وده اللي بيحصل في مثل الغني والعازر. اوعى تفتكروا إن المسيح عايز يقول كل الأغنياء زي الغني دوت هيروحوا الجحيم وكل الفقراء هيروحوا للملكوت، لكن المسيح هدفه يقول إن كل غني متكل على المال بتاعه هيفقد الاتكال على الله، وكل فقير الفقر بتاعه هيبقى فرصة ليه إن يقول أنا مش همسك في حاجة في العالم ومش هفضل طول الوقت ألوم الله أنا ليه فقير. الفقراء اللي هيتكلوا على شخص وعمل المسيح دول اللي هيبقى مكانهم في الملكوت. وده يجيبني لآخر حاجة وأنا بتكلم معاكم في إنجيل لوقا. عايز أوريكم جدول بيلخص إزاي لوقا اهتم بالأمثال أكتر حتى من بقية الأناجيل. فبصوا في الجدول دوت عدد الأمثال الإجمالي في البشارة بحسب لوقا 33، وعدد الأمثال اللي لوقا تفرد بيها 14 مثل. عشان كده معظم الأمثال اللي لوقا بيقولها لو تفتكر أنا قلت في قسم مهم قوي في إنجيل لوقا من لوقا 9:51 لما المسيح ثبت وجهه ناحية أورشليم وهو رايح طريق الصليب لغاية لوقا 19. القسم دوت من أكتر الأقسام اللي فيها أمثال للمسيح. طب وده يفيدنا بإيه؟ ده يفيدنا أن المسيح قال معظم الأمثال دي وهو في الطريق للصليب، وأكنه عايزنا نقرأ كل الأمثال وإحنا بنفكر إزاي المثل دوت مرتبط بالحدث المهم قوي في الإنجيل اللي هو حدث الصليب. وأفكركم كمان بملاحظة مهمة قوي وإحنا بندرس الأمثال في لوقا، إن كل مثل المسيح بيدي مفتاح لفهم معنى المثل في بداية المثل أو في نهاية المثل. فدايما نشوف إيه التعليق اللي المسيح قاله عشان يفكلنا معنى المثل ويورينا إزاي المثل ده بيتكلم عن المسيح الملك وعن ملكوته.

معنى كلمة الشركة. كلمة الشركة في المفهوم المسيحي تعني علاقة متبادلة بين المسيح والشخص المؤمن به، كما تعني أيضا الاشتراك بين المسيحي وغيره من المسيحيين في خصائص الإيمان. وقد كتب يوحنا الرسول في الإنجيل بصدد هذا الموضوع فقال: إن الله نور وليس فيه ظلامنا البتة، فإن كنا ندعي أن لنا شركة معه ونحن نعيش في الظلام نكون كاذبين ولا نمارس الحق، ولكن إن كنا فعلا نعيش في النور كما هو في النور تكون لنا حقا شركة بعضنا مع بعض، ودم يسوع المسيح يطهرنا من كل خطيئة. ومن هنا نرى العلاقة الوثيقة، فشركة المسيحي هي أولا مع الله، وأساس هذه الشركة هو الاعتراف بخطيئتنا أمامه والإيمان بأن السيد المسيح الذي هو الله الظاهر في الجسد قد مات من أجل تطهيرنا من خطايانا، وأنه قام منتصرا على الموت معلنا براءتنا أمام الله. وهناك أيضا العلاقة الوثيقة بين المسيحي وغيره من المسيحيين، فالشركة المسيحية أزالت الحواجز العرقية والثقافية والاجتماعية بين أتباع المسيح وربطتهم معا برباط المحبة القوية وخدمة الواحد للآخرين. وللشركة المسيحية أهمية كبيرة في حياة المؤمن، فهي تساعد المسيحي في النمو في معرفة السيد المسيح، وذلك من خلال قراءة الإنجيل والصلاة والدعاء، كما أنها تنمي علاقة المسيحي بالآخرين فيشجعهم في حياتهم المسيحية ويشجعونه في إيمانه. ويحثنا الكتاب المقدس على ألا نهمل حياة الشركة مع الآخرين، بل أن نجتمع معا للصلاة ودراسة كلمة الله وممارسة فريضة عشاء الرب. صديقي، هل لك شركة مسيحية مع المؤمنين في مدينتك؟ إن العدد لا يهم، فقد قال المسيح: حيثما اجتمع اثنان أو ثلاثة باسمي فأنا أكون

0: إلى العبرانيين الأصحاح الأول.
1: كلم الله آباءنا من قديم الزمان بلسان الأنبياء مرات كثيرة وبمختلف الوسائل، ولكنه في هذه الأيام الأخيرة كلمنا بابنه الذي جعله وارثا لكل شيء وبه خلق العالم. هو بهاء مجد الله وصورة جوهره، يحفظ الكون بقوة كلمته. ولما طهرنا من خطايانا جلس عن يمين إله المجد في العلا، فكان أعظم من الملائكة بمقدار ما ورث اسما أعظم من أسمائهم. فلمن من الملائكة قال الله يوما:
2: أنت ابني وأنا اليوم ولدتك.
1: وقال أيضا:
2: سأكون له أبا ويكون لي ابنا.
1: وعندما أرسل ابنه البكر إلى العالم قال أيضا:
2: لتسجد له كل ملائكة الله.
1: وفي الملائكة قال الله:
2: جعل من ملائكته رياحا ومن خدمه لهيب نار.
1: أما في الابن فقال:
2: عرشك يا الله ثابت إلى أبد الدهور، وصولجان العدل صولجان ملكك، تحب الحق وتبغض الباطل، لذلك مسحك الله إلهك بزيت البهجة دون رفاقك.
1: وقال أيضا:
2: أنت يا رب أسست الأرض في البدء، وبيديك صنعت السماوات، هي تزول وأنت تبقى، وكلها كالثوب تبلى، تطويها طي الرداء فتتغير، وأنت أنت لا تنتهي أيامك.
1: ولمن من الملائكة قال الله يوما:
2: اجلس عن يميني حتى أجعل أعداءك موطئا لقدميك.
1: أما هم كلهم أرواح في خدمة الله يرسلهم من أجل الذين يرثون الخلاص.
3: يحكى أن هناك شخصا يدعى عادي بن عادي العادي، ولد بشكل عادي من أب وأم عاديين، وكانت ولادته في يوم عادي. درس بمدرسة عادية، انتقل من مرحلة إلى مرحلة بشكل عادي، ثم انتقل إلى المرحلة الجامعية بشكل عادي، وتخرج أيضا بشكل عادي، وتوظف وظيفة عادية كأي موظف عادي. ثم تزوج من امرأة عادية وأنجب أطفال عاديين، وكان أبا عاديا وربى أطفاله بشكل عادي، ثم زوجهم بشكل عادي، ثم أصبح جدا عاديا لأحفاد عاديين. وأخيرا رحل عن الدنيا بشكل عادي. صديقي، كم من الناس جاءوا إلى الدنيا ورحلوا عنها بدون إحداث أي تغيير في حياتهم أو حياة الآخرين، رحلوا بشكل عادي. أنت صاحب القرار في أن تكون مثل هذا الإنسان العادي، أو أن يكون وجودك في هذه الحياة له تأثير وشكل مختلف. يقول الكتاب المقدس: أنتم ملح الأرض، أنتم نور العالم. صديقي، دعوة لتتخذ مكانك كملح للأرض ونور للعالم، لتصنع اختلافاً كبيراً في حياتك وحياة من حولك.

0: غني معانا من قلبك على راديو سما.
1: يعقوب الأصحاح الأول.
2: من يعقوب عبد الله والرب يسوع المسيح إلى المؤمنين المشتتين من عشائر بني إسرائيل الاثنتي عشرة سلام. افرحوا كل الفرح يا إخوتي حينما تقعون في مختلف أنواع المحن، فأنتم تعرفون أن امتحان إيمانكم فيها يلد الصبر، فليكن الصبر حافزا لكم على العمل الكامل حتى تصيروا كاملين من جميع الوجوه غير ناقصين في شيء. وإذا كان أحد منكم تنقصه الحكمة فليطلبها من الله ينلها، لأن الله يعطي بسخاء ولا يلوم، وليطلبها بإيمان لا ارتياب فيه، لأن الذي يرتاب يشبه موت.

هنيئاً لمن يصبر على المحنة، لأنه إذا امتحن ينال إكليل الحياة الذي وعد الرب به من يحبونه. وإذا وقع أحد في محنة فلا يقل هذه محنة من الله، لأن الله لا يمتحنه الشر ولا يمتحن أحداً بالشر، بل الشهوة تمتحن الإنسان حين تغويه وتغريه. والشهوة إذا حبلت ولدت الخطيئة، والخطيئة إذا نضجت ولدت الموت. لا تضلوا يا إخوتي الأحباء، فكل عطية صالحة وكل هبة كاملة تنزل من فوق، من عند أبي الأنوار، وهو الذي لا يتغير ولا يدور فيرمي ظلا. شاء فولدنا بكلمة الحق لنكون باكورة لخلائقه. واعلموا هذا يا إخوتي الأحباء، ليكن كل واحد منكم سريعا إلى الاستماع، بطيئا عن الكلام، بطيئا عن الغضب، لأن غضب الإنسان لا يعمل للحق عند الله. فانبذوا كل دنس وكل بقية من شر، وتقبلوا بوداعة ما يغرس الله فيكم من الكلام القادر أن يخلص نفوسكم. ولكن لا تكتفوا بسماع كلام الله من دون العمل به فتخدعوا أنفسكم. فمن يسمع الكلام ولا يعمل به يكون كالناظر في المرآة صورة وجهه، فهو ينظر نفسه ويمضي ثم ينسى في الحال كيف كان. وأما الذي ينظر في الشريعة الكاملة، شريعة الحرية، ويداوم عليها لا سامعا ناسيا بل عاملا بها، فهنيئا له فيما يعمل. ومن ظن أنه متدين وهو لا يحفظ لسانه خدع نفسه وكانت ديانته باطلة. فالديانة الطاهرة النقية عند الله أبينا هي أن يعتني الإنسان بالأيتام والأرامل في ضيقتهم، وأن يصون نفسه من دنس العالم.

0: صديقي، هل تعلم أن صوتك يكشف خفايا شخصيتك؟ الصوت أداة تواصل وتعبير بين الناس، ولا يعرف قيمته إلا من فقده. وللصوت تأثيرات كبيرة على شخصية الفرد، فالطريقة التي تتحدث بها تظهر مدى حبك أو غضبك أو عطفك أو حتى حقدك، كما إنها تكشف ما في قلبك من عاطفة وشعور. وقد ربط بعض علماء النفس شخصية الإنسان وسلوكه بنوعية صوته، فقالوا أصحاب الأصوات الذين يتحدثون بسرعة ويتعمدون ذلك وتزداد سرعتهم في الحديث عندما يكونون في حالة إثارة أو أي حالة عاطفية معينة كالغضب أو الفرح أو القلق، فهم أشخاص يشعرون بالوحدة بسهولة وهم متوترون في جميع علاقاتهم مع الناس. يقولون أيضا أشخاص آخرون يتحدثون ولكنهم يجدون صعوبة في العودة إلى ما انقطع فيه حديثهم، فهؤلاء متوترون كما أن لديهم صعوبة بالغة في التعبير عن مشاعرهم الحقيقية. أما الصوت الهادئ جدا ونادرا ما يعلو يدل على الشعور بالثقة الزائدة، ويواجه أصحاب هذا النوع من الصوت صعاب كثيرة، كما أن أصحاب هذا الصوت لا يبنون علاقات اجتماعية كبيرة، بل إنهم يكتفون بأصدقاء مقربين لهم. صاحب الصوت العالي الذي لا يتحكم في كلماته التي تكون عادة أسرع من تفكيره يدل على العصبية الزائدة والتسرع في اتخاذ القرارات، ولا يشعر بالأمن في علاقاته مع الآخرين، إلى جانب شعوره بعدم ثقة الآخرين فيه. أما الذين يتحدثون ببطء شديد ويختارون ألفاظهم، فهؤلاء أشخاص يحلمون بالمثالية في علاقاتهم مع الناس، ويتمسكون عادة بأفكارهم القديمة ويرفضون معارضتهم بهذه الأفكار، كما أنهم يخافون التغيير ويحبون النمطية في حياتهم، ولذلك يكون وصفهم بأنهم أشخاص روتينيون. أما الشخص الذي ينطلق بصوته بنعومة ورخاوة، فهو عادة يكون هادئا في علاقاته مع الآخرين، ومنفتحا وحالما ومتفائلا، ويتمنى أن يستمتع كل من حوله بصحبته. أما الصوت الذي عادة يتخلل حديثه القهقه والضحك المتقطع بين كل كلمة وأخرى، فيعبر عن شخص يخشى المواجهة ولا يحب انكسار القلب، ويفضل أن يحمي نفسه بالضحك، وهو عادة لا يتسم بالرومانسية ولكنه عملي جدا. أما الصوت الذي يظهر وكأنه ينتحب ويميزه كل من حوله، فهو شخص لا يثق بأحد ولا يشعر بالأمان، كما أن علاقاته العاطفية عادة ما تكون متوترة، رغم أنه يشعر بالمسؤولية ويتمتع بالإخلاص، إلا أنه ليس قادرا على اتخاذ قرارات في حياته. وصاحب الصوت المبحوح والنبرة المنخفضة يدل على شخص يحب الصداقة، إلى جانب تمتعه بشخصية قيادية وعطوفة وكريمة. أصدقائي، كثيرا ما نتأثر بأمور الحياة التي تؤثر فينا سلبا أو إيجابا، ولكن هل لديك منفذ لتهرب إليه وقت الشدة والضيق حتى لا تتأثر؟ يقول السيد المسيح: تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيل الأحمال وأنا أريحكم. صديقي، صديقتي، عندما يكون ما بداخلك سعيدا، سوف تظهر هذه السعادة جليا على صوتك ووجهك وأفعالك.
1: راديو سما، لون أيامك.

0: الثاني.
1: أما مجيء ربنا يسوع المسيح واجتماعنا إليه، فنطلب إليكم أيها الإخوة ألا تتزعزعوا سريعا في أفكاركم، ولا ترتعبوا من نبوءة أو قول أو رسالة كأنها منا تقول إن يوم الرب جاء.
2: لا يخدعكم أحد بشكل من الأشكال، فيوم الرب لا يجيء إلا بعد أن يسود الكفر ويظهر رجل المعصية ابن الهلاك، والعدو الذي يرفع نفسه فوق كل ما يدعوه الناس إلها أو معبودا، فيجلس في هيكل الله ويحاول أن يثبت أنه إله.
1: أما تذكرون أني وأنا بعد عندكم كنت أقول لكم ذلك مرارا؟ وأنتم الآن تعرفون العائق الذي يمنعه عن الظهور إلا في حينه، فسر المعصية يعمل الآن عمله، ويكفي أن ينزاح العائق حتى ينكشف رجل المعصية فيقضي عليه الرب يسوع بنفس من فمه ويبيده بضياء مجيئه. ويكون مجيء رجل المعصية بقدرة الشيطان على جميع المعجزات والآيات والعجائب الكاذبة وعلى جميع ما يغرب الشر أولئك الذين مصيرهم إلى الهلاك، لأنهم رفضوا محبة الحق الذي يمنحهم الخلاص. لذلك يرسل الله إليهم قوة الضلال حتى يصدقوا الكذب، فيدين جميع الذين رفضوا أن يؤمنوا بالحق ورغبوا في الباطل.
2: أما نحن فعلينا أن نحمد الله كل حين لأجلكم أيها الإخوة يا أحباء الرب، لأن الله اختاركم منذ البدء ليخلصكم بالقداسة التي يمنحها الروح وبالإيمان بالحق. إلى هذا دعاكم الله بالبشارة التي حملناها إليكم لتنالوا مجد ربنا يسوع المسيح.
1: لذلك اثبتوا أيها الإخوة وحافظوا على التعاليم التي أخذتموها عنا، سواء كان مشافهة أو بالكتابة إليكم. وربنا يسوع المسيح نفسه والله الآب الذي أحبنا وأنعم علينا بعزاء أبدي ورجاء حسن يقوي قلوبكم ويثبتها في كل خير تعملونه أو تقولونه.

0: الإصحاح الرابع والعشرون.
1: وخرج يسوع من الهيكل، وبينما هو يبتعد عنه دنا إليه تلاميذه يوجهون نظره إلى أبنية الهيكل، فقال لهم:
2: أترون هذا كله؟ الحق أقول لكم، لن يترك هنا حجر على حجر، بل يهدم كله.
1: وبينما يسوع جالس في جبل الزيتون، سأله تلاميذه على انفراد:
3: أخبرنا متى يحدث هذا الخراب؟ وما هي علامة مجيئك وانقضاء الدهر؟
1: فأجابهم يسوع:
2: انتبهوا لئلا يضللكم أحد. سيجيء كثير من الناس منتحلين اسمي فيقولون: أنا هو المسيح، ويخدعون كثيرا من الناس، وستسمعون بالحروب وبأخبار الحروب، فإياكم أن تفزعوا، فهذا لا بد منه، ولكنها لا تكون هي الآخرة. ستقوم أمة على أمة، ومملكة على مملكة، وتحدث مجاعات وزلازل في أماكن كثيرة، وهذا كله بدء الأوجاع. وفي ذلك الوقت يسلمونكم إلى العذاب ويقتلونكم، وتبغضكم جميع الأمم من أجل اسمي، ويرتد عن الإيمان كثير من الناس، ويخون بعضهم بعضا، ويبغض واحدهم الآخر، ويظهر أنبياء كذابون كثيرون، ويضللون كثيرا من الناس، ويعم الفساد، فتبرد المحبة في أكثر القلوب، ومن يثبت إلى النهاية يخلص. وتجيء النهاية بعدما تعلن بشارة ملكوت الله هذه في العالم كله، شهادة لي عند الأمم كلها. فإذا رأيتم نجاسة الخراب التي تكلم عليها النبي دانيال قائمة في المكان المقدس، افهم هذا أيها القارئ، فليهرب إلى الجبال من كان في اليهودية، ومن كان على السطح فلا ينزل ليأخذ من البيت حوائجه، ومن كان في الحقل فلا يرجع ليأخذ ثوبه. الويل للحبال والمرضعات في تلك الأيام. صلوا لئلا يكون هربكم في الشتاء أو في السبت، فستنزل في ذلك الوقت نكبة ما حدث مثلها منذ بدء العالم إلى اليوم ولن يحدث. ولولا أن الله جعل تلك الأيام قصيرة لما نجا أحد من البشر، ولكن من أجل الذين اختارهم جعل تلك الأيام قصيرة. فإذا قال لكم أحد: ها هو المسيح هنا، أو ها هو هناك، فلا تصدقوه. فسيظهر مسحاء دجالون وأنبياء كذابون يصنعون الآيات والعجائب العظيمة ليضللوا إن أمكن حتى الذين اختارهم الله. ها أنا أنذركم، فإن قالوا لكم: ها هو في البرية، فلا تخرجوا إلى هناك، أو ها هو في داخل البيوت، فلا تصدقوا، لأن مجيء ابن الإنسان يكون مثل البرق الذي يلمع من المشرق ويضيء في المغرب، وحيث تكون الجيفة تجتمع النسور. وفي الحال بعد مصائب تلك الأيام تظلم الشمس ولا يضيء القمر، وتتساقط النجوم من السماء، وتتزعزع قوات السماء، وتظهر في ذلك الحين علامة ابن الإنسان في السماء، فتنتحب جميع قبائل الأرض، ويرى الناس ابن الإنسان آتيا على سحاب السماء في كل عزة وجلال، فيرسل ملائكته ببوق عظيم الصوت إلى جهات الرياح الأربع ليجمعوا مختاريه من أقصى السماوات إلى أقصاها. خذوا من التينة عبرة، إذا لانت أغصانها وأورقت علمتم أن الصيف قريب. وكذلك إذا رأيتم هذا كله فاعلموا أن الوقت قريب على الأبواب. الحق أقول لكم، لن ينقضي هذا الجيل حتى يتم هذا كله. السماء والأرض تزولان، وكلامي لن يزول. أما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعرفهما أحد، لا ملائكة السماوات ولا الابن إلا الآب وحده. وكما حدث في أيام نوح فكذلك يحدث عند مجيء ابن الإنسان. كان الناس في الأيام التي سبقت الطوفان يأكلون ويشربون ويتزاوجون إلى يوم دخل نوح الفلك، وما كانوا ينتظرون شيئا حتى جاء الطوفان فأغرقهم كلهم. وهكذا يحدث عند مجيء ابن الإنسان، فيكون رجلان في الحقل فيؤخذ أحدهما ويترك الآخر، وتكون امرأتان على حجر الطحن فتؤخذ إحداهما وتترك الأخرى. فاسهروا لأنكم لا تعرفون أي يوم يجيء ربكم، واعلموا أن رب البيت لو عرف في أي ساعة من الليل يجيء اللص لسهر وما تركه ينقب بيته. فكونوا أنتم أيضا على استعداد، لأن ابن الإنسان يجيء في ساعة لا تنتظرونها. فمن هو الخادم الأمين العاقل الذي أوكل إليه سيده أن يعطي خدمه طعامهم في حينه؟ هنيئا لذلك الخادم الذي يجده سيده عند عودته يقوم بعمله هذا. الحق أقول لكم إنه يوكل إليه جميع أمواله. أما إذا كان هذا الخادم شريرا وقال في نفسه سيتأخر سيدي، وأخذ يضرب رفاقه ويأكل ويشرب مع السكيرين، فيرجع سيده في يوم لا ينتظره وساعة لا يعرفها، فيمزقه تمزيقا ويجعل مصيره مع المنافقين، وهناك البكاء وصريف الأسنان.
4: كنت وبقيت، كنت زمان ما بحب الشكل، كنت مقتنعة أني لازم أكون رفيعة وعندي القوام المثالي عشان أبقى حلوة وأعجب الناس والناس كمان تقول عليا أني حلوة. وكنت بقعد أعمل دايت، كان عندي هوس رهيب لو تخنت كيلو أن أنا لازم أنزل الكيلو ده، وأنه ما ينفعش كده، وأحرم نفسي من الأكل وأبقى بضغط على نفسي جامد جدا عشان لازم أكون رفيعة. بقيت دلوقتي مدركة أنه مش مهم أكون تخينة أو رفيعة، المهم أني أكون من جوايا حاسة أني جميلة وحلوة، وده هيبان من بره. حقيقي أدركت كده أنه جمال الروح بيفرق، والروح الحلوة والمرحة بتحل الشكل. كمان الثقة بالنفس وإني أشوف نفسي جميلة، ده بيخلي الناس يشوفوني جميلة، فبقيت أنا من جوايا حاسة أن أنا جميلة، وده منعكس على الشكل الخارجي.

أهلا بيك في إنبوكس من السماء. ربنا بيحبك وعاوز يتكلم لحياتك. ربنا بيحبك وعنده رسالة شخصية ليكي. الطمع، الطمع صفة وحشة جدا جدا، وعدم النزاهة في الأمور المادية تحديدا الحقيقة صفة صعبة جدا إنه يتوصف بيها شخص. أوقات كتيرة ممكن نضطر إن احنا نسيب أمانة مع شخص معين، ونتيجة إن احنا واثقين فيه فاحنا بنسيب الأمانة دي، قد تكون أموال، قد تكون جهاز معين أو أي شيء. أنت بتعمل كده لأنك وثقت في هذا الشخص. الأمانة والنزاهة إنه هذا الشخص يحافظ على حاجتك لغاية لما تيجي، لغاية لما تستلمها. الحقيقة عايز أفكر معاك النهاردة في واحد من رجال الله اللي حكى عنهم الكتاب المقدس، اللي كان بيتمتع بنزاهة في الأمور المادية بشكل غير عادي. ولما الوحي الإلهي يشهد عنه إنه كان شخص نزيه ومش طماع، ده يبقى يعني واخد كده علامة الجودة زي ما بيقولوا. خليني أقرأ معاك آية جت في رسالة كورنثوس الثانية أصحاح 12 والآية رقم 17 و18. بيقول الرسول بولس: هل طمعت فيكم بأحد من الذين أرسلتهم إليكم؟ طلبت إلى تيتوس وأرسلت معه الأخ، هل طمع فيكم تيتوس؟ أما سلكنا بذات الروح الواحد؟ أما بذات الخطوات الواحدة؟ بولس بيقول: أنا ما طمعتش فيكم من خلال الناس اللي أنا بعتهم، أنا ما استغلتش أموالكم، ما استغلتش ثرواتكم، وبعت ناس خدوا منكم أموال تحت مسمى الخدمة. وبيقول كده: أنا طلبت إلى تيتوس، هل طمع فيكم تيتوس؟ تيتوس بيقول لهم كده: هل تيتوس ده طمع فيكم؟ هل تيتوس خد فلوس منكم؟ الحقيقة بولس بيقول إحنا سلكنا بذات الروح الواحد. الحقيقة اللي ربنا عاوز يقوله هنا هو الكلمات اللي قالها بولس، إن إحنا سلكنا بذات الروح الواحد، يقصد الأمانة. سلوك بولس بالأمانة هو نفس سلوك تيتوس بالأمانة. أما سلكنا بذات الروح الواحد، أما بذات الخطوات الواحدة، يعني كأنه بولس عاوز يقول زي ما أنا كنت أمين، تيتوس أيضا كان أمين. زي ما أنا لم أطمع فيكم، تيتوس أيضا لم يطمع فيكم. حبائي، النزاهة في الأمور المالية ممكن تكون مسؤول عن صندوق الخدمة، ممكن تكون مسؤول عن أموال الرب في الخدمة. الحقيقة أموال الله لا تمس، أموال الله دي حاجة ربنا. ممكن يكون دي أمانة الرب حطها بين إيدك علشان تكون بتحفظها وتوجهها، وممكن تكون بتقول أنا مش ماسك حاجة، لكن الحقيقة أنا عندي فلوس ربنا في بيتي، أنا عندي عشور، فالعشور دي بتاعت ربنا، بس الحقيقة أنا بتزنق فباخد فلوس ربنا وبحس إنه عادي. طب ما أنا محتاج، طب ما أنا عندي احتياجات، يعني أودي بيت ربنا وأنا بيتي محتاج. الحقيقة خلي بالك دي حاجة الرب، دي أموال الله. حتى لو عندي احتياج أنا محتاج أقول له: يا رب دي فلوسك، دي أمانة عندي من يدك وأعطيناك، أنا بديلك لأنه ده حقك عليا يا رب، أنت اللي بتكرمني وأنت اللي بترعاني وأنت اللي بتملك كل احتياجاتي، لكن أنا أثق فيك أنك هتدبر، فأنا هطلع اللي عندي برغم من احتياجي. أنا مش هطمع في فلوس ربنا، أنا مش هطمع في العشور، أنا مش هطمع في مبلغ ممكن أكون قررت أني أساعد بيه حد مثلا، ده بره العشور مثلا، ممكن أكون قررت أني أساعد حد في أني أجيب له حاجة أو أجهز عروسة تكون غير مقتدرة، لكن لقيت نفسي محتاج شوية حاجات ليا فأتراجع عن القرار ده وأخد الفلوس ليا. تيتوس بيقدم لينا درس في الأمانة وعدم الطمع. تخيل معايا أنه بولس بنفسه بيتكلم عن نزاهة هذا الشخص. هل طمع فيكم تيتوس؟ هل تيتوس استغل سلطته؟ هل تيتوس استغل وجوده وإنه جاي من طرف الرسول بولس في إنه ياخد منكم فلوس؟ الحقيقة لا. وأنا بصلي النهاردة من كل قلبي إنه كل حد فينا يتمتع بهذه الصفة، الأمانة والنزاهة. الأمانة والنزاهة بالمناسبة مش بس في الأمور المادية، الأمانة والنزاهة ممكن تكون في العلاقات، فأنا لا أطمع في زوجة صديقي،
أو لا تطمع الأخت في زوج صديقها، أو لا أطمع في زميلتي في العمل أو زميلتي في الجامعة أو زميلي. الحقيقة النزاهة وعدم الطمع مرتبطين بالاستقامة وحياة القداسة، وأنا بصلي إنه الرب يملانا بالأمانة ويملانا بعدم الطمع ويملانا بمخافة الرب في كل دوائر حياتنا. يا رب بنشكرك لأنك أنت موجود وبتعمل في قلوبنا يا رب. يا رب بصلي ليا ولإخواتي إنك تيجي النهاردة بنعمة غير عادية، تعالى واملأ قلوبنا بالمخافة، تعالى واملأ قلوبنا بالاستقامة، تعالى ودينا حياة النزاهة وعدم الطمع، احفظنا وساعدنا نكون زي تيتوس مليانين بالأمانة ومليانين بالمخافة. شكرا يا رب لأنك سامع الصلاة، وليك كل المجد. آمين.

تأمل جديد وترانيم جديدة هتكون في فقراتنا اليومية مع فريق الخبر الصار في برنامج آية وترنيمة. في كل يوم هنتأمل في آية من الكتاب المقدس وهنتعرف مع بعض على التطبيق العملي للآية دي في حياتنا اليومية. ومش بس كده، كمان هنرنم مع بعض ترانيم متنوعة ومختلفة. تعالوا مع بعض نسمع ونستمتع ببرنامجنا آية وترنيمة على راديو سما.

صباح الفل. ساعات كتيرة قوي الواحد بيصحى الصبح كده بإحساس بالذنب، بتأنيب الضمير، لأنه حاسس إنه يومه مبارح مخلصش أحسن حاجة، أو عارف إنه لخبط حبتين تلاتة، فهو ولا مبسوط من نفسه ولا حاسس إنه ربنا مبسوط منه. بس أنا نفسي أكلم كل واحد عنده إحساس بالذنب كده النهاردة الصبح يفتكر معايا حكاية الابن الضال، الابن اللي وهو راجع كان أبوه مستنيه من بدري، ومن قبل ما هو يوصل لأبوه، أبوه اللي أخذ الخطوات الأولانية علشان يجري عليه وياخده في حضنه. ولما الابن حتى حاول يتكلم مع الأب علشان يقوله سامحني وأنا راجع لك، ما احتاجش يكمل كلامه، والأب كان بياخده في حضنه وبيضمه بيوريله قبوله ليه وبينده كل اللي حواليه علشان يرجعه لمكانه كابن للملك ويحتفل بيه. وقال قدام الناس: ابني كان ميتا فعاش وكان ضلا فوجد. عايز أشجع كل واحد صاحي النهاردة بإحساس تأنيب، بتقل، بإحساس بالذنب، افتكر كويس قوي إنه ربنا مش محبط منك.

بحب عظيم مش بيتغير ولا بيتأثر بغلطاتي. شكرا ليك لأنه في بداية يوم جديد أنت قابلني. شكرا ليك لأنه في بداية يوم جديد أنت مش محبط مني. شكرا ليك لأنك في بداية يوم جديد أيا كانت غلطاتي اللي قبل كده، بكل فخر وبكل سعادة وبكل أمان مختار تمسك إيدي وتبتدي معايا يوم جديد نعيشه مع بعض أحسن من اللي فات. أمين.

نعم شكرا يا رب لأنك تعود ترحمنا يا رب وتدوس أثمنا. شكرك يا رب لأنه يا رب قبولك لينا قبول مطلق. شكرك يا رب لأنه مهما كان فينا إثم مهما كان فينا خطية يا رب لازلت تقبلنا يا رب يا رب وبتحبنا يا رب وقابلنا في المصلوب يسوع يا رب. بشكرك لأنه يا رب بتعود ترحمنا يا رب برغم كل ضعفات فينا يا رب.

0: وين الحل؟
1: في واحد قال في حل.
0: الحل
1: بركي ما في حل.
2: هندور الحل.
0: لا في حل.
1: وين الحل؟
0: شو صار مشان الحل؟
3: لقيتوا الحل.
2: هندور الحل.
0: اسمعونا وتلاقوا الحل. أهلا وسهلا بمستمعينا من جديد ببرنامجكم عن الحل. كمان برحب بالأخ سام معي هون بالاستوديو مثل العادة. كيفك سام؟
1: نشكر الله فرح، أنا منيح كتير، وكمان بحب برحب بمستمعينا عن جديد على أمل البهجة والفرح والسعادة تكون صفة حلوة دايما مرافقة حياتهم.
0: السعادة هي اللي رح تكون موضوعنا بهالحلقة، السعادة يلي في كتير ناس انتظروها وما شافوا منها إلا القليل، السعادة اللي في كتير ناس بحثوا عنها وما لقوها، السعادة اللي في كتير ناس بحثوا عنها بالأشياء، بالصحة، بالمال، بحثوا عنها بالدين والتدين ومرات بالخطيئة، وكانوا متوقعين ومتأملين يشوفوها بمستقبلهم، لكن تفاجأوا بمستقبل حزين. أخي المستمع، هل أنت من الأشخاص يلي عم ينتظر السعادة حتى تدخل وترافق حياتك؟ خلينا نسمع مع بعضنا البعض هذا السكتش الصغير يلي بيحكي عن البحث عن السعادة، وبعدين منعلق على الموضوع مع بعضنا.
1: نرجع لكم.
0: شو طولتوا جوا؟
1: ايه في شوية عجقة على الميزان، قلت لك تعي معنا انتي ما بديك.
0: ان شاء الله كل شيء تمام. طلع معه شيء وزن زياده؟
1: لا، كل شنطايته ما طلع 13 كيلو بس.
0: فهمته كل شيء، وين يروح وكيف يروح بالمطار؟
1: لا تخافي، علمته شو يعمل، صار اطول منك ولساتك بتخافي عليه.
0: طيب اعطيته المصاري، فهمته شو ما بده يشتري ويصرف؟
1: اعطيته المصاري والباسبور، فهمته كل شيء، وحاج تسالي كلهم 10 ايام وبيرجع. يا نبيل تركي بقى يدبر اموره بحاله، ما عاد بدي يعتمد علينا، صار شاب.
4: حبيب قلبي ما عم صدق عيوني يا أبو نبيل إنه ابننا صار شاب وعم بيسافر لحاله. يلا خليه ينبسط ويفرح، آخر فترة مدري شو كان زعجه، عطول كان مكتئب وحزين. تعرف أنا خايفة عليه شوي.
1: من شو خايفة؟
4: بلاد برا هيك مفتوحة كتير، مو مثل بلادنا، بنات وشرب وفي أشياء كتير.
1: لك ايه معلش، خليه يستمتع بشبابه، ما بدنا نضغط عليه ونقمعه ونزعله شخصيته.
4: ايه بس خطر، انت بتعرف قديش في امراض برا، يقوم ينصاب بشي مرض.
1: ولا يهمك، خايف علي، انا فهمته شو يعمل، ابنك مثقف وفهمان ما له غشيم.
4: ان شاء الله خير. تعال نشرب قهوة هون بالكافيتيريا بالمطار، بركي منروق شوي.
1: ايه جبتيها، شو كان جاي عبالي فنجان قهوة بهالوقت. عادي عادي على هالطاولة.
4: اي صدق منيح هون القعدة.
0: ليك عم شوف الطيارة اللي رح يسافر عليها نبيل من ورا الإزاز.
1: اي منيح، يلا طلبي لنا قهوة بسرعة. ليك الجرسون.
4: اي لو سمحت بليز، بدي فنجانين قهوة ومي وما بدي شي تاني، بس بسرعة الله يخليك، مستعجلين.
1: اف على الحياة، قديش صايرة صعبة يا ام نبيل. ليك بركض من هون لهون، حتى بس لشوفوا ولادي مبسوطين وفرحانين، ما بلاقي غير فاتت على حياتهم أمور نغصلن عيشتهم. يا ابنك وبنتك أكتر الأوقات بشوفهم زعلانين، بيخلصوا من مشكلة من هون بفوتوا بمشكلة جديدة من هون وبيرجع بيزعلوا. يا أم نبيل الحياة صايرة صعبة كتير.
4: ولا يهمك، يلا إن شاء الله بس يرجع نبيل من السفر بتلاقيه مغير شكل ورجعت الفرحة والابتسامة على وجهه.
1: إيه إن شاء الله، بس مثل مو شايفك رح يرجع مثل ما راح. اشتريت له سيارة وأحدث سيارة بالبلد كمان، رياضية وموديل السنة من الوكالة. كل رفقاته الشباب بتمنى يكون عندهم هيك سيارة. أول ما جبتها فرح فيها كتير للسيارة، بس ما في شهر زمان مل من السيارة ورجع حزنان مثل الأول وأكتر.
4: ليكو حبيب قلبي عم بيأشر لنا من وراء الإزاز، شافنا
1: بزار. صار وقت الطيارة،
4: رح نشتاق لك يا حبيبي.
1: يلا كمان خلينا نحن نمشي، باينتو الجرسون رح يتأخر.
0: شو بك دايما بصلتك محروقة، مستعجل. ليكو اجا الجرسون.
1: طيب يلا خلينا نشرب القهوة بسرعة، عندي شغل كتير بالمكتب لازم خلصه.
0: ايه ما حذرت، رح اشربها على مية مهلي واستمتع فيها. وحاجة تقلي شغل من يوم ورايح رح تقول مرتي وحبيبتي وبس. فهمان
1: ورضيان، وهي قاعد معك للصبح، بركي بترضي علينا بلا شغل بلا بطيخ.
0: الله يخلي لي اياك.

0: ايه بابا، السكايب فصل وعم بيقطش. عم بسمعك ولا يهمك ولا تهتمي ولا كأنه صار شي. ربحتي خسرتي ما بهمني، المهم شوف بنتي فرحانة مبسوطة.
1: ولا يهمك،
0: انا فتحت لك هذا المحل حتى تسلي بس. انت بتحبي الازياء والالبسة، اعملي هالشغلة تسلايتك بس مو اكتر. وعديني بابا ما عاد شوفك زعلان من يوم ورايح، بدي اشوفك دايما فرحانة. اوكي؟ زدتي كل المشاكل ورا ظهرك، وعيشي وتمتعي بالحياة. روحي سهري، غيري جو مع رفقاتك، اعزمي رفقاتك على المطاعم. شو بينقصك مصاري؟ بس اتصلي فيه انا بحولك على حسابك بالبنك. ماشي الحال، هلا ما بدي اطول عليك بالحكي اكثر من هيك. اجت امك، يلا باي باي.
1: باي بابا باي، سلم لي على الماما كثير. باي
0: باي. انا هون على البلكون من نبيل، جيب الفواكه لهون على البلندا.
2: شو كنت عم تحكي مع بنتك على سكايب؟
0: اي نعم مع بنتك.
2: بدون ما تقلي، من وشك مبين اكيد في مشكله جديده مع بنتك.
0: ايه المحل تبعها عم بيخسر.
2: عم يخسر قلت لي؟ يعني ما كنا نخلص قصه ورا قصه.
0: لك ما عمرو كل واحد بيناتنا عنده مشكله قصه، مشاكلك ومشاكل بنتك ومشاكل ابنك وهذا كلكم يا مره، ومشاكل شغل لحالكم تاني. من الصبح للمساء ونحن على أعصابنا بالشغل، بيطلع الدولار بيطلع ضغطنا، بينزل الدولار بينزل ضغطنا، لا منهدى ولا منروق.
2: معك حق، الله يقويك ويخليك فوق راسنا.
0: ام نبيل مرات كتير صدقيني بحس هالمصاري اللي ربحتها وجمعتها وأنا شب هي لعنة على حياتي أكتر ما تكون بركة. بتذكر طفولتي أنا وصغير، أهلي وضع المادي ما كان كتير منيح، بس كنا سعداء وفرحانين، كنا عم نتمتع بأبسط الأمور. أبي مرة اشترى لي بسكليت مستعملة وقديمة وبتزقزق، حسيت حالي ملكت الدنيا كله ما فيها، وفرحتي ما كنت بعطيها لحدا.
2: مزبوط معك حق، والمشكلة إنه العالم عم تحسدنا على مصرياتنا، بفكرونا مرتاحين ومبسوطين ومو ناقصنا شي.
0: يعني بفكروا مثل ما كنت فكر قبل ما يصير عندي مصاري، كنت مفكر المصاري رح تجيب السعادة لحياتي، كنت مفكر إني بقدر اشتري سعادتي بالمصاري. بس يلي قال الإنسان ما بيعبي عينه غير تراب كان معه حق.
2: تعرف كل ما بتذكر انه رح يجي وقت رح نفارق هالحياة بحس حالي سخيفة، عم خطط وبعمل وبساوي على شي فاني، رح يجي وقت كل شي رح ينتهي.
0: كل شي فاضي، وفعلا رح يجي وقت كل شي رح ينتهي. مشان هيك انا بخاف، بخاف من بكرة، بخاف من المرض. انا ما عندي سلام، حاسس بلبي في فراغ كبير كبير كتير، ما بيقدر حدا يعبي الفراغ، ما حدا بيقدر يعبي الفراغ، ما حدا بيقدر يعبي الفراغ.
2: معقول سام يعني شخص معه مصاري واملاك وسيارات وكل مستلزمات الحياه والرفاهيه وبيحس انه في عنده فراغ كبير بحياته؟
0: هذا الشيء صحيح فرح وكتير معقول. قديش سمعنا بالاخبار عن اثرياء ومشاهير انهم انتحروا مع انهم ما كان ناقصهم شيء من المال وحياه الرخاء والشهره، منهم ملوك وكتاب وممثلين ومغنين وعندهم مئات الاف من المعجبين. كان المعجبين بيتمنوا يعيشوا عيشتهم، لكن كان في فراغ كتير كبير بحياتهم، لا المال قدر يعبي الفراغ ولا حتى السلطة ولا الشهرة، حتى لحتى وصلوا لقناعة انهم لازم ينتحروا.
2: معك حق، في كتيرين بيبحثوا عن اشياء معينة لحتى يملأوا الفراغ يلي بداخلهم، مثلا عملهم، عائلتهم، رياضتهم مثلا، لكن ما بيكتفوا وبيحققوا هيك فرح أو سعادة لفترة زمنية مؤقتة. منشوف بكلمة الله إنه سليمان الحكيم حقق كل الغنى والنجاح والقوة بالعالم لكن ما شبع، بالآخر قال عنا كلها إنها باطلة. بس كأنه هيك أنا وأنت عم نقول بطريقة ما إنه السعادة كتير صعبة المنال حتى نحصل عليها.
0: أكيد لا، أكيد لا فرح، بس إذا نبحث عليها بالأماكن الخاطئة ممكن نلاقيها، بس لوقت قصير ومرات للحظات. الله قصد حتى الفراغ في قلبنا.
2: قصدك مثل ما قال القديس أغسطينوس، قال لقد خلقتنا يا رب لنفسك ولا راحة لقلوبنا إلا بك.
0: صحيح اللي قاله القديس أغسطينوس، الفراغ هو شوق قلب الإنسان لشيء مو بداخله. بيقول بسفر الجامعة، صنع الكل حسنا في وقته وأيضا جعل الأبدية في قلبهم التي بلاها لا يدرك الإنسان العمل الذي يعمله الله من البداية إلى النهاية. الله خلق الإنسان لكل شيء أبدي، لفرح أبدي فرح، لسعادة أبدية، لكن بعد ما سقط آدم وحواء بالخطية ما عاد ضل شيء يشبع قلب الإنسان.
2: معك حق، لأني بلاحظ كتير في ناس من أصدقائنا ومعارفنا عم بيدوروا وعم بيجتهدوا حتى يصنعوا لنفسهم لحظات سعيدة، لحظات مسلية، حتى بحفلة أو سهرة أو مشوار أو رحلة، بيكونوا متحمسين وبشوف بنظراتهم قديش في شغف وشوق حتى يعيشوا لحظات السعادة.
0: مشان لحظات؟
2: إيه سام، لحظات، وممكن تمدد لساعات قليلة بس مو أكتر، وبعدها بيرجع كل شي لمكانه، بترجع حياتهم لطبيعتها، والحدث يلي صار معهم هيك بينضاف لقائمة ذكريات ولحظات حلوة مروا فيها بحياتهم.
0: مشان هيك كنت عم بحكي قبل شوي فرح، السعادة اللي بيعطينا إياها الله ما لها لحظية أو وقتية، بتكلم عنها الكتاب المقدس وبيصف الله بأنه فرح لا ينطق به ومجيد، فرح لا يوصف، فرح غريب مختلف عن فرح يلي بيعطينا إياه العالم، فرح مستمر ما بتأثر بالظروف الصعبة اللي عم نمر فيها بحياتنا.
2: صحيح، أصلاً كلمة الإنجيل هي معناها الخبر السار، يعني الخبر الحلو. بتقول آية بالعهد الجديد: ها أنا أبشركم بفرح عظيم يكون لجميع الشعب. شو هالخبر؟ بيكمل بالآية وبيقول أنه ولد لكم اليوم في مدينة داود مخلص هو المسيح الرب. المسيح اللي بيخلصنا من حياة المرارة وحياة الألم وحياة الخطيئة. ما بتوقع أنه الإنسان رح يلاقي أحلى من هيك فرح.
0: نعم، وكلمة الرب تأمرنا نفرح. رسول بولس من السجن تخرج رسالته لأهل فيلبي عم بشجع وبيحث المؤمنين على الفرح، عم بيقول لهم بالآية الشهيرة: افرحوا في الرب كل حين وأقول لكم افرحوا. رغم سجنه وآلامه وقعد بالسجن عم بينتظر لحظة إعدامه، عم بيكتب للمؤمنين رسالة فرح وسعادة وتشجيع.
2: وهذا دليل إنه الفرح الإلهي ما بتأثر بالظروف اللي عم نمرق فيها بحياتنا اليومية. بالنهاية مشيئة الرب إلنا إنه نعيش بسلام وفرح. رح نختم اليوم حلقتنا ونبقى مع ترنيمة حلوة كتير عن الفرح، بتشجع الفرح، بتقول: هيا افرحوا يا شعب الربي، لفريق Strongholds. بتمنى تكونوا انبسطتوا معنا اليوم بحلقتنا، وبتمنى لكم حياة مليئة بالسلام والفرح من عند إلهنا.

0: الثامن.
1: أما من جهة ذبائح الأوثان فنحن نعلم أن المعرفة لدينا جميعا، إلا أن المعرفة تزهو بصاحبها، والمحبة هي التي تبني.
2: فمن ظن أنه يعرف شيئا فهو لا يعرف بعد كيف يجب عليه أن يعرف، لكن الذي يحب الله يعرفه الله. وأما الأكل من ذبائح الأوثان فنحن نعرف أن الوثن لا كيان له، وأن لا إله إلا الله الأحد. وإذا كان في السماء أو في الأرض ما يزعم الناس أنهم آلهة، بل هناك كثير من هذه الآلهة والأرباب، فلنا نحن إله واحد، وهو الآب الذي منه كل شيء وإليه نرجع، ورب واحد هو يسوع المسيح الذي به كل شيء وبه نحيا.
1: ولكن ما كل واحد يعرف هذه الحقيقة، فبعضهم تعودوا على الأوثان إلى هذا اليوم، حتى إنهم يأكلون الذبائح كأنها بالفعل ذبائح للأوثان، فيشعرون في ضمائرهم الضعيفة أنهم تدنسوا، إلا أن الطعام لا يقربنا إلى الله. فإن ما أكلنا لا نخسر شيئا، وإن أكلنا لا نكسب شيئا. ولكن عليكم أن تنتبهوا لئلا تكون حريتكم هذه حجر عثرة للضعفاء. فإذا رآك أحد أنت يا صاحب المعرفة تأكل في هيكل الأوثان، ألا يتشجع إذا كان ضعيف الضمير فيأكل من ذبائح الأوثان؟ فتكون معرفتك أنت سبباً لهلاك هذا الضعيف، وهو أخ لك مات من أجله المسيح. وهكذا تخطئون إلى المسيح حين تخطئون إلى إخوتكم وتجرحون ضمائرهم الضعيفة. فإذا كان بعض الطعام سبباً لسقوط أخي، فلن آكل اللحم أبداً لئلا أكون سبباً لسقوط أخي.
3: مراحم جديدة كل يوم، اسمعنا على راديو سبت.

سانتا كلوز. قصة سانتا كلوز مستمدة من شخصية القديس نيقولاوس، وهو أسقف ميرا التي هي مدينة دمرة الحالية بتركيا، وقد عاش في القرن الرابع الميلادي. ويقال أن المطران نيقولاوس كان سليلا لأسرة عريقة غنية، وبعد أن مات أبواه قرر المطران أن يستخدم ثروته الكبيرة التي ورثها في مساعدة الآخرين، عاملا بقول الكتاب المقدس أن العطاء أفضل من الأخذ. فكان يقوم ليلا بتوزيع الهدايا والمؤن للفقراء ولعائلات المحتاجين دون أن تعلم هذه العائلات من هو الفاعل. وقد قيل مرة أن أسرة فقيرة كانت في احتياج شديد للمال لسد دين عليها، ولم يكن لديها المال، وبينما كان أفراد الأسرة يتفكرون سقطت صرة من المال من النافذة المفتوحة على بعض الجوارب الموضوعة أمام المدفأة لتجف، وكان مصدر الصرة هو المطران نيقولاوس. ومن هنا جاءت العادة في وضع جوارب مليئة بالحلويات للأطفال في ليلة الميلاد. وقد اشتهرت قصة سانتا كلوز في معظم الدول الغربية باختلافات طريفة. فمثلا في فرنسا نجد بابا نويل، وتعني بالفرنسية أب الميلاد، حيث يتخيل الناس بابا نويل شيخا مسنا ذو لحية بيضاء كالثلج، ويرتدي ملابس حمراء اللون، وصاحب جسم قوي شديد، راكبا على زحافة سحرية تجرها غزلان، ومن خلفها الهدايا ليتم توزيعها على الأولاد أثناء هبوطه من المداخن أو دخوله من النوافذ وشقوق الأبواب في ليلة الميلاد. ومهما كانت القصص المنسوبة إلى سانتا كلوز، فدعنا صديقي نتذكر الدافع الحقيقي وراء كل هذه القصص، وهو محبة الآخرين عملا بوصية السيد المسيح الذي قال: وصيتي لكم هي هذه، أن يحب بعضكم بعضا كما أنا أحببتكم. ليس لأحد محبة أعظم من هذه، أن يبذل أحد حياته فداء أحبائه.

0: غني بالتسبيح والحمد على راديو صن.
1: العاشر.
2: ودعا يسوع تلاميذه الاثني عشر وأعطاهم سلطانا يطردون به الأرواح النجسة ويشفون الناس من كل داء ومرض. وهذه أسماء الرسل الاثني عشر: أولهم سمعان الملقب ببطرس وأخوه أندراوس، ويعقوب بن زبدي وأخوه يوحنا، وفيلبس وبرتولماوس، وتوما ومتى جاب الضرائب، ويعقوب بن حلفة وتداوس، وسمعان الوطني الغيور، ويهوذا الإسخريوطي الذي أسلم يسوع. وأرسل يسوع هؤلاء التلاميذ الاثني عشر وأوصاهم قال:
3: لا تقصدوا أرضا وثنية ولا تدخلوا مدينة سامرية، بل اذهبوا إلى الخراف الضالة من بني إسرائيل، وبشروا في الطريق بأن ملكوت السماوات اقترب، واشفوا المرضى، وأقيموا الموتى، وطهروا البرص، واطردوا الشياطين، مجانا أخذتم، فمجانا أعطوا. لا تحملوا نقودا من ذهب ولا من فضة ولا من نحاس في جيوبكم، ولا كيسا للطريق ولا ثوبا آخر ولا حذاء ولا عصا، لأن العامل يستحق طعامه. وأية مدينة أو قرية دخلتم فاستخبروا عن المستحق فيها وأقيموا عنده إلى أن ترحلوا. وإذا دخلتم بيتا فسلموا عليه، فإن كان أهلا للسلام حل سلامكم به، وإلا رجع سلامكم إليكم. وإذا امتنع بيت أو مدينة عن قبولكم أو سماع كلامكم فاتركوا المكان وانفضوا الغبار عن أقدامكم. الحق أقول لكم، سيكون مصير سدوم وعمورة يوم الحساب أكثر احتمالا من مصير تلك المدينة. ها أنا أرسلكم مثل الخراف بين الذئاب، فكونوا حذرين كالحيات ودعاء كالحمام، وانتبهوا، لأن الناس سيسلمونكم إلى المحاكم، ويجلدونكم في المجامع، ويسوقونكم إلى الحكام والملوك من أجلي لتشهدوا عندهم وعند سائر الشعوب. فلا تهتموا حين يسلمونكم كيف أو بماذا تتكلمون، لأنكم ستعطون في حينه ما تتكلمون به، فما أنتم المتكلمون، بل روح أبيكم السماوي يتكلم فيكم. سيسلم الأخ أخاه إلى الموت، والأب ابنه، ويتمرد الأبناء على الآباء ويقتلونهم، ويبغضكم جميع الناس من أجل اسمي، والذي يثبت إلى النهاية يخلص. وإذا اضطهدوكم في مدينة فاهربوا إلى غيرها. الحق أقول لكم، لن تنهوا عملكم في مدن إسرائيل كلها حتى يجيء ابن الإنسان. لا تلميذ أعظم من معلمه، ولا خادم أعظم من سيده. يكفي التلميذ أن يكون مثل معلمه، والخادم مثل سيده. إذا كان رب البيت قيل له بعل زبول، فكيف أهل بيته؟ لا تخافوهم، فما من مستور إلا سينكشف، ولا من خفي إلا سيظهر. وما أقوله لكم في الظلام قولوه في النور، وما تسمعونه همسا نادوا به على السطوح. لا تخافوا الذين يقتلون الجسد ولا يقدرون أن يقتلوا النفس، بل خافوا الذي يقدر أن يهلك الجسد والنفس معا في جهنم. أما يباع عصفوران بدرهم واحد؟ ومع ذلك لا يقع واحد منهما إلى الأرض إلا بعلم أبيكم السماوي. أما أنتم فشعر رؤوسكم نفسه معدود كله. لا تخافوا، أنتم أفضل من عصافير كثيرة. من اعترف بي أمام الناس أعترف به أمام أبي الذي في السماوات، ومن أنكرني أمام الناس أنكره أمام أبي الذي في السماوات. لا تظن أني جئت لأحمل السلام إلى العالم، ما جئت لأحمل سلاما بل سيفا. جئت لأفرق بين الابن وأبيه، والبنت وأمها، والكنة وحماتها، ويكون أعداء الإنسان أهل بيته. من أحب أباه أو أمه أكثر مما يحبني فلا يستحقني، ومن أحب ابنه أو بنته أكثر مما يحبني فلا يستحقني، ومن لا يحمل صليبه ويتبعني فلا يستحقني.

لابد يا صديقي أن تحرث الأرض جيدا بالمحراث ذي السلاح الحاد قبل أن تعطي أثمارها، ولابد أن يطحن القمح طحنا ويسحق سحقا قبل أن يعطي خبزا وغذاء، ولابد أن يحرق البخور بالنار ليفوح طيبه، ولابد أيضا أن تذوب الشمعة مشتعلة لكي تضيء للذين في الظلام، ولا بد من ضربات الإزميل على الحجر ليصبح تمثالا جميلا.

0: الأفكار بلون جديد على راديو سم.
1: عبارة كما دونها يوحنا الأصحاح الأول.
2: في البدء كان الكلمة، والكلمة كان عند الله، وكان الكلمة الله. هو في البدء كان عند الله، به كان كل شيء، وبغيره ما كان شيء مما كان. فيه كانت الحياة، وحياته كانت نور الناس، والنور يشرق في الظلمة، والظلمة لا تقوى عليه. ظهر رسول من الله اسمه يوحنا، جاء يشهد للنور حتى يؤمن الناس على يده. ما كان هو النور، بل شاهدا للنور. الكلمة هو النور الحق، جاء إلى العالم لينير كل إنسان، وكان في العالم، وبه كان العالم، وما عرفه العالم. إلى بيته جاء، فما قبله أهل بيته، أما الذين قبلوه المؤمنون باسمه، فأعطاهم سلطانا أن يصيروا أبناء الله، وهم الذين ولدوا لا من دم ولا من رغبة جسد ولا من رغبة رجل، بل من الله. والكلمة صار بشرا وعاش بيننا، فرأينا مجده مجدا يفيض بالنعمة والحق، ناله من الآب كابن له أوحد. شهد له يوحنا فنادى:
3: هذا هو الذي قلت فيه، يجيء بعدي ويكون أعظم مني لأنه كان قبلي.
2: من فيض نعمه نلنا جميعا نعمة على نعمة، لأن الله بموسى أعطانا الشريعة، وأما بيسوع المسيح فوهبنا النعمة والحق. ما من أحد رأى الله، الإله الأوحد الذي في حضن الآب هو الذي أخبر عنه. هذه شهادة يوحنا حين أرسل إليه اليهود من أورشليم كهنة ولاويين ليسألوه:
4: من أنت؟
2: فاعترف وما أنكر، اعترف وقال:
3: ما أنا المسيح.
2: فقالوا:
4: من أنت إذن؟ هل أنت إيليا؟
2: قال:
3: ولا إيليا.
2: قالوا:
4: هل أنت النبي؟
2: أجاب:
3: لا.
2: فقالوا له:
4: من أنت؟ فنحمل الجواب إلى الذين أرسلونا، ماذا تقول عن نفسك؟
2: قال كما قال النبي إشعيا:
3: أنا صوت صارخ في البرية، قوموا طريق الرب.
2: وكان بينهم فريسيون، فقالوا ليوحنا:
4: كيف تعمد وما أنت المسيح ولا إيليا ولا النبي؟
2: أجابهم:
3: أنا أعمد بالماء، وبينكم من لا تعرفونه، هو الذي يجيء بعدي ويكون أعظم مني، وما أنا أهل لأن أحل رباط حذائه.
2: جرى هذا كله في بيت عنيا عبر نهر الأردن، حيث كان يوحنا يعمد. وفي الغد رأى يوحنا يسوع مقبلا إليه فقال:
3: ها هو حمل الله الذي يرفع خطيئة العالم. هذا هو الذي قلت فيه، يجيء بعدي رجل صار أعظم مني لأنه كان قبلي، وما كنت أعرفه، فجئت أعمد بالماء حتى يظهر لإسرائيل.
2: وشهد يوحنا قال:
3: رأيت الروح ينزل من السماء مثل حمامة ويستقر عليه، وما كنت أعرفه، لكن الذي أرسلني لأعمد بالماء قال لي: الذي ترى الروح ينزل ويستقر عليه هو الذي سيعمد بالروح القدس، وأنا رأيت وشهدت أنه هو ابن الله.
2: وكان يوحنا في الغد واقفا هناك ومعه اثنان من تلاميذه، فنظر إلى يسوع وهو مار وقال:
3: ها هو حمل الله.
2: فسمع التلميذان كلامه فتبعا يسوع، والتفت يسوع فرآهما يتبعانه، فقال لهما: ماذا تريدان؟ قالا:
5: ربي،
2: أي يا معلم،
5: أين تقيم؟
2: قال:
6: تعالى وانظرا.
2: فذهبا ونظرا أين يقيم، فأقاما معه ذلك اليوم. وكانت الساعة نحو الرابعة بعد الظهر، وكان أندراوس أخو سمعان بطرس أحد التلميذين اللذين سمعا كلام يوحنا فتبعا يسوع. ولقي أندراوس أخاه سمعان فقال له:
5: وجدنا المسيح،
2: أي المسيح. وجاء به إلى يسوع، فنظر إليه يسوع وقال:
6: أنت سمعان بن يوحنا، وسأدعوك كيفة،
2: أي صخرا. وأراد يسوع في الغد أن يذهب إلى الجليل، فلقي فيلبس فقال له:
6: اتبعني.
2: وكان فيلبس من بيت صيدا، مدينة أندراوس وبطرس. ولقي فيلبس نثنائيل فقال له:
7: وجدنا الذي ذكره موسى في الشريعة والأنبياء في الكتب، وهو يسوع بن يوسف من الناصرة.
2: فقال له نثنائيل:
8: أمن الناصرة يخرج شيء صالح؟
2: فأجابه فيلبس:
7: تعال وانظر.
2: ورأى يسوع نثنائيل مقبلا إليه فقال:
6: هذا إسرائيلي صميم لا شك فيه.
2: فقال له نثنائيل:
5: كيف عرفتني؟
2: فأجابه يسوع:
6: رأيتك تحت التينة قبل ما دعاك فيلبس.
2: فقال نثنائيل:
5: أنت يا معلم ابن الله، أنت ملك إسرائيل.
2: فأجابه يسوع:
6: هل آمنت لأني قلت لك رأيتك تحت التينة؟ سترى أعظم من هذا.
2: وقال له:
6: الحق أقول لكم، سترون السماء مفتوحة وملائكة الله صاعدين نازلين على ابن الإنسان.

0: مساكم الله بألف خير وعافية أحبتي الكرام في هذه الليلة الرائعة المباركة الذي نتكلم فيه مع بعض، نتواصل فيه، نتكلم مع بعض، نخاطب الله، نشكيله الذي في قلوبنا، نقرأ في الكتاب المقدس، نستمع لترنيمة، الوعظة لتأمل، نصلي مع بعض، نحيا حياتنا من ناحية روحية عظيمة. في يومنا هذا يوم الثلاث في الليلة المباركة هذه، كما في كل اللقاء معكم، أحسن بداية إنه بداية الصلاة والدعاء، فنفتح قلوبنا وعقولنا لله وندعيه، لأن احنا فعلا بأمس الحاجة له. أول فقرة وفقرة الصلاة.
1: يا رب افتح عيني إلى ما وراء الأيام، ابعث في عقلي أفكار الأبد، عمق في داخلي الوعي الروحي، ازرع في قلبي بذرة الإيمان الحقيقي، أنر بصيرتي فأكتشف قصدك، هيئ نفسي لمعرفة حقك، أعطني شفافية الروح فأسامح المذنبين إلي وأنسى كل إساءة في. يا الله أعطني أن أدرك همسات حبك، أن أسمع في وعي صادق صوت روحك القدوس، أنت صانع نفسي وحدك تعرفني، فاصنع مني إنسانا جديدا، إنسانا عطوفا ومتسامحا يا رب. آمين.
0: يا سلام، فعلا فقرة رائعة، فقرة مباركة، فيها مناجاه لله. أحبتي فقرتنا الثانية هتكون قراءات من الكتاب المقدس، كلمة الله الذي لا تغيرت ولا تحرفت ولا تبدلت. فأنصح كل واحد إنه الذي ما عندش كتاب مقدس يجهز ورقة وقلم، بحيث إن احنا نكتب الأشياء التي نستفيد منها. قراءات في الكتاب المقدس قراءات رائعة مفيدة من كلمة الله الحية الذي فعلا هي المخرج الوحيد لنا. بس قبل القراءات عن نبقى مع ترنيمة جهزها لنا أخونا العزيز نزار الحسيني مدير الاستوديو، نسمع الترنيمة وبعدين فقرة قراءات في الكتاب المقدس.

0: أحبتي، ولو عندكم أي استفسارات أو أسئلة خاصة في قراءات الكتاب المقدس، حاجة ما فهمتها، حاجة تضيفوا على الكلام الذي اديناه، احنا بنرحب بكل أسئلتكم واستفساراتكم في أي برنامج. تواصلوا معنا عبر الفايبر أو واتساب أو الاتصال المباشر أو الرسائل. رقم تلفوننا هو 00357998965965. الرقم مرة ثانية 00357998965965، أو على الموقع حقنا www.radiosama.net، أو موقعنا الثاني www.loveyemen.net. أيضا تقدروا تواصلوا معنا عبر سكايب حق البرامج حقنا هو loveyemen.net.
1: كتاب العدد الأصحاح 26.

0: وبعد الوباء.
1: قال الله لموسى وإلعازار ابن هارون الحبر: خذ عدد كل جماعة بني إسرائيل حسب عائلاتهم من ابن 20 سنة وما فوق الذين يقدرون أن يخدموا في جيش إسرائيل. فكلمهم موسى وإلعازار الحبر في سهول مؤاب على شاطئ الأردن مقابل أريحة، وقالا لهم: أحصوا الرجال من ابن 20 سنة وما فوق كما أمر الله موسى وبني إسرائيل الذين خرجوا من مصر. هؤلاء بنو رأوبين بكر إسرائيل، وكل واحد منهم له عشيرة باسمه: حنوك وفلو وحاصر وكرمي. هذه عشائر بني رأوبين، والمعدودون 43,730. وابن فلو أليآب، وبنو أليآب نموئيل وداثان وأبيرام، وهما داثان وأبيرام اللذان جمعا الشعب وخاصما موسى وهارون، أي من جماعة قورح الذين خاصموا الله. ففتحت الأرض فمها وبلعتهما مع قورح، وأحرقت النار 250 رجلا فصاروا عبرة. أما بنو قورح فلم يموتوا. هؤلاء بنو شمعون، وكل واحد منهم له عشيرة باسمه: نموئيل ويامين وياكين وزارح وشؤول. هذه عشائر بني شمعون، والمعدودون 22,200. هؤلاء بنو جاد، وكل واحد منهم له عشيرة باسمه: صفون وحجي وشوني وأزني وعيري وأرود وأرئيلي. هذه عشائر بني جاد، والمعدودون 40,500. بنو يهوذا، مات عير وأنان في أرض كنعان. فهؤلاء بنو يهوذا، وكل واحد منهم له عشيرة باسمه: شيلة وفارس وزارح. وابنا فارس لهما عشيرتان باسميهما: حاصر وحامول. هذه عشائر يهوذا، والمعدودون 76,500. هؤلاء بنو يساكر، وكل واحد منهم له عشيرة باسمه: تولاع وفوة وياشوب وشمرون. هذه عشائر يساكر، والمعدودون 64,300. هؤلاء بنو زبولون، وكل واحد منهم له عشيرة باسمه: سارد وأيلون وياحلئيل. هذه عشائر بني زبولون، والمعدودون 60,500. ابنا يوسف منسى وأفرايم، وكل واحد من بنيهما له عشيرة باسمه: ابن منسى ماكير وماكير ولد جلعاد وله عشيرة باسمه. ثم بنو جلعاد لهم عشائر بأسمائهم إيعزر وحالق وأسريل وشكم وشميداع وحافر. وأما صلفحاد بن حافر فلم يكن له بنون بل بنات، وهن محلة ونوعة وحجلة وملكة وطرسة. هذه عشائر منسة، والمعدودون 52,700. هؤلاء بنو أفرايم، وكل واحد منهم له عشيرة باسمه: شوتالح وباكر وتاحن. وابن شوتالح عيران، وله عشيرة باسمه. هذه عشائر بني أفرايم، والمعدودون 32,500. كل هؤلاء بنو يوسف وعشائرهم. هؤلاء بنو بنيامين، وكل واحد منهم له عشيرة باسمه: بالع وأشبيل وأحيرام وشفوفام وحوفام. وابنا بالع أرد ونعمان، ولهما عشيرتان باسميهما. هؤلاء بنو بنيامين وعشائرهم، والمعدودون 45,600. وابن دان وله عشيرة باسمه، هو شحام، والمعدودون 64,400. هؤلاء بنو أشير، وكل واحد منهم له عشيرة باسمه: يمنة ويشوي وبريعة. وابنا بريعة حابر وملكيل، ولهما عشيرتان باسميهما. وكان لأشير بنت اسمها سارح. هذه عشائر بني أشير، والمعدودون 53,400. هؤلاء بنو نفتالي، وكل واحد منهم له عشيرة باسمه: يحصئيل وجوني ويصر وشليم. هذه قبائل نفتالي، والمعدودون 45,400. هؤلاء هم المعدودون من كل بني إسرائيل: 601,730. ثم قال الله لموسى: تقسم الأرض نصيبا لهؤلاء حسب عدد الأسماء. الجماعة الكبيرة تعطيها نصيبا كبيرا،

0: المعدودون من بني لاوي، ولهم عشائر بأسمائهم: جرشون وقهات ومراري. وهؤلاء أيضا من عشائر لاوي: اللبنيون والحبرونيون والمحليون والموشيون والقرحيون. وعمرام هو من نسل قهات، واسم امرأة عمرام يوكابد، وهي أيضا من نسل لاوي، ولدت لعائلة لاوي في مصر، فولدت لعمرام هارون وموسى ومريم أختهما. وأنجب هارون ناداب وأبيه وأليعازار وإيثامار. وأما ناداب وأبيه فماتا لما قدما أمام الله نارا غريبة لم يأمر بها. وكان المعدودون من بني لاوي كل الذكور من ابن شهر فما فوق 23,000، وهم لم يعدوا مع بني إسرائيل لأنهم لم ينالوا نصيبا بينهم. فهؤلاء هم الذين عدهم موسى وأليعازار الحبر لما قاما بإحصاء بني إسرائيل في سهول مؤاب على شاطئ الأردن مقابل أريحا. ولم يكن فيهم أي واحد من الذين عدهم موسى وهارون الحبر لما قاما بإحصاء بني إسرائيل في صحراء سيناء، لأن الله كان قد قال لهم إنهم جميعا يموتون في الصحراء، فلم يبقى منهم أحد غير كالب بن يفنة ويشوع بن نون.
1: أحبتي، كانت قراءات رائعة وكانت بركة عظيمة، بركة رائعة فيها من البركة والنعمة الذي صعب الواحد يوصفها. فعلا كلمات الكتاب المقدس فيها دواء للصدور، دواء للروح. أتمنى أن أنتم استفدتوا منها زي ما أنا استفدت منها. فقرتنا الجاية هي فقرة تأملات خليجية. تأملات خليجية فيها فائدة كبيرة لنا، منستفيد منها في حياتنا الروحية، منستفيد منها في حياتنا اليومية، تكون سبب بركة وسبب نعمة في حياتنا. تأملات خليجية وفقرتنا، ابقوا معنا.
2: تأملات خليجية. تأملات خليجية، إعداد وتقديم دلال. أعزائي المستمعين، هلا وغلا فيكم وحياكم الله معانا في برنامجكم تأملات خليجية.

ترهدت الأم وقالت بلغة اليأس: إيه إن شاء الله يصير خير، الله كريم. ثم عادت والتفتت لعملها في المطبخ وهي تتمم عبارات الحسرة والألم والندم لما فعله زوجها بها والعيال اللي لم يريحوها يوما قط، ولم تجد معنى للراحة والسلام في بيتها. اليوم حلقتنا عزيزي المستمع راح تكون حق هذه الأم اللي تعبت واللي كبرت واللي ربت لكنها مو مستانسة مو مرتاحة، وكلها قاعدة تفكر وتحتاس وتحاتي. عزيزتي الأم،

عزيزتي الزوجة، هل هذا هو لسان حالك؟ هل ما زلت تبحثين عن مصدر للراحة من خلال أبنائك أو زوجك أو أهلك أو أي شخص قريب؟ هل تعيشين متألمة من وضعك؟ في حلقة اليوم عزيزتي حواء راح نتكلم عن أمور تؤرق وتزعج الأمهات بشكل عام. أدعو الله أن يكشف لنا عن الحلول والطرق اللي راح تريحنا وتطرد هذه الأوجاع والأحزان خارج حياتنا، ويكون لنا فكر إيجابي عشان نستمتع بهذه الحياة الجميلة اللي وهبها لنا الله. أكو منظر نشوفه وايد بالشارع، منظر الابن أو الصبي الصغير اللي يمسك يد أبوه أو أمه بالشارع وهو متكل عليهم إنهم ما راح يهدونه بالطريق، لكن عنده ثقة إنهم يحبونه ويهتمون فيه. كلمة الله في الكتاب المقدس تقول: تشددوا وتشجعوا، لا تخافوا ولا ترهبوا وجوههم، لأن الرب إلهك سائر معك، لا يهملك ولا يتركك. لنا ثقة أن كلمة الله صجية وحية ولها تأثير فعال في حياتنا. لما يقول لك الله إني سائر معك، هل راح تشك فيه؟ هل راح تحاتي أنك ما زلت بروحك تمشي في طريقك وإنت مهموم وشايل بلاوي الدنيا على راسك وماكو أحد يحس فيك أو حتى يقدم لك يد المساعدة؟ الله يقول إني سائر معك. عزيزي المستمع، فاصل ونرد لك مرة ثانية.

عزيزي المستمع، نرد مرة ثانية نتكلم عن تحدي اللي قدام كل أم. لاحظ كلمة الله شو تقول وركز بقلبك، لا تخلي كلمة الله تمر من قدامك كأنها كلمة عادية أو مالها تأثير أو قوة على حياتك. الله سبحانه نفسه بكل مجده وعظمته هو اللي قاعد يقول لك أنا سائر أمامك، أنا سائر معك، لا أهملك ولا أتركك، ما رح يهدك ولا يكشد فيك ولا يخليك بنص طريق ويوخر عنك. هو صاج بكلمته. تعالوا نقرأ آية ثانية عن وعد الله الحي القدوس. يقول الله في إنجيل المقدس: لا تخف لأني معك، لا تتلفت لأني إلهك، قد أيدتك وأعنتك وعضدتك بيمين بري. منو يقدر يقول هالكلام ويؤكد إنه حي وبالفعل متمسك بك وراح يشجعك؟ ماكو أحد غير الله الحي، رئيس السلام والمشير والعجيب والإله القدير والأب السماوي الحنان والرحيم، ولكلمته واضحة وله القدرة العجيبة على رفعك فوق مشاكلك وتعابك. أحيانا المشاكل والأتعاب تخلي عيوننا مغمضين، ما نشوف ونحس إن بوسط كل هالمشاكل قاعدين نحوس وظلام دامس. لكن عزيزي المستمع، راح أكرر هذه الكلمة لك: رجاء في الله. تعالي حبيبتي المرأة نتكلم بطريقة إيجابية عن حياتك. تذكري الأمور المهمة اللي فيها خير حقك. اشكري الله على الصحة والبيت والمأكل والمشرب والمسكن والدفء اللي انت فيه. بلشي بذكر الأشياء الإيجابية اللي بحياتك. تذكري أهم شيء أنك تسلمين أمورك وأمور عيالك وبيتك وزوجك في إيدين الله. أحيانا نصلي وندعي لكن ننسى نسلم الأمر في إيدين الله. تعلمي شلون تتكلين عليه بكل صغيرة وكبيرة بحياتك. لما تحسين بعجز وانتي مو قادرة تحملين الضغط أو عبء الحياة، تذكري الله وياي. تقول أم عندها ولد في سن المراهقة إنها تعبت وايد علشان تربي الولد تربية صالحة، وهو كان مهمل وعنده مشاكل وأزمات نفسية وايد، وما كان يحب يستمع لكلام أمه وأبوه، لكن كان عنيد وراسه يابس. تقول هذه الأم إنها أخذت الموضوع على عاتقها بشكل جدي وتحدي، وظلت تصلي وتدعي لولدها إنه يتغير، وثابرت في الصلاة بإيمان وثقة إن الله سبحانه قاعد يسمع كل كلمة بالصلاة. وهذه المرأة أعلنت قدام الله عن عجزها بالكامل عن حل مشاكل ولدها، وسلمت الأمر كله في يد الله القدير. قالت له: يا رب، أنا ضعيفة جداً، مو قادرة وما أعرف شو أسوي. لكن هذه المرأة كان عندها رجاء وأمل، وبنفس الوقت كان عندها محبة عميقة لولدها، لأنها أدركت أن الولد في سن المراهقة يحتاج لمحبة بدون شروط أو حواجز. يعني ما تحب ولدها لأنه زين وسنع ويسمع الكلام وطيع، لا، بالعكس هي تحب ولدها في كل الظروف وتبين له محبة الله العميقة اللي ما لها حدود. صحيح صعب على الواحد أنه يحب الشخص العنيد أو المتكبر، لكن الله سكب محبة قوية جدا في قلب الوالدة وعطاها رجاء وإيمان ثابت في قدرة الله مو في قدرتها هي. فاصل ونرجع لكم.

0: رجعنا لكم، والحين راح نتكلم عن نفس قصة الأم اللي حطت حياتها كلها ومشاكل ولدها قدام الله بالصلاة. مكتوب أن الكلام اللين يصرف الغضب، فكانت الأم هذه تتكلم ويا ولدها بلغة المحبة والتواضع، وأدركت أن كلمات المحبة القوية كانت تأثر أكثر من العنف والتهديد والترهيب. وهذا الإيمان فتح باب لإظهار قوة الله، لأن هذه الأم كانت لما تدعي وتطلب تدخل الله الكامل في حياتها، كانت متكلة بالكامل على نعمة الله، كانت تلقي بكامل ثقتها إن راح بالفعل يسوي أمور بطريقة عجيبة، وكانت تستخدم كلمات من كلمة الله الحية وتقول له: يا رب، أنت قلت أنك تستطيع أن تفعل أكثر جدا مما نطلب أو نفتكر، وأن ماكو شيء مستحيل عليك يا رب. يقول الكاتب: ليتنا نصرف أنظارنا وقلوبنا عن الأشياء الأخرى ونركز على ذاك الإله الذي يسمع الصلاة حتى تغمرنا روعة وعوده وقوته ومحبته. بالفعل تغيرت حياة هذا الولد وصار مختلف، صار إنسان ناجح بحياته العملية وعلاقته بهلة، ورجعت بقوة هذه العلاقة. عزيزي المستمع، غمض عيونك وياي وارفع صلاة شكر لله من قلبك، وتذكر أن الله ينتظرك أن تيه بشكر وبفرح وبخيبة أمل. قول له: يا رب، أنا ضعيف وما أقدر أسوي شيء، يا رب أشكرك لأنك تقف بجانبي في أصعب أوقات حياتك، أشكرك لأجل بركة وعودك إنك موجود يمي، وأشكرك لأجل الأبناء والزوج بحياتي. ألقي كل همومي عليك يا رب، وأثق أنك راح تتدخل بقدرتك وقوتك العظيمة لحل مشاكل أبنائي وزوجي وتغيرهم. يا رب لا تسمح لإبليس أن يهدد حياتنا أو يدمر مستقبلنا وبيتنا. أتمسك بكل وعودك يا رب، لك المجد، اقبل صلاتي. آمين.
1: أعزائنا المستمعين، تعالوا نسمع كلمات الترنيمة هذه.

0: شيء رائع وشيء في بركة عظيمة، بركة فعلا منحس فيها ببركة رائعة وعظيمة. احنا منرحب بكل أسئلتكم واستفساراتكم في أي برنامج، تواصلوا معنا عبر الفايبر أو واتساب أو الاتصال المباشر أو الرسائل. رقم تلفوننا هو 00357998965965. الرقم مرة ثانية 00357998965965 أو على الموقع حقنا www.radiosama.net أو موقعنا الثاني www.loveyemen.net. أيضا تقدروا تواصلوا معنا عبر سكايب، سكايب حق البرامج حقنا هو loveyemen.net. وكما قلنا أن المسيح له كلام رائع ومهم جدا على المرأة. في المسيحية المرأة مساوية للرجل، ولأهميتها احنا مخصصين برامج كثيرة لها، للمرأة الرائعة العظيمة. برنامج أنا وأنتي لأختنا العزيزة سلوى حبيب، بتخاطبش يا أختي وتستفيدي أشياء كثيرة، حتى الرجال الأزواج الأبناء والآباء بيستفيدوا، لأنها بتعلمنا هذا الكائن الرائع الذي هو المرأة أهميته والأشياء الذي تستفيد المرأة فيه، وإحنا كرجال نستفيد ونعرفه من أجل نعرف كيف نتعامل مع نصف المجتمع بل كل المجتمع هي المرأة.
1: صديقتي المستمعة العربية، أهلا ومرحبا بك في لقاء جديد مخصص لنا نحن النساء، وقد اسميت هذا اللقاء أنا وأنت على الطريق. هذه سلوى حبيب مضيفتك ترحب بك، فنسير أنا وأنت يا سيدتي على طريق الحياة مان يدا في يد وجنبا إلى جنب، نتحدث عما في قلوبنا من أفكار وآراء بصراحة وحرية، نتكلم وننتقد لكن بإيجابية، علنا نصل معا إلى رجالنا أولادنا إخوتنا. فهيا بنا سيدتي المستمعة نبدأ الحديث أنا وأنت على الطريق. صديقتي المستمعة، يقول خبر تحت عنوان زوج لبناني يصور آخر لحظات زوجته المنتحرة ما يلي: هل صار كل شيء مباحا في عالم التواصل الاجتماعي واليوتيوب والتقاء الهاتف الذكي بالكاميرا بالمأساة الإنسانية؟ ليس الكلام عن حالة حرب أو فظائعها، إنما هو عن آمنة سميح إسماعيل اللبنانية التي ألقت بنفسها مؤخرا من الطابق الثامن من مبنى كانت تقطنه في منطقة الرملة البيضاء الراقية بالعاصمة اللبنانية بيروت. والعجيب في الخبر هو أنه فيما كانت آمنة تهم بإلقاء نفسها والانتحار، بادر زوجها إلى تصويرها بهاتفه ليؤكد للقضاء والمجتمع أنها انتحرت، ولم يدفعها لا إلى الانتحار ولا من الشرفة ليقتلها، خصوصا أن الشريط يظهره محاولا كل جهده ثنيها عن الانتحار، فيتوسل إليها ويطلب منها ألا تنتحر، ليس من أجله فحسب ولكن من أجل والدتها، ويقول: فكري بوالدتك وسأفعل ما تريدين.

وقد نقلت تقارير صحفية مختلفة أن الزوج ويدعى كفاح فيروز أحمد تاجر ألماس عاد وزوجته آمنة من بلجيكا منذ أيام فقط قبل أن تقدم آمنة على الانتحار، وسكنا هذه الشقة التي اشتراها الزوج حديثاً. ويظهر في الشريط أيضاً سور الشرفة من دون الزجاج، وآمنة جالسة على حافة السور في حالة استياء شديد قبل أن تلقي بنفسها في مشهد مذهل، هذا المشهد الذي لم تتورع لوانا صفوانا الناشطة في المجتمع المدني عن نشره على موقع اليوتيوب. ونقل تلفزيون الجديد عن مصدر مقرب من عائلة أحمد قوله إن العلاقة بين آمنة وكفاح كانت جيدة تتسم بالتفاهم، إذ لم يمضي على زواجهما أكثر من 6 أشهر. وأفادت المعلومات بأن القضاء اللبناني أطلق سراح الزوج بكفالة مالية. إلى هنا ينتهي الخبر.

استمعت سيدتي إلى قصة آمنة، المرأة اللبنانية التي انتحرت من على شرفة منزلها في الطابق الثامن، وكيف أن زوجها كفاح قام بتصوير الحادث بينما راح هو يحاول أن يثنيها عن عزمها على الانتحار في بيروت، لكنها لم تسمع له بل ألقت بنفسها من الشرفة. والغريب في الأمر هو أنها وزوجها كما قيل كانا على انسجام في زواجهما الذي لم تمض عليه 6 أشهر، وبحسب شهادة الأهل كانا على وفاق تام. فلماذا إذن أقدمت هذه الزوجة على الانتحار وهي بحال جيدة مع زوجها؟ هذا هو السؤال الذي يطرح نفسه الآن. فعندما يقدم أي شخص منا على الانتحار امرأة كان أم رجلا، معناه أن الشخص قد وصل إلى حالة قصوى من اليأس والفشل، بمعنى أنه لم يعد قادرا على مواجهة الحياة إلى درجة فقد فيها كل أمل أو رجاء، ليس في النفس فحسب بل في العقل. وهذا يحصل حين لا يعود الإنسان يستطيع أن يحكم عقله الواعي على انفعالاته أو أفكاره الجانحة، فيغدو العقل مريضاً أيضاً، أي يائساً محبطاً فاقداً لكل دافع للاستمرار، وعليه يحكم الإنسان على حياته بأنها غير جديرة بالعيش. ترى هل مر أناس عبر التاريخ في مثل هذه الحالات يا سيدتي؟ بالطبع نعم، ومنهم القواد وذوات المراكز المرموقة في المجتمع والممثلون وحتى المهرجون أيضا الكوميديون الذين يضحكون الناس.

لقد اجتاز أحد رسل الرب يسوع المسيح الاثني عشر ويدعى يهوذا الإسخريوطي في مثل هذه الحالة بعد أن خان سيده وسلمه إلى أيدي رؤساء الكهنة اليهود مقابل مبلغ من المال. ولقد دون الإنجيل المقدس بحسب البشير متى تفاصيل ما حدث بعد إلقاء القبض على الرب يسوع المسيح وإحالته إلى المحكمة، إذ يخبرنا متى أحد تلاميذ المسيح ويقول: ولما كان الصباح تشاور جميع رؤساء الكهنة اليهود وشيوخ الشعب على يسوع المسيح حتى يقتلوه، فأوثقوه ومضوا به ودفعوه إلى بيلاطس البنطي الوالي. حينئذ لما رأى يهوذا الذي أسلمه أنه قد دين فعلا، ندم ورد 30 من الفضة إلى رؤساء الكهنة والشيوخ قائلا: قد أخطأت إذ سلمت دما بريئا. فقالوا: ماذا علينا؟ أنت أبصر. فطرح الفضة في الهيكل وانصرف، ثم مضى وخنق نفسه. من هنا نفهم يا سيدتي بأن اليأس الذي حل بهذا الإنسان يهوذا الذي خان سيده قد قاده إلى الندم، والندم أودى بحياته إذ قام بشنق نفسه. إن الندم على فعل شيء خاطئ معين أدى به إلى الإحساس بالذنب بشكل عظيم، إذ سلم معلمه الذي قال عنه: سلمت دما بريئا. هذا أدى به إلى التخلص من نفسه. لكن هل يظن الإنسان الذي يقتل نفسه يا ترى بأنه فعلا قد تخلص من القصاص؟ هنا يكمن السر يا سيدتي، فالتخلص من النفس سواء كان بسبب ندم قاتل أو فشل أو يأس، وبغض النظر عن الأسباب، هل يؤدي بالشخص إلى الخلاص حقا من نوال العقاب؟ الندم الذي يؤدي إلى التوبة والاعتراف بالخطأ هذا هو ندم إيجابي، أما الندم الذي يؤدي إلى التفريط بالنفس والقضاء عليها فهو ندم قاتل، ندم سلبي. يقول الروح القدس في الكتاب المقدس: وضع للناس أن يموتوا مرة ثم بعد ذلك الدينونة. معناه أن هناك حياة أبدية بعد الموت. فهل تصالح الإنسان النادم عن خطاياه واليائس البائس والمتعب مع الله؟ لأنه عندما يفعل لن يقتل نفسه، لأن الله يقبله ويمنحه حياة جديدة.

أعزائي، فعلا كلام رائع، الرب يبارك فيك يا أخت سلوى على الكلام المبارك الرائع هذا. أحبتي، المرأة كما قلنا أهميتها مش بس كلام، احنا نشتي فعل، احنا نشتي نطبق الكلام هذا في حياتنا العملية من أجل نعيش متكافئين ونعيش في سلام ومحبة.

0: بهذا وصلنا لنهاية فقراتنا معكم. نختمها بقراءات من سفر المزامير الذي كله بركة وكله نعمة، الذي يعلمنا كيف أن احنا نتواصل مع الله ونشكي له الذي داخل قلوبنا. فقرتنا الأخيرة هي فقرة المزامير، اكتبوها واحفظوها وصلوا بها قبل ما ترقدوا. الرب يبارك فيكم، أتمنى لكم ليلة سعيدة كلها بركة وتصبحوا على ألف خير.
1: كتاب المزامير، المزمور 102. اسمع دعائي يا رب، ليت صراخي يصل إليك، لا تحجب وجهك عني في يوم الضيق. قرب لي أذنك حين أدعوك، أسرع واستجب لي، لأن أيامي تفنى كالدخان وعظامي تحترق كأنها جمر متقد. قلبي مريض ويابس كالعشب حتى نسيت أن آكل طعامي، ومن شدة نحيبي أصبحت جلدا على عظم. أنا كغراب في البرية، كبومة في الخرائب، أسهر الليالي. أنا كعصفور وحيد على السطح، طول اليوم يهزأ بي أعدائي، يشتمونني ويلعنونني. أكلت الرماد كالخبز ومزجت شرابي بدموعي بسبب غضبك الشديد، لأنك رفعتني ورميتني بعنف. أيامي تزول كظل في آخر النهار، أنا يبست كالعشب. أما أنت يا رب فإنك جالس على عرشك إلى الأبد، وذكرك يبقى إلى كل الأجيال. أنت تقوم وترحم القدس، جاء الوقت لترأف بها، آن الأوان. عبيدك يحبون حتى حجارتها ويهتمون حتى بترابها، فتخاف الأمم اسم الله ويهاب كل ملوك الأرض جلالك. لأن الله يبني القدس ويظهر في جلاله، يلتفت إلى دعاء المحرومين ولا يحتقر دعاءهم. يكتب هذا للجيل القادم، والذين سيولدون فيما بعد يسبحون الله ويقولون: أطل الله من مقدسه في الأعالي، من السماء نظر إلى الأرض، ليسمع أنين المساجين ويطلق سراح المحكوم عليهم بالموت، فيعلن اسم الله في القدس ويخبر بتسبيحه هناك. عندما تجتمع الشعوب والممالك معا لتعبد الله. أضعف قوتي وأنا في نصف الطريق، قصر أيام حياتي، فأقول: يا إلهي لا تنزعني في نصف عمري، أنت الباقي إلى الأبد، أنت في البدء أسست الأرض، والسماوات هي عمل يديك، هي تفنى وأنت تبقى، كلها تبلى كما يبلى الثوب، تغيرها كرداء فتتغير، أما أنت فتدوم ولا تتغير، وسنوك لا تنتهي. أبناء عبيدك يسكنون في أمان، ونسلهم يثبت في محضرك.

يا مساء الفل على كل الناس اللي بتسمعنا في برنامج جوه الشبكة. أنا اسمي فادي، والنهاردة أنا معاكم في الحلقة الثامنة من الموسم بتاع البرنامج على راديو سما. مبسوط ومتحمس جدا جدا جدا، وبتحمس عامة ليوم التلات عامة، رغم إن بيبقى فيه شغل وبيبقى فيه طبعا تعب، وأحيانا بيبقى يوم الشغل بيبقى صعب، فبحاول ان انا انجز مع ظروف طبعا بقى الجو دلوقتي اللي احنا لسه مش عارفين بصراحة الدنيا هتمشي على فين. بيقولوا بكرة يبقى الدنيا صعبة جدا، فاتمنى تبقى الدنيا لطيفة يعني، واتمنى اللي بيطلع ما يغرقش يعني. طبعا بتبقى حاجة صعبة بس اتمنى يعني، كلها امنيات فبنحاول يعني. فمبسوط مبسوط ومتحمس وعندي هذه الطاقة حاليا. ممكن بيبقى من وقتي ما عنديش، ابقى داخل كده الاستوديو وانا ما عنديش الطاقة يعني دي، ولكن اول ما بقعد وبفتح الاضاءة والسيستم والجو الجميل ده للأمانة بنبسط جدا وبتشجع، وكأن كده طاقتي بتتجدد، فبتبقى حاجة فعلا حلوة وجميلة قوي يعني. فانا مبسوط مبسوط قوي، ومبسوط قوي ان انا عرفت ان في ناس ابتدت تتواصل معانا يعني من الباك ستيج كده، في ناس ابتدت تبعت لنا وتسأل وحاجات جميلة جدا، فده شجعني شجعني وشجعت جدا جدا جدا. احنا في الحلقة السابعة والثامنة دلوقتي الحمد لله، خدنا وقت بس يعني برضو ده ثمر ونعمة كبيرة قوي من ربنا يعني، فأنا مبسوط. فطبعا كل الشكر وكل الحب يعني، فدي حاجة جميلة. طيب، علشان وقتنا وعلشان الحلقة والموضوع اللي هنتكلم فيه النهاردة، هو موضوع مختلف، موضوع اكيد تحدي، بما ان احنا بنتكلم عن برنامج بيتكلم عن تحديات الشباب. فبما ان انا اتكلمت في الحتة دي، تعالوا ندي بريف سريع عن البرنامج. انا عارف انه احنا دايما بنعمل كده، بس حتى ده بيبقى للتذكرة، انه انا بفكر نفسي البرنامج هدفه ايه وايه التراك اللي احنا عايزين نمشي عليه كويس قوي. البرنامج ببساطة هو اسمه جوه الشبكة، بيتكلم عن ان الشبكة دي بتبقى مليانة تحديات، واحنا بنخاطب الشباب والشابات ففي سننا اللي بيبقى كتير قوي مليان تحديات، مليان حاجات كتير قوي بتبقى صعبة وبتبقى ضغط، فبتبقى فرصة حلوة ان احنا نفتح التحديات دي. واتكلمنا برضو قلنا ان في بعض التحديات لما بنقعد مع اصحابنا في اي مكان وبنتكلم، اكيد بعض التحديات دي بتتفتح وبنتكلم فيها، ولكن على الوجه الاخر في بعض المواضيع اللي يمكن ما تفتحتش او ما خدناش وقت فيها ونتكلم ونتعمق. يعني ممكن تبقى حاجات عايشة معانا في يومنا، احنا طول الوقت محوطانة بس مش قادرين نمسكها، مش قادرين نقفش الموضوع ونتكلم فيه ونفتحه. يمكن الموضوع النهاردة اللي هنتكلم فيه شبه الموضوع دي شوية شوية. النهاردة هنتكلم عن الطموح، وطبعا ما بالك في سن الشباب، انت طول الوقت عندك طموح، وانا عندي طموح طول الوقت، عندي اهداف، عندي حاجات نفسي اكون بحققها، نفسي اكون بوصل لها، متخيل نفسي عند السن المعين اكون حققت واحد اتنين تلاتة. وطبعا ده بيلمس في بعض المواضيع اللي احنا اتكلمنا فيها الوقت اللي فات. انا عارف في الرحلة اللي احنا بنمشيها دلوقتي في سننا ده، اكيد ده بيبقى وقت التجربة، وقت ان انت بتخش تجارب، وقت انت بتفشل كتير قوي، بتاخد خطوات يمكن في منها اللي انت حاسبها، وفي وقت ان انت مش حاسب اي حاجة خالص بس انت خدت القرار. وطبعا اعتقد اي قرار بدون حساب شوية او خبرة كافية ده بيوقعك في حفرة، بيخليك تقع كده. والامانة ده مش عيبا فيك ولا عيبا في اي حاجة، على قد ما ده عيب في سننا ده، بنختبر حاجات جديدة احنا ما اختبرناهاش. علشان كده دايما تلاقينا ان احنا بنحب نرجع للناس الاكبر مننا، نسمع من خبرتها، ينصحونا. فطبعا كل وقت بيبقى ليه مستو. احنا يمكن اكتر حاجة بتميزنا الوقت ده ان احنا عندنا وقت وعندنا طاقة، فلوس وخبرة مش قوي بنحاول بس هو في وقت وفي طاقة، الحاجات التانية بنحاول ان احنا نكون بنشتغل عليها. وده بياخدنا لحاجة تانية، هل بما ان احنا ذكرنا مثلا فكرة واحدة من المواضيع اللي اتكلمنا فيها الماديات، هل الفلوس ممكن يكون طموح ان انا اكون شخص غني؟ هل انه يكون عندي بيت كبير جدا ده طموح؟
انا مش قصدي طبعا من السؤال دلوقتي ان انا اكون بقلل من ده خالص، بالعكس ده ممكن يكون طموح وطموح حلو جدا كمان، ولكن الطموح بياخد وقت ودي بتبقى سكة طويلة. وزي ما جون كان معانا الحلقة اللي فاتت كان بيقول جملة، ان انت دلوقتي في السن ده انت عندك بعض المعطيات، انت عندك بعض الحاجات بمحدودية شوية، فعلى قد ما بتقدر تستثمر في الحاجات دي وتاخد وقتها بتوصل للحاجة اللي انت عايزها. ففي اي حالة انت بتستعجل فيها اعتقد بنسبة كبيرة بتقبل اكتر انها تكون بتقلش، بتقلش شوية، ممكن تقلش، ممكن تنجح، ممكن تقلش في وقت، ممكن تنجح في وقت، يعني مفيش حاجة اقدر اقول بيها ان الحاجة دي 100% هتحصل، سواء كانت كده او كده، هتنجح او هتعدي او مش هتعدي او هتقلش. فاي محاولة ان انا اكون مستعجل بيفرق جدا جدا في السكة اللي انا ماشي فيها. السكة اللي انا ماشي فيها دي سكة طموح، ان انا عندي هدف معين عايز احققه. اوكي، ففي البداية تعالوا نبتدي بالسؤال البسيط جدا اللي بنسأله، يعني ايه طموح؟ وتعالوا نكون بنتكلم مع بعض شوية في الموضوع ده، وحابب جدا تكونوا بتشاركونا برضو في الكومنتس عن ايه فكرة الطموح بالنسبة لك، يعني ايه انا اكون شخص طموح؟ هل ان انا عندي اهداف؟ طيب لو في هدف معين في دماغك هيكون زي ايه بالظبط؟ يعني حابب تكون بتشاركنا في الكومنتس، ودي تبقى حاجة مشجعة جدا جدا جدا لينا، نقراها مع بعض ونشوف الدنيا مع بعض. فتعالوا نجاوب على اول سؤال، يعني ايه طموح؟ الطموح ببساطة شديدة بدون تلكيع، ان انا عندي هدف معين في حياتي وانا بعيش علشان اكون بحقق الهدف ده. الهدف ممكن يختلف من حياة لحياة اكيد. هل كل الاهداف جديرة ان انا اعيش ليها؟ بنسبة كبيرة لا، مش كل الاهداف ينفع تكون بتفني حياتك ووقتك ومجهودك في سبيل انك انت تكون بتحققها، مش كل حاجة. فحكة الاهداف دي ممكن نختلف عليها شوية، زي ايه هدف ممكن يكون مناسبني او ان انا اعيش علشانه، وايه هدف تانية لا مش مستاهلة ان انا اكون بحطها في الاولوية دي، ده ممكن يبقى موضوع تاني نتكلم فيه. اوكي، ولكن الطموح نفسه هو ان انا عندي هدف. اوكي، انا بصحى الصبح بسأل نفسي انا بصحى ليه؟ علشان في هدف عايز احققه، ده الطموح. ممكن يبقى في تعريفات تانية اكيد عند بعض الناس ممكن تختلف من شخص لشخص، بس في العموم ده الطموح، ان انا بطمح يكون عندي حاجة معينة، فانا بجتهد على قد ما بقدر دلوقتي ان انا احقق الحاجة المعينة دي. اوكي، اوكي، فتعالوا نكون بنبتدي في البداية بالنتائج. النتائج ان انا اكون عندي طموح، وفي نفس الوقت سواء كانت نتائج إيجابية أو في نفس الوقت إيه النتائج السلبية اللي ممكن تيجي من وراء الموضوع، لأنه أكيد في الحياة طالما اتكلمنا في الحياة وفي العالم مفيش حاجة للنهاية كده، لازم يبقى فيها إيه يعني حبة أبيض وحبة رمادي وحبة أسود كده على قد ما إيه تشوف الدنيا. فواحدة من النتائج، وأنا بحب جدا نبتدي بالحلو ونحدق في الآخر، تعالوا نبتدي بالنتائج الإيجابية. واحدة من النتائج الإيجابية في موضوع الطموح، أضبط القعدة، أول حاجة الطموح بيدي معنى لحياتي. وزي ما قلت أنت بتصحى من النوم دلوقتي بتسأل نفسك سؤال، أنت عايش ليه؟ بيدي معنى، بيدي تقل، بيدي أن أنا عايش لغرض، مش أنه أنا بصحى اليوم النهاردة مش بعمل أي حاجة خالص فيه، ولو أن ده بيبقى مهم جدا جدا جدا في وقتنا، في وقت معين ان انا اكون فعلا قاعد مش بعمل اي حاجة عادي. وانا اوقات كتير جدا للأمانة بفتقد الوقت ده، ببقى مستني الوقت اللي ممكن ابقى قاعد فيه في البيت مش بعمل فيه اي حاجة، ايوة واكون ببص كده في السقف وبسرح، مفيش اي حاجة معينة بفكر فيها، سواء كنت ولد او بنت، ده وقت بنحتاجه، بوقت بنحب ناخد فيه بريك، ما بنفكرش فيه في اي حاجة خالص خالص. ولكن ده في نفس الوقت لا يمنع ان انا شخص طموح، لان انا بعمل ده في وقت معين مش بعمله طول الوقت. تفرق قوي، تفرق جدا جدا جدا.
فبيدي معنى للحياة اللي أنا عايشها، ان انا عايش لحاجة معينة وبسعى طول الوقت ان انا اكون بحقق الحاجة الفلانية دي. واحدة من النتائج دلوقتي انه بيديني طاقة، بيديني دافع. الحاجة اللي بتخليني ان انا اكون مثلا بخرج من بيتي وهنا الدافع انه انا بحب الحاجة اللي بعملها. فده طموح في حد ذاته. ان انا كان طموحي في وقت من الاوقات ان انا اكون قاعد في استوديو بتكلم وبفتح مواضيع مع الناس وبتكلم وبحب اسمع اراء ونتناقش، ده كان واحد من طموحي. فان انا بحققه دلوقتي دي نعمة كبيرة قوي من ربنا. فالدافع ان انا اكون رغم تعبي ورغم الشغل ورغم تفاصيل الشغل ورخامة الشغل في اوقات كتير، ان انا بحب الحاجة اللي بعملها. فده بيخليني ارجع البيت ما فكرش في اي حاجة، مش عارف انام ليه، لان انا لو نمت هتاخر عن البرنامج فممكن تحصل مشكله. فانا محتاج دلوقتي ان انا اكل بسرعه، اغير مش عارف ايه، يعني ممكن بالراحه كده اقعد شويه والبس وانزل على طول. مش الدافع ضغط على قد ما الدافع اني بحب الحاجه دي. فبيدي دافع، بيدي طاقه ايجابيه للحاجه اللي انت بتعملها علشان انت بتحبها. ولكن ممكن تبقى الدوافع مختلفه عن ان اكون بعمل الحاجه دي عشان بحبها. هنتكلم في الدوافع ده كمان شوية، بس دي ملمسة معانا شوية، خلونا ايه نتكلم فيها بعدين في الحلقة قدام. طيب بيخليني دايما بتطور، دايما بتعلم، دايما علشان اكيد بحقق الحاجة الفلانية دلوقتي دي اكيد حاجة فيها شوية مهارات انا محتاج اكون بكتسبها. فانا طول الوقت دلوقتي قاعد بحاول ابحث، بحاول اذاكر، بحاول احط مجهود في الحاجة الفلانية. وبرضو علشان الدافع بتاعي حب، فبعرف اخلق وقت. بعرف لو انا عايز انام دلوقتي، لا معلش بدل ما انام 8 ساعات هنام 7 ساعات، معلش هاخد بس الساعة دي اذاكر فيها حاجة، ابص فيها على حاجة، اريسرش على حاجة معينة ابص فيها هتفيدني، لانه انا عايز احقق الحاجة الفلانية دي. مش بغرض ان انا اكون متسربع ومستعجل، برضو دي حاجة نتكلم فيها دلوقتي، بس هي كل حاجة مرتبطة بحاجة، متصلة بحاجة تانية جنبها. أوكي؟ فواحدة واحدة بنشوف الإيجابيات بعد السلبيات ونمشي مع بعض في بقية الحلقة. بيخلينا استحمل التعب علشان أكون بحقق الحاجة الفلانية دي. لو أنا مش بحب الحاجة دي ومش عايز أبذل فيها مجهود، من الآخر هطنش، مش محتاج إن أنا أبذل فيها كل التعب ده. لو هتجيبني مثلا في وقت انا ما كنتش مضغوط فيه فديت لها شويه وقت، في الوقت اللي انا هبقى فعلا مضغوط فيه دي اول حاجه انا هستغنى عنها، لانه انا مش مستحمل تعبها، مش مستحمل ضغطها، مش مستحملها، مش عايزه تكون معايا. فمش ناقصه اكون انا تعبان في حاجه وتيجي حاجه جنبها تتعبني اكتر. الطموح بحب بيخليني فعلا استحمل التعب حتى لو انا فعلا مضغوط، حتى لو انا فعلا تعبان، حتى لو مش عارف. ده فعلا بيفرق، بيفرق جدا جدا جدا جدا. بيديني احساس بالقيمة، انه ودي حاجة انا بقى يمكن بحس بيها لما مثلا بتحط دلوقتي في تشالنج معينة، في تحدي معين في الشغل، ويكون معايا حد وبتعلم، وبعدها بيجي وقت ان انا ببقى لوحدي، محدش معايا، محدش بيساعدني، محدش يقدر يقول لي افتكر انا قلت لك كذا. لا، انت بتحاول دلوقتي تفيجر اوت، بتحاول تلاقي الحل انت بنفسك. فلما بتوصل للحل حتى لو بتاخد وقت بتحس بسعادة، بتحس بفرح، بتحس بقيمة انت قدمتها فعلا لانك انت عملتها بنفسك. انت اجتهدت وذاكرت بس انت دلوقتي لوحدك، والاختبار الحقيقي بيبان لما تكون انت لوحدك وبتعمل ده بايدك، مش انه بس بتبص عليها من بعيد. بتفرق قوي. فبيدي احساس بالقيمة لانه انت قدرت توصل للحاجة دي بنفسك. فقد ايه الطموح بيجيب شويه احاسيس جميله جدا جدا، وشعور بالقيمه وتقل ومعنى للحياه اللي انت بتعيشها، قد ايه بتبقى دي حاجه حلوه قوي قوي قوي. وانا نفسي اكون طول الوقت عندي الفكر ده، وكمان بدعو
اخواتي ولاد وبنات يكونوا عندهم نفس الفكر ده. فده بيخلي في الكونكلوجن بتاعنا في الـ لو هنكون بنعمل سمري او بنعمل كده تلخيص للي بنقوله، بيدي لحياتك اتجاه معين، انت عارف طريقك ماشي ازاي. فيش حد بيركب عربيته وبيطلع على الطريق ومش بيعرف هو رايح فين. الطموح بيدي للاتجاه ده نهاية، انت عارف انت ماشي ازاي وبتعمل ايه وعايز تعمل ايه وبتحب تعمل ايه على فكرة. فديه الطموح لإيجابياته. حابب ناخد فاصل سريع ونرجع نتكلم في النتائج السلبية للموضوع.

ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل. عندي تو كومنتس عايز اكون بقراهم سريعا. في كومنت بيقول خلي طموحك في انشاء بلدك، اكيد دي حاجة مهمة جدا جدا جدا ان اكون بعمل كده، من صديق البرنامج. وفي صديقة البرنامج هبة كانت بتقول الطموح هي خطوات الطموح دي فكرتني انا داخل بلغة عربية فصحى، بس مش قصدي يعني. الطموح هي خطوات بتوصلني لهدف كبير، الطموح بنزين للهدف انه يتحقق ويتم. ده بالظبط اللي احنا كنا بنتكلم فيه، انه هو فعلا بيديني دافع، بيديني كأن في حد بيزقني للحاجة انا بحبها ونفسي اكون بعيش ليها. فده بيدي غرض، بيدي معنى، بيدي هدف لحياتي واتجاهها. فأكيد أكيد دي حاجة مهمة جدا وبتفرق. طيب احنا اتكلمنا عن النتائج الإيجابية في الموضوع، تعالوا نكون بنكمل والدنيا شوية هتضلم، مش بالضبط بس هتضلم في الكلام. لو انا اتكلم عن النتائج السلبية، فاحنا لو كنا في النور دلوقتي هتبتدي ايه تعتم شوية. حاسس لو كنت ابتديت بديها الاول كان هتبقى افضل، بس يعني اوكي احنا برضو ايه بنتكلم مع بعض. طيب ايه النتائج السلبيه لفكره الطموح؟ هل الطموح ده ممكن يبقى فيه نتائج سلبيه ولا لا مبدئيا يعني؟ لانه انا افتكر ان واحده من الحاجات اللي ملفته جدا في شخصيه اي حد، عارفين انتوا لما بتبقوا قاعدين مع حد ويتقال ان الشخص ده شخص طموح، بتبان ان هي حاجه حلوه. هي حاجه حلوه اكيد طبعا، ولكن مش لمجرد انها صفة حلوة بتحمل نتائج ايجابية بس، هي اكيد ليها نتائج سلبية، لان هي مش بتبقى الوحيدة في حياتك، في حاجات تانية كتير قوي موجودة ممكن بسببها يبقى فيه نتائج سلبية. اول حاجة الاحباط. ليه الاحباط؟ ببساطة شديدة لما بتتأخر، لما تتأخر في أي حاجة. تعرفين لما يبقى فيه طموح أنت بيبقى نفسك جدا جدا أنك تحققه في أسرع وقت ممكن، فيا سلام لو قدرت أوصل للحاجة دي بأعلى كفاءة في أقل وقت. أعتقد المعادلة دي في العالم ده، مش عايز أقول ما بتحصلش لأن أنا جوايا أني مش بحب أعمم، بس بنسبة قليلة جدا جدا جدا مع قلة قليلة جدا جدا جدا من الناس اللي عايشة معانا ممكن يحصل معاه كده. اوكي، فانا مش هعمم بس هقول انه ده مش بيحصل كتير، انه اكون بوصل للطموح اللي انا عاوزه والهدف اللي نفسي اوصله باحسن كفاءة في اقل وقت. انا ما اختبرتهاش، اتمنى اختبرها. فكالعادة الطموح هدف طريق، فالطريق ده بياخد وقت، وعلى حسب حياة كل واحد وتحديات كل واحد وظروف كل واحد بيختلف الوقت من شخص لشخص أكيد. فالتوقعات بأنه أكون بحقق

الطموح اللي عندي ده في وقت معين وبيتأخر، أكيد ده بيبقى سبب لإحباط كبير جدا جدا جدا جواك، لأنه ده بياخدنا لتاني نقطة سلبية ممكن نعدي بيها، إحساسي بأنه اللي أنا بعمله دلوقتي ده مش كفاية، مش كفاية. ما هو أنا طالما دلوقتي عندي طموح فأنا مبدئيا إنسان كويس، أنا شخص طموح وعندي هدف بعيش له، وحياتي ليها قيمة وليها معنى لأنه أنا عندي هدف بعيش له. مش بصحى طول اليوم بقول ان انا مكسل ان انا اعمل الحاجه الفلانيه رغم ان انا بحتاج ده في وقت، بس مش ده اللايف ستايل بتاعي، مش دي طبيعه حياتي، ده مش انا معاك. لكن انا ما بوصلش، النتيجه انه انا ما بوصلش. لو النتيجه انه انا ما بوصلش يبقى اكيد في المعادله في حاجه غلط، اكيد في مجهودي، في تعبي، في مذاكرتي، فيا. هل أنا مش مثلا ذكي كفاية أن أنا أكون بحقق الحاجة الفلانية دي؟ كل دي أفكار مغلوطة ممكن أنا أبتدعها من جوايا، ممكن تيجي من برايا، ممكن حاجات كتير قوي، بس تعالوا نتفق أنه إحنا بنوصل للمرحلة دي. ممكن أحس أنه أنا فعلا مش ذكي كفاية، ما عنديش المعطيات الكفاية اللي تخليني شخص قادر أحقق الطموح ده. عادي بتحصل، وانا على فكره مش بقول انه دي فتره وحشه ما بنعديش فيها، بقول ان دي فتره لازم تعدي فيها، لان ده العالم ده، دي قوانينه، لازم هتعيش في الم زي ده. وطبعا اتكلمنا في انه الالم مش الغرض منه بس انه يحبطني، لانه في اله ان كنترول، في اله فوق كل ده، هو شايف وقادر يتدخل بحكمته بطريقته. كل اللي علينا ان احنا نقول له لتكن مشيئتك، بطريقتك انت، في توقيتك انت. انا كتير قوي ممكن اكون بصلي ان انا احقق الحاجة الفلانية دي، بس هي خدت وقت اكتر من اللازم يا رب، يعني انا محتاجة دلوقتي، فامتى؟ اعتقد انا واثق عامة في حكمة ربنا جدا، بس انا اعتقد لو الله قدر ان هو يحقق لك الحاجة اللي انت نفسك فيها دلوقتي، ممكن بنسبة كبيرة جدا جدا تفشل. ليه السبب؟ لانه ممكن يبقى بالنسبة لك بسبب تسرعك، وتسرعي في اوقات كتير، انا مش بلوم اي حد، بالعكس انا اقولكو، بسبب تسرعي واحساسي بانه انا عايز احقق الحاجة دي بسرعة، بيتهيأ لي بانه انا جاهز، باني انا تشكلت، اتكونت، فأنا قادر لما أدخل في الحاجة دي أنجح. الله بيبص ويقول لسه شوية، استبر صبر حلو. فببتدي أفرفص لأن أنا مش عاجبني الكلام، وبيطلع مني شخص من اتنين، يما هبقى متمرد على ربنا أقول له أنت مش موجود، يما يبقى عندي لا مبالاة، فانت موجود بس ما بتتدخلش. ممكن تضرب معاك في واحدة من الاتنين دول. فلو انت بتمر بوقت زي ده، حابب اقولك انا حاسس بيك. انا كنت في وقت كبير من حياتي برضو في حالة التمرد دي، ولسه بصارع، لسه جوايا صراع، بس الحاجة اللي فصلت رغم انه برضو في حاجات في حياتي ما تحققتش، ان انا عارف ان لكل شيء تحت السماء وقت، كل حاجة تحت الأرض دي ليها وقت. فأكتر جملة بحاول أقولها لنفسي في أي طلبة بعد ما بطلبها، يا رب لتكن مشيئتك، في وقتك أنت هتحقق الحاجة الفلانية دي. أنا مش عارف إزاي، بس كل اللي عليا أن أعمله أجتهد وأبذل مجهود، والحاجة اللي في إيديا دلوقتي أكون بعملها، وما كنتش منتظر إلا لما أكون بعمل. الانتظار لوحده مش كفاية، فنحتاج إن أبذل مجهود، محتاج إن أنا أعمل، فأكيد دي حاجة بتفرق جدا جدا. فإحساس إني مش كفاية أخدنا الورقة شوية، أيوة بيبقى موجود،
بنعيش فيه في وقت كتير من حياتنا. طبعا ده بيدخلنا في دايرة من التوتر والضغط، انه انا طول الوقت عارفين كل ما تبقى الحاجة بتقرب منها قوي قوي قوي قوي ومتلهف جدا انك تمسكها، بس ليها بعدت فجأة، بيخليك عايز تجري بسرعة جدا جدا عشان تمسك فيها تاني، تبعد شوية لانك انت لسه مش عارف توصل وتحقق الطموح اللي انت نفسك فيه. فده بيدخلك في نوع من التوتر والضغط، ان انت بتبقى قربت قوي عايز توصل بس مش عارف. فنوع من الطموح بيجي من وراء توتر وضغط، ده اكيد علشان انا عايز احقق الحاجة الفلانية. واكتر جملة يمكن يعني وانا كنت قاعد بقرا فيها يعني حسيت ان هي فعلا حقيقية قوي، انك انت تكون بتأجل فرحك للنقطة اللي فيها هتوصل انك تحققت او حققت الحاجة الفلانية اللي انت نفسك تحققها. فانت مش عارف تكون مبسوط لانه لسه يوم الفرح ما جاش اللي هو طموحي ما حققتهوش. فانت طول الوقت بتحاول تأجل فرحك واي انجاز بتقوم بيه واي تاسك انت بتخلصه كويس قوي واي كلمة ايجابية، لانه ايه مشكلة في كلمة ايجابية طالما انا ما حققتش؟ يا سيدي اوكي انا عارف ان انا شاطر وحلو وجميل وكل حاجة، انا ما حققتش برضو اللي انا عاوزه، فين بقى بتوصل تعمل كده بالظبط؟ فانت مأجل كل فرحك وكل انجاز واحساس بانك انت عملت علشان لسه اليوم اللي ما حققتش فيه ما جاش لسه. فدي واحدة من الحاجات اللي فعلا بتبقى صعبة جدا جدا جدا. ولو انت فشلت في حياتك او لو فشلت في الاخر بقى انك انت بعد كل المجهود ده ما وصلتش، تبقى حياتك كلها فشلة. يعني تاخد بقى الاكستريم بتاع انه خلاص بقى انا شخص مش كويس، انا يمكن ما كنتش ذكي كفاية، انا حاولت انا عملت بس ما وصلتش، شكرا. تاخد بقى خطوة لورا وتسيب كل حاجة كده مكانها وما بتعملش اي حاجة، ويعدي وقت وبعدها ترجع وتقول يا ريتني كنت كملت. انتوا عارفين دلوقتي لو كنت كملت في الوقت كل اللي فات ده اللي انا قعدته كان زماني وصلت في حتة تانية خالص. بص الانسان عجيب والانسان غريب عشان تبقى عارف، يعني مش سهل، مش سهل لا مع نفسه ولا مع غيره الاثنين. ف يعني فانا حابب برضو اسمع رايكم في الجزئيه دي. هل جالك احساس بانه انت مضغوط متوتر من حاجه انت كان نفسك جدا تحققها ولسه ماشي في السكه، او لسه ما اتحققتش، او لو حققتها تفتكر في السكه اللي فاتت في حاجات شعوريا حسيتها مش كويسة؟ حابب برضو تكون بتشاركنا وبنعرف اكتر عن الموضوع. فاحنا اتكلمنا في الفقرة اللي فاتت والفقرة دي عن الايجابيات والسلبيات اللي بيجوا من وراء احساس او من وراء فكرة ان انا اكون شخص طموح. حابب نبص في كومنتس لو في اي كومنتس جت زيادة مشاركات او لسه. اوكي بابا كالعادة مشجعي. استاذ طارق بيقول الطموح حلو مفيش كلام، بس لازم جنب الطموح يكون في عمل بجهد. ده حقيقي، انه انا مهما أكون عندي أفكار خزعبلية جميلة وأفكار رائعة بس أنا قاعد في البيت مش بعمل بيها أي حاجة، أكيد كل ده للأسف بيتحط على جنب وما بيحصلش منه أي نتيجة سواء كانت حلوة أو وحشة، لأن هي أصلا ما حصلتش. فأكيد الطموح لازم يكون جنبه أن أنا أكون بشتغل وبعمل وبجتهد للحاجة الفلانية دي. عايز أكون بطلع فاصل سريع، أسيبكم مع ترنيمة جميلة كنا بنسمعها مع بعض ونرجع لكم تاني بعد الفاصل.

الترنيمه كانت طويله شويه بس هي كانت حلوه قوي، لان هي ميدلي ترنيمتين في ترنيمه، فعجباني الصراحه. قعدت اسمعها قبل الحلقه فقلت لا لازم تبقى معايا في الحلقه. سوري. طيب تعالوا نكون بنكمل موضوع حلقتنا. مفيش اي كومنتس تانية جت اعتقد. ابص بصة اخيرة. لا مفيش. اوكي بس حلو حلو حلو ماشي. تعالوا نكون بنكمل. فعلا اتكلمنا في البداية عن ايه هو الطموح، انه في هدف معين انا بعيش علشانه. بعدها اتكلمنا في النتائج الايجابيه بتاعته، وقلنا نحلي في الاول ونحدق في الاخر. وبعدها اتكلمنا في النتائج السلبيه اللي ممكن تيجي من ورا الطموح، رغم ان الطموح تبدو للوهله الاولى ان هي حاجه حلوه، اكيد ما فيهاش اكيد حاجه وحشه، بس فهمنا انه لا، هي ليها لو الدوافع بتاعتها مش مظبوطه اكيد ليها ايجابيه، اكيد ليها نتائج مش ايجابيه. اوكي، لانه اللي بيتحكم في ان النتيجه ممكن تطلع ايجابيه او مش ايجابيه هو ان انا بحب الحاجه اللي بعملها دي ولا انا بحاول اعمل حاجات تانية. وده مدخل للفقره بتاعت دلوقتي، الدوافع اللي بيها ممكن يتحول الضغط اللي عندي لتوتر، او سوري الطموح اللي عندي لتوتر وضغط، فالنتائج تطلع سلبية. لو اقدر اقفش وافهم دوافعي واعرف انا ماشي ازاي، ممكن بنسبة مش قليلة ابريدكت او اتنبأ بانه ممكن اوصل لحاجة، او انا ماشي في اتجاه ممكن يخليني اخد شوية وقت اكتر من اللازم. في اما احاول افرمل واعيد حسابات فاعرف ارجع للتراك الصح، او ان انا هفضل اكمل بس الدنيا ممكن تطول شوية للامانة. فأنا بجتهد وبحاول أدعو للاجتهاد إن احنا نقفش الدوافع بتاعتنا. فتعالوا نتكلم في بعض الدوافع في آخر يعتبر ربع ساعة من الحلقة، ونبقى على كده يعني اتكلمنا على قد ما نقدر في موضوع زي موضوع طموح مش بنتكلم فيه بشكل كبير. يعني واحدة من الدوافع الغلط هو خوفي من إنه شكل حياتي تبقى بشكل معين، ان انا مش هقبل ان انا اعيش في المستوى اللي انا فيه دلوقتي ده. انا خايف لما ابقى في السن الفلاني ابقى عاجز ان انا اكون بعمل واحد واثنين وتلاتة، ابقى ما عنديش الاستطاعة انه لو محتاج حاجة اعملها، لو عايز حاجة اجيبها. خايف من فقر، ممكن اكون خايف من يعني من بعض الأفكار، من الوحدة، من كلام ناس، خايف من حاجات كتير قوي. فأنا بحط طموح مش علشان بحبه، ولكن لمجرد أنه أنا بهرب من خوفي، وده اللي أنا بعمله دلوقتي. هل أنت بتحب الحاجة الفلانية؟ لا. هل أنت عايز تحققها؟ أو الأمانة مش حاجة فرقالي قوي، بس أنا خايف من الشعور اللي ممكن أحسه بعدين لو ما عملتش كده، فأنا هضطر آسفا ان انا اعمل كده. صدقني في اول وقت هتحس فيه بضغط زيادة اللي هو الطبيعي في الحياة، هتستسلم وهتبعد وهتقول انا مش عايز اكمل. فارجوك دي دعوة انك انت تكون لو عندك طموح، وده هنتكلم فيه لو عندنا وقت، اختار الطموح اللي يبقى شبهك، اللي انت شايف نفسك فيه، اللي انت حبه. انا عارف ان في كتير قوي ممكن تبقى طيارات بتتكلم انه الشغف والحاجات الحلوه اللي انت الحاجات اللي انت بتحبها دي خليها وركنها على جنب. لا يا جماعه ليه يا جماعه؟ لا، دور على الحاجه اللي بتحبها، ودور على الحاجه اللي انت شغوف بيها. حاجات كتيره جدا لم اكن اتوقع ان ممكن ناس توصل للمكانه الكبيره اللي هي فيها دلوقتي دي، من حاجات انا كنت شايف زمان ان هي عمرها ما توصل، ولكن الناس دي عشان كانت مؤمنة جدا بالحاجة اللي بيعملوها وبيحبوها جدا من قلبها فبيعملوها بكل حب، فقدرت توصل للناس بكل حب، فقدروا يوصلوا المكانة انا ما كنتش اقدر في يوم من الايام اقف واتخيل. بتفرق. فانا محتاج ادور على الحاجة اللي بحبها، محتاج ادور على الحاجة اللي شبهي، اللي انا اقدر حتى لو ما عنديش كل المهارات دلوقتي
اللي اشتغل بيها على نفسي، ولما اتحط فيها هعرف اكون في المكان المناسب. دي حاجة كويسة جدا، عادي ما فيهاش اي مشكلة. ودي يمكن دعوة بالنسبة لي انا، عكس كل التيارات اللي بتقولك لا شغفك والحاجات اللي بتحبها دي خليها على جنب. معلش، هتيجي في وقت وبطاريتك لما تفضى مش هيتبقى لك اي حاجة غير الدافع انك انت بتجري بس ورا ايه، ولا اي حاجة. لكن لو انت بعد كل التعب الحاجة اللي اتبقت لك الدافع الوحيد انك انت بتحب الحاجة الفلانية دي، صدقني هتكمل ومش هتقف. وبسبب ده واستمراريتك الله هيعوض وهيوصل للناس جدا. تعرفش ف يعني دي يا لهوي دي خدت لوحدها وقت. طيب تعالوا نكون بنكمل. واحدة من الحاجات ان انا بطمح طموح هو مش بتاعي. يعني انا الامانة ما فكرتش ان انا اكون بعمل كده جدا، بس إن لو انتوا عايزين ماشي هذا ممكن يبقى طموح يعني اوكي. فلقى طول الوقت بحاول اكون برضي لحواليا ومش عارف ارضي نفسي. فمثلا وانا عارف ده ممكن تخبط في الاهالي شوية، معذرة ما اقصدش اي حاجة بس ده بيحصل يعني لازم اقول. الاهالي دايما ممكن يكون عندهم الفكرة دي، وتكلمنا فيها في اول حلقة خالص في تدخلات الاهل، انه في ثانوية عامة مثلا هما شايفينك في فريم معين، شايفينك في نمط معين، في برواز معين، ان انا ابني محتاج يطلع على الحاجة الفلانية. وطبعا هو بيوصل لنا انه لو حققتش الحاجة الفلانية دي اذا انا شخص فاشل اوكي، او انا مش عارف ارضيك. ده بيبقى احساس فعلا بيبقى صعب جدا جدا جدا علينا احنا كابناء عشان تبقى عارفين يعني. انا فجأة بتحط وبيتقال لي انت عندك طموح معين انت لازم تحققه علشان ترضينا. هي ما بتتقالش كده بس هي بتبقى كده. ليه؟ لان برضو الدافع بتاع الشخص التاني او الطرف التاني هو ممكن يكونوا اهلنا، خوف. احنا عايزينك تكون احسن واحد في الدنيا، احنا عايزينك تكوني احسن بني ادمة في الدنيا، ما تعتمديش على حد، تعتمدي على نفسك، تكوني قوية، تكوني قادرة تحققي نفسك، مش محتاجة لحد، انت معاكي اللي مكفيكي. وقت ما تفكري عايزة تعملي حاجة هتعمليها. فاحنا بنفكر لك يا بنتي الأحسن. فانت فجأة بتتحط في انه انت محتاج تكون بتحقق الحاجة الفلانية دي، رغم ان الحاجة الفلانية دي انت مفكرتش فيها. طب ليه؟ وممكن تبقى في حاجة تانية انت بتفكر فيها بس ما عندكش الجرأة انك تتكلم فيها علشان انت عارف اللي ممكن يحصل ايه كويس. فدي بتبقى محتاجة حكمة كبيرة جدا جدا للأمانة. محتاجة يعني موضوع الحكمة ده ممكن يبقى موضوع نتكلم فيه اكتر الوقت اللي جاي. فتعال نكون بنكمل. فالنتيجة لده بياخدنا النقطة الثالثة، ان انا بحاول طول الوقت اثبت نفسي لحد تاني غيري. وانت الحقيقة مش محتاج تكون بتعمل ده خالص. يعني اعتقد انت مش محتاج تثبت ده لحد. دايما جملة بحاول اقولها لنفسي طول الوقت، ودي كانت واحدة من الحاجات اللي اتعلمتها في سكة طويلة. والسكة الطويلة دي انا ما كنتش حاسب لها وقت وما كنتش مفكر خالص، وده كان مديني احساس بان انا مش مستعجل، فالموضوع استوى فده كان كويس. في اي وقت انا بحس فيه ان انا محبط، في اي وقت انا حاسس فيه اني مش واثق في نفسي بقدر الكافي ومحتاج ان انا اثبت نفسي لشخص اخر، بقول لنفسي كده على قد ما بقدر انه انت شخص يكفي انك بتتعامل بشخصيتك، انت مش محتاج تثبت اي حاجة لنفسك، انت جواك كويس فاللي بيطلع برضو كويس، حتى لو احساسك ان اللي طلع ده مش كويس للاخر. اوكي يعني عيدوها في الفيديو على قد ما تقدروا يعني. مفيش شجرة كويسة تطلع ثمر مش كويس. فلو طول الوقت بتحاول انه، وانا صدقوني مش جاي اكون حتى ده يبقى تكبر مني او اي حاجة اقول ان انا اشتغلت على نفسي وان انا شجرة مثمرة ثمر كويس، مش قصدي كده، بس اقصد انه ده حقيقي بيفرق وفرق معايا جدا الجملتين اللي بقولهم لنفسي دول. لانه من وسط كلام كتير قوي سلبي ممكن اكون بقوله لنفسي،
دي واحدة من الجمل الإيجابية اللي أنا ببقى جدا جدا جدا محتاج إن أنا أكون بسمعها. أنت مش محتاج تثبت أي حاجة لنفسك لأي حد، مش محتاج تثبت أي حاجة لأي حد، يكفي إنك أنت تتعامل بشخصيتك بنفسك وأنت جواك كويس، فلا يطلع كويس أيا كان إحساسك إيه عن اللي طلع ده كويس ولا لأ، لأن أنت أصلا في وقت أنت متشتت، فأكيد أي حاجة أنت هتقولها دلوقتي ممكن يبقى عندك علامة استفهام عليها. أرجوك ما تاخدش بالكلمتين دول، بالفكرتين اللي أنت بتقولهم لنفسك دول بس. أوكي، فده بياخدنا لأن أنا بحاول أثبت نفسي لحد تاني. واحدة من النقط الأخيرة جدا جدا جدا بالذات في حتة الطموح، الدافع بتاعي إنه أنا شايف حياة الناس ماشية إزاي وأنا طول الوقت بحاول أحقق وأعمل معادلة كده بحيث إن أنا أخلي شكل حياتي يبقى زي شكل حياتهم بالظبط. فأنا طول الوقت عيني على الحاجة الفلانية دي، فأنا فجأة أتحول من كل حاجة ممكن أكون بفكر فيها وعايز أحققها بأنه الهدف بتاعي دلوقتي حياة الشخص الآخر، الحاجات اللي عند الشخص الآخر، السفريات بتاعته، العربية بتاعته، الفلوس بتاعته، بيت بتاعه. فأنا طول الوقت بقى طموحي إن أبقى الفلان ده، الشخص ده. على فكرة ده ممكن يتاخد بطريقة كويسة، إنه الشخص ده مثل الأعلى، فده مثل يحتذى به، فأنا طول الوقت بحاول، يعني أنا بحب الشخص ده جدا. في فرق كبير قوي شعراي ما بين الجملة دي والجملة دي، إن أنا نفسي يبقى حياتي زي اللي عنده، يعني عندي نفس عربيته، أحقق نفس الإحساس، يعني أحقق نفس الحاجة اللي هو جابها، وما بين إنه الشخص ده ينفع يكون قدوة وأنا عايز أكون زيه في يوم من الأيام. الفرق ما بين الاتنين دول ببساطة شديدة إن اللي بيجذبني هنا أجزاء في الشخصية، حاجات أنا بحاول أتعلمها، أنا نفسي لما أتحط في موقف صعب زي ده أكون هادي زيه، أعرف أفكر بالراحة وبتأني عشان أعرف أتصرف. وفرق بإنه الشخص ده معاه قد إيه وأنا عايز يبقى معايا قد إيه زيه بالظبط، ده دافع وده دافع تاني خالص خالص، شعرة شعرة ما بين ده وده. فأنا طول الوقت طموحي جاي من إن الشخص اللي قدامي عنده حاجات وأنا عايز يبقى عندي نفس الحاجات دي، ده هروب من الواقع اللي أنت فيه، نوع من من أنا ببص لغيري، عيني رايحة لحاجات تانية مش للي عندي مش اللي تحت إيديا، فأعرف أشتغل عليه كويس علشان أكبره وأطوره، مفيش. فدي واحدة من الحاجات. يعني لما أنا كان نفسي يكون عندنا وقت تاني، ولكن حابب في شكل سريع جدا جدا ندي شوية نوع من إيه الحاجات اللي ممكن أكون لما بحققها، أو إيه الطموح اللي ممكن أكون لما أمشي فيه أبقى ماشي صح، إزاي الطموح يبقى صح. الطموح يبقى صح لما يبقى له معنى. انت مش عايز اكون طبعا بدي مثل وهو ده المثل الوحيد، ولكن واحدة من الحاجات اللي بسمعها من ناس دلوقتي هم بيعيشوا ده، انه انا نفسي اكون لما اكبر ابقى مثلا الحاجة اللي بتحصل، اكون دكتور علشان انا نفسي ما اشوفش حد متألم ومش عارف اكون بتدخل في ألمه واساعده، فانا بجتهد لده. فدي واحدة من الحاجات اللي بتقول انك انت ماشي في تراك صح، انه اولا ده ليه معنى، ليه ثمر هيجي من وراه حاجات حلوة، مش انه انا عايز اجيب عربية فلانية وده طموح. اكيد طموح انه انا اكيد حياتي تتطور واكون بحقق حاجات حلوة، مفيش مشكلة، بس الطموح لو صح بيدي معنى للحياة صح، مش اي طموح وخلاص، مش اي هدف وخلاص. الطموح الصح بيبقى شبهك، انت شايف نفسك فيه بتحبه، شبهك، كأنك قاعد مع واحد صاحبك مرتاح معاه في الكلام،
مش بتفكر في كل كلمة قبل ما تقولها، شبهك، مناسب ليك، عارفين تكونوا صحاب، عارفين تمشوا مع بعض، عارفين لما تتخانقوا ترجعوا وتلاقوا نقطة تتفقوا فيها. لأنه في الطموح أكيد أنا بتضايق، أكيد بتعب، أكيد بيجي عليا الموضوع، فهل هتعرف ترجع؟ يفرق قوي لو هو شبهك هتعرف، لو مش شبهك قوي يعني ممكن ما توصلش قوي. الطموح الصح انه حتى لو انت متأخر، ودي من اكتر الجمل اللي عايز اوصلها، حتى لو انت متأخر انت راضي، انت مستمتع بكل لحظة انت بتعيشها، مستمتع بكل خطوة بتعمل عليها علامة صح علشان انت مشيتها صح، رغم الطريق لسه طويل ولسه قدامك شوية وقت، بس انت قادر تنبسط بكل خطوة حتى لو صغيرة في الطريق اللي انت ماشي فيه دلوقتي. بتفرق جدا ان انا ما كنش راضي عن حياتي، فانا عندي طموح، الدافع بتاعه الهروب عشان اهرب من حياتي دي، وان انا فعلا راضي، وان انا بحط الموضوع قدام ربنا وبصلي ليه علشان ربنا يديني قوة، مش علشان لتكن مشيئتي انا، ولكن لتكن مشيئته، بس انا يا رب عندي طموح لحاجة زي دي، والله صالح كده كده، هو ربنا مش ضدي، هو ربنا مش يعني ما انا مخلوق في في في المقام الاول عشان اتحب منه، يعني ده الدافع بتاع الله، يعني دافع الله في تجسده على الارض ان هو حبني، فعايز ينتشلني من عبودية الموت، ان انا اكون ميت في الاخر، فهو عايز نكون بار، عايز نكون يوم الدينونة ما ألمش بسبب ان هو خد كل الخطية بتاعتي وكل الذنوب على الصليب، واحدة من الحاجات، فده الدافع، فربنا صالح، فلا لتكن مشيتي ولكن لتكن مشيتك انت، بس انا هجتهد على قد ما بقدر. فده ضد جدا جدا بقى فكرة انه انا مش راضي عن حياتي دلوقتي، فطبعا بتفرق جدا جدا. الطموح الغلط مبني على مقارنة، ولو غلط برضو يعني تحس ان انت لو ما وصلتش فان انت فاشل، ودي مش حقيقة يعني، او تأجل حياتك لحد ما تفرح، لحد ما توصل للطموح ده يعني. فده الطموح الصح، وده الموضوع اللي احنا اتكلمنا فيه النهاردة، موضوع من المواضيع اللي ما تتفتحش كتير، بس حقيقي هي حقيقي متعايشة معنا جدا وفي حياتنا جدا، ولو فكرنا اكتر سبب الحاجات كتير قوي في حياتنا، سواء كنا بنحس بضغط وتوتر او رضا وان انا مكمل في طريقي. مش فاضي في حياتنا كتير، مبسوط جدا ان انا كنت معاكم النهاردة، ومنتظر برضو يوم الثلاثاء الجاي اللي هكون معاكم فيه من الساعة 9 ل 10 بتوقيت القاهرة على راديو سما، برنامج جوه الشبكة. ألقاكم وأسيبكم النهاردة وأشوفكم الأسبوع اللي جاي. ربنا معاكم، باي باي.

0: راديو سما، لون أيامك.
1: حاح الخامس.
2: فلما رأى يسوع الجموع صعد إلى الجبل وجلس، فدنا إليه تلاميذه فأخذ يعلمهم. قال:
3: هنيئا للمساكين في الروح، لأن لهم ملكوت السماوات. هنيئا للمحزونين، لأنهم يعزون. هنيئا للودعاء، لأنهم يرثون الأرض. هنيئا للجياع والعطاش إلى الحق، لأنهم يشبعون. هنيئا للرحماء، لأنهم يرحمون. هنيئا لأنقياء القلوب، لأنهم يشاهدون الله. هنيئا لصانعي السلام، لأنهم أبناء الله يدعون. هنيئا للمضطهدين من أجل الحق، لأن لهم ملكوت السماوات. هنيئا لكم إذا عيروكم واضطهدوكم وقالوا عليكم كذبا كل كلمة سوء من أجلي. افرحوا وابتهجوا، لأن أجركم في السماوات عظيم. هكذا اضطهدوا الأنبياء قبلكم. أنتم ملح الأرض، فإذا فسد الملح فماذا يملحه؟ لا يصلح إلا لأن يرمى في الخارج فيدوسه الناس. أنتم نور العالم، لا تخفى مدينة على جبل، ولا يوقد سراج ويوضع تحت المكيال، ولكن على مكان مرتفع حتى يضيء لجميع الذين هم في البيت. فليضئ نوركم هكذا قدام الناس، ليشاهدوا أعمالكم الصالحة ويمجدوا آباكم الذي في السماوات. لا تظن أني جئت لأبطل الشريعة وتعاليم الأنبياء، ما جئت لأبطل بل لأكمل. الحق أقول لكم، إلى أن تزول السماء والأرض لا يزول حرف واحد أو نقطة واحدة من الشريعة حتى يتم كل شيء. فمن خالف وصية من أصغر هذه الوصايا وعلم الناس أن يعملوا مثله عد صغيرا في ملكوت السماوات، وأما من عمل بها وعلمها فهو يعد عظيما في ملكوت السماوات. أقول لكم، إن كانت تقواكم لا تفوق تقوى معلمي الشريعة والفريسيين، لن تدخلوا ملكوت السماوات. سمعتم أنه قيل لآبائكم: لا تقتل، فمن يقتل يستوجب حكم القاضي. أما أنا فأقول لكم: من غضب على أخيه استوجب حكم القاضي، ومن قال لأخيه: يا جاهل، استوجب حكم المجلس، ومن قال له: يا أحمق، استوجب نار جهنم. وإذا كنت تقدم قربانك إلى المذبح وتذكرت هناك أن لأخيك شيئا عليك، فاترك قربانك عند المذبح هناك، واذهب أولا وصالح أخاك، ثم تعال وقدم قربانك. وإذا خاصمك أحد فسارع إلى إرضائه ما دمت معه في الطريق، لئلا يسلمك الخصم إلى القاضي والقاضي إلى الشرطي فتلقى في السجن. الحق أقول لك، لن تخرج من هناك حتى توفي آخر درهم. وسمعتم أنه قيل: لا تزني. أما أنا فأقول لكم: من نظر إلى امرأة ليشتهيها زنى بها في قلبه. فإذا جعلتك عينك اليمنى تخطأ فاقلعها وألقها عنك، لأنه خير لك أن تفقد عضوا من أعضائك ولا يلقى جسدك كله في جهنم. وإذا جعلتك يدك اليمنى تخطأ فاقطعها وألقها عنك، لأنه خير لك أن تفقد عضوا من أعضائك ولا يذهب جسدك كله إلى جهنم. وقيل أيضا: من طلق امرأته فليعطها كتاب طلاق. أما أنا فأقول لكم: من طلق امرأته إلا في حالة الزنا يجعلها تزني، ومن تزوج مطلقة زنى. وسمعتم أنه قيل لآبائكم: لا تحلف بل أوفي للرب نذورك. أما أنا فأقول لكم لا تحلفوا مطلقا لا بالسماء لأنها عرش الله، ولا بالأرض لأنها موطئ قدميه، ولا بأورشليم لأنها مدينة الملك العظيم، ولا تحلف برأسك لأنك لا تقدر أن تجعل شعرة واحدة منه بيضاء أو سوداء، فليكن كلامكم نعم أو لا، وما زاد على ذلك فهو من الشرير. سمعتم أنه قيل عين بعين وسن بسن، أما أنا فأقول لكم لا تقاوموا من يسيء إليكم، من لطمك على خدك الأيمن فحول له الآخر، ومن أراد أن يخاصمك ليأخذ ثوبك فاترك له رداءك أيضا، ومن سخرك أن تمشي معه ميلا واحدا فامشي معه ميلين، من طلب منك شيئا فأعطه، ومن أراد أن يستعير منك شيئا فلا ترده خائبا. سمعتم أنه قيل أحب قريبك وأبغض عدوك، أما أنا فأقول لكم أحبوا أعداءكم وصلوا لأجل الذين يضطهدونكم، فتكونوا أبناء أبيكم الذي في السماوات، فهو يطلع شمسه على الأشرار والصالحين ويمطر على الأبرار والظالمين، فإن كنتم تحبون الذين يحبونكم فأي أجر لكم؟ أما يعمل جبات الضرائب هذا؟ وإن كنتم لا تسلمون إلا على إخوتكم فماذا عملتم أكثر من غيركم؟ أما يعمل الوثنيون هذا؟ فكونوا أنتم كاملين كما أن أباكم السماوي كامل.

0: هتكلم باسمك وتسبيحك طول اليوم على راديو سما.
1: صباح التاسع.
2: فركب يسوع القارب وعبر البحيرة راجعا إلى مدينته، فجاءه بعض الناس بكسيح ملقا على سرير، فلما رأى يسوع إيمانهم قال للكسيح:
3: تشجع يا ابني، مغفورة لك خطاياك.
2: فقال بعض معلمي الشريعة في أنفسهم:
4: هذا الرجل يجدف.
2: وعرف يسوع أفكارهم فقال:
3: لماذا تظنون السوء في قلوبكم؟ أيما أسهل، أن يقال مغفورة لك خطاياك أم أن يقال قم وامشي؟ سأريكم أن ابن الإنسان له سلطان على الأرض ليغفر الخطايا.
2: وقال للكسيح:
3: قم واحمل سريرك واذهب إلى بيتك.
2: فقام الرجل وذهب إلى بيته، فلما شاهد الناس ما جرى خافوا ومجدوا الله الذي أعطى البشر مثل هذا السلطان. وسار يسوع من هناك فرأى رجلا جالسا في بيت الجباية اسمه متى، فقال له يسوع:
3: اتبعني.
2: فقام وتبعه. وبينما يسوع يأكل في بيت متى، جاء كثير من جباة الضرائب والخاطئين وجلسوا مع يسوع وتلاميذه. ورأى بعض الفريسيين ذلك فقالوا لتلاميذه:
4: لماذا يأكل معلمكم مع جباة الضرائب والخاطئين؟
2: فسمع يسوع كلامهم فأجاب:
3: لا يحتاج الأصحاء إلى طبيب بل المرضى. فاذهبوا وتعلموا معنى هذه الآية: أريد رحمة لا ذبيحة، وما جئت لأدعو الصالحين بل الخاطئين.
2: وجاء تلاميذ يوحنا المعمدان إلى يسوع وقالوا له:
5: لماذا نصوم نحن والفريسيون كثيرا وتلاميذك لا يصومون؟
2: فأجابهم يسوع:
3: أتنتظرون من أهل العريس أن يحزنوا والعريس بينهم؟ لكن يجيء وقت يرفع فيه العريس من بينهم فيصومون. ما من أحد يرقع ثوبا عتيقا برقعة من قماش جديد، لأنها تنكمش فتنتزع شيئا من الثوب العتيق فيتسع الخرق. وما من أحد يضع خمرا جديدة في أوعية جلد عتيقة، لئلا تنشق الأوعية فتسيل الخمر وتتلف الأوعية، بل توضع الخمر الجديدة في أوعية جديدة فتسلم الخمر والأوعية.
2: وبينما هو يتكلم دنا منه رئيس يهودي وسجد له وقال:
6: الآن ماتت ابنتي، تعال وضع يدك عليها فتحيا.
2: فقام يسوع وتبعه مع تلاميذه. وكانت هناك امرأة مصابة بنسف الدم من 12 سنة، فدنت من خلف يسوع ولمست طرف ثوبه، لأنها قالت في نفسها:
7: يكفي أن ألمس ثوبه لأشفى.
2: فالتفت يسوع فرآها وقال:
3: ثقي ابنتي، إيمانك شفاك.
2: فشفيت المرأة من تلك الساعة. ولما وصل يسوع إلى بيت الرئيس اليهودي رأى الندابين والناس في اضطراب، فقال:
3: اخرجوا، ما ماتت الصبية لكنها نائمة.
2: فضحكوا عليه. وبعدما أخرج الناس دخل وأخذ بيد الصبية فقامت. وانتشر الخبر في تلك الأنحاء كلها. وسار يسوع من هناك فتبعه أعميان يصيحان:
8: ارحمنا يا ابن داود.
2: ولما دخل البيت دنا منه الأعميان، فقال لهما يسوع:
3: أتؤمنان بأني قادر على ذلك؟
2: فأجابا:
8: نعم يا سيد.
2: فلمس يسوع أعينهما وقال:
3: فليكن لكما على قدر إيمانكما.
2: فانفتحت أعينهما وأنذرهما يسوع فقال:
3: إياكما أن يعلم أحد.
2: ولكنهما خرجا ونشرا الخبر في تلك الأنحاء كلها. ولما خرج الأعميان جاءه بعض الناس بأخرس فيه شيطان، فلما طرد يسوع الشيطان تكلم الأخرس، فتعجب الجموع وقالوا:
1: ما رأينا مثل هذا في إسرائيل.
2: ولكن الفريسيين قالوا:
4: برئيس الشياطين يطرد الشياطين.
2: وطاف يسوع في جميع المدن والقرى يعلم في المجامع ويعلن بشارة الملكوت ويشفي الناس من كل مرض وداء. ولما رأى الجموع امتلأ قلبه بالشفقة عليهم، لأنهم كانوا بائسين مشتتين مثل غنم لا راعي لها. فقال لتلاميذه:
3: الحصاد كثير ولكن العمال قليلون، فاطلبوا من رب الحصاد أن يرسل عمالا إلى حصاده.

0: ملك اليهود.
1: رأينا نجمه في المشرق فجئنا لنسجد له.
2: وسمع الملك هيرودس فاضطرب هو وكل أورشليم، فجمع كل رؤساء الكهنة ومعلمي الشعب وسألهم أين يولد المسيح، فأجابوا
3: في بيت لحم اليهودية، لأن هذا ما كتب النبي: يا بيت لحم أرض يهوذا، ما أنت الصغرى في مدن يهوذا، لأن منك يخرج رئيس يرعى شعبي إسرائيل.
2: فدعا هيرودس المجوس سرا، وتحقق منهم متى ظهر النجم، ثم أرسلهم إلى بيت لحم وقال لهم:
4: اذهبوا وابحثوا جيدا عن الطفل، فإذا وجدتموه فأخبروني حتى أذهب أنا أيضا وأسجد له.
2: فلما سمعوا كلام الملك انصرفوا، وبينما هم في الطريق إذا النجم الذي رأوه في المشرق يتقدمهم حتى بلغ المكان الذي فيه الطفل فوقف فوقه. فلما رأوا النجم فرحوا فرحا عظيما جدا، ودخلوا البيت فوجدوا الطفل مع أمه مريم، فركعوا وسجدوا له، ثم فتحوا أكياسهم وأهدوا إليه ذهبا وبخورا ومرا، وأنذرهم الله في الحلم أن لا يرجعوا إلى هيرودس، فأخذوا طريقا آخر إلى بلادهم. وبعدما انصرف المجوس ظهر ملاك الرب ليوسف في الحلم وقال له:
5: قم خذ الطفل وأمه واهرب إلى مصر وأقم فيها حتى أقول لك متى تعود، لأن هيرودس سيبحث عن الطفل ليقتله.
2: فقام يوسف وأخذ الطفل وأمه ليلا ورحل إلى مصر، فأقام فيها إلى أن مات هيرودس، ليتم ما قال الرب بلسان النبي:
6: من مصر دعوت ابني.
2: فلما رأى هيرودس أن المجوس استهزأ به غضب جدا، وأمر بقتل كل طفل في بيت لحم وجوارها من ابن سنتين فما دون ذلك، حسب الوقت الذي تحققه من المجوس. فتم ما قال النبي إرميا:
6: صراخ سمع في الرامة، بكاء ونحيب كثير، راحيل تبكي على أولادها ولا تريد أن تتعزى، لأنهم زالوا عن الوجود.
2: ولما مات هيرودس ظهر ملاك الرب ليوسف في الحلم وهو في مصر وقال له:
5: قم خذ الطفل وأمه وارجع إلى أرض إسرائيل، لأن الذين أرادوا أن يقتلوه ماتوا.
2: فقام وأخذ الطفل وأمه ورجع إلى أرض إسرائيل، لكنه سمع أن أرخيلاوس يملك على اليهودية خلفا لأبيه هيرودس، فخاف أن يذهب إليها، فأنذره الله في الحلم فلجأ إلى الجليل، وجاء إلى مدينة اسمها الناصرة فسكن فيها، ليتم ما قال الأنبياء:
6: يدعى ناصرياً.

0: رنم من قلبك على راديو سما.
1: صباح 21.
2: ولما قربوا من أورشليم ووصلوا إلى بيت فاجي عند جبل الزيتون، أرسل يسوع 2 من تلاميذه وقال لهما:
3: اذهبا إلى القرية التي أمامكما، تجدا أتانا مربوطة وجحشها معها، فحلا رباطهما وجيا بهما إلي، وإن قال لكما أحد شيئا فأجيبا: السيد محتاج إليهما وسيعيدهما في الحال.
2: وكان هذا ليتم ما قال النبي:
4: قولوا لابنة صهيون: ها هو ملكك قادم إليك وديعا، راكبا على أتان وجحش ابن أتان.
2: فذهب التلميذان وفعلا ما أمرهما به يسوع، وجاءا بالأتان والجحش، ثم وضعا عليهما ثوبيهما فركب يسوع. وبسط كثير من الناس ثيابهم على الطريق، وقطع آخرون أغصان الشجر وفرشوا بها الطريق. وكانت الجموع التي تتقدم يسوع والتي تتبعه تهتف:
5: المجد لابن داود، تبارك القادم اسم الرب، المجد في العلا.
2: ولما دخل يسوع أورشليم ضجت المدينة كلها وسألت:
6: من هذا؟
2: فأجابت الجموع:
6: هذا هو النبي يسوع من ناصرة الجليل.
2: ودخل يسوع الهيكل وطرد جميع الذين يبيعون ويشترون فيه، فقلب مناضد الصيارفة ومقاعد باعة الحمام، وقال لهم:
3: جاء في الكتاب: بيت الصلاة وأنتم جعلتموه مغارة لصوص.
2: وجاء إليه العرج والعميان وهو في الهيكل فشفاهم. فغضب رؤساء الكهنة ومعلمو الشريعة عندما رأوا المعجزات التي صنعها، وغاضهم هتاف الأولاد في الهيكل:
7: المجد لابن داود.
2: فقالوا له:
8: أتسمع ما يقول هؤلاء؟
2: فأجابهم:
3: نعم. أما قرأتم هذه الآية: من أفواه الصغار والأطفال أخرجت كلام الحمد؟
2: ثم تركهم وخرج من المدينة إلى بيت عنيا وبات فيها. وبينما هو راجع إلى المدينة في الصباح أحس بالجوع، فجاء إلى شجرة تين رآها على جانب الطريق، فما وجد عليها غير الورق، فقال لها:
3: لن تثمري إلى الأبد.
2: فيبست التينة في الحال، ورأى التلاميذ ما جرى فتعجبوا وقالوا:
9: كيف يبست التينة في الحال؟
2: فأجابهم يسوع:
3: الحق أقول لكم، لو كنتم تؤمنون ولا تشكون لفعلتم بهذه التينة مثل ما فعلت، لا بل كنتم إذا قلتم لهذا الجبل: قم وانطرح في البحر، يكون لكم ذلك. فكل شيء تطلبونه وأنتم تصلون بإيمان تنالونه.
2: ودخل يسوع الهيكل، وبينما هو يعلم جاء إليه رؤساء الكهنة وشيوخ الشعب وقالوا له:
10: بأية سلطة تعمل هذه الأعمال؟ ومن أعطاك هذه السلطة؟
2: فأجابهم يسوع:
3: وأنا أسألكم سؤالا واحدا، إن أجبتموني عنه قلت لكم بأية سلطة أعمل هذه الأعمال. من أين ليوحنا سلطة المعمودية، من السماء أم من الناس؟
2: فقالوا في أنفسهم:
10: إن قلنا من الله يجيبنا، فلماذا ما أمنتم به؟ وإن قلنا من الناس نخاف الشعب، لأنهم كلهم يعدون يوحنا نبيا.
2: فأجابوا يسوع:
10: لا نعرف.
2: فقال لهم:
3: وأنا لا أقول لكم بأية سلطة أعمل هذه الأعمال. ما رأيكم؟ كان لرجل ابنان، فجاء إلى الأول وقال له: يا ابني اذهب اليوم واعمل في كرمي. فأجابه: لا أريد. ولكنه ندم بعد حين وذهب إلى الكرم. وجاء إلى الابن الآخر وطلب منه ما طلبه من الأول، فأجابه: أنا ذاهب يا سيدي. ولكنه ما ذهب. فأيهما عمل إرادة أبيه؟
2: قالوا:
10: الأول.
2: فقال لهم يسوع:
3: الحق أقول لكم، جبات الضرائب والزواني يسبقونكم إلى ملكوت الله، جاءكم يوحنا المعمدان سالكا طريق الحق فما آمنتم به، وآمن به جباة الضرائب والثواني، وأنتم رأيتم ذلك، فما ندمتم ولو بعد حين فتؤمنوا به. اسمعوا مثلا آخر. غرس رجل كرما فسيجه وحفر فيه معصرة وبنى برجا وسلمه إلى بعض الكرامين وسافر. فلما جاء يوم القطاف أرسل خدمه إليهم ليأخذوا ثمره، فأمسك الكرامون خدمه وضربوا واحدا منهم وقتلوا غيره ورجموا الآخر. فأرسل صاحب الكرم خدما غيرهم أكثر عددا من الأولين ففعلوا بهم ما فعلوه بالأولين. وفي آخر الأمر أرسل إليهم ابنه وقال: سيهابون ابني. فلما رأى الكرامون الابن قالوا فيما بينهم: ها هو الوارث، تعالوا نقتله ونأخذ ميراثه. فأمسكوه ورموه في خارج الكرم وقتلوه. فماذا يفعل صاحب الكرم بهؤلاء الكرامين عند رجوعه؟
11: قالوا له:
10: يقتل هؤلاء الأشرار قتلا ويسلم الكرم إلى كرامين آخرين يعطونه الثمر في حينه.
11: فقال لهم يسوع:
3: أما قرأتم في الكتب المقدسة: الحجر الذي رفضه البناؤون صار رأس الزاوية؟ هذا ما صنعه الرب، فيا للعجب. لذلك أقول لكم: سيأخذ الله ملكوته منكم ويسلمه إلى شعب يجعله يثمر. من وقع على هذا الحجر تهشم، ومن وقع هذا الحجر عليه سحقه.
2: فلما سمع رؤساء الكهنة والفريسيون هذين المثلين من يسوع فهموا أنه قال هذا الكلام عليهم، فأرادوا أن يمسكوه، ولكنهم خافوا من الجموع لأنهم كانوا يعدونه نبياً.

0: راديو سما معنى وهدف كل يوم. السابع والعشرون.
1: ولما طلع الصبح تشاور جميع رؤساء الكهنة وشيوخ الشعب على يسوع ليقتلوه، ثم قيدوه وأخذوه وأسلموه إلى الحاكم بيلاطس. فلما رأى يهوذا الذي أسلم يسوع أنهم حكموا عليه، ندم ورد 30 من الفضة إلى رؤساء الكهنة والشيوخ وقال لهم:
2: خطئت حين أسلمت دما بريئا.
1: فقالوا له:
3: ما علينا، دبر أنت أمرك.
1: فرمى يهوذا الفضة في الهيكل وانصرف، ثم ذهب وشنق نفسه. فأخذ رؤساء الكهنة الفضة وقالوا:
4: هذه ثمن دم، فلا يحل لنا أن نضعها في صندوق الهيكل.
1: فاتفقوا أن يشتروا بها حقل الخزاف ليجعلوه مقبرة للغرباء، ولهذا يسميه الناس حقل الدم إلى هذا اليوم. فتم ما قاله النبي إرميا:
5: وأخذوا 30 من الفضة، وهي ما اتفق بعض بني إسرائيل على أن يكون ثمنه، ودفعوها ثمنا لحقل الخزاف، هكذا أمرني الرب.
1: ووقف يسوع أمام الحاكم، فسأله الحاكم:
6: أأنت ملك اليهود؟
1: فأجابه يسوع:
7: أنت قلت.
1: وكان رؤساء الكهنة والشيوخ يتهمونه فلا يجيب بشيء، فقال له بيلاطس:
6: أما تسمع ما يشهدون به عليك؟
1: فما أجابه يسوع عن شيء حتى تعجب الحاكم كثيرا. وكان من عادة الحاكم في كل عيد أن يطلق واحدا من السجناء يختاره الشعب، وكان عندهم في ذلك الحين سجين شهير اسمه يشوع براباس. فلما تجمهر الناس سألهم بيلاطس:
6: من تريدون أن أطلق لكم، يشوع براباس أم يسوع الذي يقال له المسيح؟
1: وكان بيلاطس يعرف أنهم من حسدهم أسلموا يسوع. وبينما بيلاطس على كرسي القضاء، أرسلت إليه امرأته تقول:
8: إياك وهذا الرجل الصالح، لأني تألمت الليلة في الحلم كثيرا من أجله.
1: لكن رؤساء الكهنة والشيوخ حرضوا الجموع على أن يطلبوا براباس ويقتلوا يسوع. فلما سألهم الحاكم:
6: أيهما تريدون أن أطلق لكم؟
1: أجابوا:
9: براباس.
1: فقال لهم بيلاطس:
6: وماذا أفعل بيسوع الذي يقال له المسيح؟
1: فأجابوا كلهم:
9: اصلبه.
1: قال لهم:
6: وأي شر فعل؟
1: فارتفع صياحهم:
9: اصلبه.
1: فلما رأى بيلاطس أنه ما استفاد شيئا بل اشتد الاضطراب، أخذ ماء وغسل يديه أمام الجموع وقال:
6: أنا بريء من دم هذا الرجل، دبروا أنتم أمره.
1: فأجاب الشعب كله:
10: دمه علينا وعلى أولادنا.
1: فأطلق لهم براباس، أما يسوع فجلده وأسلمه ليصلب. فأخذ جنود الحاكم يسوع إلى قصر الحاكم وجمعوا الكتيبة كلها، فنزعوا عنه ثيابه وألبسوه ثوبا قرمزيا، وضفروا إكليلا من شوك ووضعوه على رأسه، وجعلوا في يمينه قصبة، ثم ركعوا أمامه واستهزأوا به فقالوا:
9: السلام عليك يا ملك اليهود.
1: وأمسكوا القصبة وأخذوا يضربونه بها على رأسه وهم يبصقون عليه. وبعدما استهزأوا به نزعوا عنه الثوب القرمزي وألبسوه ثيابه وساقوه ليصلب. وبينما هم خارجون من المدينة صادفوا رجلا من قيرين اسمه سمعان، فسخروه ليحمل صليب يسوع. ولما وصلوا إلى المكان الذي يقال له الجلجثة، أي موضع الجمجمة، أعطوه خمرا ممزوجة بالمر، فلما ذاقها رفض أن يشربها. فصلبوه واقترعوا على ثيابه واقتسموها وجلسوا هناك يحرسونه، ووضعوا فوق رأسه لافتة مكتوبا فيها سبب الحكم عليه: هذا يسوع ملك اليهود. وصلبوا معه لصين واحدا عن يمينه وواحدا عن شماله، وكان المارة يهزون رؤوسهم ويشتمونه ويقولون:
10: يا هادم الهيكل وبنيه في 3 أيام، إن كنت عبد الله فخلص نفسك وانزل عن الصليب.
1: وكان رؤساء الكهنة ومعلمو الشريعة والشيوخ يستهزئون به فيقولون:
7: خلص غيره ولا يقدر أن يخلص نفسه، هو ملك إسرائيل، فلينزل الآن عن الصليب لنؤمن به. توكل على الله وقال: أنا ابن الله، فلينقذه الله الآن إن كان راضيا عنه.
1: وعيره اللصان المصلوبان معه أيضا فقالا مثل هذا الكلام. وعند الظهر خيم على الأرض كلها ظلام حتى الساعة الثالثة، ونحو الساعة الثالثة صرخ يسوع بصوت عظيم:
11: إلي إلي لما شبقتاني؟
1: أي
11: إلهي إلهي لماذا تركتني؟
1: فسمع بعض الحاضرين هناك فقالوا:
12: ها هو ينادي إيليا.
1: وأسرع واحد منهم إلى إسفنجة فبللها بالخل ووضعها على طرف قصبة ورفعها إليه ليشرب، فقال له الآخرون:
13: انتظر لنرى هل يجيء إيليا ليخلصه؟
1: وصرخ يسوع مرة ثانية صرخة قوية وأسلم الروح. فانشق حجاب الهيكل شطرين من أعلى إلى أسفل، وتزلزلت الأرض وتشققت الصخور وانفتحت القبور، فقامت أجساد كثير من القديسين الراقدين. وبعد قيامة يسوع خرجوا من القبور ودخلوا إلى المدينة المقدسة وظهروا لكثير من الناس. فلما رأى القائد وجنوده الذين يحرسون يسوع الزلزال وكل ما حدث فزعوا وقالوا:
5: بالحقيقة كان هذا الرجل ابن الله.
1: وكان هناك كثير من النساء ينظرن عن بعد، وهن اللواتي تبعن يسوع من الجليل ليخدمنه، فيهن مريم المجدلية ومريم أم يعقوب ويوسف وأم ابني زبدي. وجاء عند المساء رجل غني من الرامة اسمه يوسف، وكان من تلاميذ يسوع، فدخل على بيلاطس وطلب جسد يسوع، فأمر بيلاطس أن يسلموه إليه. فأخذ يوسف جسد يسوع ولفه في كفن نظيف ووضعه في قبر جديد كان حفره لنفسه في الصخر، ثم دهرج حجرا كبيرا على باب القبر ومضى. وكانت مريم المجدلية ومريم الأخرى جالستين تجاه القبر. وفي الغد، أي بعد التهيئة للسبت، ذهب رؤساء الكهنة والفريسيون إلى بيلاطس وقالوا له:
4: تذكرنا يا سيد أن ذلك الدجال قال وهو حي: سأقوم بعد 3 أيام، فأصدر أمرك بحراسة القبر إلى اليوم الثالث، لئلا يجيء تلاميذه ويسرقوه ويقول للشعب: قام من بين الأموات، فتكون هذه الخدعة شرا من الأولى.
1: فقال لهم بيلاطس:
6: عندكم حرس، فاذهبوا واحتاطوا كما ترون.
1: فذهبوا واحتاطوا على القبر فختموا الحجر وأقاموا عليه حرساً.

0: راديو سمك، عيش اختلافك.
1: كما دونها مرقس. الأصحاح الأول.
2: بشارة يسوع المسيح ابن الله بدأت كما كتب النبي إشعياء:
3: ها أنا أرسل رسولي قدامك ليهيئ طريقك، صوت صارخ في البرية: هيئوا طريق الرب واجعلوا سبله مستقيمة.
2: فظهر يوحنا المعمدان في البرية يدعو الناس إلى معمودية التوبة لتغفر خطاياهم، وكانوا يخرجون إليه من جميع بلاد اليهودية وأورشليم فيعمدهم في نهر الأردن معترفين بخطاياهم. وكان يوحنا يلبس ثوبا من وبر الجمال، وعلى وسطه حزام من جلد، ويقتات من الجراد والعسل البري، وكان يبشر فيقول:
4: يجيء بعد من هو أقوى مني، من لا أحسب نفسي أهلا لأن أنحني وأحل رباط حذائه. أنا عمدتكم بالماء، وأما هو فيعمدكم بالروح القدس.
2: وفي تلك الأيام جاء يسوع من الناصرة التي في الجليل، وتعمد على يد يوحنا في نهر الأردن. ولما صعد يسوع من الماء رأى السماوات تنفتح والروح القدس ينزل عليه كأنه حمامة، وقال صوت من السماء:
5: أنت ابني الحبيب، بك رضيت.
2: وأخرجه الروح القدس إلى البرية فأقام فيها 40 يوما يجربه الشيطان. وكان هناك مع الوحوش وكانت تخدمه الملائكة. وبعد اعتقال يوحنا جاء يسوع إلى الجليل يعلن بشارة الله فيقول:
6: تم الزمان واقترب ملكوت الله، فتوبوا وآمنوا بالإنجيل.
2: وبينما هو يمشي على شاطئ بحر الجليل رأى صيادين هما سمعان وأخوه أندراوس يلقيان الشبكة في البحر، فقال لهما يسوع:
6: اتبعاني أجعلكما صيادي بشر.
2: فتركا شباكهما في الحال وتبعاه. ومشى قليلا فرأى يعقوب ابن الزبدي وأخاه يوحنا وهما في القارب يصلحان شباكهما، فما إن دعاهما حتى تركا أباهما زبدي في القارب مع معاونيه وتبعاه. وجاءوا إلى كفر نحوم، فدخل المجمع في السبت وأخذ يعلم، فتعجبوا من تعليمه لأنه كان يعلمهم مثل من له سلطان لا مثل معلمي الشريعة. وكان في المجمع رجل فيه روح نجس فأخذ يصيح:
7: ما لنا ولك يا يسوع الناصري؟ أجئت لتهلكنا؟ أنا أعرف من أنت، أنت قدوس الله.
2: فانتهره يسوع قال:
6: اخرس واخرج من الرجل.
2: فصرعه الروح النجس وصرخ صرخة قوية وخرج منه. فتعجب الناس كلهم وتساءلوا:
8: ما هذا؟ أتعليم جديد يلقى بسلطان؟
9: حتى الأرواح النجسة يأمرها فتطيعه.
2: وذاع صيت يسوع في جميع أنحاء الجليل. ولما خرج من المجمع جاء مع يعقوب ويوحنا إلى بيت سمعان وأندراوس، وكانت حماة سمعان طريحة الفراش بالحمى، فأخبروه عنها فدن منها وأمسك يدها وأنهضها، فتركتها الحمى وأخذت تخدمهم. وعند المساء بعد غروب الشمس حمل الناس إليه جميع المرضى والذين فيهم شياطين، وتجمع أهل المدينة كلهم على الباب، فشفى كثيرا من المصابين بمختلف الأمراض، وطرد كثيرا من الشياطين، ومنع الشياطين أن تتكلم لأنها عرفته. وقام قبل طلوع الفجر فخرج وذهب إلى مكان مقفر وأخذ يصلي هناك. فبحث عنه سمعان ورفاقه، ولما وجدوه قالوا له:
10: جميع الناس يطلبونك.
2: فقال لهم:
6: تعالوا نذهب إلى القرى المجاورة لأبشر فيها أيضا، لأني لهذا خرجت.
2: وطاف في أنحاء الجليل يبشر في مجامعهم ويطرد الشياطين. وجاءه أبرص يتوسل إليه فسجد وقال له:
11: إن أردت طهرتني.
2: فأشفق عليه يسوع ومد يده ولمسه وقال له:
6: أريد، فطهر.
2: فزال عنه البرص في الحال وطهر. فانتهره يسوع وصرفه بعدما قال له:
6: إياك أن تخبر أحدا بشيء، ولكن اذهب إلى الكاهن وأره نفسك، ثم قدم عن شفائك ما أمر به موسى شهادة عندهم.
2: ولكن الرجل انصرف وأخذ يذيع الخبر وينشره في كل مكان، حتى تعذر على يسوع أن يدخل علانية إلى أي مدينة، فأقام في أماكن مقفرة، وكان الناس يجيئون إليه من كل مكان.

0: راديو سما معنى وهدف كل يوم.
1: السادس.
2: وخرج من هناك وجاء إلى بلده يتبعه تلاميذه. وفي السبت أخذ يعلم في المجمع، فتعجب أكثر الناس حين سمعوه وقالوا:
3: من أين له هذا؟ وما هذه الحكمة المعطاة له وهذه المعجزات التي تجري على يديه؟
4: أما هو النجار ابن مريم وأخو يعقوب ويوسي ويهوذا وسمعان؟ أما أخواته عندنا هنا؟
2: ورفضوه، فقال لهم يسوع:
5: لا نبي بلا كرامة إلا في وطنه وبين أقربائه وأهل بيته.
2: وتعذر على يسوع أن يصنع أي معجزة هناك، سوى أنه وضع يديه على بعض المرضى فشفاهم، وكان يتعجب من قلة إيمانهم. ثم سار في القرى المجاورة يعلم، ودعا إليه التلاميذ الاثني عشر، وأخذ يرسلهم اثنين اثنين ليبشروا، وأعطاهم سلطانا على الأرواح النجسة، وأوصاهم قال: لا تأخذوا للطريق شيئا سوى عصا، لا خبزا ولا كيسا ولا نقودا في جيوبكم، بل انتعلوا حذاء ولا تلبسوا ثوبين. وقال لهم:
5: وحيثما دخلتم بيتا فأقيموا فيه إلى أن ترحلوا، وإذا جئتم إلى مكان وما قبلكم أهله ولا سمعوا كلامكم فارحلوا عنه وانفضوا الغبار عن أقدامكم نذيرا لهم.
2: فخرجوا يدعون الناس إلى التوبة، وطردوا كثيرا من الشياطين، ودهنوا بالزيت كثيرا من المرضى فشفوهم. وسمع الملك هيرودس بأخبار يسوع، لأن اسمه أصبح مشهورا. وكان بعض الناس يقولون:
6: قام يوحنا المعمدان من بين الأموات، ولذلك تجري المعجزات على يده.
2: وقال آخرون:
7: هو إيليا.
2: وآخرون:
8: هو نبي كسائر الأنبياء.
2: فلما سمع هيرودس قال:
9: هذا يوحنا الذي قطعت أنا رأسه، قام من بين الأموات.
2: وكان هيرودس أمسك يوحنا وقيده في السجن من أجل هيرودية التي تزوجها وهي امرأة أخيه فيليبوس. فكان يوحنا يقول له:
10: لا يحل لك أن تأخذ امرأة أخيك.
2: وكانت هيرودية ناقمة عليه تريد قتله، فلا تقدر، لأن هيرودس كان يهابه ويحميه لعلمه أنه رجل صالح قديس، وكان يسره أن يستمع إليه مع أنه حار فيه كثيرا. وسنحت الفرصة لهيرودية عندما أقام هيرودس في ذكرى مولده وليمة للنبلاء وكبار القادة وأعيان الجليل. فدخلت ابنة هيرودية ورقصت، فأعجبت هيرودس والمدعوين. فقال الملك للفتاة:
11: أطلبي ما شئت فأعطيك.
2: وحلف لها يمينا مشددا قال:
11: أعطيك كل ما تطلبين ولو نصف مملكتي.
2: فخرجت الفتاة وسألت أمها:
12: ماذا أطلب؟
2: فأجابتها:
13: رأس يوحنا المعمدان.
2: فأسرعت إلى الملك وقالت له:
12: أريد أن تعطيني الآن على طبق رأس يوحنا المعمدان.
2: فحزن الملك كثيرا، ولكنه أراد أن لا يرد طلبها من أجل اليمين التي حلفها أمام المدعوين. فأرسل في الحال جنديا وأمره بأن يجيء برأس يوحنا، فذهب وقطع رأسه في السجن وجاء به على طبق وسلمه إلى الفتاة، فحملته إلى أمها. وبلغ الخبر تلاميذ يوحنا، فجاءوا وأخذوا جثته ووضعوها في قبر. واجتمع الرسل عند يسوع وأخبروه بكل ما عملوا وعلموا. وكان كثير من الناس يروحون ويجئون، فلا يتركون لهم فرصة ليأكلوا طعامهم. فقال لهم يسوع:
5: تعالوا أنتم وحدكم إلى مكان مقفر واستريحوا قليلا.
2: فذهبوا في القارب وحدهم إلى مكان مقفر، فرآهم الناس ذاهبين، وعرف كثير منهم إلى أين، فأسرعوا من جميع المدن مشيا على الأقدام وسبقوهم إلى ذلك المكان. فلما نزل يسوع من القارب رأى جمعا كبيرا فأشفق عليهم، لأنهم كانوا مثل غنم لا راعي لها، وأخذ يعلمهم أشياء كثيرة. وفات الوقت فدن منه تلاميذه وقالوا له:
1: فات الوقت وهذا مكان مقفر، فقل للناس أن ينصرفوا إلى المزارع والقرى المجاورة ليشتروا لهم ما يأكلون.
2: فأجابهم يسوع:
5: أعطوهم أنتم ما يأكلون.
2: فقالوا:
8: أتريدنا أن نذهب ونشتري خبزا بمئتي دينار ونعطيهم ليأكلوا؟
2: فقال يسوع:
5: كم رغيفا عندكم؟ اذهبوا وانظروا.
2: فلما عرفوا ما عندهم قالوا له:
14: 5 أرغفة وسمكتان.
2: فأمرهم أن يقعدوا الناس جماعة جماعة على العشب الأخضر، فقعدوا صفوفا صفوفا، في بعضها 100 وفي بعضها 50. وأخذ يسوع الأرغفة 5 والسمكتين، ورفع عينيه نحو السماء وبارك، وكسر الأرغفة وناول تلاميذه ليوزعوها على الناس، وقسم السمكتين عليهم جميعا، فأكلوا كلهم حتى شبعوا. ثم رفعوا 12 قفة مملوءة من الكسر وفضلات السمكتين، وكان الذين أكلوا من الأرغفة نحو 5000 رجل. وأمر يسوع تلاميذه أن يركبوا القارب ويسبقوه إلى بيت صيدا عند الشاطئ المقابل حتى يصرف الجموع. فلما صرفهم ذهب إلى الجبل ليصلي. وعند المساء كان القارب في وسط البحر ويسوع وحده على البر، ورأى يسوع أن تلاميذه يلاقون مشقة في التجذيف لأن الريح كانت ضدهم، فجاء إليهم قبل الفجر ماشيا على البحر وكاد يمر بهم. فلما رأوه ماشيا على البحر ظنوه شبحا فصرخوا، لأنهم رأوه كلهم فارتعبوا. فكلمهم في الحال قال:
5: اطمئنوا، أنا هو، لا تخافوا.
2: وصعد القارب إليهم فهدأت الريح، فتحيروا كثيرا لأن معجزة الأرغفة فاتهم مغزاها لبلادة قلوبهم. وعبروا إلى بر جنيسارت وربطوا قاربهم هناك، وما إن نزلوا حتى عرف الناس يسوع، فساروا في تلك الأنحاء كلها وأخذوا يحملون المرضى على فرشهم إلى كل مكان سمعوا أنه فيه. وكانوا أينما دخل، سواء إلى القرى أو المدن أو المزارع، يضعون المرضى في الساحات ويطلبون إليه أن يلمسوا ولو طرف ثوبه، فكان كل من يلمسه يشفى.

0: طريقك عايز ونس؟ نمشيها سوا على راديو سما.
1: العاشر.
2: وقام يسوع من هناك وجاء إلى بلاد اليهودية من عبر الأردن، فأقبلت إليه الجموع وأخذ يعلمهم كعادته، فدنا بعض الفريسيين وسألوه ليحرجوه:
3: أيحل للرجل أن يطلق امرأته؟
2: فأجابهم:
4: بماذا أوصاكم موسى؟
2: قالوا:
3: أجاز موسى للرجل أن يكتب لامرأته كتاب طلاق فتطلق.
2: فقال لهم يسوع:
4: لقساوة قلوبكم كتب لكم موسى هذه الوصية، فمن بدء الخليقة جعلهما الله ذكرا وأنثى، ولذلك يترك الرجل أباه وأمه ويتحد بامرأته، فيصير الاثنان جسدا واحدا، فلا يكونان اثنين بل جسد واحد، وما جمعه الله لا يفرقه الإنسان.
2: ولما دخلوا البيت سأل

0: فنهاه التلاميذ عن هذا الأمر فقال لهم:
1: من طلق امرأته وتزوج غيرها زنى عليها، وإن طلقت امرأة زوجها وتزوجت غيره زنت.
0: وجاء إليه بعض الناس بأطفال ليضع يديه عليهم، فانتهرهم التلاميذ، ورأى يسوع ذلك فغضب وقال لهم:
1: دعوا الأطفال يأتون إلي ولا تمنعوهم، لأن لأمثال هؤلاء ملكوت الله. الحق أقول لكم، من لا يقبل ملكوت الله كأنه طفل لا يدخله.
0: وحضنهم ووضع يديه عليهم وباركهم، وخرج إلى الطريق، فأسرع إليه رجل وسجد له وسأله:
2: أيها المعلم الصالح، ماذا أعمل لأرث الحياة الأبدية؟
0: فقال له يسوع:
1: لماذا تدعوني صالحا؟ لا صالح إلا الله وحده. أنت تعرف الوصايا: لا تقتل، لا تزني، لا تسرق، لا تشهد بالزور، لا تظلم، أكرم أباك وأمك.
0: فأجابه الرجل:
2: يا معلم، من أيام صبايا عملت بهذه الوصايا كلها.
0: فنظر إليه يسوع بمحبة وقال له:
1: يعوزك شيء واحد، اذهب بع كل ما تملكه ووزع ثمنه على الفقراء، فيكون لك كنز في السماء، وتعال اتبعني.
0: فحزن الرجل لهذا الكلام ومضى كئيبا، لأنه كان يملك أموالا كثيرة. فنظر يسوع حوله وقال لتلاميذه:
1: ما أصعب دخول الأغنياء إلى ملكوت الله.
0: فاستغرب التلاميذ كلامه، فقال لهم ثانية:
1: يا أبنائي، ما أصعب الدخول إلى ملكوت الله، فمرور الجمل في ثقب الإبرة أسهل من دخول الغني إلى ملكوت الله.
0: فزاد استغرابهم وتساءلوا:
3: ما يمكنه أن يخلص إذن؟
0: فنظر إليهم يسوع وقال:
1: هذا شيء غير ممكن عند الناس لا عند الله، فعند الله كل شيء ممكن.
0: فقال له بطرس:
4: ها نحن تركنا كل شيء وتبعناك.
0: فأجابه يسوع:
1: الحق أقول لكم، ما من أحد ترك بيتا أو إخوة أو أخوات أو أما أو أبا أو أولادا أو حقولا من أجلي ومن أجل البشارة إلا نال في هذه الدنيا مع الاضطهادات 100 ضعف من البيوت والإخوة والأخوات والأمهات والأولاد والحقول، ونال في الآخرة الحياة الأبدية. وكثير من الأولين يصيرون آخرين، ومن الآخرين يصيرون أولين.
0: وكانوا في الطريق صاعدين إلى أورشليم، ويسوع يتقدمهم، وكان التلاميذ في حيرة والذين يتبعونه خائفين. فانفرد بالاثني عشر مرة أخرى وأخذ يكلمهم بما سيحدث له، فقال:
1: ها نحن صاعدون إلى أورشليم، وسيسلم ابن الإنسان إلى رؤساء الكهنة ومعلمي الشريعة، فيحكمون عليه بالموت ويسلمونه إلى حكام غرباء، فيستهزئون به ويبصقون عليه ويجلدونه ويقتلونه، وبعد 3 أيام يقوم.
0: ودنا إليه يعقوب ويوحنا ابن زبدي وقالا له:
5: يا معلم، نريد أن تلبي طلبنا.
0: فقال لهما:
1: ماذا تريدان أن أعمل لكما؟
0: فأجابا:
5: أعطنا أن نجلس واحد عن يمينك وواحد عن شمالك في مجدك.
0: فقال لهما يسوع:
1: أنتما لا تعرفان ما تطلبان، أتقدران أن تشربا الكأس التي سأشربها، أو تقبلا معمودية الآلام التي سأقبلها؟
0: فأجابا:
6: نقدر.
0: فقال لهما:
1: نعم، الكأس التي أشربها تشربانها، ومعمودية الآلام التي أقبلها تقبلانها، وأما الجلوس عن يميني أو عن شمالي فلا يحق لي أن أعطيه، لأنه للذين هيأه الله لهم.
0: وسمع التلاميذ العشرة هذا الكلام فغضبوا على يعقوب ويوحنا، فدعاهم يسوع وقال لهم:
1: تعلمون أن رؤساء الأمم يسودونها، وأن عظماءها يتسلطون عليها، فلا يكن هذا فيكم، بل من أراد أن يكون عظيما فيكم فليكن لكم خادما، ومن أراد أن يكون الأول فيكم فليكن لجميعكم عبدا، لأن ابن الإنسان جاء لا ليخدمه الناس بل ليخدمهم ويفدي بحياته كثيرا منهم.
0: ووصلوا إلى أريحة، وبينما هو خارج من أريحة ومعه تلاميذه وجمهور كبير، كان برتيماوس أي ابن تيماوس وهو شحاذ أعمى جالسا على جانب الطريق. فلما سمع بأن الذي يمر من هناك هو يسوع الناصري أخذ يصيح:
6: يا يسوع ابن داود ارحمني.
0: فانتهره كثير من الناس ليسكت، لكنه صاح بصوت أعلى:
6: يا ابن داود ارحمني.
0: فوقف يسوع وقال:
1: نادوه.
0: فنادوا الأعمى وقالوا له:
7: تشجع وقم، ها هو يناديك.
0: فألقى عنه عباءته وقام وجاء إلى يسوع. فقال له يسوع:
1: ماذا تريد أن أعمل لك؟
0: قال:
6: يا معلم أن أبصر.
0: فقال له يسوع:
1: اذهب، إيمانك شفاك.
0: فأبصر في الحال وتبع يسوع في الطريق.
8: راديو سما، هتلاقي ذوقك عندنا.
9: الرابعة عشر.
0: وقبل الفصح وعيد الفطير بيومين، كان رؤساء الكهنة ومعلمو الشريعة يبحثون كيف يمسكون يسوع بحيلة ليقتلوه، إلا أنهم قالوا:
10: لا نفعل هذا في العيد لئلا يقع اضطراب في الشعب.
0: وبينما يسوع في بيت عنيا عند سمعان الأبرص يتناول الطعام، جاءت امرأة بيدها قارورة طيب غالي الثمن من النردين النقي، فكسرت القارورة وسكبته على رأسه. فاستاء بعض الحاضرين وقالوا فيما بينهم:
3: ما هذا الإسراف في الطيب؟ كان يمكن بيعه بأكثر من 300 دينار توزع على الفقراء.
0: وأخذوا يلومون المرأة. فقال يسوع:
1: اتركوها، لماذا تزعجونها؟ هذا عمل صالح عملته لي. فالفقراء عندكم في كل حين ومتى أردتم تقدرون أن تحسنوا إليهم، وأما أنا فلا أكون في كل حين عندكم. وهذه المرأة عملت ما تقدر عليه، فسكبت الطيب على جسدي لتهيئه للدفن. الحق أقول لكم، أينما تعلن البشارة في العالم كله يحدث أيضا بعملها هذا إحياء لذكرها.
0: وذهب يهوذا أسخريوت أحد التلاميذ 12 إلى رؤساء الكهنة ليسلم إليهم يسوع، ففرحوا لكلامه ووعدوه بأن يعطوه مالا، فأخذ يترقب الفرصة ليسلمه. وفي أول يوم من عيد الفطير حين تذبح الخراف لعشاء الفصح، سأله تلاميذه:
5: إلى أين تريد أن نذهب لنهيئ لك عشاء الفصح لتأكله؟
0: فأرسل اثنين من تلاميذه وقال لهما:
1: اذهبا إلى المدينة فيلاقيكما رجل يحمل جرة ماء فاتبعاه، وعندما يدخل بيتا قولا لرب البيت: يقول المعلم، أين غرفة التي آكل فيها عشاء الفصح مع تلاميذي؟ فيريكما في أعلى البيت غرفة واسعة مفروشة مجهزة، فهيئاه لنا هناك.
0: فذهب التلميذان ودخلا المدينة فوجدا كما قال لهما وهيئا عشاء الفصح. ولما كان المساء جاء مع تلاميذه 12، وبينما هم جالسون للطعام قال يسوع:
1: الحق أقول لكم، واحد منكم سيسلمني وهو يأكل معي.
0: فحزن التلاميذ وأخذوا يسألونه واحدا فواحدا:
5: هل أنا هو؟
0: فقال لهم:
1: هو واحد من 12، وهو الذي يغمس يده في الصحن معي، وابن الإنسان سيموت كما جاء عنه في الكتب المقدسة، ولكن الويل لمن يسلم ابن الإنسان، كان خيرا له ألا يولد.
0: وبينما هم يأكلون أخذ خبزا وبارك وكسره ونولهم وقال:
1: خذوا، هذا هو جسدي.
0: وأخذ كأسا وشكر ونولهم، فشربوا منها كلهم، وقال لهم:
1: هذا هو دمي، دم العهد الذي يسفك من أجل أناس كثيرين. الحق أقول لكم، لا أشرب بعد الآن من عصير الكرمة حتى يجيء يوم فيه أشربه جديدا في ملكوت الله.
0: ثم سبحوا وخرجوا إلى جبل الزيتون، فقال لهم يسوع:
1: ستتركوني كلكم، لأن الكتاب يقول: سأضرب الراعي فتتبدد الخراف، ولكن بعد قيامتي أسبقكم إلى الجليل.
0: فقال له بطرس:
4: لو تركوك كلهم فأنا لن أتركك.
0: فأجابه يسوع:
1: الحق أقول لك يا بطرس، اليوم في هذه الليلة قبل أن يصيح الديك مرتين تنكرني 3 مرات.
0: فأصر بطرس على قوله:
4: لا أنكرك وإن كان علي أن أموت معك.
0: وهكذا قال التلاميذ كلهم، وجاءوا إلى مكان اسمه جتسماني، فقال لتلاميذه:
1: اقعدوا هنا بينما أنا أصلي.
0: وأخذ معه بطرس ويعقوب ويوحنا، وبدأ يشعر بالرهبة والكآبة، فقال لهم:
1: نفسي حزينة حتى الموت، انتظروا هنا واسهروا.
0: وابتعد قليلا ووقع إلى الأرض يصلي حتى تعبر عنه ساعة الألم إن كان ممكنا، فقال:
1: أبي يا أبي، أنت قادر على كل شيء، فأبعد عني هذه الكأس، ولكن لا كما أنا أريد بل كما أنت تريد.
0: ورجع فوجدهم نياما، فقال لبطرس:
1: أنائم أنت يا سمعان، أما قدرت أن تسهر ساعة واحدة؟ اسهروا وصلوا لئلا تقعوا في التجربة، الروح راغبة ولكن الجسد ضعيف.
0: وابتعد ثانية وصلى، فردد الكلام ذاته، ورجع أيضا فوجدهم نياما لأن النعاس أثقل جفونهم وحاروا بماذا يجيبونه. ورجع في المرة الثالثة وقال لهم:
1: أنيام بعد ومستريحون، يكفي، جاءت الساعة، ها هو ابن الإنسان يسلم إلى أيدي الخاطئين، قوموا ننصرف، اقترب الذي يسلمني.
0: وبينما هو يتكلم وصل يهوذا أحد التلاميذ 12 على رأس عصابة تحمل السيوف والعصي، أرسلها رؤساء الكهنة ومعلمو الشريعة والشيوخ، وكان الذي أسلمه أعطاهم علامة قال:
3: هو الذي أقبله، فأمسكوه وخذوه في حراسة شديدة.
0: ولما وصل يهوذا دنا في الحال إلى يسوع وقال له:
3: يا معلم،
0: وقبله. فألقوا أيديهم عليه وأمسكوه، فاستل أحد الحاضرين سيفه وضرب خادم رئيس الكهنة فقطع أذنه. وقال لهم يسوع:
1: على لص خرجتم بسيوف وعصي لتأخذوني؟ كنت كل يوم بينكم أعلم في الهيكل فما أمسكتموني، ولكن حدث هذا لتتم الكتب المقدسة.
0: فتركوه كلهم وهربوا، وتبعه شاب لا يلبس غير عباءة على عريه فأمسكوه، فترك عباءته وهرب عريانا. وأخذوا يسوع إلى رئيس الكهنة، فاجتمع رؤساء الكهنة والشيوخ ومعلمو الشريعة كلهم. وتبعه بطرس عن بعد إلى دار رئيس الكهنة، فدخل وقعد مع الحرس يتدفأ عند النار. وكان رؤساء الكهنة وجميع أعضاء المجلس يطلبون شهادة على يسوع ليقتلوه فلا يجدون، لأن أناسا كثيرين شهدوا عليه زورا فتناقضت شهاداتهم. فقام بعضهم وشهدوا عليه زورا، قالوا:
11: نحن سمعناه يقول: سأهدم هذا الهيكل المصنوع بالأيدي وأبني في 3 أيام هيكلا آخر غير مصنوع بالأيدي.
0: وفي هذا أيضا تناقضت شهاداتهم. فقام رئيس الكهنة في وسط المجلس وسأل يسوع:
10: أما تجيب بشيء؟ ما هذا الذي يشهدون به عليك؟
0: فظل ساكتا لا يقول كلمة. وسأله رئيس الكهنة ثانية:
10: هل أنت المسيح ابن الله المبارك؟
0: فأجابه يسوع:
1: أنا هو، وسترون ابن الإنسان جالسا عن يمين الله القدير وآتيا مع سحاب السماء.
0: فشق رئيس الكهنة ثيابه وقال:
10: أنا أحتاج بعد إلى شهود؟ سمعتم تجديفه، فما رأيكم؟
0: فحكموا عليه كلهم بأنه يستوجب الموت. وأخذ بعضهم يبصقون عليه ويغطون وجهه ويلطمونه ويقولون له:
12: تنبأ.
0: وتناوله الحرس بالضرب. وبينما بطرس في الساحة السفلى من الدار، مرت جارية من جواري رئيس الكهنة، فلما رأت بطرس يتدفأ نظرت إليه وقالت له:
13: أنت أيضا كنت مع يسوع الناصري؟
0: فأنكر وقال:
14: لا أعرف ولا أفهم ما تقولين.
0: وخرج إلى الدهليز فصاح الديك، فرأته الجارية وأخذت تقول للحاضرين:
13: هذا منهم.
0: فأنكر أيضا. وبعد قليل قال الحاضرون لبطرس:
15: لا شك أنك واحد منهم لأنك من الجليل.
0: فأخذ يلعن ويحلف:
14: أنا لا أعرف هذا الرجل الذي تعنون.
0: وفي الحال صاح الديك مرة ثانية، فتذكر بطرس قول يسوع
1: قبل أن يصيح الديك مرتين: تنكرني ثلاث مرات.
0: وأخذ يبكي.

0: سما معاك طول السنة.
1: السورة كما دونها لوقا، الأصحاح الأول.
2: لأن كثيرا من الناس أخذوا يدونون رواية الأحداث التي جرت بيننا، كما نقلها إلينا الذين كانوا من البدء شهود عيان وخداما للكلمة. رأيت أنا أيضا بعدما تتبعت كل شيء من أصوله بتدقيق أن أكتبها إليك يا صاحب العزة ثوفيلوس حسب ترتيبها الصحيح، حتى تعرف صحة التعليم الذي تلقيته. كان في أيام هيرودس ملك اليهودية كاهن من فرقة أبي اسمه زكريا، له زوجة من سلالة هارون اسمها أليصابات. وكان زكريا وأليصابات صالحين عند الله، يتبعان جميع أحكامه ووصاياه ولا لوم عليهما، وما كان لهما ولد لأن أليصابات كانت عاقرا، وكانت هي وزكريا كبيرين في السن. وبينما زكريا يتناوب الخدمة مع فرقته ككاهن أمام الله، ألقيت القرعة بحسب التقليد المتبع عند الكهنة، فأصابته ليدخل هيكل الرب ويحرق البخور. وكانت جموع الشعب تصلي في الخارج عند إحراق البخور، فظهر له ملاك الرب واقفا عن يمين مذبح البخور. فلما رآه زكريا اضطرب وخاف، فقال له الملاك:
3: لا تخف يا زكريا، لأن الله سمع دعاءك، وستلد لك امرأتك أليصابات ابنا تسميه يوحنا، وستفرح به وتبتهج، ويفرح بمولده كثير من الناس، لأنه سيكون عظيما عند الرب، ولن يشرب خمرا ولا مسكرا، ويمتلئ من الروح القدس وهو في بطن أمه، ويهدي كثيرين من بني إسرائيل إلى الرب إلههم، ويسير أمام الله بروح إيليا وقوته، ليصالح الأباء مع الأبناء، ويرجع العصاة إلى حكمة الأبرار، فيهيئ للرب شعبا مستعدا له.
2: فقال زكريا للملاك:
4: كيف يكون هذا وأنا شيخ كبير وامرأة عجوز؟
2: فأجابه الملاك:
3: أنا جبرائيل القائم في حضرة الله، وهو أرسلني لأكلمك وأحمل إليك هذه البشرى، لكنك ستصاب بالخرس فلا تقدر على الكلام إلى اليوم الذي يحدث فيه ذلك، لأنك ما آمنت بكلامي، وكلامي سيتم في حينه.
2: وكانت الجموع تنتظر زكريا وتتعجب من إبطائه في داخل الهيكل، فلما خرج كان لا يقدر أن يكلمهم، ففهموا أنه رأى رؤيا في داخل الهيكل، وكان يخاطبهم بالإشارة، وبقي أخرس. فلما انتهت أيام خدمته رجع إلى بيته، وبعد مدة حبلت امرأته أليصابات، فأخفت أمرها 5 أشهر، وكانت تقول:
5: هذا ما أعطاني الرب يوم نظر إلي ليزيل عني العار من بين الناس.
2: وحين كانت أليصابات في شهرها 6، أرسل الله الملاك جبرائيل إلى بلدة في الجليل اسمها الناصرة، إلى عذراء اسمها مريم، كانت مخطوبة لرجل من بيت داود اسمه يوسف. فدخل إليها الملاك وقال لها:
3: السلام عليك يا من أنعم الله عليها، الرب معك.
2: فاضطربت مريم لكلام الملاك وقالت في نفسها: ما معنى هذه التحية؟ فقال لها الملاك:
3: لا تخافي يا مريم، نلت حظوة عند الله، فستحبلين وتلدين ابنا تسمينه يسوع، فيكون عظيما، وابن الله العلي يدعى، ويعطيه الرب الإله عرش أبيه داود، ويملك على بيت يعقوب إلى الأبد، ولا يكون لملكه نهاية.
2: فقالت مريم للملاك:
5: كيف يكون هذا وأنا عذراء لا أعرف رجلا؟
2: فأجابها الملاك:
3: الروح القدس يحل عليك، وقدرة العلي تظللك، لذلك فالقدوس الذي يولد منك يدعى ابن الله. ها قريبتك أليصابات حبلى بابن في شيخوختها، وهذا هو شهرها 6، وهي التي دعاها الناس عاقرا. فما من شيء غير ممكن عند الله.
2: فقالت مريم:
6: أنا خادمة الرب، فليكن لي كما تقول.
2: ومضى من عندها الملاك. وفي تلك الأيام قامت مريم وأسرعت إلى مدينة يهوذا في جبال اليهودية، ودخلت بيت زكريا وسلمت على إليصابات. فلما سمعت إليصابات سلام مريم تحرك الجنين في بطنها، وامتلأت إليصابات من الروح القدس، فهتفت بأعلى صوتها:
5: مباركة أنت في النساء، ومبارك ابنك ثمرة بطنك. من أنا حتى تجيء إلي أم ربي؟ ما إن سمعت صوت سلامك حتى تحرك الجنين من الفرح في بطني. هنيئا لك يا من آمنت بأن ما جاءها من عند الرب سيتم.
2: فقالت مريم:
6: تعظم نفسي الرب، وتبتهج روحي بالله مخلصي، لأنه نظر إلي أنا خادمته الوضيعة. جميع الأجيال ستهنئني، لأن القدير صنع لي عظائم. قدوس اسمه، ورحمته من جيل إلى جيل للذين يخافونه. أظهر شدة ساعده، فبدد المتكبرين في قلوبهم. أنزل الجبابر عن عروشهم، ورفع المتضعين. أشبع الجياع من خيراته، وصرف الأغنياء فارغين. أعان عبده إسرائيل، فتذكر رحمته، كما وعد آباءنا لإبراهيم ونسله إلى الأبد.
2: وأقامت مريم عند إليصابات نحو 3 أشهر، ثم رجعت إلى بيتها، وجاء وقت إليصابات لتلد، فولدت ابنا. وسمع جيرانها وأقاربها أن الله غمرها برحمته، ففرحوا معها. ولما بلغ الطفل يومه 8، جاءوا ليختنوه، وأرادوا أن يسموه زكريا باسم أبيه. فقالت أمه:
5: لا، بل نسميه يوحنا.
2: فقالوا:
7: لا أحد من عشيرتك تسمى بهذا الاسم.
2: وسألوا أباه بالإشارة ماذا يريد أن يسمى الطفل، فطلب لوحا وكتب عليه: اسمه يوحنا. فتعجبوا كلهم، وفي الحال انفتح فمه وانطلق لسانه فتكلم ومجد الله. فملأ الخوف جميع الجيران، وتحدث الناس بجميع هذه الأمور في جبال اليهودية كلها، وكان كل من يسمع بها يحفظها في قلبه قائلا:
8: ما عسى أن يكون هذا الطفل،
2: لأن يد الرب كانت معه. وامتلأ أبوه زكريا من الروح القدس، فتنبأ قال:
4: تبارك الرب إله إسرائيل، لأنه تفقد شعبه وافتداه، فأقام لنا مخلصا قديرا في بيت عبده داود، كما وعد من قديم الزمان بلسان أنبيائه القديسين، خلاصا لنا من أعدائنا ومن أيدي جميع مبغضينا، ورحمة منه لآبائنا، وذكرا لعهده المقدس وللقسم الذي أقسمه لإبراهيم أبينا، بأن يخلصنا من أعدائنا حتى نعبده غير خائفين في قداسة وتقوى عنده طوال أيام حياتنا. وأنت أيها الطفل نبي العلي تدعى، لأنك تتقدم الرب لتهيئ الطريق له، وتعلم شعبه أن الخلاص هو في غفران خطاياهم، لأن إلهنا رحيم رؤوف يتفقدنا مشرقا من العلا، ليضيء للقاعدين في الظلام وفي ظلال الموت، ويهدي خطانا في طريق السلام.
2: وكان الطفل ينمو ويتقوى في الروح، وأقام في البرية إلى أن ظهر لبني إسرائيل.

أهلا بيك في يدعوك للحياة. الأكل هو شيء مهم جدا ومحدش يقدر يعيش من غير الأكل. يعني في مرات بعض الناس يصوموا أو يمتنعوا عن الطعام لوقت، لكن لازم مرة أخرى يعودوا للطعام، لأن الطعام هو الوقود اللي أجسادنا بتشتغل بيه. لكن مرات بنسمع في نشرات الأخبار مثلا أو في مواقع التواصل الاجتماعي عن مرات بعض المجاعات تضرب بعض الدول مثلا الفقيرة. الحقيقة بيبقى الموقف صعب جدا، ولا سيما لو شفنا صور أطفال أو ناس متألمين من شدة الجوع وهم يعني أجسادهم بقت ضئيلة كده وتعبانة ومتأثرة جدا من عدم وجود الطعام. عدم وجود الطعام هو أمر قاسي جدا. تخيل معايا أنه ممكن يكون واحد قاعد بقاله كتير مش بياكل، الحقيقة هو بيموت بالبطيء. عايز أحكي معاك النهاردة إزاي أنه زي ما الطعام هو غذاء لأجسادنا، إزاي أنه الوحيد اللي يقدر يشبع قلوبنا هو الرب يسوع المسيح. ياما ناس فينا بتحاول تشبع من أمور غلط. تخيل معايا أنه واحد عاوز يأكل أكل لأجل جسده، فيأكل طوبة مثلا، يأكل زلطة، يأكل حجر. صعب جدا، لا يمكن، فكرة مش مقبولة، فكرة خيالية. أو احنا مرات بنفس الطريقة، ياما ناس فينا بتحاول تاكل بس بتاكل من العالم، بتاكل بطريقة العالم، بتاكل بأسلوب العالم، بياكل من النجاسة والشر والعلاقات الشريرة. ياما ناس بتاكل من إنها تمشي في الخطية وتمشي في الشر. خليني أقرأ معاك قصة من كلمة الرب جات في إنجيل متى أصحاح 14 بداية من عدد 13. بيقول الكتاب: فلما سمع يسوع انصرف من هناك في سفينة إلى موضع خلاء منفردا، فسمع الجموع وتبعوه مشاة من المدن. فلما خرج يسوع أبصر جمعا كثيرا فتحنن عليهم وشفى مرضاهم. ولما صار المساء تقدم إليه تلاميذه قائلين: الموضع خلاء والوقت قد مضى، صرف الجموع لكي يمضوا إلى القرى ويبتاعوا لهم طعاما. فقال لهم يسوع: لا حاجة لهم أن يمضوا، أعطوهم أنتم ليأكلوا. فقالوا له: ليس عندنا ها هنا إلا 5 أرغفة وسمكتان، فقال: ائتوني بها إلى هنا. فأمر الجموع أن يتكئوا على العشب، ثم أخذ الأرغفة 5 والسمكتين ورفع نظره نحو السماء وبارك وكسر وأعطى الأرغفة للتلاميذ والتلاميذ للجموع، فأكل الجميع وشبعوا. فأكل الجميع وشبعوا، ثم رفعوا ما فضل من الكسر 12 قفة مملوءة، والأكلون كانوا نحو 5000 رجل ما عدا النساء والأولاد. مشهد مهيب، أعداد كبيرة، 5000 راجل ما عدا النساء والأولاد، أعداد آلاف مؤلفة من الجموع اللي تابعوا الرب يسوع المسيح، وقعد يعلمهم يعلمهم يعلمهم. ولكن أتى الوقت إنهم يأكلوا، الناس جعانة. فالحقيقة التلاميذ جم للمسيح قالوا له كده: اصرف الجموع يا رب عشان يروحوا بيوتهم يأكلوا يشتروا طعام، يعني الناس تعبت فلازم تشوف لك حل، لازم تمشيهم. قال لهم الرب يسوع المسيح: لا حاجة لهم أن يمضوا، أعطوهم أنتم ليأكلوا. فقالوا له: ليس عندنا هنا إلا 5 أرغفة وسمكتان، ما عندناش أكل يكفي، عندنا وجبة طفل صغير. ولو قريت هذه القصة من باقي البشائر الأربعة هتفهم أنه طفل صغير كان معاه وجبة بسيطة من 5 خبزات شعير وسمكتين، والخبز بتاع الشعير ده كان خبز الفقراء. 5 خبزات صغيرين وسمكتين كده، ده أكل طفل صغير. هل يمكن أنه الطفل ده أكله يكفي آلاف الناس؟ الإجابة بكل تأكيد لأ، ولكن ده من حساباتي أنا وحساباتك أنت. لكن حينما جاءوا بهذه الأرغفة الصغيرة وهتان السمكتان إلى المسيح، صنع الرب معجزة عظيمة، صنع الرب إشباع للجموع، والكل أكل، الكل أكل. بارك الرب هذا الطعام القليل، الكل أكل والكل شبع. مش بس كده، ده تبقى من الجموع اللي شبعوا وأكلوا حوالي 12 قفة، شبعوا وكله كل وكله شبع وانبسط. هل يستطيع المسيح
أن يشبع الجوع بقى، مش بتكلم على الجوع الجسدي، لكن هل يستطيع المسيح أن يشبع في حياتي كل جوع داخلي؟ سؤال جميل يحتاج إلى إجابة. خلينا نطلع لفاصل صغير ونرجع نجاوب على هذا السؤال.

ورجعنا تاني بعد الفاصل وما زلنا مكملين كلامنا وبنحاول نجاوب على سؤال: هل يستطيع المسيح انه يشبع كل جوع جوانا؟ الحقيقة ياما الانسان بيجوع، وزي ما كنت بقول الجوع مش بس جوع الجسد، لكن الجوع مرات تانية يكون الجوع للاحترام مثلا، حد جعان للاحترام، حد جعان للحب مثلا. ياما ناس من كتر جوعها للحب قررت انها تشبع نفسيها بنفسيها وتستقبل الشبع ده من الناس اللي حواليها، فيحبوا ويتحبوا على أمل إنهم يشبعوا، لكن بكل تأكيد ما كانوش بيشبعوا. والدليل إن هم كانوا يخرجوا من علاقة لعلاقة، ومن صداقة لصداقة، ومن محبة لمحبة، وهم برضو ما زالوا جعانين. ياما أحبائي بنحاول نشبع ذواتنا بطرق لا تشبعنا، ياما العالم بيحاول يشبعنا بطرق لا تشبعنا. كل ما اجي اكل واشبع بحاول اعمل كده بكل قلبي، ولكن بكتشف اني بدمر نفسي. ياما ناس بتحاول تشبع من خلال انها يبقى عندها اموال كتيرة، ولكن المال لا يشبع. ياما ناس بتحاول تشبع بانها يبقى عندها عزوة من الاولاد، ولد واثنين وثلاثة واربعة، ولكن بكل تأكيد الولاد بركة، ولكن الاولاد والبنات لا يشبعوا الشعور الداخلي، لأنه الجوع الحقيقي اللي جوايا وجواك هو جوع لرضا الرب، ولا يستطيع أحد فينا أنه يرضي الرب ويقرب منه ويحس أنه شبعان إلا من خلال المسيح. يا ما ناس حاولت تقرب من ربنا وتحس أنه ربنا راضي عنها من خلال أمور كتير: يعمل حاجات، يعمل أعمال خير، يتكلم كويس، يحاول يحسن من مثلا طريقة تعامله مع الناس، يحاول يبقى كويس، يحاول يبقى مش بيعمل خطأ، يعني حاجات كتيرة بالمنظر ده، حاجات كتيرة بالطريقة دي. بس عايز أقولك كل ده مش مقبول قدام ربنا، لأنه الفساد اللي أنا فيه فساد كلي، فأنا مش هعرف أطلع حاجة كويسة. لكن الحل الوحيد اللي يشبع قلبي هو أني أقبل المسيح اللي اتكلم عن نفسه وقال أنه أنا الوحيد اللي ينفع أشبعكم، أنا الوحيد اللي ينفع أكون مصدر الشبع في حياتك. قال المسيح هذه الكلمات في إنجيل يوحنا أصحاح 6: أنا هو خبز الحياة، أنا هو خبز الحياة، اللي من يقبل إلي فلا يجوع، ومن يؤمن بي فلا يعطش أبدا. أنا خبز الحياة، أنا الشبع. عايز تشبع حياتك؟ اتعلق بالمسيح. عايز تشبع قلبك؟ عايزة تشبعي حياتك؟ يسوع هو خبز الحياة اللي يشبع قلبي. لن يستطيع العالم أن يشبعني، مش هيقدر العالم يشبع قلبي، لكن اللي يشبع قلبي هو المسيح لكل المجد. ياللي بتدور النهاردة على شبع، أنا عايز أوجه لك دعوة شخصية: تعال النهاردة وانت مصدق في الرب إلهك، تعالي النهاردة وانت مصدقة انه اللي يستطيع ان يشبعك هو فقط المسيح، اللي يستطيع ان يشبعك هو فقط المسيح اللي قال عن نفسه انا هو خبز الحياة. تعال النهاردة لانه في شبع لحياتك. يستطيع الرب ان يشبع حياتي؟ كم حد النهاردة يقول له ايوة يا رب، ايوة يا رب، انا جوعت يا رب، انا جوعت، العالم جوعني، والعالم مش بس جوعني، لكن قدم لي مصادر للطعام لا تشبع، لا تشبع. حاولت أشبع من العالم لكن ما شبعتش، حاولت أشبع بإني أقعد أوقات طويلة أتفرج على مسلسلات وأفلام وأقعد على السوشيال ميديا وحاول، مش قادر أشبع. حاولت إني أشبع نفسي بالعلم والمعرفة، مش قادر. حاولت إني أعمل كل الطرق إني أشبع ذاتي لكني لم أستطيع أن أشبع نفسي. لكن النهاردة أنا جاي قدامك وبقولك أنت اللي تملى حياتي، أنت اللي تشبع قلبي، أنت اللي تضمن أبديتي. أنا باجي النهاردة بقدم توبة على كل مرة بعدت فيها عنك، على كل مرة حاولت أشبع من غيرك، وبقولك سامحني وقبلني ليك النهاردة. أيوة يا رب، جايين قدامك بكل إخلاص وبنقولك أنت خبز الحياة، عايزين نشبع منك. اشبعنا يا رب، اشبعنا يا رب، اشبع قلوبنا النهاردة، اكتب أسامينا في سفر الحياة، أنت الشبع الحقيقي يا رب. أنا بصلي لأجل كل حد جعان يا رب، كل زوج جعان وكل زوجة جعانة، كل بيت جعان يا رب، كل شاب وشابة جعان. الحقيقة اللي يشبع جوعنا هو أنت يا رب. تعال النهاردة اشبعنا يا رب،
فنرفض كل طعام يا رب مزيف، كل طعام سيء بيقدمه إبليس لينا وبيقدمه العالم لينا. في اسم الرب يسوع المسيح نشبع النهاردة بيك، نمتلئ وتمتلئ حياتنا بالشبع الحقيقي منك أنت وحدك يا رب. في اسم المسيح يسوع بصلي وليك كل المجد، آمين.

0: رنم من قلبك على راديو سما.
1: صباح 23.
2: وخاطب يسوع الجموع وتلاميذه.
3: معلمو الشريعة والفريسيون على كرسي موسى جالسون، فافعلوا كل ما يقولونه لكم واعملوا به، ولكن لا تعملوا مثل أعمالهم، لأنهم يقولون ولا يفعلون. يحزمون أحمالا ثقيلة شاقة الحمل ويلقونها على أكتاف الناس، ولكنهم لا يحركون إصبعا تعينهم على حملها. وهم لا يعملون عملا إلا ليشاهدهم الناس، يجعلون عصائبهم عريضة على جباههم وسواعدهم، ويطولون أطراف ثيابهم، ويحبون مقاعد الشرف في الولائم ومكان الصدارة في المجامع والتحيات في الأسواق، وأن يدعوهم الناس يا معلم. أما أنتم فلا تسمحوا بأن يدعوكم أحد يا معلم، لأنكم كلكم إخوة ولكم معلم واحد. ولا تدعوا أحدا على الأرض يا أبانا، لأن لكم أبا واحدا هو الآب السماوي. ولا تسمحوا بأن يدعوكم أحد يا سيد، لأن لكم سيدا واحدا هو المسيح. وليكن أكبركم خادما لكم، فمن يرفع نفسه ينخفض، ومن يخفض نفسه يرتفع. الويل لكم يا معلمي الشريعة والفريسيون المراؤون، تغلقون ملكوت السماوات في وجوه الناس، فلا أنتم تدخلون ولا تتركون الداخلين يدخلون. الويل لكم يا معلمي الشريعة والفريسيون المراؤون، تأكلون بيوت الأرامل وأنتم تظهرون أنكم تطيلون الصلاة، سينالكم أشد العقاب. الويل لكم يا معلمي الشريعة والفريسيون المراؤون، تقطعون البحر والبر لتكسبوا واحدا إلى ديانتكم، فإذا نجحتم جعلتموه يستحق جهنم ضعف ما أنتم تستحقون. الويل لكم أيها القادة العميان، تقولون من حلف بالهيكل لا يلتزم بيمينه، ولكن من حلف بذهب الهيكل يلتزم بيمينه. فأيما أعظم أيها الجهال العميان، الذهب أم الهيكل الذي قدس الذهب؟ وتقولون من حلف بالمذبح لا يلتزم بيمينه، ولكن من حلف بالقربان الذي على المذبح يلتزم بيمينه. فأيما أعظم أيها العميان، القربان أم المذبح الذي يقدس القربان؟ أما ترون أن الذي يحلف بالمذبح يحلف به وبكل ما عليه، والذي يحلف بالهيكل يحلف به وبالله الساكن فيه، والذي يحلف بالسماء يحلف بعرش الله وبالجالس عليه؟ الويل لكم يا معلمي الشريعة والفريسيون المراؤون، تعطون العشر من النعنع والصعطر والكمون، ولكنكم تهملون أهم ما في الشريعة، العدل والرحمة والصدق، وهذا ما كان يجب عليكم أن تعملوا به من دون أن تهملوا ذاك. أيها القادة العميان، تصفون الماء من البعوضة ولكنكم تبتلعون الجمل. الويل لكم يا معلمي الشريعة والفريسيون المراؤون، تطهرون ظاهر الكأس والصحن وباطنهما ممتلئ بما حصلتم عليه بالنهب والطمع. أيها الفريسي الأعمى، طهر أولا باطن الوعاء فيصير الظاهر مثله طاهرا. الويل لكم يا معلمي الشريعة والفريسيون المراؤون، أنتم كالقبور المبيضة، ظاهرها جميل وباطنها ممتلئ بعظام الموتى وبكل فساد. وأنتم كذلك، تظهرون للناس صالحين وباطنكم كله رياء وشر. الويل لكم يا معلمي الشريعة والفريسيون المراؤون، تبنون قبور الأنبياء وتزينون مدافن الأتقياء، وتقولون لو عشنا في زمن آبائنا لما شاركناهم في سفك دم الأنبياء، فتشهدون على أنفسكم بأنكم أبناء الذين قتلوا الأنبياء، فتمموا أنتم ما بدأ به آباؤكم. أيها الحيات أولاد الأفاعي، كيف ستهربون من عقاب جهنم؟ لذلك سأرسل إليكم أنبياء وحكماء ومعلمين، فمنهم من تقتلون وتصلبون، ومنهم من تجلدون في مجامعكم وتطاردون من مدينة إلى مدينة، حتى ينزل بكم العقاب على سفك كل دم بريء على الأرض، من دم هابيل الصديق إلى دم زكريا بن برخية الذي قتلتموه بين المذبح وبيت الله. الحق أقول لكم، هذا كله سيقع على هذا الجيل. أورشليم، أورشليم يا قاتلة الأنبياء وراجمة المرسلين إليها، كم مرة أردت أن أجمع أبنائك مثلما تجمع الدجاجة فراخها تحت جناحيها، فما أردتم، وها هو بيتكم متروك لكم خرابا. أقول لكم، لن تروني إلا يوم تهتفون: تبارك الآتي باسم الرب.

0: غني بالتسبيح والحمد على راديو صن.
1: صباح 21.
2: ولما قربوا من أورشليم ووصلوا إلى بيت فاجي عند جبل الزيتون، أرسل يسوع 2 من تلاميذه وقال لهما:
3: اذهبا إلى القرية التي أمامكما، تجدا أتانا مربوطة وجحشها معها، فحلا رباطهما وجيا بهما إلي، وإن قال لكما أحد شيئا فأجيبا: السيد محتاج إليهما وسيعيدهما في الحال.
2: وكان هذا ليتم ما قال النبي:
4: قولوا لابنة صهيون: ها هو ملكك قادم إليك وديعا، راكبا على أتان وجحش ابن أتان.
2: فذهب التلميذان وفعلا ما أمرهما به يسوع، وجاءا بالأتان والجحش، ثم وضعا عليهما ثوبيهما فركب يسوع. وبسط كثير من الناس ثيابهم على الطريق، وقطع آخرون أغصان الشجر وفرشوا بها الطريق. وكانت الجموع التي تتقدم يسوع والتي تتبعه تهتف:
5: المجد لابن داود، تبارك الآتي باسم الرب، المجد في العلا.
2: ولما دخل يسوع أورشليم ضجت المدينة كلها وسألت:
6: من هذا؟
2: فأجابت الجموع:
6: هذا هو النبي يسوع من ناصرة الجليل.
2: ودخل يسوع الهيكل وطرد جميع الذين يبيعون ويشترون فيه، فقلب منابض الصيارفة ومقاعد باعة الحمام، وقال لهم:
3: جاء في الكتاب: بيت بيت الصلاة، وأنتم جعلتموه مغارة لصوص.
2: وجاء إليه العرج والعميان وهو في الهيكل فشفاهم. فغضب رؤساء الكهنة ومعلمو الشريعة عندما رأوا المعجزات التي صنعها، وغاضهم هتاف الأولاد في الهيكل:
7: المجد لابن داود.
2: فقالوا له:
8: أتسمع ما يقول هؤلاء؟
2: فأجابهم:
3: نعم. أما قرأتم هذه الآية: من أفواه الصغار والأطفال أخرجت كلام الحمد؟
2: ثم تركهم وخرج من المدينة إلى بيت عنيا وبات فيها. وبينما هو راجع إلى المدينة في الصباح أحس بالجوع، فجاء إلى شجرة تين رآها على جانب الطريق، فما وجد عليها غير الورق، فقال لها:
3: لن تثمري إلى الأبد.
2: فيبست التينة في الحال، ورأى التلاميذ ما جرى فتعجبوا وقالوا:
9: كيف يبست التينة في الحال؟
2: فأجابهم يسوع:
3: الحق أقول لكم، لو كنتم تؤمنون ولا تشكون لفعلتم بهذه التينة مثل ما فعلت، لا بل كنتم إذا قلتم لهذا الجبل: قم وانطرح في البحر، يكون لكم ذلك. فكل شيء تطلبونه وأنتم تصلون بإيمان تنالونه.
2: ودخل يسوع الهيكل، وبينما هو يعلم جاء إليه رؤساء الكهنة وشيوخ الشعب وقالوا له:
10: بأية سلطة تعمل هذه الأعمال؟ ومن أعطاك هذه السلطة؟
2: فأجابهم يسوع:
3: وأنا أسألكم سؤالا واحدا، إن أجبتموني عنه قلت لكم بأية سلطة أعمل هذه الأعمال. من أين ليوحنا سلطة المعمودية، من السماء أم من الناس؟
2: فقالوا في أنفسهم:
10: إن قلنا من الله يجيبنا، فلماذا ما أمنتم به؟ وإن قلنا من الناس نخاف الشعب، لأنهم كلهم يعدون يوحنا نبيا.
2: فأجابوا يسوع:
10: لا نعرف.
2: فقال لهم:
3: وأنا لا أقول لكم بأية سلطة أعمل هذه الأعمال. ما رأيكم؟ كان لرجل ابنان، فجاء إلى الأول وقال له: يا ابني اذهب اليوم واعمل في كرمي. فأجابه: لا أريد. ولكنه ندم بعد حين وذهب إلى الكرم. وجاء إلى الابن الآخر وطلب منه ما طلبه من الأول، فأجابه: أنا ذاهب يا سيدي. ولكنه ما ذهب. فأيهما عمل إرادة أبيه؟
2: قالوا:
10: الأول.
2: فقال لهم يسوع:
3: الحق أقول لكم، جبات الضرائب والزواني يسبقونكم إلى ملكوت الله. جاءكم يوحنا المعمدان سالكا طريق الحق فما آمنتم به، وآمن به جبات الضرائب والزواني، وأنتم رأيتم ذلك فما ندمتم ولو بعد حين فتؤمنوا به. اسمعوا مثلا آخر. غرس رجل كرما فسيجه وحفر فيه معصرة وبنى برجا وسلمه إلى بعض الكرامين وسافر. فلما جاء يوم القطاف أرسل خدمه إليهم ليأخذوا ثمره، فأمسك الكرامون خدمه وضربوا واحدا منهم وقتلوا غيره ورجموا الآخر. فأرسل صاحب الكرم خدما غيرهم أكثر عددا من الأولين ففعلوا بهم ما فعلوه بالأولين. وفي آخر الأمر أرسل إليهم ابنه وقال: سيهابون ابني. فلما رأى الكرامون الابن قالوا فيما بينهم: ها هو الوارث، تعالوا نقتله ونأخذ ميراثه. فأمسكوه ورموه في خارج الكرم وقتلوه. فماذا يفعل صاحب الكرم بهؤلاء الكرامين عند رجوعه؟
11: قالوا له:
10: يقتل هؤلاء الأشرار قتلا ويسلم الكرم إلى كرامين آخرين يعطونه الثمر في حينه.
11: فقال لهم يسوع:
3: أما قرأتم في الكتب المقدسة: الحجر الذي رفضه البناؤون صار رأس الزاوية؟ هذا ما صنعه الرب، فيا للعجب. لذلك أقول لكم: سيأخذ الله ملكوته منكم ويسلمه إلى شعب يجعله يثمر. من وقع على هذا الحجر تهشم، ومن وقع هذا الحجر عليه سحقه.
11: فلما سمع رؤساء الكهنة والفريسيون هذين المثلين من يسوع فهموا أنه قال هذا الكلام عليهم، فأرادوا أن يمسكوه، ولكنهم خافوا من الجموع لأنهم كانوا يعدونه نبياً.

0: يا شباب اخباركم؟
1: يا ايمن ازيك؟
2: تمام
1: صابر اخبارك؟
2: 100%
3: كيف كويسين؟
0: الله تمام. جو رهيب جدا، سما ممطره،
1: جو بتاع فته.
0: الله فعلا جو
1: فته. رايكم شنو اللي نعزم صابر؟
0: البرنوم ده انا طوالي
2: لو مش انا ما عندي مشكله اكل طوالي.
1: على الصراحه كم نفطر؟
0: يلا رح نفطر وبعد ذاك نشوف يحصل شنو. الفول مظبط زبيطه.
1: رايك شنو في الفته يا صابر؟
2: انت ليه مزعلتنا الدنيا؟
3: دي مويه بتاع مويه جبنه، ويعني هي لذيذ شديد.
2: جميله صراحه، جميله.
0: لا تمام جدا يا جماعه. يلا عشان احنا كان ما يقوم يفوتنا وقت المحاضرات بتاعتنا.
1: بالظبط.
0: وزي ما عارف يا اخونا صابر، احنا كل فتره بنتقابل ونشيل مقطع ونقرا فوقه.
2: تمام.
0: الليله برضه حنعمل نفس الحكايه، وحنشيل مقطع بتاعنا، وهيثم حيقرا لنا فوقه، وبعد ذاك احنا نشارك مع بعض نشوف شنو حصل.
1: خلاص تمام. قرايتنا الليلة في متى 3:1، يعني الأصحاح كله لغاية 17. وفي تلك الأيام جاء يوحنا المعمدان يكرز في برية اليهودين قائلا: توبوا لأنه قد اقترب ملكوت السماوات. فإن هذا هو الذي قيل عنه بأشعياء النبي القائل: صوتا صارخ في البرية: أعدوا طريق الرب، أصنعوا سبله مستقيمة. ويوحنا هذا كان لباسه من وبر الإبل، وعلى حقويه منطق من جلد، وكان طعمه جرادا وعسلا بريا. حينئذ خرج إليه أورشليم وكل اليهودية وجميع القرى المحيطة بالأردن، واعتمدوا منه في الأردن معترفين بخطاياهم. فلما رأى كثيرين من الفريسين والصديقين يأتون إلى معموديته، قال لهم: يا أولاد الأفاعي، من أراكم أن تهرب من الغضب الآتي؟ فأصنعوا أثمارا تليق بالتوبة، ولا تفتكروا أن تقولوا في أنفسكم: لنا إبراهيم أبا، لأني أقول لكم إن الله قادر أن يقيم من هذه الحجارة أولادا لإبراهيم. والآن قد وضعت الفاس على أصل الشجرة، فكل شجرة لن تصنع ثمرا جيدا تقطع وتلقى في النار. أنا أعمدكم بماء للتوبة، ولكن الذي يأتي بعدي هو أقوى مني، الذي لست أهلا أن أحل حذائه. هو سيعمدكم بالروح القدس ونار، الذي رفشه في يدي، وسينقي بيضره ويجمع قمحا إلى المخزن، وأما التبن فيحرقه بنار لا تطفأ. حينئذ جاء يسوع من الجليل الأردن إلى يوحنا ليعتمد منه، ولكن يوحنا منعه قائلا: أنا محتاج أن أعتمد منك وأنت تأتي إلي؟ فأجاب يسوع وقال: أسمح الآن، لأن هكذا يليق بنا أن نكمل كل بر. حينئذ سمح له. فلما اعتمد يسوع صعد للوقت من الماء، وإذا السماوات قد انفتحت له، فرأى روح الله نازلا مثل حمامة وآتيا عليه، وصوت من السماء قائلا: هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت.
0: تمام جدا. عندنا برضو القراءة الثانية بتاعتنا في إنجيل يوحنا الإصحاح الأول من الآية 29 لحد الآية 34.
1: وفي الغد نظر يوحنا يسوع مقبلا إليه فقال: هوذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم. هذا هو الذي قلت عنه: يأتي بعدي رجل صار قدامي، لأنه كان قبلي وأنا لم أكن أعرفه، لكن ليظهر لإسرائيل، لذلك جئت أعمد بالماء. وشهد يوحنا قائلا: إني قد رأيت الروح نازلا مثل حمامة من السماء فاستقر عليه، وأنا لم أكن أعرفه، لكن الذي أرسلني لأعمد بالماء ذاك قال لي: الذي ترى الروح نازلا ومستقرا عليه فهذا هو الذي يعمد بالروح القدس، وأنا قد رأيت وشهدت إن هذا هو ابن الله.
0: تمام جدا، تمام جدا. قرايتين، وعلى ما أظن إنه كل القرايتين بيتكلم عن يوحنا المعمدان ومعموديته للمسيح. اوكي، خلينا زي ما سمعنا حسي هيثم هو قرا لنا، لو ممكن صابر كمان يحكي لنا المقطع بتاعنا.
2: كويس. في متى 3 بيتكلم عن يوحنا المعمدان، يعني حتى كان جايبينه بالاسم واضح كده. هو كان بيكرس، كان بيكرس في بريه بتاع اليهود، بيكرس في بريه بتاع اليهود بالتوبة. يعني هو كان بعيد في الطريق للمسيح، وكان وكان حتى يعني زول بسيط كده ولبسه كان من وبر الإبل وعنده زي حزام كده في النص عامله وأكله بسيط كان بيأكل عسل وجراد بريا يعني من البرية وكان يعني المنطقة اللي هو كان فيه كان في أورشليم وكل اليهودية وكان بلافي وكور المحيطة بالأردن في نفس الوقت هو كان برضو كان بيشوف إنه كان بوبخ في الفريسيين والصديقين إنه يجوا شنو يجوا للتوبة يعني بيقول لهم يا أولاد العفاي من أراكم أن تحربوا من غضب الآتي وبنشوف إنه يعني كثير كان بيوبخهم وكان كان بيقول لهم أنا بعمدكم بشنو بما لشنو للتوبة إن تتوبوا عشان المسيح بيجي وكان في في في في المقطع ذات هو كان بيتنبأ إنه شنو إنه المسيح هيجي يعني إنه المسيح ذاته ما شافه لسه كان لكن كان بيتنبأ إنه المسيح جاي
1: وكان بيقول فيه إنه المسيح كمان هيعمدكم
2: بيعمدكم أي بالروح القدس فينا
1: بالضبط
2: وفي الجزء الأخير من المقطع في 13 وكده المسيح هو جاء عشان يتعمد منه وهو كان معمدان يوحنا المعمدان ما كان راضي إنه هو يعمد المسيح لكن في النهاية شنو هو قال للمسيح يا أخي عشان نكمل شنو نكمل كل بر فالمسيح قال هو قام عمد المسيح وهنا قام ظهر الروح القدس نزل على المسيح
1: بشكل حمامة
2: يس
1: وكمان بيقول انفتحت السماء في صوت من السماء جاء
2: أوكي يس أيوة هو ذا ابن الحبيب الذي به سررت ده في المقطع الأول المقطع الثاني في يوحنا
0: أصحاح الأول
2: 29 صح؟
0: من 29 لحد 34
2: يعني هنا المقطع أكثر من متعمدة لأنه بدأ طوالي يعني بأنه كان هو كان بيوري اليهود أنه في حمل الله الذي يرفع خطايا العالم يعني كان بيوريهم برضو كان بيتنبأ وحتى في حتة قالوا فيه عشاء يعني جاب نص من عشائية ده هنا ولا في الفات يعني تحقق النبوة
0: ده هيكون في المقطع الفات
2: بيكون تقريبا بيكون في المقطع الفات فهنا يوحنا كان برضو كان بيعمد أول قبل ما يعمد المسيح في 32 وشهد يوحنا قائلا إني قد رأيت الروح القدس نازل ده من بعد ما يوحنا عمد المسيح برضو نفس زي ما ذكرنا في المقطع الأول ده في الروح القدس نزل على المسيح ويوحنا كان شهد بكده
1: وكان بأكد إنه ما بيعرف برضو
2: أيوة
1: يعني لسه ما أعرف
2: أيوة.
0: أوكي سمعناه يعني قريناه وسمعنا كمان صابر أخونا حكى لنا المقطع بالنسبة للمقطعين دي زي ما نحن اتفقنا انه هو بيتكلم عن معمودية المسيح صح وشخصية يوحنا المعمدان كويس بالنسبة في المقطعين ده وين الله ظهر وين ظهر الله في المقطعين
1: في متى ثلاثة بنشوف في عدد ثلاثة هذا فإن هذا هو الذي قيل عنه بأشعياء النبي قائلا صوت صارخ في البرية أعده طريق الرب نشوف هنا يوحنا بيتكلم وبيأكد إنه الكلام ده في أشعياء زي ما قال صابر لكن هنا بيصر الله إنه كان بيقول لهم أعده طريق الرب هنا بنشوف اسم الله بيظهر
0: في الآية 9 لا تفتكروا أن تقولوا في أنفسكم لنا إبراهيم أبا لأن أقول لكم أن الله قادر يغيم من هذه الحجارة أولاد لإبراهيم
1: في عدد 16 لما اعتمد يسوع صعد الوقت من الماء وإذا السماوات قد فتحت له فرأى روح الله نازلا مثل حمامة وآتية عليه
0: الصوت السماوات غائلا هذا صوت الله صح أكيد هذا هو ابن حميد أسرب في المقطع الثاني هل الله ظهر موجود
3: نعم الله ظهر موجود في آية 34 لما قال أنا قد رأيت وشهدت أن هذا هو ابن الله.
0: بالضبط. اللي هو دي يوحنا كان قالك.
3: وأيضا في 29 قال هوزا حمل الله الذي رفع خطية العالم. ده هنا الظهر الله في هذه المكتبة.
0: تمام جدا تمام جدا.
2: هنا برضو بنشوف الثالوث في إنه الروح القدس كان ظاهر يعني. يعني حتى المعمودية كانت بيتم إنه معمودية المسيح يتم بالروح القدس.
0: يتم بالروح القدس ولا بوجود الروح؟
2: بوجود الروح القدس. بوجود الروح القدس.
0: اللي هو الآب الصوت من السماء والروح القدس جنازة في شكل حمامة. واللي هو المسيح والابن اللي هو بيعمد فيه. تمام جدا. خلينا نمشي قدام ونشوف كويس وين الإنسان هنا.
1: في العدد الأول بيظهر يوحنا على طول. يعني في تلك الأيام جاء يوحنا المعمدان يكرز في برية اليهودية.
0: شخصية قوية صح؟ ياكو الجراد وعسل بس
2: أو طريقته ذاته في التوبيخ لليهود يعني كان صارم كده. يعني الكلام ده لو قالوا في اليومين ده كده الناس بيجروا منه
3: يعني. الناس بيقولوا الزول ده. وبعدين يعني كان كلام يعني. وحتى الوصف بتاعه الوصف ده يعني انت تشوف ممكن ان لا لا لا هو بيجهز حتى رجله ليسوع.
1: في عدد الثلاثة انت دار تقول شكلك.
0: لا لا ما عدد الثلاثة.
1: عدد الثلاثة بيشهد هنا انه بيقول فيه إن في ان هذا هو الذي قيل عنه بأشعياء النبي.
0: ظهر أشعياء.
1: أشعياء
0: اللي هي النبوة صح.
1: كانت.
0: أنا كنت دار أقول يا هيثم عدد السبعة قال لك جف الريسين والصدوين كثيرين اللي هم الفريسين دين النوع من أنواع رجال الدين كانوا موجودين هنا. وبرضو ظهر يوحنا قال لهم يا أولاد الدبايب صح. قدام أنت أولاد الدبايب منو قال لكم طهروا. الشخصية القوية زي بيوبخ رجال الدين.
2: برضو بنقول إنه يعني ما تقول لنا إبراهيم أبن
1: أبن بالضبط.
0: في والثاني في شو ظهر
2: في 13 يعني جاي يسوع. يسوع كان لسه معروف انه زول عادي يعني في المجتمع يعني. هنا يسوع جاء ان كان انسان يعني.
0: تمام جدا. خلونا نمشي المقطع الثاني وين الانسان. في المقطع الثاني يوحنا طبعا ده مؤكد صح. لما شاف يسوع جاي من هناك.
3: وهنا برضو ظهر قال يأتي في آية 30 يقول يأتي ويعد رجلا سار قدمي
2: سار قدامي
3: قدامي. وهنا برضو الرجل
1: بيظهر هنا
0: كلمة الرجل اللي هو طبعا كان قاصد به هنا المسيح صح. قال يأتي بعدي يعني هو جاء بعدي ولكن هو أصلا شنو
2: قدامي.
0: هو قدامي لأنه كان من قبلي هو موجود يعني بيشهد عن المسيح. تمام جدا تمام جدا. شنو النقاط اللي نمرق بها أو كيف المقطع ده بيغير نظرتنا أو يدينا نظرة جديدة لله. المقطعين
3: طبعا بالمقطع دي أنا ممكن أقول بالنظرية بأنه جاء المعمودية. يعني المعمودية عشان يعني بداية الروح المقدس
0: ظهر هنا يعني.
3: ظهر هنا أيوة. وده أنا ممكن أقول
0: في المعمودية ظهر.
2: أكمل كلام أرباب أنه يعني الله قام رسم لنا طريقة أنه شنو عشان إحنا نقبل المسيح احنا احنا احنا احنا نتعمد عشان نتوب. العمودية هنا للتوبة يعني حتى مكتوبة.
1: والطريقة الجباها هنا كمان الطريقة الله بعد بها يوحنا المعمدان عشان يجي يجهز الطريق يعد الطريق. جابوا في صورة بسيطة جدا يعني ما جابوا زول ملك ولا جابوا زول يعني كتال، لكن كان بوصل لهم رسالة بطريقة بسيطة
2: إنسان بسيط جدا.
1: يعني الله كان عنده المقدرة في الحتة بتاعت إنه يرسل يوحنا بطريقة بسيطة جدا. يعني ممكن تكون دي صورة بيحتاج الإنسان، يعني ما محتاج واحد يكون مثلا زول كبير جدا عشان يوصل حاجة، لكن زول متواضع زول بسيط زيهم يوصل رسالة بطريقة يمكن تكون يعني مؤثرة وتكون جذابة. يعني يوحنا جاء وكان شوف اللبس بتاعه وشوف طريقة الأكل وعشان يوصل رسالة المسيح. الله كان عنده حكمة في إنه يوحنا يجي بالطريقة دي وبالخطة اللي هو دايرة عشان الناس يتوبوا ويرجعوا ويعيد طريق للمسيح. ونتخيل كثير من المرات الناس ما بتسمع للناس البسطاء والناس القليل، لكن الله كان عنده خطة به إنه يوحنا يوصل الرسالة أو يعيد الطريق للمسيح.
3: وأنا ممكن أقول بنفس الوقت على حسب كلام أخونا أنا هيثم بأنه يوحنا شعبه خلاص الحاجة اللي كان هو شيء كان هو بنادي بعد ظهر عليه وظهر عليه يسوع. ولما يسوع جاء عشان هو يعمله هو قال لأن أنت يعني أكبر مني يعني ما ممكن أنا أعملك، لكن هو قال له لازم عشان يدي يتم لازم أنا شنو تعمدني. فهنا معناته حقق الرسالة بتاعه وصل.
0: يمكن يعني أمين بس أقدر أكد زيادة في كلام أرباب إنه اللي هي النبوة اللي تحققت. الله قال الكلام زمان في السفر أشعياء إنه جت حقق، يعني الله وضع الخطة من بدري جدا. يمكن ده يوضح لنا إنه حكاية المسيح يجي والخلاص يكون بالطريقة اللي هو أو الله جاب الموضوع كله من خلال المسيح. دي ما حاجة حادث يعني حدث حصل كده وبس، لا دي الله مخطط مدبر إنه المواضيع كلها كيف
2: يعني ما في صدفة هنا.
3: أيوة ما في صدفة جدا.
0: تمام جدا. يلا هل إنسان أو سوري المقطع الثاني هل فوقه حاجة مثلا عن الله؟ المقطع الثاني يمكن إنه ظهر الثالوث ثاني زي ما قال أخوي صابر إنه الحمامة جات نازلة واللي هو الروح القدس ظهر بصورة موضحة صح. والكلام اللي بيقوله برضو يوحنا في الآية 29 وذا حمل الله. يوحنا كان مدرك الموضوع صح. الوقت ده ما كان في حاجة وضحت عن إنه المسيح ينصلب ويموت ولا
2: أكيد أيه.
0: لكن هو كان قال وذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم. دي حاجة برضو
2: فهي ذات النوع من النبوة يعني كان كلام يوحنا ده
0: بالضبط. أوكي بالنسبة إنه نظرتنا للإنسان كيف النص ساعدني إنه أنظر للإنسان نظرة تانية بعد قراءتنا للنص؟
2: أنا حسب رأيي أنا شايف إنه يعني الخطة الله بيعمله الإنسان هو أهم حاجة فيه.
1: بالضبط.
2: يعني استخدم يوحنا إنسان ويوحنا ذاته كان شنو حتى كان بيهتم بالإنسان، يعني كان بيقول له خلنا توب. يعني كده تخيل كده يوحنا يكون له في كل محل يقول له زول، يعني أول كلام بيقول لهم يقول لهم توب. ما نعرف شنو في يعني الله يعني خدت الإنسان ده مهم جدا جدا. يعني الإنسان ده في نظر الله خليقة عظيمة أو حاجة عظيم جدا جدا.
1: الحاجة الثانية صابر فيها زي ما أنت قلت في حتة الإنسان كل ما كان بدأ متواضع وبيقبل الرسالة عشان ربنا يستخدمها بتكون عظيمة جدا. يعني بيشوف يوحنا زي ما أنت قلت بيجي بيعد طريق للمسيح، يعني إعداد الطريق للمسيح قبل رسالة وطريقة المشابهة. يعني كان مصدق وزي ما أنت قلت كمان إنه الإنسان الله بيكمل فيه الرسالة بتاعته لأنه دي من الخلاقة العظيمة جدا خلق الله وبيكمل بها الرسالة. فبنشوف لو الإنسان بطبعا الكبرياء والحاجة دي لو فينا الرسالة ممكن تكون صعب إنه تصل للناس. لكن بشوف هنا الدور اللي لعبه يوحنا المعمدان ببساطة تواضع بأنه الحاجة دي لابد تصل للإنسان الآخر.
0: أنا بكل صراحة أكتر حاجة عجبتني في الإنسان هنا يوحنا. يتخيل إنه يجوه أول زول عايش في البرية الناس تمشي تفتش عنه. ما لم إنه فعلا شخصيته كانت الشخصية ما يشعر عليه كان الناس بيمشوا له في البرية صح أو في الغابة والصحراء وحاجة غير كده. جوه منه جوه الناس الفريسين ورجال الدين
2: بس الدين زاد
1: مناقدين
0: جو متوقعين إنه يوحنا يشوف زيهم ولبسهم وكده يقول لهم يا الله أنتوا رجال الدين. لكن يوحنا نعم قال لهم يا أولاد الأفا يا أولاد الدبايب. كان يوبخ شخصية قوية مش إنه بس قوية لكن إنه الشخصية كان إنه يوصل الحق الكتاب حتى ولو كان الإنسان قدامه. أنا عاوز أعلن الشيء الإلهي أو أنا عاوز أقول أعلن التعليم الصح أنا أو عاوز أقول الكلام الصح. أنتوا ما أرجعوا تسووا ده ما صح. أنتوا قايلين نفسكم تعملوا كده يعني كل الحاجات اللي هم بيسووا فيها.

0: يقدر بيواصل الرسالة اللي ممكن عشان يواصل للناس.
1: يعني كأنه سرب بوضح حاجة تانية، الوضوح. يعني في رسالة محددة، لما نزيد فيها أو يكون فيها كلام إضافي ما بتدي الغرض أكثر ما اللي يكون الكلام، يكون يعني كلام المطلوب إنك تقوله. يوحنا يعني قال حقيقة إنه ما كان بيعرف المسيح، لكن الوضوح فيه إنه بيقول الحقيقة. يعني زي ما قال أيمن برضو في الحتة بتاعتنا، دي النقطة اللي ممكن نضيفها في الحتة بتاعت الوضوح وتحميل الرسالة أو الحاجة اللي بيمسكون أو بدون لها نوصلها، لابد نكون يعني أمينين فيها.
2: التواضع، أنا عجبتني التواضع في حياة يوحنا، إنه وفي جاء المسيح قال لي أنا داري أتعمد منك. رجال الدين عارفين إنه يوحنا ده النبي، بيخشوه ويخافوه، الناس بيفتش عليه، ده هو النبي. يعني أي إنسان لو محله عن النبي
1: افتخر.
2: في جاء المسيح وعين المسيح، المسيح ما في زوج بيعرف عنه حاجة ولي شيء. جاء قال لي، قال لي أنت جاي تقول لي أنا عمدك، أنا محتاج إنك تعمدني. تواضع بصورة غير عادية. المسيح قال لي عشان يتم المكتوب رح أنت عمدني. يعني اتخيلوا ان انا لو محل يوحنا مع مدان والناس كلها هايصه وجاي طواوه
1: يفتش
2: في النهايه، يجي واحد لا ولا لو اي ذكر ذاته هو معروف، يجي يقول لي يا اخي ده، اجي اقول له يا اخي لا انا محتاج اتعمد منك. يعني تواضع، يعني كان شخص
0: صح. يعني في حتى بالاخر قال له يعني ما رايته وشحته بانه ابن الله، هو ابني الله. يعني قالت اخر كتاب ما ختم به هو الرسالة بتاعته.
2: أوكي يلا خلينا نمشي للنقطة اللي بعدها. شنو الحاجة اللي احنا استفدناها، أو شنو الشيء الجديد اللي احنا ممكن اتعلمناه ولو دارين نلخص؟
3: يعني لو قلنا آخر حاجة، يعني زي آخر كلام انت قلته، يعني الدرس بيعلمنا انه نكون متواضعين. الله بيستخدمنا، يعني الله بيستخدمنا في التواضع بتاعنا، يعني هو بيرفعنا. هو
1: الحتة الثانية، الله خلق الإنسان عشان يكمل به الرسالة بتاعته. دور الإنسان مهم في إنه الله عنده به رسالة. يعني ما في زول الله ما خلقه بلا هدف، لكن في رسالة عظيمة الله خلقنا من أجله عشان إحنا نوصلها للناس التانية.
0: نعم، وهنا برضو أنا ممكن أقول بإنه الثالوث تمت هنا
2: بالوضح،
0: يعني الآب والروح المقدس والابن.
2: انا عن نفسي انه اكثر حاجه يمكن صابر ذكرها، انا كنت متوقع انك انت حسيت تقول، ما قلت انه الانسان هو المركز بتاع معاملات الله. يعني ربنا كل شيء بيعامله لاجل الانسان، وبيستخدم الانسان ذاته عشان انه يحقق الشيء ده. والشيء الثاني كمان انه يعني لو انا جيت نظرت من نظرة المسيح، انه المسيح هو بحسب الشيء اللي احنا قريناه مثلا في الله المتجسد، لكن خضع برضو انه لازم يمشي يتعمد، لازم يعمل كل الطقوس. تواضع برضو غير عادي لو كان ظهر من هنا. انا محتاج ان اكون متواضع حتى ولو انا بعرف كل شيء، حتى ولو انا محتاج ان اخضع وطالع. تمام جدا، القاعده حلوه والزمن جاري، الموضوع شيق جدا. يا ريت دارين نسمع ترنيمه اللي نجهز لنا منه. ترنيمه
1: لين ندي فرصه لصابر.
2: البرلوم خلاص بقى زول سينير، بقى زول أساسي.
3: تعصرت عليه شديد، لا مشكلة.
0: جيب لنا ترنيمة جميلة كده.
3: كويس، أديكم ترنيمة.

0: يا ترنيمة رهيبة جدا، ولا رأيكم شو يا شباب؟
1: صبر ابطاط شديد،
0: ابطاط يا لا بعدين حنعملك سينير خلاص بطلناك
2: الله يبارك فيكم يا أخي.
0: خلاص نحن كده وصلنا لنهايتنا بتاعت الليلة في دراستنا مع بعض، زي ما شفتوا دراسة ممتعة ونتمنى إنه نواصل فيها. نحن حنصلي، لكن قبل ما نصلي خلينا نتذكر حاجة، أي كلام نحن سمعناه هنا خلينا نمشي نشارك ناس تاني بيه في الغاعة في أي مكان نحن فيه. والليلة ممكن المرة فاتت صلينا أخونا سرب، الليلة لو ممكن أخونا هيثم يصلي لنا وبعد ذلك.
3: ربنا بنشكرك لأنك أنت صالح، نشكرك لأنه خطتك للإنسان يا رب هي عظيمة جدا، وعشان تحقق يا رب الهدف والرسالة اللي بتخلص الإنسان تستخدم يا رب حسب حكمتك. شكرا لأجل كل خطة يا رب أنت عملتها في حياتنا، نصلي أنك يا رب تعلمنا أكثر ونكرم ناس ثانيين عنك. آمين
1: آمين
0: آمين. يلا يا شباب مع السلامة.
2: أوكي
0: مع السلامة، يلا نتقابل.

0: طول اليوم هفضل أغني لك على راديو صن.
1: الرابع.
2: والروح صريح في قوله إن بعض الناس يرتدون عن الإيمان في الأزمنة الأخيرة ويتبعون أرواحا مضللة وتعاليم شيطانية لقوم مرائين كذابين اكتوت ضمائرهم فماتت، ينهون عن الزواج وعن أنواع من الأطعمة خلقها الله ليتناولها ويحمده عليها الذين آمنوا وعرفوا الحق. فكل ما خلق الله حسن، فما من شيء يجب رفضه، بل يجب قبول كل شيء بحمد، لأن كلام الله والصلاة يقدسانه. وأنت إذا عرضت هذه الوصايا على الإخوة كنت خادما صالحا للمسيح يسوع، متغذيا بكلام الإيمان وبالتعليم الصحيح الذي تتبعه. تجنب الخرافات الباطلة وحكايات العجائز وروض نفسك بالتقوى. فإذا كان في الرياضة البدنية بعض الخير ففي التقوى كل الخير، لأن لها الوعد بالحياة الحاضرة والمستقبلة، وهذا قول صادق يستحق القبول التام. فإذا كنا نجاهد ونتعب فلأننا وضعنا رجاءنا في الله الحي الذي هو مخلص الناس جميعه، وعلى الأخص الذين يؤمنون. فعليك أن توصي بهذا وتعلم، لا تدع أحدا يستخف بشبابك، بل كن قدوة للمؤمنين في الكلام والتصرف والمحبة والإيمان والعفاف. واظب على القراءة والوعظ والتعليم إلى أن أجيء. لا تهمل الهبة التي فيك، فهي هبة نلتها بالنبوة حين وضع جماعة الشيوخ أيديهم عليك. فكر في هذه الأمور وكرس نفسك لها حتى يظهر نجاحك لجميع الناس. انتبه لنفسك ولتعليمك وداوم على ذلك، فإذا فعلت خلصت نفسك وخلصت سامعيك.

0: لون يومك بالتسبيح على راديو سم.
1: تسالونيكي الثانية، الأصحاح الأول.
2: من بولس وسلوانوس وتيموثاوس إلى كنيسة تسالونيكي التي في الله أبينا والرب يسوع المسيح، عليكم النعمة والسلام من الله أبينا ومن الرب يسوع المسيح.
3: يجب أن نحمد الله كل حين لأجلكم أيها الإخوة، وهذا حق، لأن إيمانكم ينمو كثيرا ومحبة بعضكم لبعض تزداد بينكم جميعا، حتى إننا نفتخر بكم في كنائس الله لما أنتم عليه من الصبر والإيمان في كل ما تحتملونه من الاضطهاد والشدائد.
2: وفي ذلك دليل على حكم الله العادل أن تكونوا أهلاً لملكوت الله الذي في سبيله تتألمون. فمن العدل عند الله أن يجازي بالضيق الذين يضايقونكم، وأن يجازيكم معنا بالراحة على ما تحتملون الآن من الضيق عند ظهور الرب يسوع من السماء مع ملائكة جبروته في نار ملتهبة، لينتقم من الذين لا يعرفون الله ومن الذين لا يطيعون بشارة ربنا يسوع، فيكون عقابهم الهلاك الأبدي بعيداً عن وجه الرب وقدرته المجيدة عندما يجيء في ذلك اليوم ليتمجد في قدسيه ويعجب منه جميع المؤمنين به، وأنتم أيضاً لأنكم صدقتم شهادتنا.
3: لذلك نصلي كل حين لأجلكم سائلين إلهنا أن يجعلكم أهلاً لدعوته، وأن يتمم بقدرته جميع رغباتكم الصالحة ونشاطكم في الإيمان، ليتمجد فيكم اسم ربنا يسوع وتتمجدون أنتم فيه بفضل نعمة إلهنا والرب يسوع المسيح.

0: ليك لازم أرنم على راديو سما.
1: الثاني والعشرون.
2: وقرب عيد الفطير الذي يقال له الفصح، وكان رؤساء الكهنة ومعلمو الشريعة يبحثون عن طريقة يقتلون بها يسوع، لأنهم كانوا يخافون من الشعب. فدخل الشيطان في يهوذا الملقب بالإسخريوطي، وهو من التلاميذ الاثني عشر، فذهب وفاوض رؤساء الكهنة وقادة حرس الهيكل كيف يسلمه إليهم، ففرحوا واتفقوا أن يعطوه شيئا من المال، فرضي وأخذ يترقب الفرصة ليسلمه إليهم بالخفية عن الشعب. وجاء يوم الفطير، وفيه تذبح الخراف لعشاء الفصح، فأرسل يسوع بطرس ويوحنا وقال لهما:
3: اذهبا هيئا لنا عشاء الفصح لنأكله.
2: فقالا له:
4: أين تريد أن نهيئه؟
2: فأجابهما:
3: عندما تدخلان المدينة يلاقيكما رجل يحمل جرة ماء، فاتبعاه إلى البيت الذي يدخله، وقولا لرب البيت: يقول لك المعلم، أين الغرفة التي سأتناول فيها عشاء الفصح مع تلاميذي؟ فيريكما في أعلى البيت غرفة واسعة مفروشة، وهناك تهيئانه.
2: فذهبا ووجدا مثل ما قال لهما، فقاما بتهيئة عشاء الفصح. ولما جاء الوقت جلس يسوع مع الرسل للطعام، فقال لهم:
3: كم اشتهيت أن أتناول عشاء هذا الفصح معكم قبل أن أتألم. أقول لكم لا أتناوله بعد اليوم حتى يتم في ملكوت الله.
2: وأخذ يسوع كأسا وشكر وقال:
3: خذوا هذه الكأس واقتسموها بينكم، أقول لكم لا أشرب بعد اليوم من عصير الكرمة حتى يجيء ملكوت الله.
2: وأخذ خبزا وشكر وكسره وناولهم وقال:
3: هذا هو جسد الذي يبذل من أجلكم، اعملوا هذا لذكري.
2: وكذلك الكأس أيضا بعد العشاء، فقال:
3: هذه الكأس هي العهد الجديد بدم الذي يسفك من أجلكم، لكن ها هي يد الذي يسلمني على المائدة معي. فابن الإنسان سيموت كما هو مكتوب له، ولكن الويل لمن يسلمه.
2: فأخذ التلاميذ يتساءلون من منهم سيفعل هذا، ووقع بينهم جدال في من يكون أكبرهم. فقال لهم يسوع:
3: ملوك الأمم يسودونها، وأصحاب السلطة فيها يريدون أن يدعوهم الناس محسنين، أما أنتم فما هكذا حالكم، بل يكن الأكبر فيكم كالأصغر والرئيس كالخادم. فمن هو الأكبر، الجالس للطعام أم الذي يخدم؟ أما هو الجالس للطعام؟ وأنا بينكم مثل الذي يخدم. وأنتم ثبتتم معي في محنتي، وأنا أعطيكم ملكوتا كما أعطاني أبي، فتأكلون وتشربون على مائدتي في ملكوتي، وتجلسون على عروش لتدينوا عشائر بني إسرائيل الاثني عشر.
2: وقال الرب يسوع:
3: سمعان سمعان، ها هو الشيطان يطلب أن يغربلكم مثل ما يغربل الزارع القمح، ولكني طلبت لك أن لا تفقد إيمانك، وأنت متى رجعت ثبت إخوانك.
2: فأجابه سمعان:
5: يا رب، أنا مستعد أن أذهب معك إلى السجن وإلى الموت.
2: فقال له يسوع:
3: أقول لك يا بطرس، لا يصيح الديك اليوم حتى تنكرني ثلاث مرات.
2: ثم قال لتلاميذه:
3: عندما أرسلتكم بلا مال ولا كيس ولا حذاء، هل احتجتم إلى شيء؟
2: قالوا:
4: لا.
2: فقال لهم:
3: أما الآن فمن عنده مال فليأخذه، أو كيس فليحمله، ومن لا سيف عنده فليبع ثوبه ويشتري سيفا. أقول لكم يجب أن تتم في هذه الآية: وأحصوه مع المجرمين، وما جاء عني لا بد أن يتم.
2: فقالوا:
5: يا رب، معنا هنا سيفان.
2: فأجابهم:
3: كفى.
2: ثم خرج وذهب كعادته إلى جبل الزيتون يتبعه تلاميذه. ولما وصل إلى المكان قال لهم:
3: صلوا لئلا تقعوا في التجربة.
2: وابتعد عنهم مسافة رمية حجر وركع وصلى، فقال:
3: يا أبي، إن شئت فأبعد عني هذه الكأس، ولكن لتكن إرادتك لا إرادتي.
2: وظهر له ملاك من السماء يقويه، ووقع في ضيق، فأجهد نفسه في الصلاة، وكان عرقه مثل قطرات دم تتساقط على الأرض، وقام عن الصلاة ورجع إلى التلاميذ فوجدهم نياما من الحزن، فقال لهم:
3: ما بالكم نائمين؟ قوموا وصلوا لئلا تقعوا في التجربة.
2: وبينما هو يتكلم ظهرت عصابة يقودها المدعو يهوذا أحد التلاميذ الاثني عشر، فدنا من يسوع ليقبله، فقال له يسوع:
3: أبي قبلة يا يهوذا تسلم ابن الإنسان؟
2: فلما رأى التلاميذ ما يجري قالوا:
5: أنا أضرب بالسيف يا رب.
2: وضرب واحد منهم خادم رئيس الكهنة فقطع أذنه اليمنى، فأجاب يسوع:
3: كفى، لا تزيدوا.
2: ولمس أذن الرجل فشفاها. وقال يسوع للمقبلين عليه من رؤساء الكهنة وقادة حرس الهيكل والشيوخ:
3: أعلى لص خرجتم بسيوف وعصي؟ كنت كل يوم بينكم في الهيكل، فما مددتم أيديكم علي؟ والآن هذه ساعتكم، وهذا سلطان الظلام.
2: فقبضوا عليه وأخذوه ودخلوا به إلى دار رئيس الكهنة، وكان بطرس يتبعه عن بعد. وأوقد الحرس نارا في ساحة الدار وقعدوا حولها، وقعد بطرس بينهم، فرأته خادمة عند النار فتفرست فيه وقالت:
6: وهذا الرجل كان مع يسوع.
2: فأنكر قال:
5: أنا لا أعرفه يا امرأة.
2: وبعد قليل رآه رجل فقال:
7: وأنت منهم.
2: فأجابه بطرس:
5: كلا يا رجل.
2: ومضى نحو ساعة، فقال أحدهم مؤكدا:
8: وهذا حقا كان معه لأنه من الجليل.
2: فأجابه بطرس:
5: يا رجل، لا أفهم ما تقول.
2: وبينما هو يتكلم صاح الديك، فالتفت الرب ونظر إلى بطرس، فتذكر بطرس قول الرب له:
3: قبل أن يصيح الديك اليوم تنكرني ثلاث مرات.
2: فخرج وبكى بكاء مرا. وأخذ الذين يحرسون يسوع يستهزئون به ويضربونه ويغطون وجهه ويسألونه:
9: من ضربك؟
10: تنبأ.
2: وزادوا على ذلك كثيرا من الشتائم. ولما طلع الصبح اجتمع مجلس شيوخ الشعب وهم رؤساء الكهنة ومعلمو الشريعة، فاستدعوا يسوع إلى مجلسهم وقالوا له:
11: إن كنت المسيح فقل لنا.
2: فأجابهم:
3: إن قلت لكم لا تصدقون، وإن سألتكم لا تجيبون، لكن ابن الإنسان سيجلس بعد اليوم عن يمين الله القدير.
2: فقالوا كلهم:
11: أأنت ابن الله؟
2: فأجابهم:
3: أنتم تقولون إني أنا هو.
2: فقالوا:
11: أنحتاج بعد إلى شهود، ونحن بأنفسنا سمعنا كلامه من فمه.

0: مساكم الله بألف خير وعافية أحبتي الكرام في هذه الليلة الرائعة المباركة الذي نتكلم فيه مع بعض، نتواصل فيه، نتكلم مع بعض، نخاطب الله، نشكيله الذي في قلوبنا، نقرأ في الكتاب المقدس، نستمع لترنيمة، الوعظة لتأمل، نصلي مع بعض، نحيا حياتنا من ناحية روحية عظيمة. في يومنا هذا يوم الثلاث في الليلة المباركة هذه، كما في كل لقاء معكم، أحسن بداية إنه بداية الصلاة والدعاء، فنفتح قلوبنا وعقولنا لله وندعيه، لأن احنا فعلا بأمس الحاجة له. أول فقرة وفقرة الصلاة.
1: يا رب افتح عيني إلى ما وراء الأيام، ابعث في عقلي أفكار الأبد، عمق في داخلي الوعي الروحي، ازرع في قلبي بذرة الإيمان الحقيقي، أنر بصيرتي فأكتشف قصدك، هيئ نفسي لمعرفة حقك، أعطني شفافية الروح فأسامح المذنبين إلي وأنسى كل إساءة في. يا الله أعطني أن أدرك همسات حبك، أن أسمع في وعي صادق صوت روحك القدوس، أنت صانع نفسي وحدك تعرفني، فاصنع مني إنسانا جديدا، إنسانا عطوفا ومتسامحا يا رب. آمين.
0: يا سلام، فعلا فقرة رائعة، فقرة مباركة، فيها مناجاة لله. أحبتي، فقرتنا الثانية عتكون قراءات من الكتاب المقدس، كلمة الله الذي لا تغيرت ولا تحرفت ولا تبدلت. فأنصح كل واحد إنه الذي ما عندش كتاب مقدس يجهز ورقة وقلم، بحيث إن إحنا نكتب الأشياء الذي نستفيد منها. قراءات في الكتاب المقدس قراءات رائعة مفيدة من كلمة الله الحية، الذي فعلا هي المخرج الوحيد لنا. بس قبل القراءات نبقى مع ترنيمة جهزها لنا أخونا العزيز نزار الحسيني مدير الاستوديو، نسمع الترنيمة وبعدين فقرة قراءات في الكتاب المقدس.

0: أحبتي، ولو عندكم أي استفسارات أو أسئلة خاصة في قراءات الكتاب المقدس، حاجة ما فهمتها، حاجة تحسون تشتو تضيفوا على الكلام الذي اديناه، احنا بنرحب بكل أسئلتكم واستفساراتكم في أي برنامج. تواصلوا معنا عبر الفايبر أو واتساب أو الاتصال المباشر أو الرسائل. رقم تلفوننا هو 00357998965. الرقم مرة ثانية 00357998965. أو على الموقع حقنا www.radiosama.net، أو موقعنا الثاني www.loveyemen.net. أيضا تقدروا تواصلوا معنا عبر سكايب. سكايب حق البرامج حقنا هو loveyemen.net.
1: كتاب العدد الأصحاح 26.

0: وبعد الوباء. قال الله لموسى وإلعازار ابن هارون الحبر: خذ عدد كل جماعة بني إسرائيل حسب عائلاتهم من ابن 20 سنة وما فوق الذين يقدرون أن يخدموا في جيش إسرائيل. فكلمهم موسى وإلعازار الحبر في سهول مؤاب على شاطئ الأردن مقابل أريحة، وقالا لهم: أحصوا الرجال من ابن 20 سنة وما فوق كما أمر الله موسى وبني إسرائيل الذين خرجوا من مصر. هؤلاء بنو رؤوبين بكر إسرائيل، وكل واحد منهم له عشيرة باسمه: حنوك وفلو وحاصر وكرمي. هذه عشائر بني رؤوبين، والمعدودون 43,730. وابن فلو ألياب، وبنو ألياب نموئيل وداثان وأبيرام، وهما داثان وأبيرام اللذان جمعا الشعب وخاصما موسى وهارون، أي من جماعة قورح الذين خاصموا الله. ففتحت الأرض فمها وبلعتهما مع قورح، وأحرقت النار 250 رجلا فصاروا عبرة. أما بنو قورح فلم يموتوا. هؤلاء بنو شمعون، وكل واحد منهم له عشيرة باسمه: نموئيل ويامين وياكين وزارح وشؤول. هذه عشائر بني شمعون، والمعدودون 22,200. هؤلاء بنو جاد، وكل واحد منهم له عشيرة باسمه: صفون وحجي وشوني وأزني وعيري وأرود وأرئيلي. هذه عشائر بني جاد، والمعدودون 40,500. بنو يهوذا، مات عير وأونان في أرض كنعان. فهؤلاء بنو يهوذا، وكل واحد منهم له عشيرة باسمه: شيلة وفارس وزارح. وابنا فارس لهما عشيرتان باسميهما: حاصر وحامول. هذه عشائر يهوذا، والمعدودون 76,500. هؤلاء بنو يساكر، وكل واحد منهم له عشيرة باسمه: تولاع وفوة وياشوب وشمرون. هذه عشائر يساكر، والمعدودون 64,300. هؤلاء بنو زبولون، وكل واحد منهم له عشيرة باسمه: سارد وأيلون وياحلئيل. هذه عشائر بني زبولون، والمعدودون 60,500. ابنا يوسف منسى وأفرايم، وكل واحد من بنيهما له عشيرة باسمه: ابن منسى ماكير، وماكير ولد جلعاد، وله عشيرة باسمه. ثم بنو جلعاد لهم عشائر بأسمائهم: إيعزر، وحالق، وأسريل، وشكم، وشميداع، وحافر. وأما صلفحاد بن حافر فلم يكن له بنون، بل بنات، وهن محلة، ونوعة، وحجلة، وملكة، وطرسة. هذه عشائر منسة، والمعدودون 52,700. هؤلاء بنو أفرايم، وكل واحد منهم له عشيرة باسمه: شوتالح، وباكر، وتاحن. وابن شوتالح عيران، وله عشيرة باسمه. هذه عشائر بني أفرايم، والمعدودون 32,500. كل هؤلاء بنو يوسف وعشائرهم. هؤلاء بنو بنيامين، وكل واحد منهم له عشيرة باسمه: بالع، وأشبيل، وأحيرام، وشفوفام، وحوفام. وابنا بالع أرد ونعمان، ولهما عشيرتان باسميهما. هؤلاء بنو بنيامين وعشائرهم، والمعدودون 45,600. وابن دان وله عشيرة باسمه، هو شحام، والمعدودون 64,400. هؤلاء بنو أشير، وكل واحد منهم له عشيرة باسمه: يمنة، ويشوي، وبريعة. وابنا بريعة حابر وملكيل، ولهما عشيرتان باسميهما. وكان لأشير بنت اسمها سارح. هذه عشائر بني أشير، والمعدودون 53,400. هؤلاء بنو نفتالي، وكل واحد منهم له عشيرة باسمه: يحصئيل، وجوني، ويصر، وشليم. هذه قبائل نفتالي، والمعدودون 45,400. هؤلاء هم المعدودون من كل بني إسرائيل: 601,730. ثم قال الله لموسى: تقسم الأرض نصيبا لهؤلاء حسب عدد الأسماء. الجماعة الكبيرة تعطيها نصيبا كبيرا، والجماعة الصغيرة تعطيها نصيبا صغيرا. كل جماعة تنال نصيبا حسب المعدودين منها. ويجب أن تقسم الأرض بالقرعة، وكل جماعة يكون لها نصيب حسب عشائرها وعائلاتها، وكل نصيب يوزع بالقرعة سواء كبير أو صغير. وهؤلاء هم المعدودون من بني لاوي، ولهم عشائر بأسمائهم: جرشون وقهات ومراري، وهؤلاء أيضا من عشائر لاوي: اللبنيون والحبرونيون والمحليون والموشيون والقرحيون. وعمرام هو من نسل قهات، واسم امرأة عمرام يوكابد، وهي أيضا من نسل لاوي، ولدت لعائلة لاوي في مصر، فولدت لعمرام هارون وموسى ومريم أختهما، وأنجب هارون ناداب وأبيه وأليعازار وإيثامار. وأما ناداب وأبيه فماتا لما قدما أمام الله نارا غريبة لم يأمر بها. وكان المعدودون من بني لاوي كل الذكور من ابن شهر فما فوق 23,000، وهم لم يعدوا مع بني إسرائيل لأنهم لم ينالوا نصيبا بينهم. فهؤلاء هم الذين عدهم موسى وأليعازار الحبر لما قاما بإحصاء بني إسرائيل في سهول مؤاب على شاطئ الأردن مقابل أريحا، ولم يكن فيهم أي واحد من الذين عدهم موسى وهارون الحبر لما قاما بإحصاء بني إسرائيل في صحراء سيناء، لأن الله كان قد قال لهم إنهم جميعا يموتون في الصحراء، فلم يبقى منهم أحد غير كالب بن يفنة ويشوع بن نون.
1: أحبتي، كانت قراءات رائعة وكانت بركة عظيمة، بركة رائعة فيها من البركة والنعمة الذي صعب الواحد يوصفها. فعلا كلمات الكتاب المقدس فيها دواء للصدور، دواء للروح. أتمنى أن تستفدتوا منها زي ما

خليجية. تأملات خليجية، إعداد وتقديم دلال. أعزائي المستمعين، هلا وغلا فيكم وحياكم الله معانا في برنامجكم تأملات خليجية.

تلهدت الأم وقالت بلغة اليأس: إيه إن شاء الله يصير خير، الله كريم. ثم عادت والتفتت لعملها في المطبخ وهي تتمم عبارات الحسرة والألم والندم لما فعله زوجها بها والعيال اللي لم يريحوها يوما قط، ولم تجد معنى للراحة والسلام في بيتها. اليوم حلقتنا عزيزي المستمع راح تكون حق هذه الأم اللي تعبت واللي كبرت واللي ربت لكنها مو مستانسة، مو مرتاحة، وكلها قاعدة تفكر وتحتاس وتحاتي. عزيزتي الأم أو عزيزتي الزوجة، هل هذا هو لسان حالك؟ هل ما زلتي تبحثين عن مصدر للراحة من خلال أبنائك أو زوجك أو أهلك أو أي شخص قريب؟ هل تعيشين متألمة من وضعك؟ في حلقة اليوم عزيزتي حواء راح نتكلم عن أمور تؤرق وتزعج الأمهات بشكل عام. أدعو الله أن يكشف لنا عن الحلول والطرق اللي راح تريحنا وتطرد هذه الأوجاع والأحزان خارج حياتنا، ويكون لنا فكر إيجابي عشان نستمتع بهذه الحياة الجميلة اللي وهبها لنا الله. أكو منظر نشوفه وايد بالشارع، منظر الابن أو الصبي الصغير اللي يمسك يد أبوه أو أمه بالشارع وهو متكل عليهم إنهم ما راح يهدونه بالطريق، لكن عنده ثقة إنهم يحبونه ويهتمون فيه. كلمة الله في الكتاب المقدس تقول: تشددوا وتشجعوا، لا تخافوا ولا ترهبوا وجوههم، لأن الرب إلهك سائر معك، لا يهملك ولا يتركك. لنا ثقة أن كلمة الله صجية وحية ولها تأثير فعال في حياتنا. لما يقول لك الله إني سائر معك، هل راح تشك فيه؟ هل راح تحاتي أنك ما زلت بروحك تمشي في طريقك وإنت مهموم وشايل بلاوي الدنيا على راسك وماكو أحد يحس فيك أو حتى يقدم لك يد المساعدة؟ الله يقول إني سائر معك. عزيزي المستمع، فاصل ونرد لك مرة ثانية.

عزيزي المستمع، نرد مرة ثانية نتكلم عن تحدي اللي قدام كل أم. لاحظ كلمة الله شو تقول وركز بقلبك، لا تخلي كلمة الله تمر من قدامك كأنها كلمة عادية أو مالها تأثير أو قوة على حياتك. الله سبحانه نفسه بكل مجده وعظمته هو اللي قاعد يقول لك أنا سائر أمامك، أنا سائر معك، لا أهملك ولا أتركك، ما رح يهدك ولا يكشت فيك ولا يخليك بنص طريق ويوخر عنك. هو صاج بكلمته. تعالوا نقرأ آية ثانية عن وعد الله الحي القدوس. يقول الله في إنجيل المقدس: لا تخف لأني معك، لا تتلفت لأني إلهك، قد أيدتك وأعنتك وعضدتك بيمين بري. منو يقدر يقول هالكلام ويؤكد إنه حي وبالفعل متمسك بك وراح يشجعك؟ ماكو أحد غير الله الحي، رئيس السلام والمشير والعجيب والإله القدير والأب السماوي الحنان والرحيم، ولكلمته واضحة وله القدرة العجيبة على رفعك فوق مشاكلك وتعابك. أحياناً المشاكل والأتعاب تخلي عيوننا

غامضين ما نشوف ونحس إن بوسط كل هالمشاكل قاعدين نحوس وظلام دامس. لكن عزيزي المستمع، راح أكرر هذه الكلمة لك رجاء في الله. تعالي حبيبتي المرأة نتكلم بطريقة إيجابية عن حياتك. تذكري الأمور المهمة اللي فيها خير حقك. اشكري الله على الصحة والبيت والمأكل والمشرب والمسكن والدفء اللي انت فيه. بلشي بذكر الأشياء الإيجابية اللي بحياتك. تذكري أهم شيء أنك تسلمين أمورك وأمور عيالك وبيتك وزوجك في إيدين الله. أحيانا نصلي وندعي لكن ننسى نسلم الأمر في إيدين الله. تعلمي شلون تتكلين عليه بكل صغيرة وكبيرة بحياتك. لما تحسين بعجز وانتي مو قادرة تحملين الضغط أو عبء الحياة، تذكري الله وياي. تقول أم عندها ولد في سن المراهقة إنها تعبت وايد علشان تربي الولد تربية صالحة، وهو كان مهمل وعنده مشاكل وأزمات نفسية وايد، وما كان يحب يستمع لكلام أمه وأبوه، لكن كان عنيد وراسه يابس. تقول هذه الأم إنها أخذت الموضوع على عاتقها بشكل جدي وتحدي، وظلت تصلي وتدعي لولدها إنه يتغير، وثابرت في الصلاة بإيمان وثقة إن الله سبحانه قاعد يسمع كل كلمة بالصلاة. وهذه المرأة أعلنت قدام الله عن عجزها بالكامل عن حل مشاكل ولدها، وسلمت الأمر كله في يد الله القدير. قالت له: يا رب، أنا ضعيفة جداً، مو قادرة وما أعرف شو أسوي. لكن هذه المرة كان عندها رجاء وأمل، وبنفس الوقت كان عندها محبة عميقة لولدها، لأنها أدركت أن الولد في سن المراهقة يحتاج لمحبة بدون شروط أو حواجز. يعني ما تحب ولدها لأنه زين وسنع ويسمع الكلام وطيع، لا، بالعكس هي تحب ولدها في كل الظروف وتبين له محبة الله العميقة اللي ما لها حدود. صحيح صعب على الواحد أنه يحب الشخص العنيد أو المتكبر، لكن الله سكب محبة قوية جدا في قلب الوالدة وعطاها رجاء وإيمان ثابت في قدرة الله مو في قدرتها هي. فاصل ونرجع لكم

0: رجعنا لكم، والحين راح نتكلم عن نفس قصة الأم اللي حطت حياتها كلها ومشاكل ولدها قدام الله بالصلاة. مكتوب أن الكلام اللين يصرف الغضب، فكانت الأم هذه تتكلم ويا ولدها بلغة المحبة والتواضع، وأدركت أن كلمات المحبة القوية كانت تأثر أكثر من العنف والتهديد والترهيب. وهذا الإيمان فتح باب لإظهار قوة الله، لأن هذه الأم كانت لما تدعي وتطلب تدخل الله الكامل في حياتها، كانت متكلة بالكامل على نعمة الله، كانت تلقي بكامل ثقتها إنه راح بالفعل يسوي أمور بطريقة عجيبة، وكانت تستخدم كلمات من كلمة الله الحية وتقول له: يا رب، أنت قلت أنك تستطيع أن تفعل أكثر جدا مما نطلب أو نفتكر، وأن ماكو شيء مستحيل عليك يا رب. يقول الكاتب: ليتنا نصرف أنظارنا وقلوبنا عن الأشياء الأخرى ونركز على ذاك الإله الذي يسمع الصلاة حتى تغمرنا روعة وعوده وقوته ومحبته. بالفعل تغيرت حياة هذا الولد وصار مختلف، صار إنسان ناجح بحياته العملية وعلاقته بأهله، ورجعت بقوة هذه العلاقة. عزيزي المستمع، غمض عيونك وياي وارفع صلاة شكر لله من قلبك، وتذكر أن الله ينتظرك أن تيه بشكر وبفرح وبخيبة أمل. قول له: يا رب، أنا ضعيف وما أقدر أسوي شيء، يا رب أشكرك لأنك تقف بجانبي في أصعب أوقات حياتك، أشكرك لأجل بركة وعودك إنك موجود يمي، وأشكرك لأجل الأبناء والزوج بحياتي. ألقي كل همومي عليك يا رب، وأثق أنك راح تتدخل بقدرتك وقوتك العظيمة لحل مشاكل أبنائي وزوجي وتغيرهم. يا رب لا تسمح لإبليس أن يهدد حياتنا أو يدمر مستقبلنا وبيتنا. أتمسك بكل موعودك يا رب، لك المجد، اقبل صلاتي. آمين.
1: أعزائنا المستمعين، تعالوا نسمع كلمات الترنيمة هذه.

0: شيء رائع وشيء فيه بركة عظيمة، بركة فعلا منحس فيها ببركة رائعة وعظيمة. احنا منرحب بكل أسئلتكم واستفساراتكم في أي برنامج، تواصلوا معنا عبر الفايبر أو واتساب أو الاتصال المباشر أو الرسائل. رقم تلفوننا هو 00357998965965. الرقم مرة ثانية 00357998965965، أو على الموقع حقنا www.radiosama.net، أو موقعنا الثاني www.loveyemen.net. أيضا تقدروا تواصلوا معنا عبر سكايب، سكايب حق البرامج حقنا هو loveyemen.net. وكما قلنا أن المسيح له كلام رائع ومهم جدا على المرأة. في المسيحية المرأة مساوية للرجل، ولأهميتها احنا مخصصين برامج كثيرة لها، للمرأة الرائعة العظيمة. برنامج أنا وأنتي لأختنا العزيزة سلوى حبيب، بتخاطبش يا أختي وتستفيدي أشياء كثيرة، حتى الرجال الأزواج الأبناء والآباء بيستفيدوا، لأنها بتعلمنا هذا الكائن الرائع الذي هو المرأة أهميته والأشياء الذي تستفيد المرأة فيه، وإحنا كرجال نستفيد ونعرفه من أجل نعرف كيف نتعامل مع نصف المجتمع بل كل المجتمع هي المرأة.
1: صديقتي المستمعة العربية، أهلا ومرحبا بك في لقاء جديد مخصص لنا نحن النساء، وقد أسميت هذا اللقاء أنا وأنت على الطريق. هذه سلوى حبيب مضيفتك ترحب بك، فنسير أنا وأنت يا سيدتي على طريق الحياة مان يدا في يد وجنبا إلى جنب، نتحدث عما في قلوبنا من أفكار وآراء بصراحة وحرية، نتكلم وننتقد لكن بإيجابية، علنا نصل معا إلى رجالنا أولادنا إخوتنا. فهي بنا سيدتي المستمعة نبدأ الحديث أنا وأنت على الطريق. صديقتي المستمعة، يقول خبر تحت عنوان زوج لبناني يصور آخر لحظات زوجته المنتحرة ما يلي: هل صار كل شيء مباحا في عالم التواصل الاجتماعي واليوتيوب والتقاء الهاتف الذكي بالكاميرا بالمأساة الإنسانية؟ ليس الكلام عن حالة حرب أو فظائعها، إنما هو عن آمنة سميح إسماعيل اللبنانية التي ألقت بنفسها مؤخرا من الطابق الثامن من مبنى كانت تقطنه في منطقة الرملة البيضاء الراقية بالعاصمة اللبنانية بيروت. والعجيب في الخبر هو أنه فيما كانت آمنة تهم بإلقاء نفسها والانتحار، بادر زوجها إلى تصويرها بهاتفه ليؤكد للقضاء والمجتمع أنها انتحرت، ولم يدفعها لا إلى الانتحار ولا من الشرفة ليقتلها، خصوصا أن الشريط يظهره محاولا كل جهده ثنيها عن الانتحار، فيتوسل إليها ويطلب منها ألا تنتحر، ليس من أجله فحسب ولكن من أجل والدتها، ويقول: فكري بوالدتك وسأفعل ما تريدين.

وقد نقلت تقارير صحفية مختلفة أن الزوج ويدعى كفاح فيروز أحمد تاجر الماس عاد وزوجته آمنة من بلجيكا منذ أيام فقط قبل أن تقدم آمنة على الانتحار، وسكنا هذه الشقة التي اشتراها الزوج حديثا. ويظهر في الشريط أيضا سور الشرفة من دون الزجاج، وآمنة جالسة على حافة السور في حالة استياء شديد قبل أن تلقي بنفسها في مشهد مذهل، هذا المشهد الذي لم تتورع لوانا صفوانا الناشطة في المجتمع المدني عن نشره على موقع اليوتيوب. ونقل تلفزيون الجديد عن مصدر مقرب من عائلة أحمد قوله إن العلاقة بين آمنة وكفاح كانت جيدة تتسم بالتفاهم، إذ لم يمضي على زواجهما أكثر من 6 أشهر. وأفادت المعلومات بأن القضاء اللبناني أطلق سراح الزوج بكفالة مالية. إلى هنا ينتهي الخبر.

استمعت سيدتي إلى قصة آمنة، المرأة اللبنانية التي انتحرت من على شرفة منزلها في الطابق الثامن، وكيف أن زوجها كفاح قام بتصوير الحادث بينما راح هو يحاول أن يثنيها عن عزمها على الانتحار في بيروت، لكنها لم تسمع له بل ألقت بنفسها من الشرفة. والغريب في الأمر هو أنها وزوجها كما قيل كانا على انسجام في زواجهما الذي لم تمض عليه 6 أشهر، وبحسب شهادة الأهل كانا على وفاق تام. فلماذا إذن أقدمت هذه الزوجة على الانتحار وهي بحال جيدة مع زوجها؟ هذا هو السؤال الذي يطرح نفسه الآن. فعندما يقدم أي شخص منا على الانتحار امرأة كان أم رجلا، معناه أن الشخص قد وصل إلى حالة قصوى من اليأس والفشل، بمعنى أنه لم يعد قادرا على مواجهة الحياة إلى درجة فقد فيها كل أمل أو رجاء، ليس في النفس فحسب بل في العقل. وهذا يحصل حين لا يعود الإنسان يستطيع أن يحكم عقله الواعي على انفعالاته أو أفكاره الجانحة، فيغدو العقل مريضاً أيضاً، أي يائساً محبطاً فاقداً لكل دافع للاستمرار، وعليه يحكم الإنسان على حياته بأنها غير جديرة بالعيش. ترى هل مر أناس عبر التاريخ في مثل هذه الحالات يا سيدتي؟ بالطبع نعم، ومنهم القواد وذوات المراكز المرموقة في المجتمع والممثلون وحتى المهرجون أيضا الكوميديون الذين يضحكون الناس.

لقد اجتاز أحد رسل الرب يسوع المسيح الاثني عشر ويدعى يهوذا الإسخريوطي في مثل هذه الحالة بعد أن خان سيده وسلمه إلى أيدي رؤساء الكهنة اليهود مقابل مبلغ من المال. ولقد دون الإنجيل المقدس بحسب البشير متى تفاصيل ما حدث بعد إلقاء القبض على الرب يسوع المسيح وإحالته إلى المحكمة، إذ يخبرنا متى أحد تلاميذ المسيح ويقول: ولما كان الصباح تشاور جميع رؤساء الكهنة اليهود وشيوخ الشعب على يسوع المسيح حتى يقتلوه، فأوثقوه ومضوا به ودفعوه إلى بيلاطس البنطي الوالي. حينئذ لما رأى يهوذا الذي أسلمه أنه قد دين فعلا، ندم ورد 30 من الفضة إلى رؤساء الكهنة والشيوخ قائلا: قد أخطأت إذ سلمت دما بريئا. فقالوا: ماذا علينا؟ أنت أبصر. فطرح الفضة في الهيكل وانصرف، ثم مضى وخنق نفسه. من هنا نفهم يا سيدتي بأن اليأس الذي حل بهذا الإنسان يهوذا الذي خان سيده قد قاده إلى الندم، والندم أودى بحياته إذ قام بشنق نفسه. إن الندم على فعل شيء خاطئ معين أدى به إلى الإحساس بالذنب بشكل عظيم، إذ سلم معلمه الذي قال عنه: سلمت دما بريئا. هذا أدى به إلى التخلص من نفسه. لكن هل يظن الإنسان الذي يقتل نفسه يا ترى بأنه فعلا قد تخلص من القصاص؟ هنا يكمن السر يا سيدتي، فالتخلص من النفس سواء كان بسبب ندم قاتل أو فشل أو يأس، وبغض النظر عن الأسباب، هل يؤدي بالشخص إلى الخلاص حقا من نوال العقاب؟ الندم الذي يؤدي إلى التوبة والاعتراف بالخطأ هذا هو ندم إيجابي، أما الندم الذي يؤدي إلى التفريط بالنفس والقضاء عليها فهو ندم قاتل، ندم سلبي. يقول الروح القدس في الكتاب المقدس: وضع للناس أن يموتوا مرة ثم بعد ذلك الدينونة. معناه أن هناك حياة أبدية بعد الموت. فهل تصالح الإنسان النادم عن خطاياه واليائس البائس والمتعب مع الله؟ لأنه عندما يفعل لن يقتل نفسه، لأن الله يقبله ويمنحه حياة جديدة.

أعزائي، فعلا كلام رائع، الرب يبارك فيك يا أخت سلوى على الكلام المبارك الرائع هذا. أحبتي، المرأة كما قلنا أهميتها مش بس كلام، احنا نشتي فعل، احنا نشتي نطبق الكلام هذا في حياتنا العملية من أجل نعيش متكافئين ونعيش في سلام ومحبة.

0: بهذا وصلنا لنهاية فقراتنا معكم. نختمها بقراءات من سفر المزامير الذي كله بركة وكله نعمة، الذي يعلمنا كيف أن احنا نتواصل مع الله ونشكي له الذي داخل قلوبنا. فقرتنا الأخيرة هي فقرة المزامير، اكتبوها واحفظوها وصلوا بها قبل ما ترقدوا. الرب يبارك فيكم، أتمنى لكم ليلة سعيدة كلها بركة وتصبحوا على ألف خير.
1: كتاب المزامير، المزمور 102. اسمع دعائي يا رب، ليت صراخي يصل إليك، لا تحجب وجهك عني في يوم الضيق، قرب لي أذنك حين أدعوك، أسرع واستجب لي، لأن أيامي تفنى كالدخان وعظامي تحترق كأنها جمر متقد. قلبي مريض ويابس كالعشب حتى نسيت أن آكل طعامي، ومن شدة نحيبي أصبحت جلدا على عظم. أنا كغراب في البرية، كبومة في الخرائب، أسهر الليالي، أنا كعصفور وحيد على السطح، طول اليوم يهزأ بي أعدائي، يشتمونني ويلعنونني، أكلت الرماد كالخبز، ومزجت شرابي بدموعي بسبب غضبك الشديد، لأنك رفعتني ورميتني بعنف. أيامي تزول كظل في آخر النهار، أنا يبست كالعشب، أما أنت يا رب فإنك جالس على عرشك إلى الأبد، وذكرك يبقى إلى كل الأجيال. أنت تقوم وترحم القدس، جاء الوقت لترأف بها، آن الأوان. عبيدك يحبون حتى حجارتها، ويهتمون حتى بترابها، فتخاف الأمم اسم الله، ويهاب كل ملوك الأرض جلالك، لأن الله يبني القدس ويظهر في جلاله، يلتفت إلى دعاء المحرومين ولا يحتقر دعاءهم. يكتب هذا للجيل القادم، والذين سيولدون فيما بعد يسبحون الله ويقولون: أطل الله من مقدسه في الأعالي، من السماء نظر إلى الأرض، ليسمع أنين المساجين ويطلق سراح المحكوم عليهم بالموت، فيعلن اسم الله في القدس ويخبر بتسبيحه هناك، عندما تجتمع الشعوب والممالك معا لتعبد الله. أضعف قوتي وأنا في نصف الطريق، قصر أيام حياتي، فأقول: يا إلهي لا تنزعني في نصف عمري، أنت الباقي إلى الأبد، أنت في البدء أسست الأرض، والسماوات هي عمل يديك، هي تفنى وأنت تبقى، كلها تبلى كما يبلى الثوب، تغيرها كرداء فتتغير، أما أنت فتدوم ولا تتغير، وسنوك لا تنتهي. أبناء عبيدك يسكنون في أمان، ونسلهم يثبت في محضرك.

0: وين الحل؟
1: في واحد قال في حل.
0: الحل
1: بلكي ما في حل.
2: هندور الحل.
0: لا في حل.
1: وين الحل؟
0: شو صار مشان الحل؟
3: لقيتوا الحل.
2: هندور الحل.
0: اسمعونا وتلاقوا الحل. أهلا وسهلا بمستمعينا من جديد ببرنامجكم عن الحل. كمان برحب بالأخ سام معي هون بالاستوديو مثل العادة. كيفك سام؟
1: نشكر الله فرح، أنا منيح كتير، وكمان بحب برحب بمستمعينا عن جديد على أمل البهجة والفرح والسعادة تكون صفة حلوة دايما مرافقة حياتهم.
0: السعادة هي اللي رح تكون موضوعنا بهالحلقة، السعادة يلي في كتير ناس انتظروها وما شافوا منها إلا القليل، السعادة يلي في كتير ناس بحثوا عنها وما لقوها، السعادة اللي في كتير ناس بحثوا عنها بالأشياء، بالصحة، بالمال، بحثوا عنها بالدين والتدين ومرات بالخطية، وكانوا متوقعين ومتأملين يشوفوها بمستقبلهم، لكن تفاجأوا بمستقبل حزين. أخي المستمع، هل أنت من الأشخاص يلي عم ينتظر السعادة حتى تدخل وترافق حياتك؟ خلينا نسمع مع بعضنا البعض هذا السكتش الصغير يلي بيحكي عن البحث عن السعادة، وبعدين منعلق على الموضوع مع بعضنا.
1: نرجع لكم.
0: شو طولتوا جوا؟
1: ايه في شوية عجقة على الميزان، قلت لك تعي معنا، انت ما بدك.
0: ان شاء الله كل شي تمام. طلع معه شي وزن زيادة؟
1: لا، ايه كل شنتايته ما طلع 13 كيلو بس.
0: فهمته كل شي؟ وين يروح وكيف يروح بالمطار؟
1: لا تخافي، علمته شو يعمل، صار اطول منك ولساتك بتخافي عليه.
0: طيب عطيته المصاري، فهمته شو ما بده يشتري ويصرف؟
1: عطيته المصاري والباسبور، فهمته كل شيء، وحاج تسألي كلهم 10 ايام وبيرجع. يا نبيل التركي بقى يدبر اموره بحاله، ما عاد بدي يعتمد علينا، صار شاب.
4: حبيب قلبي ما عم صدق، ما عم صدق عيوني يا ابو نبيل انه ابننا صار شاب وعم بيسافر لحاله. يلا خليه ينبسط ويفرح، اخر فتره مدري شو كان زعجه، عطول كان مكتئب وحزين. تعرف انا خايفه عليه شوي.